إذاعة قفصة مراية تتكلم.

حيث لا حدود للزمان ولا جدران للمكان، نقتفي أثر النوتة ونروي حكاية الإنسان.

مرحبا بكم في مدار جديد من مدارات موسيقية. اليوم باش نبعدوا على ضوضاء المدن وموانئ البحار ونمشوا نحو المساحات المفتوحة نحو الصحراء. اليوم مانيش باش نحكوا عليها كعزلة أو كفراغ، بل كمرآة وجودية صلبة وكبرياء إنساني يسوغ مقاييس الوقار والحرية. اليوم باش نعيشوا مع أصوات الصحراء ونسمعوا كيفاش يتحول جيتار التيرجي وعود الرحالة من أنين السفر إلى بلوز عالمي يفرض هيبته على أكبر مسارح العالم. أبقوا معنا.

البداية مع تيناروي اللي ولدوا بين الكثبين وحملوا جيتاراتهم كما يحملوا هويتهم، ما بحثوش على العالمية. أما العالمية بحثت عليهم لأنهم عزفوا بصدق المساحة وسكون الليل التارجي. الجيتار لهنا ما يرافقش الغناء فقط، بل يحاكي خطى الإبل ووقع القوافل اللي ما تعرفش حدود سياسية صاغتها الخرائط. ومن مالي باش نواصلوا الإبحار في بلوز الرمل نحو النيجر.

بامبينو ليس مجرد عازف جيتار، بل هو السفير الأول الروك الصحراء في العالم. خاض تجربة المنفى واللجوء وشاف حروب الساحل تشعل أجاديس، لكن رفض أنه يحمل بيديه غير الجيتار ويخلي منه سلاح دفاع على هوية شعبه التوارق وعزتهم. بأصابعه اللي تلامس الأوتار ببراعة استثنائية سهر بامبينو السلم الخماسي الصحراوي بروح الروك العالمي، ويولي هكا أول فنان نيجيري يترشح الجوائز الجرامي أوورد. موسيقاه تحمل سرعة هبوب الريح وتفيض بكبرياء إنسان الصحراء التي لا تنكسر. من النيجر نرتفع شمالا نحو جانت وتمرست والعمق الصحراوي الجزائري مع فرقة إمران، يتجدد شباب البلوز الصحراء بنقاء استوديو مذهل. الشباب هذوما أخذوا الإرث التارق العتيق وطعموه برؤية عصرية حادة، وأثبتوا أنه أصالة الرمل مش فقط حفرية من الماضي، بل كائن حي يتنفس ويكتب تاريخه اليوم بكل اعتزاز.

شنغيت وأرض موريتانيا، هناك حيث يلتقي الحرف العربي الفصيح بشجن المجموعات الصحراوية العتيقة. نورة منت سيمالي بآلة الأردين وصوتها الممتلئ بكبرياء الصحراء تخلي المقامات الشنغيتية تخاطب وجدان العالم. غناها مش مجرد ألحان بل وثيقة تاريخية تحفظ أنساب الذاكرة الصحراوية.

ومن شنقيت نرجعوا لأرضنا، نرجعوا لأرضنا بزاوة والجريد والجنوب التونسي وشماله المزيان والمبتسم للشمس. هنا تصبح القصبة الصحراوية بليغة كقصيدة، وصوت الموقف والذكرى مش للتسلية بل زئير الأرض وصهيل الكبرياء في المحافل والملتقيات. تراثنا الصحراوي التونسي حين يصاغ بنقاء استوديو محترف يثبت أنه الشريان الأساسي اللي يربطنا بقلب إفريقيا وعمقها الروحي.

أسوان حيث ابتسامة الرمل ودفء الطمي، محمد منير وقبله الكثير من الفنانين هم اللي نقلوا الروح الصحراوية النوبية إلى الأثير العربي والعالمي. السلم الخماسي النوبي يحمل في طياته بساطة الجغرافيا وهيبة التاريخ الخالد.

محطتنا الأخيرة نختموها من أقصى الجنوب المغربي من زاكورة ووادي درعا في المغرب الأقصى، الفنانة أوم في رائعتها ترجلت تسهر الجاز العالمي ببلوز الصحراء المغاربية في قالب أنثوي دافئ ومليء بالوقار. صوتها ينزل كقطرات النداء على رمل الليل حتى يختم مدارنا بكبرياء ورقة في آن واحد.

0: سافرنا بكم اليوم من مالي والنيجر إلى الجزائر وموريتانيا، ونزلنا بأرض الجريد وعبرنا إلى النوبة واختمناها في زاكورة، وتعلمنا أن الصحراء مش هامش لكن هي ديما متن يسوق أعمق معاني الحرية والكبرياء الإنساني. الموسيقى لهنا بوصلة الروح اللي ما ظلش الطريق. شكرا لجميل استماعكم ورحلتكم معايا في هذا المدار. نلتقي في المدار القادم بحول الله. كونوا بخير.
1: حيث لا حدود للزمان ولا جدران للمكان، نقتفي أثر النوتة ونروي حكاية الإنسان.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: المطعم الجامعي بن عرفة بقفصة يفتح أبوابه مجددا للطلبة انطلاقا من غرة أكتوبر الجارية بمناسبة العودة الجامعية، وذلك بعد انتهاء أشغال تحديث الشبكة الكهربائية بكلفة جملية تقدر بنحو 507,000 دينار، وتدعيمه أيضا بتجهيزات جديدة باعتمادات تفوق 120,000 دينار، وفق ما ذكره المدير الجهوي لديوان الخدمات الجامعية للجنوب بقفصة الأزهر العرشي. هي سيدي بوزيد تنتظم يومي الثالث والرابع من أكتوبر الجاري فعالية الدورة 36 من المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الشبابية بمركز الفنون الدرامية والركحية، وببادرة من المندوبية الجهوي للشؤون الثقافية بالجهة. المندوبة الجهوي للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد بسمة غانمي بيّنت أن هذه الدورة تشهد مشاركة 11 دار ثقافة بالجهة، ستقدم 16 عرضا مسرحيا بالإضافة لتنظيم عدد من الورشات. إجمالي عائدات العمل والمداخيل السياحية المجمعة تتجاوز عتبة 13.2 مليار دينار خلال 9 أشهر الأولى من هذه السنة، مسجلة ارتفاعا بنسبة 4.7% مقارنة بالسنة المنقضية، وفق ما أظهرت المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. عدد قتل حوادث المرور يسجل منذ بداية السنة وإلى غاية غرة أكتوبر الجاري ارتفاعا بنسبة 10.76% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أكده المرصد الوطني لسلامة المرور. المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتونس يعلن تمسكه بالتحفظ على تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية على القطاع الطبي بصيغتها الحالية، مشددا على أن ممارسة مهنة الطب تخضع لإطار قانوني وأخلاقي خاصة يمنع صبغتها التجارية ويفرض حماية مطلقة للسر المهنية والمعطيات الشخصية والطبية للمرضى. أخيرا وفي أخبار العالم، وزارة الدفاع ورئاسة الأركان في اليمن تعلنان التعبئة العامة في خضم المعارك الدائرة مع جماعة أنصار الله الحوثيين. وفي هذه الأثناء قال الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريعة إن الجماعة هاجمت بالصواريخ الباليستية ومسيرات شركة أرامكو النفطية في العاصمة السعودية الرياض.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: من سحر البيان.
2: مستمعين الكرام، تحية عكرة. قال الإمام الشافعي: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا. وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا. وذلك ناجم حينا عن التدافع والجشع بين الأفراد، وإلى الصراع بين الفئات من أجل المكاسب المادية والمناصب السياسية حين آخر. وأن الصراع السياسي له جانبان: مصارعة الذين يملكون السلطة ويعملون على المحافظة عليها لأنفسهم، ومصارعة الفئات المناهضة لتلك السلطة، وخاصة إذا كانت مطلقة. وكما قالوا: فإن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة. ومما يضرم نار تلك الفتنة الأنانية والإمعان في تكريم الذات والخوف من الضرر والأذى، والأهم من ذلك دسائس طائفة من الوصوليين والنفعيين الذين يخوضون الحياة السياسية لا لشيء إلا من أجل إشباع شهوة السيطرة والتسلط عندهم. وللمسألة وجوه أخرى يمكن التطرق للبعض منها. يقال في عبودية الإنسان المعاصر من وجهة نظر مادية تاريخية أن المجتمع الإنساني باكتشافه لمجموعة من القوانين المترافقة مع ابتكاره لمجموعة من الأدوات خلقت فيه رغبات جديدة لم تكن فيه، جعلته ينخرط عميقا في البحث عن هذه الحقائق من جهة، وابتكار المزيد من الأدوات لإشباع تلك الرغبات الملحة الناشئة من جهة ثانية، وهو ما ولد فيه رغبات أخرى جديدة وحاجات لا يستطيع إشباعها أبدا، حتى انخرمت علاقته بالطبيعة وانشطر هو نفسه شطرين. ولكن لا أدري لماذا أدرج الفلاسفة الماديون ما كان منه قبل هذه المرحلة في خانة الخيالات والأوهام، وضمن هذه الفجوة بين الإنسان كرغبة جامحة وبينه كطاقة فكرية وروحية عميقة تتنزل فلسفة شوبنهاور الداعية إلى نمط معين من التزاهد، بل قل التصوف، لإرجام تلك الرغبات التي تزداد جوعا كلما شبعت. ومن النتائج العميقة التي خلخلت بعنف بنية المجتمع الإنساني انفصال العمل اليدوي عن العمل الذهني، التي تجلت في ملامح أظهرها انقسام المجتمع إلى سائد ومسود، إلى فئات وجماعات، ومن ثم إلى طبقات متناحرة، وهي العلاقة التي استغرقت جميع العلاقات السابقة وتجاوزتها وتوطدت كواقع موضوعي لتغدو شيئا بعد آخر قضية الإنسان المحورية، ولتطرح من ثم أسئلة جديدة اقتضت عقلية جديدة لتجيب عنها، تجسدت في مذاهب وتيارات فلسفية وإيديولوجية شتى، باعتبار أن كل تطور تقني يفرز نمطا من التطور الاجتماعي على شاكلته، ويفرزان معا أنماط معينة من التفكير والذوق والتناول والتنظيم والإدارة والسلوك والعمل، وبالتالي حضارة أو ثقافة معلومة بكل مقوماتها.
0: من طريف القول،
2: قال الموسيقار بيتهوفن: ينبغي على الموسيقى أن تقدح الشرر من الروح الإنسانية. وقال الشاعر ماكسيم تانك، شاعر جمهورية روسيا البيضاء: إن قلب الشاعر يخفق أولا بمرابعه الوطنية، ولها يكرس أجمل أغانيه. إن الشعر والحب لهما أرض واحدة لا تتجزأ، وإن على سطح كوكبنا لا تنمو الأشجار والأعشاب فحسب، وإنما ينمو الشعر أيضا. ومن أمثالنا العربية القائلة: دقيقة الألم ساعة وساعة السعادة دقيقة. فلكأني بالفيلسوف الفرنسي هنري بيركسون استوحى هذا المثل حين قال: ليس الوقت الذي نقضيه مع من نحب كالوقت الذي نقضيه في انتظار قدومه. وقال أحد الشعراء ساخرا من نفسه: وجهي دميم وقلبي عدو كل دميم، لو كان وجهي بكفي ألقيته في الجحيم. وسئل أحد الموظفين عن أشق عمل يقوم به فأجاب: عندما أذهب إلى البنك في آخر الشهر وأجده مزدحما بالناس، فلا أقبض مرتبي إلا بشق الأنفس.
0: حكاية من التراث.
2: قال الأصمعي: كان للعرب كلام على معان، فإذا بدل ذلك الكلام ما عاد يؤدي معناه عندهم. فمن ذلك قول الناس اليوم: ساق إليها صداقها. وهذا يصح عندما كان الصداق إبلا وغنما. ومن ذلك قول الناس اليوم: قد بنى فلان البارحة على أهله. وهذا القول يصح لمن كان يضرب على أهله في تلك الليلة قبته وخيمته، وذلك هو بناؤه. وأضاف الأصمعي: وكان من طعام العرب المشهور عندهم الوكيرة، وهو طعام البناء، أي الطعام الذي يعده الناس لمن كان يبني لهم. أما طعام العرس فكان يسمى عندهم الإعذار. وقد يصيب القوم في باديتهم من الجهد والتعب والجوع، حتى إن أحدهم إذا جاع شد على بطنه حجارة، وقد ينزع عمامته من رأسه فيشد بها بطنه. وأضاف الأصمعي: تعرق عربي عظما، فلما أراد أن يلقيه وله بنون ثلاثة قال له أحدهم: أعطني. قال: وما تصنع به؟ أجاب: أتعرقه. وأما ما ذكروا من صفات القدور فقد قال أحدهم مفتخرا: إن لي قدرا ذراعين عرضها وللطول

0: من طريف الشعر.
1: الشاعر الروسي يانكا كوبالا ولد في عائلة فلاحية كادحة لا تمتلك أرضا، وقد نشر أول قصيدة له بعنوان فلاح، ترجمها إلى العربية الأستاذ علي الحلي. تقول هذه القصيدة: لا أعرف شيئا من الألفباء، ولكن من الصعب تعطيل حنجرتي لأنني فلاح وفتى بسيط، بكدح مضمى أكسب رغيفي معجونا باللعنات وبالتقريع لأنني فلاح وفتى بسيط. عند مرضي أنام، ومن الممكن أن أعالج نفسي بشكل أو بآخر، ولن يأتيني طبيب لأنني فلاح وفتى بسيط. لكن لا تنسى يا أخي، لأنه على الرغم من أنني فلاح فإنني رجل، ولو سئلت من قبل أي كان سأجيب بصرخة واحدة، هي أنني سأعيش.
0: مع مبدعي قفصة.
1: علي شلفوح شاعر وكاتب ومناضل سياسي من مواليد القصر قفصة سنة 31 و900 وألف. درس الثانوي والعالي بالكلية الزيتونية بتونس، وأكمله بكلية الحقوق بجامعة دمشق. بدأ نشاطه الثقافي والسياسي مبكرا، فقد أسس جمعية التعاضد الثقافي بالقصر سنة 52 و900 وألف، وكان من مؤسسي رابطة القلم الجديد في نفس السنة. أقام في سوريا فترة تزيد عن 20 عاما، وشارك خلالها في مؤتمرات اتحاد الكتاب العرب، ونشر إنتاجه الفكري آنذاك حول قضايا الشعر والقصة والرسم في المجلات العربية المرموقة مثل الفكر والآداب البيروتية. من أبرز ما صدر له في تونس عام 94 و900 وألف مجموعة شعرية عنوانها أقباس من سفر الغربة. ووفاء وتقديرا لجهوده أكرمته جمعية حماية وصيانة الواحة والمحيط بالقصر في 26 ديسمبر في السنة الماضية. من أشهر قصائده وأبداعها لامية قفصة، ومطلعها: كل يزول وأنت الخلد والأزل، يفنى الزمان وما تؤدي بك العلل، يا قفصة المجد والتاريخ ما عرفوا سواك في هذه الأرض التي نزلوا، أرضعتنا الحب للأوطان فانطلقت أرواحنا لا تهاب الموتى إن وجدوا. وقبل أن نودعكم مستمعين الكرام، نقول لكم مع الطبراني: أشكركم لله، أشكركم للناس، ومن أوتي معروفا فليذكره، فمن ذكره فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. وإلى سانحة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من سحر البيان مع تحيات الأستاذ خالد التومي. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: تطول تقصر يا عزيز علي، تشتاق ويردك حنينك ليا. تطول تقصر يا عزيز علي، تشتاق ويردك حنينك ليا. تجي مشتاق وتلقى فراق يمر ما ينطاق، او انا عارفك ما تحمل الافراق، يخلي دموعك على خدود سخيه. ترايف علي كان حالك ضاق، تقول الوفاء ما فيش حاجه زيها. طول تقصر يا عزيز علي، تشتاق ويردك حنينك ليا.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن. بوح الحروف. إعداد إيمان الصليطي. تقديم ليلى إبراهيم. ابدأ يومك دائما بتوقع حدوث الخير، بل وانتظر حدوثه حتى نهاية يومك، فثقتك بالله ستجلب لك هذا الخير طالما تمنيته. تحلى بحسن الظن به لتزداد يقينا وطمأنينة بأن الخير سيحدث بأمر من الله وتدبيره، وإن لم يحدث يكفيك أنك أحسنت الظن به، فهذه الثقة المطلقة تجعلك في سكينة قلبية دائمة، فما عليك إلا الدعاء بما تحب، فالله يعلم ما هو خير لك. بوح الحروف.

0: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية.
1: الماجل، خزان مائي والذكريات.
2: الماجل خزان مائي مهم في حياة الناس اليومية، فالماء كان ولا يزال أساس الحياة، وهو أيضا رمز لتخزين ذكريات الطفولة المحفورة فينا بتفاصيلها المنتشرة في أرجاء منازلنا التقليدية.
3: بل الصغير يقولوا له ما تقربش في البير والماجل حتى يبدأ محلول، تبدأ تحرك هي، ولا رد بالك تقرب لدار الغور، مش يتفجع الصغير ما يقربش، قل وراي تهزك طابتك بعدها غادي ما عادش تطلع.
4: بل كي نهزوا الخطايا ونغزلوا هكا في الماء، وجه هنا يبدا يمشي ويجي هكا، قولوا قولوا ذكر ذكر راهو عفريت هذاك غول، مش يجيب ذكر غادي يقول لك تقرب لك الماجل، نخوف الصغار به بك الماجل هذاك، انا خوفوني به. وزاد كيف نبدا نتكلم صوتي يجاوب.
2: الماجل يمثل أيضا طريقة بسيطة لجمع مياه الأمطار المتأتية من سطوح المنازل وعدم إهدارها. على بساطته فإن هذا المكون الأساسي للعمارة التونسية التقليدية يحتوي على تفاصيل دقيقة في بنائه واستغلاله، تحدثنا عنها المهندسة المعمارية رانيا الحمامي.
5: الماجل عنصر معماري تقليدي وجزء أساسي من العمارة التونسية التقليدية، واللي اندمج من الناحية الجمالية بشكل متناسق مع التصميم المعماري للمباني. المواجل تصميمها وموقعها كان يضمن الحفاظ على جودة المياه لأنه بعيد ومحمي من تسرب الأوساخ، وفي نفس الوقت كان الماجل محمي من التبخر والتسرب. قبل الحوض يتبني من الجير ولا الحجر الجيري لمنع التسربات. الحوض هذا في الأغلب في مناطق الساحل خاصة مربع الشكل، وفي الجنوب الأكثر يكون على شكل استوانة. المواد المستخدمة للمنشئات هذه هي طبعا مواد محلية، وكانت لها خاصية هي مقاومة الضغط والتسربات. قبل الناس بكري كانوا يستعملوا الحجر والتين، الحجر يستخدم في الجدران والتين كمادة رابطة، يطين الجدران نتاعو من الداخل بمادة كلسية كما الجير الحي باش يحافظوا على جودة الماء ويمنعوا نمو الطحالب.
2: يحفر الماجل بطريقة تقليدية يدوية، ويتراوح عمقه بين 4 و6 أمتار، ويكون عادة في فناء الدار. وتتميز هذه المنشأة المائية التقليدية بنظام يحافظ على نظافتها، كما أنها تعكس وعي المجتمعات على مر العصور بحسن التصرف في الماء واستغلاله.
5: كيف فما نظام تصفية وتنقية في وسط المواجل، نلقاو في بعض المواجل اللي يحطوا فيها تبقى ترشيح في القاع كيما الحصى والرمل، تمتص الشوائب وتحسن جودة المياه. يحطوا زيدا أحيانا قطعة من فحم ولا حتى نحاس داخل الماجل لمنع انتشار الروائح والتحالب. يحطوا زيدا حجر الجير باش يقتل بيض الضفادع.
2: تشييد المواجل يعود إلى التقاليد الرومانية، ثم تطور في فترات التاريخ الأخرى ليتواصل إلى اليوم كموروث معماري خاصة في الحضارة العربية الإسلامية، حسب ما يؤكد الباحث في علم الاجتماع والأنتروبولوجيا الدكتور عادل بوزيد.
6: الماجل هو مكون أساسي تقليديا من مكونات المسكن التقليدي، ربما إذا ما تعمقنا أو غنى كثيرا في التاريخ هو كموروث يعود إلى الحقبة الرومانية، لكن تداول في الحقب والحضارات الأخرى وتطور بشكل كبير وتواصل حتى إلى فترة غير بعيدة.
2: كان كان الماجل يمثل مظهرا من مظاهر ثراء عدد من العائلات التونسية، حيث يتفنن الحرفيون في تبليته وزخرفته بأجود أنواع الخزف التقليدي تلبية لرغبة أصحاب المنزل.
5: وجمالية الزخرفة والتبليت كان يوري مقدار ثراء ورفاهية أهل المنزل،
2: كما يعتبر مكونا أساسيا في المنزل لدى العائلات الميسورة.
6: اللي لاحظت كونه الماجل موجود عند خاصة العائلات الغنية نوعا ما، لأنه نظرا لما يكلفه من يعني نفقات في البناء متاعه والحفر وما إلى ذلك. فعندما عينت يعني كثير من المساكن التقليدية، حقيقة تجد الماجل مكون أساسي بالنسبة للعائلات اللي نوعا ما غنية ومتيسرة، لكن بقية العائلات حقيقة قلة، يعني أنه نجد هذه الموجل قلة قليلة يعني.
2: تأثر تصميم الماجل تأثرا كبيرا بالعمارة الإسلامية وخاصة المساجد والجوامع، فشكله الاستواني أو المربع مستوحى من الثقافة الإسلامية أساسا، يضيف الدكتور عادل بوزيد.
6: إذا ما تبحرنا بعض الشيء يعني من أين تأتى هذا المكون، يعني هو جزء لا يتجزأ حقيقة من موروثنا الثقافي، يعني تأتى من تصميم المساجد والجوامع. يعني عندما نبحث في الجوامع عادة نجد في معظمها إذا لم نقل كلها تقريبا تحتوي على مواشي، فوقع استلهام هك التصميم اللي موجود في المساجد. كذلك المواجد لازم نأكد كونه لا توجد فقط في المنازل ولا في المساجد، وإنما في الزوايا كذلك ومقامات الأولياء. اليوم نجد كثير من المقامات والزوايا بها مواجد، وهذا كما قلنا يزيد يأكد أن وجود الماجل في المنزل راه مستوحى من الثقافة الإسلامية أساسا.
2: ارتبطت بالماجل أساطير وحكاية شعبية ظلت راسخة في ذاكرتنا إلى اليوم، وهي أن هذا البناء المشيد تحت الأرض كان يبعث الرعب والخوف فينا بمجرد الاقتراب منه، كما يخلف هواجس وأوهام في ذاكرة الأطفال.
3: يقولوا مثلا الماجل ذاك مسكون، يسميه للا فلان للا فلان سيدي فلان، ويبخروه ويهبطوا له الكانون والبخور ليلة الجمعة ويبخروا البلاصة بحذاه. كانت النية نزبت عليه يعني صغير، أمي تبدأ شد الكانون وتتبخر.
4: يعني واحدة من الناس هبط للماجل هو شايح، أعطتني أمي وقتها كانون صغير وقالت بخر التراكل، قولوا سخون خاطر ولا عاش كما هكا، اللي ما نعرفش كل وقت هذاك شنو بخر التراكل الأربعة.
2: وفي معتقدات البعض كانت تنسب للمواجل والآبار خاصة منها الموجودة بالزوايا قوى خارقة. من وجهة نظر أنثروبولوجية، يؤكد الدكتور عادل بوزيد أن إدراك الإنسان للفضاء، وهنا نقصد الماجل، يتجاوز الإدراك العقلاني ليحمل في طياته جوانب رمزية وخيالية.
6: ربما أقول أن هناك جانب أنثروبولوجي يتدخل في هذا المكون، لأن إدراكنا للفضاء ليس فقط عقلاني مادي بحت، وإنما يتدخل فيه العامل الرمزي والخيالي. يعني البئر أو الماجل عادة ما يخلف هاجس في الذهنية العامة للمتساكنين. عادة ما تجد كبار السن عندما يقتربون الصغار من الماجل أو البئر يعني يتحسسون كثيرا، وبالتالي تعلق على يعني ذلك المكان رمزية سيئة. بمرور الوقت يصبح يعني رمزية سيئة، وربما حتى بمرور الوقت يعني يستبطن الطفل تلك الرمزية ويصبح كل ما يعترضه ماجل إلا وتنتابه نوع من الخوف.
2: المواجل على بساطة تصميمها المعماري لم تكن مجرد خزانات مائية تقليدية، بل كانت تلعب أيضا دورا اجتماعيا مهما يؤكد الثوابت الاجتماعية المتجذرة في الثقافة التونسية.
6: كل مكون من مكونات المسكن ينتج معاني، معاني من بينها معنى التضامن، معنى الاحترام، معنى الثقة بالنفس، معنى التشارك في الشيء. فبالتالي نحن يعني نكتسب القيم الاجتماعية على كثرتها، جانب كبير منها من طريقة تنشئتنا الاجتماعية داخل المسكن، من طريقة تربيتنا، من طريقة تفاعلنا مع الآخر، بالتالي نكتسب هذه المعاني. ومن بين أنه الماجل طبعا يعني ذلك التكدس حوله، ربما في خاصة شهر رمضان أثناء شح الماء، أكيد بأنه سينتج الألفة والتكافل الاجتماعي والتضامن اللي هو عادة الإنسان العادي ربما لا يليه أهمية تلك الناحية. لكن العين الأنثروبولوجية تقول أنه صحيح أنه ينتج المعنى، ينتج رمزية يعني إيجابية حقيقة، يعطي رسالة أنه تلك المجموعة أو ذلك الشعب أو تلك العقيدة أنه حقيقة فيها أبعاد يعني تضامنية، فيها أبعاد متاع ألفة، متاع حسن جوار، متاع تراحم.
2: مع تغير نمط الحياة وأساليب المعمار الذي اتخذ شكل البناء العمودي، بدأت المواجل في الاختفاء تدريجيا من المنازل التونسية، حتى أن عددها أصبح في تقلص مستمر، وهو ما يستدعي إعادة إحياء هذا المكون المعماري المهم في حياة الناس.
0: كنتم مع
1: الماجل، خزان الماء والذكريات. إعداد حاتم بن حوش، إخراج سميرة الغزوان يعبيد. معمارنا،
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.
7: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: المطعم الجامعي بن عرفة بقفصة يفتح أبوابه مجددا للطلبة انطلاقا من غرة أكتوبر الجارية بمناسبة العودة الجامعية، وذلك بعد انتهاء أشغال تحديث الشبكة الكهربائية بكلفة جملية تقدر بنحو 507,000 دينار، وتدعيمه أيضا بتجهيزات جديدة باعتمادات تفوق 120,000 دينار، وفق ما ذكره المدير الجهوي لديوان الخدمات الجامعية للجنوب بقفصة الأزهر العرشي. في سيدي بوزيد تنتظم يومي الثالث والرابع من أكتوبر الجاري فعالية الدورة 36 من المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الشبابية بمركز الفنون الدرامية والركحية، وببادرة من المندوبية الجهوي للشؤون الثقافية بالجهة. المندوبة الجهوي للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد بسمة غانمي بينت أن هذه الدورة تشهد مشاركة 11 دار ثقافة بالجهة، ستقدم 16 عرضا مسرحيا بالإضافة لتنظيم عدد من الورشات. إجمالي عائدات العمل والمداخيل السياحية المجمعة تتجاوز عتبة 13.2 مليار دينار خلال 9 أشهر الأولى من هذه السنة، مسجلة ارتفاعا بنسبة 4.7% مقارنة بالسنة المنقضية، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. عدد قتل حوادث المرور يسجل منذ بداية السنة وإلى غاية غرة أكتوبر الجاري ارتفاعا بنسبة 10.76% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أكده المرصد الوطني لسلامة المرور. المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتونس يعلن تمسكه بالتحفظ على تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية على القطاع الطبي بصيغتها الحالية، مشددا على أن ممارسة مهنة الطب تخضع لإطار قانوني وأخلاقي خاصة يمنع صبغتها التجارية، ويفرض حماية مطلقة للسر المهنية والمعطيات الشخصية والطبية للمرضى. أخيرا وفي أخبار العالم، وزارة الدفاع ورئاسة الأركان في اليمن تعلنان التعبئة العامة في خضم المعارك الدائرة مع جماعة أنصار الله الحوثيين. وفي هذه الأثناء قال الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريعة إن الجماعة هاجمت بالصواريخ البالستية ومسيرات شركة أرامكو النفطية في العاصمة السعودية الرياض.

0: إنني آسفة، كان الواجب يقتضي أن أزوركم قبل الآن.
1: أهلا وسهلا يا أم سامي.
0: لقد حزنا كثيرا على ما حدث لسليم، وولدي سامي كلمني بالتليفون ليطمئن على النتيجة.
2: شكرا لك ولولدك يا سلمى، أظنه قد اطمأن الآن.
1: أمي صار لها 3 أيام في السرير، لم تنهض منه.
0: شدة وتزول يا هند.
2: أوقات الشدة هي محك الأصدقاء والأعداء أيضا يا سلمى.
0: لقد كان فريد قلقا طول الوقت، وكان يضع نفسه في موقف الأستاذ حسني.
2: لا أحد يستطيع أن يزعم أنه مد لنا يد المساعدة. لقد كنا نمد طيلة الوقت أيدينا بالمساعدة للجميع، ولم نطلب من أحد أبدا أن يقول لنا كلمة عرفان بالجميل كما يفعل بعض الناس.
0: أمي، لا أعرف عن أي شيء تتحدثين يا هند.
2: بل إنك تعرفين، ألم يخبرك زوجك بأنه قام بتسديد حساب زوجي فجئت على الفور لتطل في عيني بالنظرة المفاخرة؟
1: أمه،
0: أؤكد لك يا هند أن فريد لم يخبرني بشيء عن هذا أبدا.
2: بل أخبرك.
1: أمي،
0: إنني لا أكذب يا هند.
1: إنها تحت سقف بيتنا يا أمي.
2: إنك تعتقدين أن لك ولدا تستطيعين أن تفاخرين به، ولكن ولدي في السجن الآن.
1: ما الذي تقولينه يا أمي؟
0: لم يخطر لي هذا الخاطر أبدا، ولم يجل في ذهني يا هند.
2: بل هذا هو دافع زيارتك، هو ما أكثر الدوافع، ولكن لن يتحقق شيء من الذي يدور في ذهني.
1: كف عن هذا يا أمي.
0: أستأذن الآن يا هدى.
1: لا، ليس قبل أن تشربي القهوة.
0: لقد شربتها حتى آخر قطرة يا ابنتي. كان الله في عونك. أستأذن الآن.
1: ألف معذرة، ألف معذرة.
2: عن أي شيء تعتذرين يا هدى؟
1: أمي.
0: أستأذنك الآن يا هدى.

0: لم تطل زيارة السيدة أم سامي يا شاكر.
1: نعم، أعتقد أنها لم تطل. لا أدري ما الذي حل بهذا البيت يا عم رشدي، إن والدتي لا تكف تلقي عيدان الثقاب الملتهبة في كل وجه تصادفه.
0: إن أحد أبنائها في السجن سليم يا شاكر.
1: ما أفظع أن يكون الآن سليم وراء القضبان، وأن يحمل القضبان في نفسه يا عم رشدي.
0: ها أنت ذا بدأت تصنع أفكارك بنفسك، وحينما تتخرج من كلية الحقوق إلى مراكز الشرطة فستكون ضابطا ناجحا يا شاكر.
1: عم رشدي، كنت أريد أن أسألك، ما هي اللعبة التي كنا نلعبها ونحن صغار أنا وأخي سليم؟
0: ولماذا تسأل؟
1: أريد أن أعرف.
0: أخبرتك والدتك؟
1: نعم.
0: كنتما تلعبان لعبة الشرطي واللص،
1: وكنت أقوم دائما بدور الشرطي،
0: وكان سليم دائما يقوم بدور اللص، وتبدأ المطاردة بينكما بين أشجار هذه الحديقة.
1: وهل كان الشرطي ينجح في القبض على اللص يا عم رشدي؟
0: لقد أمسكت بأخيك مرة وكانت والدتك تتجول في الحديقة.
1: ما الذي فعلته يا عم رشدي؟ أريد أن أعرف.
0: كان هذا منذ زمن طويل يا شاكر، من أعوام طويلة يا ولدي، كنتما طفلين صغيرين.
1: ولكنني أريد أن أعرف ما الذي فعلته والدتي حينما قبضت على أخي.
0: لقد ضربتك يا شاكر.
1: وبعد هذا هل صرت أخاف من إلقاء القبض على أخي؟
0: كلا، إنك كنت تصر على المطاردة من شجرة لأخرى، فصارت والدتك تخفيه مرة في حجرتها ومرة في الحمام.
2: شاكر! شاكر!
1: لحظة واحدة من فضلك يا عم رشدي، سأرى ماذا تريد هدى.
0: تفضل يا ولدي.

0: كيف حال والدتي الآن؟
1: نائمة في سريرها بعد أن أعطيتها المهدئ.
0: أعتقد أنها كانت زيارة عاصفة.
1: لا أدري سر هذا السلوك العجيب من والدتي نحو تلك السيدة.
0: إنها لم تعد تكف عن الخصام والعراك ومناوئة كل ما يتصل بوالدنا.
1: لا أدري ماذا أقول لك يا شاكر، ولكن لابد من وضع حد لكل هذا. لقد خرجت السيدة شبه مطرودة من البيت. أعتقد أنه والدي.

0: أبتي،
1: ماذا تفعل والدتك الآن؟
0: إنها في سريرها نائمة يا أبتي.
1: ما الذي حدث حينما زارتها السيدة سلمى زوج الأستاذ فريد؟
0: لا أدري لماذا ثارت والدتي في وجهها هكذا يا أبتي. كانت السيدة في منتهى اللطف والرق.
1: ما الذي تريده من كل هذه التصرفات وكل هذا السلوك؟ إنها تحيل البيت إلى ألسنة من النيران. هل تريد أن تقطع كل صلاتي بأصدقائي وتغلق الأبواب في وجوههم؟
2: يجب أن نصبر يا أبتي.
1: لقد صبرت ومضغت الصبر يا شاكر.
2: لابد من الصبر.
1: انظر لوضعك أنت. أنت الذي لم تكن تغادر حجرتك إلا والكتاب في يدك منذ أيام، وأنا لا أرى الكتاب في يدك. كل هذا بسبب من؟
2: سأعوض كل ما فات يا أبتي، وسأظل دائما عند نظرتك الكبيرة لي.
1: أعلم هذا يا ولدي، لقد كبرت وأصبحت تتحمل المسؤولية. حتى أختك هدى التي لم تتجاوز 18 من عمرها أصبحت تربة بيت.
0: أبتي، إنك أنت وراء هذه الأغراس التي غرستها بيدك.
1: إلا غرسة سليم، فوالدتك كانت دائما تلقي بظلالها فوق تلك الغرسة.
2: كنت أريد أن أسألك يا أبتي، متى سنزور سليم؟
1: لا أريد لك هذا يا شاكر.
0: ولماذا يا أبتي؟
2: أهناك من سبب؟
1: نعم، هناك أكثر من سبب يا شاكر، ويقف على رأس كل الأسباب أن أخاك سليم لن يغفر لك هذه الزيارة أبدا.
2: ولماذا يا أبتي؟ أريد أن أزوره لأطمئن عليه.
1: تزوره وهو خلف القضبان، ثم تعود لبيتك، إلى حجرتك، إلى كتبك. وهو إلى أي شيء سيعود؟ هذا هو كل ما سيفكر به سليم، ولن يفكر بشيء آخر.
2: لم يخطر لي أبدا هذا الخاطر يا أبتي.
1: هذه الأيام تمر يا شاكر، وسيخرج بعد قليل سليم من السجن، وآمل أن نتكاتف جميعا لاحتضانه.
2: سأكون أول من يحتضنه يا أبتي، سأتبعه كظله. أبتي، هنالك موضوع أود أن أفضي به إليك.
0: سأذهب لأرى والدتي، لعلها بحاجة إلي.
1: قل يا ولدي، أفصح عن كل ما يجول في نفسك، فلا أحب إلي من أن أشاركك في الرأي.
2: شكرا يا أبتي، لقد فكرت طويلا بشأن مستقبلي، ولا أدري هل سيكتب لي النجاح كضابط شرطة أم لا.
1: ولما تقول هذا الآن يا شاكر؟ لما التردد والحيرة والقلق؟
2: لا أدري يا أبتي، ولكنني في كثير من الأحيان أتردد كثيرا في أن أصبح ذلك الضابط وأحقق حلم حياتي الكبير.
1: مرة ثانية، لما كل هذا التردد؟ إنني والدك الذي لا تكتمه شيئا كما أعرف يا شاكر.
2: ولهذا جئت.
1: إذن قل.
2: أرجو ألا تسخر مني.
1: ها؟ أسخر منك؟ ما هذا الذي تقوله يا شاكر؟ إنك تعرف تماما أنني لا أسخر منك أبدا، بل أقدرك كل التقدير.
2: لا أدري من أين أبدأ لك. ما أريد أن أقوله.
1: ابدأ من أي نقطة تريد.
2: كل الأطفال يا أبتي كانت لديهم لعبهم المفضلة التي يلهون بها، وكانت لعبتي المفضلة أنا وأخي سليم هي لعبة الشرطي واللص. أظنك تذكر هذا.
1: نعم أذكره جيدا. وماذا في ذلك يا شاكر؟ كل الأطفال يلعبون مثل هذه اللعبة.
2: ليلة أمس صحوت على كابوس مرعب يا أبتي،
1: وطردته أنوار الصباح يا شاكر،
2: وظل الجزء الرئيسي عالقا بذهني حتى هذه اللحظة التي أتحدث فيها لك.
1: إنها أضغاث أحلام.
2: نعم أضغاث أحلام.
1: ألا تسرد لي قصة ذلك الكابوس؟ سترتاح كثيرا.
2: حلمت أنني كنت أطارد أخي من شجرة لأخرى.
1: تطارد أخاك؟
2: نعم، حتى اختفى وراء شجرة كبيرة ملتفة الأغصان، كأن أغصانها حراب مسنونة يا أبتي، أو ثعابين لا أدري. وتدلى غصن كالثعبان من تلك الشجرة، وأخي سليم لا يزال مختبئا خلف جذعها. وانطلقت صرختي لأحذره ولكي يخرج من وراء الجذع، ولكنه ظن أنني أريد أن أكشف مخبأه حتى التف حوله الثعبان، التف حوله الثعبان. وصحاوت وهدى توقظني وقد أفزعتها صرخاتي يا أبتي.
1: لا أدري ماذا أقول لك يا شاكر، ولكني أعتقد أنك ستكون ضابطا مرموقا، والحلم لا يمكن مهما يكن قاسيا أن يسد طريق الطموح في وجه من كان في صلابتك أبدا يا شاكر.
2: شكرا لك يا أبتي، لقد ارتحت الآن.
1: وستشعر بالراحة أكثر، وستذكر كلماتي حينما سترتدي رداء الضابط.
2: نعم، حينما سأرتدي رداء الضابط وتبدأ من جديد مطاردة الشرطي لللص.

0: موعدنا غدا مع الحلقة التالية من التمثيلية المسلسلة الجزاء.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى

إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم ما قصر عنه رأيي ولم تبلغه نيتي ولم تبلغه مسألتي من خير وعدته أحدا من خلقك، أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك، فإني أرغب إليك فيه وأسألك برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد.

اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة.

0: أورد تاج الدين السبكي في الطبقات فقال: الصوفي من لزم الصدق مع الحق والخلق مع الخلق. وقال: ينقسم الذكر قسمين ظاهرا وباطنا، فالظاهر التهليل والتحميد وتلاوة القرآن، والباطن تنبيه القلوب على شرائط التيقظ على معرفة الله وأسمائه وصفاته ونشر إحسانه وإمضاء تدبيره ونفاذ تقديره على جميع خلقه. وفي هذا المعنى قال الإمام القشيري في الرسالة القشيرية: إن الفناء في الله هو آخر درجات المعراج الروحي، وهو حال أو مقام تختفي فيه شخصية العارف وإرادته، ويصبح فاقدا الشعور بذاته، فلا يرى في الوجود غير الحق وإرادته وفعله، فالمريد يغيب تماما عن شهواته ويزهد في دنياه، ولا يبقى منه غير قلبه المتعلق بخالقه. ويقول الدكتور الصادق السوسي: إن أبا سعيد الخراز الصوفي يرى إن العبد إذا أناب إلى الله وتعلق به وسكن في قربه نسي نفسه، ولم يعد يذكر إلا الحق، حتى إذا قيل له: ما اسمك؟ أو ماذا تفعل؟ أو من أي بلد أنت؟ لا يكون له جواب أفضل من أن يقول: الله. ومن هنا فإن العارف يفنى في الحق حتى يزول من تبكيه شيء اسمه إثنينية، ولا يعود يرى إلا وجودا واحدا هو حق استغرق في حق وذاب فيه. ويقول الشبلي: الفناء نشوتي والظهور لاهوتي. وذلك يعني أن النشوت وهو الجانب الإنساني في العارف يفنى في اللاهوت، ولا يبقى إلا اللاهوت ظاهرا للعيان، وما ثم إلا الحق، والله لا يشع على عبده إلا إذا فني فيه، ولا يعود يرى في الوجود سواه. وهذا ما أشار إليه فريد الدين العطار في منطق الطير فقال: كن معدوما حتى يصل الوجود منك إليك. والمسألة قضية صراع بين نزوات النفس الأمارة بالسوء لترتقي إلى مرتبتي النفس اللوامة ثم النفس المطمئنة، وهذا هو مراد الصوفية على مختلف درجاتهم. وسألوا أبا يزيد البسطامي: كيف الوصول إلى الحق؟ فأجاب: تنحى أنت عن الطريق فقد وصلت أنت إلى الحق، فانقذ يا الله فطرة العلم الكامنة في روحي من الهوى ومن تراب البدن. لكن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وفي الختام صديقي المستمع، قال ابن السمعاني يصف القشيري: كانت أوقاته ظاهرا مستغرقة في الطهارة ثم في الصلوات والتكبير، وباطنا في تأمل الحق ومشاهدة أحكام الغيب.
1: تجليات مع الأستاذ خالد التومي.

0: اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير.
1: يرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة جفصة وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: نستمع الآن إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت

وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم

منتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر

النذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبر

يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر

سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام. اللهم أكمل لي ديني وأتمم علي نعمتك، واجعلني عبدا شكورا، عبدا كريما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضى، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

كلمات مذيئة. يعدها لكم البخاري بن صالح.

أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. يا رب، يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. إلهي، يا من خزائن رزقه في قولك أمن، فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع. يا سامع الدعاء، يا رب، يا رب، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن، فمن الذي يدعو ويرجو المجرم؟ أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم.

مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. أجل، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلق هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال الإرادية الاختيارية من حسنة وسيئة وجميلة وقبيحة.

وهي قابلة بطبعها لتأثير التربية الحسنة والسيئة فيها. فإذا ما ربيت هذه الهيئة على إيثار الفضيلة والحق وحب المعروف والرغبة في الخير، وروضت على حب الجميل وكراهة القبيح، وأصبح ذلك طبعا لها، تصدر عنه الأفعال الجميلة بسهولة ودون تكلف. قيل فيه إذن خلق حسن. كما أنها، أي النفس، إذا أهملت فلم تهذب التهذيب اللائق بها، ولم يعنى بتنمية عناصر الخير الكامنة فيها، أو ربيت تربية سيئة حتى أصبح القبيح محبوبا لها والجميل مكروها عندها، وصارت الرذائل والنقائص من الأقوال والأفعال الذميمة التي تصدر عنها بدون تكلف، قيل فيها خلق سيء. وسميت تلك الأقوال والأفعال الذميمة التي تصدر عنها بالأخلاق السيئة.

كان صلى الله عليه وسلم قمة في التواضع، فكان يجلس على الأرض ويأكل عليها ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار ويقول: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد. ووقف بين يديه رجل وهو يرتعد من هيبته عليه الصلاة والسلام فقال: هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة. ومن تواضع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما روي أنه خرج يوما فلقيته امرأة من قريش فقالت له: يا عمر. فوقف لها فقالت له: كنا نعرفك مدة عميرا، ثم صرت بعد عمير عمر، ثم صرت بعد عمر أمير المؤمنين، فاتق الله يا ابن الخطاب، فانظر في أمور الناس، فإنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد، ومن خاف الموت خشي الفوت. فقال لها رجل مع عمر رضي الله عنه: ما هذا يا امرأة، أبكيت أمير المؤمنين؟ فقال له عمر رضي الله عنه: أتدري من هذه؟ هذه خولة بنت حكيم التي سمع الله قولها في سمائه. فعمر أحرى أن يسمع قولها ويقتدي به. خلق التواضع هو أحد مصائد الشرف، فمن حقوق الشرف أن يتواضع الشخص لمن هو دونه، وينصف من هو مثله، وينبل على من هو فوقه. والتواضع في الشرف أشرف من الشرف نفسه، ولن تجد سيدا كريما إلا متواضعا لين الجانب جميل المعاشرة. ومن لم يتضع عند نفسه لم يرتفع عند غيره. وأكرم بنعمة لا تجد عليها حاسدا، فلن تجد من يحسدك على التواضع. وأفضل الناس من تواضع عن رفعة، وزهد عن قدرة، وأنصف عن قوة. ويكفي أن التواضع خلق الأنبياء والعلماء والصلحاء، ولو لم يكن فيه إلا اتباع أولئك لكفى بذلك مجدا وشرفا. قال أحدهم مادحا: دنوت تواضعا وبعدت قدرا، فشأناك انحدار وارتفاع. كذاك الشمس تبعد أن تسامى، ويدنو الضوء منها والشعاع. يومكم مبارك سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمات مذيعة. كلمات مذيعة يعدها لكم البخاري بن صالح.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: والصبح إذا تنفس.
2: الحمد لله علام الغيوب، ستار العيوب، كاشف الكروب، عليه نتوكل وإليه نتوب. نؤمن به أولا باديا، ونتضرع إليه قريبا هاديا. حياكم الله سادة المستمعين، سيدات المستمعات، وبياكم وأيدكم وآواكم. هذه مصافحة جديدة معكم، يتنفس فيها صبحنا اليوم بالحديث عن ظاهرة مشينة ذميمة ننقدها نقدا صريحا لاذعا، هي ظاهرة التناجي بين الناس. شنو التناجي؟ التناجي أكل الجلسات الضيقة المغلقة اللي يكثر فيها الهمس والغمز واللمز، وهتك الأعراض وتتبع العورات. ظاهرة خطيرة، قال فيها ربي عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والظاهرة هذه يا حبتي للأسف نلقوها وين؟ نلقوها في حلق بعض النساء في الأحياء، وفي قعدات بعض الرجال في المقاهي ولا في الأسواق ولا في الأماكن العامة، وأحيانا على الهواتف، وأحيانا حتى في المكاتب والإدارات. ربي إن شاء الله يبصرنا بعيوبنا ويصلح أحوالنا. إيش يقول ديننا في ظاهرة التناجي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. تحب صورة الإسلام متاعك تكتمل، حاجة ما تهمكش ما تحكيش فيها، ما تبقاش تنتس عليها. ويقول: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. مش أي حاجة نسمعها نمشي طول ننشرها بين العباد، هذا نوع من أنواع الإثم. والإسلام يدعونا دائما للتريث والتحري، يدعونا لعدم التسرع في نقل الأخبار. ليش؟ باش ما نظلموش العباد، وباش ما نندموش. ربي عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، شنو المطلوب؟ فتبينوا. علاش؟ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهتك الأعراض والخوض فيها بنشر أسرار الناس وفضحهم من أسباب دخول دركة من دركات النار تسمى سقر، والعياذ بالله. قال عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. نلقوا جلسة متاع نميمة ولا غيبة، نمشوا معاهم في الخط، نشاركوا معاهم في هتك الأعراض. وبرشا من الناس ما يعطيش قيمة كبيرة لكلمة النميمة والتناجي، أما عند ربي راهي عظيمة، راهي فاتحة، عقوبتها كبيرة برشا. قال صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله، كلمة غضب ربي، لا يلقي لها بالا، هو ما يعطيهاش قيمة. أش يصير له؟ يهوي بها في نار جهنم، والعياذ بالله. ومن أخطر زلات اللسان التهكم على الناس، اللي يسموه شبابنا اليوم ما يسموه التنمر. يبدأ يسخر من شخص معين، ولا يضحك في العباد عليه، ولا يكثر من الهرج والمرج. أسمع وعيد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يقولها إلا ليضحك بها المجلس. معناها كلمة فيها افتراء ويقول فيها باش يضحك العباد لا غير، أش يصير له؟ قال: يهوي بها أبعد ما بين السماء والأرض. وين يهوي بها؟ في النار. وإن المرأة يزل على لسانه أشد مما يزل عن قدميه، يزلق بلسانه أكثر من اللي يزلق برجليه. يقول الشاعر: يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل. ونختم أحبتي بكلمات حكيمة ليحيى ابن معاذ أحد الخطباء الصالحين الوقورين، يقول: القلوب كالقدور، الإناء القدر، تغلي بما فيها، وألسنتها مغارفها، فانظر إلى الرجل حين يتكلم فإن لسانه يغترف لك ما في قلبه من حلو وحامض وعذب وأجاج، ويبين لك اغتراف لسانه طعم قلبه. أجارنا الله وإياكم من آفات اللسان، وأرشدنا وإياكم إلى طيب الكلام وإلى هدي نبينا العدنان. دمتم من أهل الإيمان والإحسان.
1: والصبح إذا تنفس.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
3: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم راحة قلب، حيث نلتقي في كل موعد مع قيمة من القيم الإنسانية التي تساعدنا على بناء شخصياتنا وتضيء لنا طريق الحياة. وقيمتنا اليوم هي السكينة، تلك النعمة العظيمة التي يبحث عنها الإنسان في زمن كثرت فيه السرعة والضغوط والانشغال. أيها الأحبة، كل إنسان يتمنى أن يعيش مطمئن القلب، هادئ النفس، متوازن المشاعر، وهذا هو معنى السكينة. السكينة ليست غياب المشاكل ولا انعدام الصعوبات، بل هي القدرة على مواجهة الحياة بقلب مطمئن وعقل متزن. فقد يمر الإنسان بمواقف صعبة، أو يسمع أخبارا مقلقة، أو يواجه تحديات في دراسته أو عمله، ولكن السكينة تجعله يتعامل مع هذه الظروف بحكمة وهدوء. وفي حياتنا اليوم نرى أن كثيرا من الناس يملكون أسباب الراحة المادية، ولكنهم يفتقدون السكينة الداخلية، لأنها لا تشترى بالمال، بل تبنى بالإيمان والثقة بالله وحسن النظر إلى الحياة. إذا أردنا أن نرى السكينة في أجمل صورها، فلننظر إلى سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان ثابتا هادئا حتى في أصعب المواقف. ومن أعظم الأمثلة على ذلك ما حدث أثناء الهجرة النبوية، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه في الغار، وكان المشركون قريبين منهما، فقال أبو بكر: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في كلمات تملأها السكينة والثقة: لا تحزن، إن الله معنا. كان موقفا يدل على أن السكينة الحقيقية تنبع من الثقة بالله والتوكل عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث أمر أو واجه موقفا عظيما توجه إلى الله واستعان به، فكان ذلك سببا في طمأنينة قلبه وثباته. أيها الأحبة، عندما نعود إلى حياتنا اليومية نجد أننا بحاجة إلى السكينة في كل يوم. نحتاجها عند اتخاذ القرارات، ونحتاجها عند مواجهة الضغوط، ونحتاجها في دراستنا وعملنا وعلاقاتنا مع الناس. فالإنسان الهادئ يرى الحلول بوضوح أكثر، ويتجاوز الصعاب بحكمة أفضل، ويستطيع أن يحافظ على توازنه حتى في أوقات الشدة. ومن أجمل ما يعين على السكينة ذكر الله تعالى وحسن الظن به، والابتعاد عن التوتر والانفعال المفرط. فكلما امتلأ القلب إيمانا ازداد طمأنينة وسكينة. وقبل أن نغادر هذه الحلقة لنتذكر أن السكينة ليست أن تخلو الحياة من المشاكل، بل أن يبقى القلب متماسكا واثقا بالله أمامها. فعندما نتعلم أن نهدأ قبل أن ننفعل، وأن نتفكر قبل أن نحكم، وأن نتوكل على الله، نكون قد خطونا خطوة كبيرة نحو السكينة الحقيقية. وفي ختام حلقتنا ندرك أن السكينة ليست بعيدة عنا، بل هي قريبة من كل قلب يذكر الله ويثق برحمته ويرضى بتدبيره. فالسكينة نور في القلب، وراحة في النفس، وجمال في الحياة. فاللهم انزل على قلوبنا السكينة والطمأنينة، واجعلنا من الذاكرين الشاكرين. اللهم أبعد عنا القلق والاضطراب، واملأ قلوبنا ثقة بك وتوكلا عليك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل أيامنا عامرة بالخير والبركة. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج راحة قلب، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
5: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
6: إخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة، صباحكم بالخير. يعتبر عصفور الزيتون الزرزور من العصافير الناهبة للمحاصيل الزراعية لإمكانية تسببها في أضرار جسيمة بالنسبة للزيتين. نقول لكم أولاً اللي راي تونس تستقطب سنوياً وبداية من منتصف شهر أكتوبر حوالي 20 مليون طائر، معظمها يجينا من أوروبا الشرقية، نظراً لغديك في المناطق هذيك تبرد تقص يعني، وثاني كذلك نقص الغذاء. والطيور هذه تغادرنا خلال شهر مارس يعني في الربيع المقبل من السنة الموالية. الزرزور هذا يعتبر من أكثر العصافير اللي تعيش في شكل تجمعات، ما يعيش وحده، والتجمع الواحد يوصل في عدة ملايين، ويتكاثر الزرزور خلال فصلي الربيع والصيف. بالنسبة للأضرار، تجد تقول حبات الزيتون هي تمثل الغذاء المفضل بالنسبة لهذا الطائر، واللي يتسبب في أضرار خاصة بالزيتين تكون قريبة من المراقد متاعها. بالنسبة للمكافحة تاعها تقتصر طرق المكافحة بالنسبة للطائر هذا الزرزور على الحملة الوطنية للصيد والمقننة بكرس شروط مخصصة لتنظيم عملية القبض على العصافير. تبقى لإنجاح عملية الصيد يلزمنا نراقب ونحدد المراقد المؤهلة لإيواء الطيور هذه، لازمنا نعرفوها، تحديد طرق المكافحة وتوقيت التدخل، مشكون ناجع، القيام بعملية التشويش واللي هو بالطرق التقليدية لإجبار الطيور على مغادرة المراقد الصعبة الصيد. هنا الصيد يقع باستعمال الشباك الثابتة، وهي شباك ذات عقد مربعة 5 سنتي على 5 سنتي، ويتم وضع الشباك فوق سطح الأرض في حوالي 50 سنتيمتر، وهكاك مش نسمح لك الحيوانات البرية الأخرى اللي تمر بكل معناها حرية. وكذلك لازمنا نجنم قطع سوى الأشجار ولك الشجيرات، ربما نكتفي بك الزبيرة وبرا. ذبع عنا زاد الصيد باستعمال الملطم عند تواجد العصافير بالأشجار العالية اللي ما ينجاش ننصبوا عليها الشباك. ولمزيد الإرشاد يمكن للفلاح الاتصال دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية. وتوا ما قالي إخواني الفلاحين اللي مش نقولكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: السادسة صباحا باستديوهات إذاعة جفصة.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، تحية لكم في هذا العرض الإخباري الموجز. يستعد المستشفى الجامعي الحسين بوزيان بجفصة لدخول قاعة القسطرة حيز الاستغلال خلال شهر جانفي 2027، حيث شرفت أشغال الهندسة المدنية على استكمال مختلف المراحل فضلا عن وصول التجهيزات الخاصة بالقاعة. ومن المنتظر أن تمثل قاعة والقسطرة إضافة نوعية للمنظومة الصحية بجهة جفصة من خلال توفير هذا الاختصاص الطبي للمرضى محليا وتقريب الخدمات الصحية المتخصصة منهم، بما يساهم في تحسين ظروف التكفل بهم والحد من عناء التنقل إلى ولاية أخرى لتلقي العلاج، وذلك حسب ما أوردته وكالة تونس أفريقيا للأنباء. تعيش مدينة توزر إلى غاية 17 من أكتوبر الحالي على وقع فعاليات الدورة الثانية من ملتقى الجنوب للمسرح تحت عنوان المدينة والمسرح. أدرج مركز النهوض بالصادرات عددا من الأسواق الجديدة والواعدة من بينها البرازيل وكندا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة والدول الأوروبية الأسكندنافية ضمن المقترحات المطروحة في إطار إعداد برنامجه الوطني للتظاهرات التجارية والترويجية لسنة 2027. أفادت الوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية بأن جيش الاحتلال الصهيوني فجر مبنى مدرسة خاصة في بلدة حولة بمحافظة مرج عيون بعد تفخيخه، مما أدى إلى تدميره بالكامل. كما أقدمت قوات الاحتلال على إحراق عدد من المنازل في بلدة حولة اللبنانية. استشهد 9 أشخاص أمس السبت من بينهم 4 نساء والعديد من الجرحى منهم أطفال بنيران وقصف للاحتلال في قطاع غزة، فيما أفادت إذاعة الجيش الصهيوني بفشل محاولة اغتيال القيادي في حركة حماس علي العمودي إثر الغارات على حي الرمال في مدينة غزة الليلة الماضية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: وين كن؟ إذا قفص معاك. نسائم الصباح.
3: صباح الخير يا حلوين.
4: صباح الخير وكل الخير.
5: صباح الخير.
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
2: نسائم الصباح.
9: نهاركم زين، نهاركم مبروك، صباح الخير، صباح النور، صباح الأخبار الطيبة، صباح ثنية زينة، وصباح الكلمة الطيبة والكلمة المزينة والطاقة الإيجابية أهم حاجة. إن شاء الله نهاركم زين، تسمعوا فيه الأخبار اللي تفرح قلوبكم. الناس الكل، للناس اللي تسمع فينا وهي في الطريق، إن شاء الله ثنيتكم زينة، كل طرق إلى الفرح تكون سالكة. هذه نسائمنا الصباحية نبدوها معكم في صباحية لحد 3 دقائق بعد 6 على نفس الموجة، موجة إذاعة قفصة.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح،
7: وين ما كنتوا تسمعوا فينا هذه نسائمنا صبحوا فيها عليكم ومواصلين بكم ومعاكم المشوار حتى للتسعة في صباحية لحد 4 أكتوبر 2026 الموافق للثالث والعشرين من ربيع الثاني 1448 هجري. نهار اليوم هو رقم 277 من عام 2026. عنا 40 أسبوع في هذه السنة، واليوم عنا 36 يوم في فصل الخريف. الأجواء هادئة، الأجواء معناها تقريب خريفية بامتياز. إن شاء الله هكا نستنوا الأمطار، وبعد شوية نعطيكم برشا تفاصيل على كيفاش باش يكون طقسنا بالنسبة لليوم وليامات الجاية إن شاء الله. لكن قبلها نعطيكم فكرة على موقيت الصلاة بالنسبة لليوم، وين الظهر باش يكون في انتصاف نهاية هذا اليوم 21 دقيقة، العصر 34 دقيقة، بعد الساعة 3 9 دقائق، بعد الساعة 6 مساء يرفع إليكم أذان صلاة المغرب، وفي 31 دقيقة بعد 7 مساء يرفع إليكم أذان صلاة العشاء. فتقبل الله صلاة الجميع مسبقاً.

المسكفاح 16 دقيقة بعد 6. تحية مجددا لكم الناس الكل، وتحية لكل مستمعينا اللي باش يلتحقوا بينا تباعا. إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، صباح كل الخيرات والمسرات والكلمة الطيبة، الكلمة المزيانة، صباح الخير، نهارك زين، محليك اليوم، أكل كلمات هذيك الحلوة، أكل كلمات اللي تعطيك برشا طاقة إيجابية وما فيهاش ما تدفع فيها الفلوس لحتى شيء، بالعكس تكون تعطيك هي الطاقة وتعطيك الإيجابية وتخلي نهارك مزيان. إن شاء الله زادة طقسنا اليوم باش يكون مزيان لحد 4 أكتوبر. السحب باش تكون موجودة بأغلب الجهات، تتكثف تدريجيا بعد ظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، وباش تكون مصحوبة بالأمطار. إن شاء الله زادة تكون الجنوب الغربي معني، وهذه المعلومة اللي باش يأكد هنا بعد شوية المعهد الوطني للرصد الجوي بعد ما صفحوه بعد أخبار الساعة 7. الحرارة دون تغيير بالنسبة لليوم، تقريبا نفس الحرارة اللي شفناها أمس. الريح باش تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب باش تكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. هذه فكرة صغيرة على طقسنا اليوم، كل التفاصيل على اليوم وليمات الجاية إن بعد السبعة، تكون حذرة معنا من خلال صفحتنا المعهد الوطني للرصد الجوي. إصباحكم تفوح منها ريحة الصحة، ريحة النجاح، وريحة الإطمئنان وراحة البال.

الأجندة الإذاعية. أجندتنا الإذاعية كالعادة نبدوها معكم بنسائم الصباح هذا الفضل يتواصل معكم حتى للتسعة وفريق كامل بيشكون معكم كوكب بيشكون في الإخراج الفني لهذا الفضاء على دين بيشكون في الإخراج المرئي وكيف كيف زيادة الفني باش نهاد ترافقكم حتى للتسعة برشا إقعاد.

برشا مصافحات ان شاء الله معاكم وبيكم. من بعدها التسعة برعم الاثير وريم مولة تكون حاضرة معاكم وكصغيرات ذوكم اللي يعطونا برشا طاقة واللي يقولونا انه احنا ان شاء الله ماشيين في الطريق الصحيح يكونوا حاضرين معاكم حتى للعشرة. العشرة موعد سواح اليوم بشكون مباشرة من سبيت لرياض يكون حاضرة معاكم على امتداد ساعتين. قسم الرياضة في هذه الكلة ديما يكون حاضر ومعاه كل الاخبار اللي تهم الأندية التونسية العربية والعالمية زيدة كيف ما يفوتكم حتى شيء. بطبيعة الحال الملاعب وبين الملاعب والرياضة عندها ديما نصيب كبير نهار لحد وبين الملاعب ونقل لكل المباريات يكون حاضر معاكم. من بعدها الحصاد الرياضي هكا نعطيكم فكرة على الحصاد نعطيكم على النتائج اللي تهم كل الأندية كيف التونسية. فنون وسعيدة كريت والفن يبدأ معاكم الليلة من التسعة حتى الحداش كالعادة برشا مصافحات في مختلف الفنون تأمنها لكم سعيدة كريت. هذه برمجتنا لحد 4 أكتوبر توقيتنا 29 دقيقة بعد 6 في نسائم الصباح.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
7: نسيم الصباح، نهاركم زين، نهاركم مبروك. الناس الكل فتشوا على ريحة الأمل، ريحة الفرح، وكل الفرح إن شاء الله لكل القلوب اللي اختارت إنها تكون حاضرة معنا اليوم وكل يوم. نمشوا توا لأبرز المحطات الثقافية والأنشطة لشهر أكتوبر 2026، والتركيز بتبعة الحال باش يكون على أهم الفعاليات الوطنية والجهوية. نبدو بالمواعيد القريبة والبارزة لحد من أكتوبر اليوم، دخول مجاني لجميع المتاحف والمعالم الأثرية والمواقع اللي هي تابعة لوكالة تحقيق التراث والتنمية الثقافية. هذية بالنسبة لليوم، وكنا واكبنا انطلاق أيام قرطاج الموسيقية اللي باش نكونوا حاضرين فيها من خلال زميلتنا ومرافقتنا إيناس الحراثي، اللي باش تكون حاضرة معنا بالصورة وبالصوت بالمصافحات، والضيوف اللي يكونوا حاضرين معنا عفي المباشر وعلى صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. أيام قرطاج الموسيقية دورة 11 اللي بدأت من نهار 3 وتتواصل حتى 10 أكتوبر 2026، واللي تتضمن عروض موسيقية، ندوات ورشات تدريبية بالعاصمة، والامتداد يكون جهوي زادة ببعض المركبات الثقافية. المهرجانات الأقليمية لمسرح الشارع وهواة المسرح، فعاليات ومنافسات جهوية مثل مهرجان مسرح الشارع واللي بش يختتم اليوم، وبش يكون فما أعداد زادة كيف للتصفيات الوطنية. في شهر أكتوبر زيادة تشهد دور الثقافة والمركبات الثقافية برامج خريفية مكثفة مثل أيام التظاهرات الأدبية، ملتقيات الشعر والقصة القصيرة بدور الثقافة مثل ملتقيات أداب الجنوب والأيام الأدبية بشريط الغربي والجنوب، صالونات الفنون التشكيلية اللي بيشتكون فيها معارض واستعراضات المبدعين الشبان في مجالات الرسم والخط العربي والسينما المستقل، والنوادي والورشات الدورية، وين في شكون زيادة فما استئناف النشاط السنوي لنوادي التعبير الأدبي، المسرح، الموسيقى، السينما في دور الثقافة والمؤسسات الشبابية. أكيد برشا محطات ثقافية باش نعيشوا على وقعها في شهر أكتوبر، وخاصة في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر وين تتوزع بين المواسم والأنشطة الأقليمية، وباش تكون حاضرة فيها مختلف المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية ودور الثقافة والجمعيات المحلية زيدا. كيف كيف صباحكم فيروزي، صباحكم فيه ريحة الأمل، برشا برشا تصبية، تصبيحات قاعدة تصنع حلوة برشا ومزيانة برشا. نصبحوا على كل مستمعينا اللي اختاروا انهم يكونوا حاضرين معانا، كل واحد فيهم يصبح علينا بطريقته، وكل طريقة أحلى من اللي قبلها بطبيعة الحال. ديما انتم تكونوا الجزء الأجمل مع بداية كل صباح.

معاك تضوى مرايتنا. اي معاكم تضوى مرايتنا. صباح الخير صباح النور. كيفاش الموسيقى تنجم تغير حياة الإنسان؟ هذا هو السؤال المركزي لحفل افتتاح الدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية اللي تم تنظيمه مساء أمس بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة. الحفل هذية اللي كان شهد حضور وزيرة الشؤون الثقافية وعدد من السفراء ممثلي البعثات الدبلوماسية بتونس فضلا على فنانين وموسيقيين. كانت فما فسيفساء حلوة برشا من التعبيرات الفنية من القصص الإنسانية زادة اللي تبرز القيمة السامية للفن باعتباره تعبير عن الحياة وعن الأمل. وإحنا من خلال زميلتنا إيناس الحراثي كنا حاضرين كإذاعة في حتى ما قبل الافتتاح والافتتاح وما بعد الافتتاح. وأكيد تنجموا تعملوا ديما طلة على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك كأنكم حاضرين في الدورة 11 والنسخة 11 للمهرجان وقيام قرطاج الموسيقية. مع بداية كل صباح فتشوا على ريحة الأمل ريحة رسائل التفاؤل على عناوين الفرح. أكيد باش تلقوا الصباح حافل بكل ما هو جميل. فصباحكم صباح الأمل والتفاؤل والموسيقى والمهرجانات. وإيناس باش تكون حاضرة معنا وباش تعطينا كل التفاصيل على الافتتاح على برنامج البرح في الليل وعلى مختلف الفقرات اللي تنتظر فيكم في أيام قرطاج الموسيقية.

0: الرحلة تنطلق من قفصة 112 كيلومتر، محط الرحال، الموقع الأثري بسبيبلا. مع رياض نسافروا، نكتشفوا، نسمعوا صدى حضارات مدينة صفيطلة. سواح من 10:30 نهار على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: السابعة صباحاً باستديوهات إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. فتح المطعم الجامعي ابن عرفة بقفصة أبوابه مجددا للطلبة انطلاقا من غرة أكتوبر الجاري بمناسبة العودة الجامعية، وذلك بعد انتهاء أشغال تحديث شملت الشبكة الكهربائية وتدعيمه بتجهيزات جديدة رصدت لها تمويلات هامة، وفق ما ذكره المدير الجهوي لديوان الخدمات الجامعية للجنوب بقفصة الأزهر العرجي. بسيدي بوزيد تتواصل اليوم الأحد 4 أكتوبر الجاري فعالية الدورة 36 من المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الشبابية، وذلك في يومها الثاني بفضاء مركز الفنون الدرامية والرقحية بالجهة. المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد بسمة غانمي بيّنت أن هذه الدورة الجديدة تسجل مشاركة 11 دار ثقافة بالجهة، ستقدم 16 عرضا مسرحيا بالإضافة إلى تنظيم عدد من الورشات في الفن الرابع. تحتضن مدينة الحمامات الدورة 12 للمنتدى الدولي لمديري نظم المعلومات من 5 إلى 7 نوفمبر القادم، والتي تأتي تحت شعار توجه كامل من الفكرة إلى القيمة بمشاركة مديري نظم المعلومات والخبراء والشركات التكنولوجية والمؤسسات الناشئة والوفود الدولية. وتركز هذه الدورة على الذكاء الاصطناعي والابتكار والتحول الرقمي وفق ورقة تقديمية صدرت أمس السبت. مثل مزيد والتنسيق فيما يخص تنظيم الحج والعمرة أبرز محاور اللقاء وزير الشؤون الدينية أحمد البوهلي بسفير المملكة العربية السعودية بتونس أول أمس الجمعة في مقر الوزارة. كما تطرق اللقاء للجهود المبذولة لتنسيق الزيارة التي سيؤديها قريبا وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة والوفد المرافق له إلى تونس. أعلنت القوات الحكومية اليمنية المدعومة من السعودية فجر اليوم الأحد تنفيذ ضربات ضد الحوثيين في العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة، وقالت إن الهجمات استهدفت ما وصفته بأهداف حيوية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: أحوال الطقس.
1: أي نهار جديد مبشر إن شاء الله بكل الخيرات. كيفاش باش يكون طقسنا بالنسبة لليوم هذا اللي باش نعرفوا تفاصيله من خلال مصافحتنا المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح الخير سي سرحان، نهارك زين.
2: نهارك طيب، مرحبا بك هذا الصباح.
1: شكرا لي. كذلك درجات الحرارة باش تكون في استقرار، ما فماش تغير في درجات الحرارة بالنسبة لليوم سي سرحان.
2: صحيح، اليوم درجة الحرارة تقريبا نفس أرقام يوم أمس، ارتفاع طفيف ومحلي فقط القصوى ظهرا باش تكون ما بين 28 و 32 درجة عموما، أقل في حدود 23 بالمرتفعات الغربية، دون أن ننسى بطبيعة الحال التقلبات الجوية اللي ممكن جدا واردة بمرتفعات الغربية للشمال والوسط، تحديدا ولايات جندوب، الكاف، القصرين، هذوما الأماكن اللي معنيين بظهور هذه الخلايا الرعدية مع تساقط محلي البرد. ممكن جدا يعني في ولاية الكاف اليوم نسجل أمطار أحيانا غزيرة نتيجة هذه السحب الرعدية، ورياح تتواصل من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، في الحقيقة قوية نسبيا في محلين، قوية قرب السواحل تحديدا بخليج تونس، وضعيفة في معتدلة ببقية الجهات، القوى أيضا أثناء ظهور السحب الرعدية. وكذلك يوم الغد بداية الأسبوع نحافظ على التوقعات متاعنا بوجود تقلبات جوية تتبلور في شكل خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط. الريح تهب من القطاع الجنوبي، وبالتالي الحرارة بتكون ما بين 28 و 33 درجة عموما، أقل في حدود 26 بالمرتفعات الغربية. الثلاثاء إلى غاية يوم الأربعاء نواصل مع ظهور هذه التقلبات الجوية الكلاسيكية صح التعبير بالمرتفعات الشمال والوسط، الحرارة نسجل فيها ارتفاع طفيف، وتتواصل في ارتفاع طفيف أيضا يوم الأربعاء. إن شاء الله ربي يرزقنا بالغيث النافع، وإن شاء الله في مداخلات أخرى
1: إن شاء الله
2: نزلكم بكل تفاصيل الطقس.
1: شكرا لك، كل التفاصيل محينة أكيد معكم. شكرا لك سرحان، يومك سعيد.
0: أحوال الطقس.
3: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
4: نسائم الصباح.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .ان.
2: صباح الربح اللي يملا ويعبي جيوبكم والفرحة اللي تخلي البسمة تملا وجوهكم. صباح الكلمة الحلوة، صباح الناس التفائل والمروة واللي تحب تسمع الحظ توا. صباحكم إيجابي والناس الفرحانة هم أصحابي، ومع الحظ نيوز نحلو نقرا لكم جوابي.
3: وينك العادة باش نحلو نقرا لكم جوابي ونبدو كالعادة بالحمل، الحمل اللي اليوم باش تستعيد صفاء ذهنك وتستعيد زيادة قدرتك على انك نجم تاخذ القرارات الحاسمة. هكا كانت عندك فترة من التشتت، اليوم تستعيد نفسك وتستعيد صفاء ذهنك. عاطفيا يحمل لك اليوم قدر كبير من الوضوح والتفاهم مع الشريك، وصحيا اكيد ننصحوك بانك تنظم جدول العمل متاعك باش تتجنب الارهاق والتوتر البدني. الثور مهنيا اليوم هو يوم مناسب باش تعاود ترتيب اولوياتك وتهتم بالمسائل الماليه، لكن المره هذه بذكاء. ثور عاطفيا الاجواء مستقره هادئه وتدعم التقارب والنقاشات العائليه، اهم حاجه انها تكون صريحه. صحيا يلزمك تبدا في نظام غذائي متوازن، واليوم باش يكون اسهل مما تتوقع. الجوزاء تتحسن جوده التواصل الاجتماعي وتاثير الفردي في فتره ما بعد ظهيرة بالنسبة لليوم. نحكي مهنيا، عاطفيا يلزمك تبحث على العمق والأصالة في الحوار مع المقربين، وبعد برشا على النقاشات السطحية. النقاشات يلزمها تكون بعمق، والنقاشات يلزمها تكون بأدق تفاصيل باش نجمو توصلوا الحل. صحيا حاول انك تاخذ قصة من الراحة الذهنية وتجنب المشتتات. السرطان مهنيا تحتاج انك تعيد تعزيز ثقتك بروحك وتتجنب التأثر بالطاقات السلبية اللي بحذيك. عاطفيا الحدث متاعك كالعادة مرتفع جدا، ويساعدك على انك تستوعب ومشاعر الشريك بكل دقة. الرعاية الصحية والهدوء أفضل حاجة يا سرطان، وباش اليوم تستعيد طاقتك. الأسد، الأسد كالعادة يتميز بحضور جذاب، يتميز بحضور وتألق كبير برشا، لكن أحرص على الصبر وعدم التسرع يا أسد، خاصة في اتخاذ القرارات. عاطفيا باش تستحق المزيد من الدبلوماسية مع الشريك، وأهم حاجة تجنب الانعزال وجنب العناد وتكسيح الرأس. صحيا وقت مهم جدا وممتاز باش تمارس فيه الرياضة، وكل طاقة زايدة الكل اللي كان فرغوها في أنشطة مفيدة يا أسد. العذراء مهنيا تتدفق عندك برشا أفكار جديدة، الهي مميز اللي باش يساعدك على أنك تخطط وتخطيط باش يكون ذكي جدا. عاطفيا الدعم والاهتمام بالتفاصيل الصغيرة وتفاصيل البسيطة هو اللي باش يقوي علاقتك بالمقربين ليك. واليوم نقول لك نظم وقت نومك، تجنب الإرهاق الذهني خاصة المتراكم. 22 أكتوبر الميزان، هكا باش يحتفلوا بعيد ميلادهم. ميزان نبدو نعرفوا ديما أنهم يبدو من 23 سبتمبر حتى 22 أكتوبر. مهنيا باش تزداد رؤيتك وضوح لأهدافك المستقبلية، وباش تاخذ خطوات واثقة اللي باش تعزز استقلاليتك القيادية. عاطفيا توازنك الدبلوماسي باش يجلب لك الانسجام لعلاقاتك، ونحرسوك ديما ونبهوك ديما على أنك ما تهملش احتياجاتك الخاصة، ويلزمك تخصص وقت لهواية باش معناه شخصية تبعاتك انت باش تعزز بها منسوب راحتك النفسية والبدنية. العقرب مهنيا اليوم متاح امامك برشا فرص للتعاون والا شركات موافقة، لكن راجع التفاصيل بكل تمعن. الصراحة والشفافية يا عقرب في التعبير عن مشاعر باش يزيد في عمق الروابط، وتوازن ممتاز في الصحة ونشاط حركي اليوم ملحوظ. القوس مهنيا اليوم يغمرك النشاط والحماس باش تخوض تجارب جديدة، لكن نتأكد من انك باش تنهي التزاماتك اولا، وشارك افكارك طاقتك الايجابية مع الشريك والاصدقاء، وعاود صحيا عاود تنظيم نمطك الغذائي، وكون حريص على انك تتناول وجبات طازجة. الجدي تركز على طموحاتك على اهدافك طويلة الاجل بعزيمة، باش تكون قادر على انك تنجز الملفات المعلقة. العاطفية الاجواء العاطفية فيها أجواء إيجابية اللي تدعم انسجامك مع شخص قريب برشا وباش تقربوا ما بيناتكم وجهات النظر. حافظ على توازنك صحيا بين ساعات العمل والراحة ونقص شوية من التوتر. نقص شوية من التوتر يا برج الجدي. ادلوا مرونة أفكار مبتكرة في أسلوب العمل متاعك اللي باش تجذب انتباه الناس اللي بحذيك. التواصل البناء ويفتح لك أفاق كبيرة وتفاهمية واسعة مع الشريك. وصحيا نجم تشعر هكا بشوية أقلق لكن السوائل والراحة كفيل باش تستعيد نشاطك. نختمو بالبرج المائي وبرج الحوت. مهنيا يوجهك حاسك الداخلي نحو قرارات باش تكون قرارات موفقة، مشاريع إبداعية ومشاريع باش تفرح بها. عاطفيا نبرة عاطفية صادقة باش تعزز روابطك الحميمية مع المقربين. وابتعد عن الضوضاء يا حوت ومارس الانعزال الرقمي المؤقت اللي هالشي هو باش يفيدك نفسيا وذهنيا. نهاركم زين، نهاركم مبروك، في برشا مفاجآت وبرشا أفراح في الثنية.

0: أحبائي الرياضة، بوعدكم اليوم بدايه الثلاثة مع برنامج بين الملاعب ونقل مباشر للمقابلات التالية: النادي القربي قوافي القفصة، هلال رديف أمل بوشمة، مستقبل القصرين أولمبيك الكاف. بين الملاعب على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة،
2: مراية تتكلم.
0: فلاش سبور. فلاش سبور.
3: أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 سنة يتعادل مع المنتخب الليبي يوم أمس هدف مقابل هدف، وبالتالي يفشل في التأهل إلى كأس أمم إفريقيا بعد ما أنهى الدورة بثلاثة نقاط بعد ثلاثة تعادلات ضد كل من الجزائر، المغرب وليبيا. الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم في جولتها الثانية، نتائج يوم أمس بالنسبة للمجموعة الأولى: مقرين الرياضي مع تعادل مع النجم الخلادي هدف مقابل هدف، هلال مساكن يتعادل مع هلال الشابة صفر مقابل صفر، من مكارم المهدية وتفوز على نادي محيط خارقنا 2-1، الحديد الصفاقسي يتعادل مع مستقبل الجابس 0-0، كوكب عقارب ينهزم أمام سبورتينج بن عروس 3-0، واتحاد تطاوين يفوز على الملعب السوسي 0-0. بالنسبة لبرنامج المجموعة الثانية للدور مبارياتها اليوم، نادي قربة يستضيف قواف القفصة بإدارة الحكم محمود قصيعة، القلعة الرياضية مع الشبيبة القروانية الحكم سامير العنالي، جندوب الرياضية جمعية ريانة أسامة شريط، اتحاد قصور السيف أولمبيك مدنين إيهاب بن كيلاني، مستقبل القصرين أولمبيك الكاف عبد السلام ماني، الملعب القبسي سبورتيك المكنين ياسين المرغني، هلال رديف أمل بوشمة حمزة المسيليني. بعض النتائج المباريات الودية اللي دارت يوم أمس: أهلي بنغازي في مباراة كان حضرها جمهور كبير، استضاف النادي الإفريقي وتعادلوا 0-0، النادي الصفاقسي تعادل مع الواحد الرياضي بقبلي 0-0، النجم الساحلي تعادل مع تقدم سقيط الدائر 0-0، اتحاد المنستير يتعادل مع أمل حمام سوسة 0-0، الملعب التونسي ينهزم أمام الهلال السوداني 2-1، والأولمبي الباجي تعادل مع المستقبل مرسى 0-0، ترجي جرجيس يفوز على اتحاد جرجيس 0-0. بالنسبة لكرة السلة الجولة الخامسة، نعطيكم النتائج: النجم حلق الواد يفوز على شبيبة المنازة 76-63، النادي الصفاقسي يفوز على الملعب النابلي 65-53، شبيبة القروان تفوز على النادي الافريقي 61-57، اتحاد الانصار ينهزم من الاتحاد المنستيري 42-80، والنجم الساحلي يفوز على الدالية الرياضية بجرومباليا 74-69. اليوم الامل الرياضي بيحمل زوسة مع النجمة الراسية. في كرة اليد، البطولة الوطنية في جولتها الخامسة، جمعية الحمامات تنهزم من النجم الساحلي 23-28، الاتحاد منزل التميم ينهزم من بعث بني خيار 17-32، المنزل الرياضي يفوز أو ينهزم من سبورتيك المكنين 28-34، الفريق طبلبة ينهزم من الترجي الرياضي التونسي 24-43، ونادي كرة اليد بجمال يتعادل مع نادي سقيط الزيت 27-27، ومكارم المهدية تنهزم أمام النادي الإفريقي 22-20. كأس الخليج، السعودية والإمارات في النهائي، بعدما ترشحت السعودية على قطر بركلات الترجيح 3-2 بعد نهاية المباراة 0-0، والإمارات ترشحت على حساب عمان بهدف مقابل 0. دوري الأمم الأوروبية، في المسار الأول كرواسيا تنهزم أنجلترا بنتيجة عريضة 7-0، إسبانيا تفوز على تشيكا 3 أهداف مقابل هدف. وفي المسار الثاني مقدونيا تنزم من اسكتلندا 2-0، سويسرا تفوز على سلوفينيا 2-1. وفي المسار الثالث فنلندا تفوز على ألبانيا 2-1، بيلاروسيا تفوز على سان مارينو 4-0، واستونيا تفوز على لوكسمبورغ بهدف مقابل 0. نهاية هذا الموعد الرياضي مع تحيات فوزي نصيب، إلى اللقاء.
0: معك تضوى مرايتنا.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
7: طريق السلامة، طريق السلامة،
8: طريق السلامة للجميع وكل الطرق إلى الفرح. إن شاء الله تكون سالكة أمامكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا مستعملي طريق، وحتى زاد كيف كيف اللي يمشوا على طريق. احنا قادمين على فصل شتاء، وكل المؤشرات هكا تقولوا باش يكون هكا شتاء، باش يكون هكا فيه برشا أمطار إن شاء الله، وباش يكون استثنائي، إن شاء الله يكون استثنائي في الخير بطبيعة الحال. وكيف ما احنا نحضروا في مونتنا ونحضروا حاجاتنا نتاع الشتاء اللي هكا، والعولة نتاع الشتاء اللي الناس كل توا ولت رجعت لها، يلزم زينا حتى كرهبتنا نحضروها، وفما احتياطات يلزمنا ناخذوها ونجهزوا كرهبتنا لفصل الشتاء زيدا كيف كيف. هذا هو اللي باش نحكوا فيه اليوم مع سي سابر كرامتي، مكون سياقه وخبير في السلامه المروريه، حاضر معانا في صبحيتنا كالعاده نهار الاحد. سي سابر صباح النور.
9: صباح الفل، صباح ياسمين على كل الطريق وكل مستمعي ذات نفس.
8: الله يخليك ومشاهدينا زيدا كيف كيف. هذا يظل ثم زيدا دليل كدليل تجهيز السيارة وإحنا قادمين على فصل الشتاء. سي صابر إيش نعملوا بالضبط؟
9: نعم، هنا السيارة تتطلب صيانة وقائية حسب الفصل، معناه كل فصل كما فصل الصيف وفصل الشتاء تتطلب صيانة وقائية اللي هي مراقبة كل الأجهزة الموجودة فيها، خاصة في استعمالنا ديما مدام داخل أو خارج منطقة عمران تتطلب السيارة ديما صيانة يومية، كذلك التثبت من الأجهزة الموجودة اللي عنا نستحقها في سواء فصل الشتاء أو فصل الصيف. نرجع هنا للفصل الشتاء اللي هو معناها نعرف أنه الطريق تكون فيها عدة وجود أمطار أو معناها الحالة تكون مغيرة تماما على بقية الأيامات العادية، اللي هو يتطلب رؤية واضحة، يجب يكون السائق يسوق وعنده الرؤية تكون واضحة من خلال باللور الأمامي البارابريز، اللي هو مهم جدا لسوي جلاس. أنه يجبنا نتفقدوا لسوي جلاس اللي هما هذوما نستحقوهم برشا في فصل الشتاء، لأن السوي جلاس ديما يخلوا البلور نظيف وديما يخلوا نسبة المشاهدة أو نسبة الرؤية لدى السائق تكون واضحة معناها بنسبة كبيرة، وتكون السياقة معناها ذات أريحية سواء في معناها في النهار أو بالليل، خاصة عند وجود أمطار. لاحظوا عند وجود الأمطار إذا كان ثم معناها رؤية غير واضحة على البلور تصير حوادث الله لا يقدر، ونجم السائق يفقد التركيز أو يفقد الانتباه على الطريق معناها إذا كان ما غيرش السوي جلاس. هي حاجة بسيطة، السوي جلاس غيروها ندبينا كل معناها فصل الشتاء يصير تغييرها ديريكت أوتوماتيك، خطر هنا ما ثماش سوي جلاس أفي، معناها ما ثماش سوي جلاس يوقف في السيارة متواجد ديما ويعطينا معناها الصلوحية متاعه على كل الفصول، يزمنا ديما نثبته فيهم ونغيره.
8: سي سابر فما ملاحظة بالله ونصور أنا ملاحظة مهمة جدا، علاش علاش فما برشا مثلا سواق توا يسمعوا فينا يقولك باش نبدل السوي جلاس، خلينا نبدل القدامي يعني شي هو اللي فيه اللي باش يوضح لي الرؤية أكثر، وينسوا معناها التلاني اللي هو زادة مهم جدا. نعم. حتى كيف ما نبدلوا القدامي زادة كيف كيف يظهر لي هكا ولا سي سابر؟
9: نعم، هي الرؤية تكون من الأمام ومن الخلف.
8: أي.
9: مهم جدا انه يكون باللور يوضح الرؤيه المطلوبه الكافيه بتغيير السوي جلاس، معناها هنا يلزمنا السوي جلاس نغيره. كذلك ما ننسوش الاضواء، اضواء السياره يلزم تكون الاضواء معناها صالحه للاستعمال، صالحه للجولان، وكذلك راهي تتطلب صيانه حتى هي الاضواء، معناها ثم ضوء نجم معناها نفقدوه اثناء السير ما فيقوش به. هكا علاش أنا ننصح كل سائق قبل ما يستعمل السيارة متاعه يجرب الأضواء، معناه يتفقد الأضواء متاعه خاطر نجم يصير خلل فجئي أثناء السير.
8: سي صابر لهنا زيدا باش نسالك على سؤال اخر بالنسبه للاضواء. في الاضواء فما شكون اللي يقول لك انه فما الاضواء اللي تعطي هكا شويه على الاصفر على لورانجي شويه، وفما الاضواء البيضاء. معناها انهي الاضمن في السياقه، انهي الاحسن معناها وانت مكون وخبير في السياقه، انهي اللي توضح الرؤيه خير، الاصفر والا الابيض؟
9: هو الضوء الابيض هو اللي يعطي رؤية أوضح وخير وأقوى على الطريق. معناها بالنسبة للأضواء ماذا بينا الضوء الأبيض، ضوء الطريق اللي هو الفار، وضوء المقاطع الكود، الأضواء نتاعها تكون بيضاء.
8: بيضاء واضح به.
9: وهنا ماذا بينا ما نزيدوش حتى ضوء إضافي على الأضواء القانونية. خاطر عندنا أضواء موجودة في السيارة، فرصة هنا باش نذكروا بالأضواء الموجودة على السيارة. ضوء الوضعية اللي هو الفياز اللي هو أوكي، ضوء المقاطع اللي هو أبيض، ضوء الطريق اللي هو الأبيض كذلك الفار، ضوء تدليل الاتجاه هو أورانجي اللي هو برتقالي هذوما، وضوء التوقف اللي هو يكون أحمر بينسير موجود في الخلف. هذوما الأضواء الرئيسية اللي موجودة في السيارة، ما نجموش نعوضوها بأضواء أخرى، وبالعكس معناها احنا نستحقوا في فصل الصيف في فصل الشتاء ضوء نسحقوا ضوء الضباب اللي هو يعوضوا ضوء المقاطعة اللي هو الكود.
8: واضح.
9: إذا كان سيارة فيها ضوء ضباب نجم نعوضوه بضوء المقاطعة.
8: المقاطعة.
9: نعم.
8: شنو آخر من التجهيزات لفصل الشتاء في بالنسبة للكهرباء؟
9: العجلات اللي هي الأطواق المطاطية راهي تختلف الأطواق المطاطية من فصل إلى آخر تركيبها على السيارة. ثم أطواق مطاطية يستعملوها في فصل الشتاء اللي تحمل درجة البرودة ومختلفة تركيبها متاحة على الأطواق المطاطية العادية اللي هما الأخاديد الأساسية تكون أكثر سمكا من الأخاديد اللي يستعملوها للعجلات في فصل الصيف اللي هو الكرابو يكون أكثر، وتكون معناها العجلة لماتير مخدوم بها هو مجعول لفصل الشتاء.
8: الشتاء.
9: معناها راه يسمى أطواق مطاطية نستعملوها في فصل الشتاء وأطواق مطاطية نستعملوها في فصل الصيف. ما همش الكل متاحين للفصول اللي ذكرت.
8: البطارية نعملوا لها زادة ريفيزيون سي صابر؟
9: نعم. نعم. سيانة البطارية اللي هي تعطينا الطاقة للمحرك اللي هي الدورة متاعها تحضر لنا الانرجي للموتور، وعندنا الانترناتير اللي هو هذا المولد او الشارجر اللي هو يهز الطاقه من البطاريه باش يحضرها لبقيه الاجهزه الاخرى للديمارير وللبارتي الكتريك الاخرين. نرجع للبطاريه، البطاريه راهي تتطلب هي الصيانه بتاع البطاريه لازم يكون ليكوس متاعها اللي هما معناها فيهم لاجريس او اللي هو الشحم اللي يخليش فويت دي كورون، معناها ما يخليش الباتري تضيع الكورون المطلوب للسياره. ذاك علاش نحن ننصحوا ديما ليكوس ننظفوهم ونحطوا معناها لاجريس عليهم باش ما يضيعش الطاقه المطلوبه للسياره. هنا الفيكساسيون دي باتري لازم تكون الباتري مفكسيه في بلاصتها ما تتحركش، لانه اذا كان الباتري تتحرك نجم يصير هنا ماس ويصير على قدر حريق في السيارة. هذاك علاش البطارية ديما نثبتوا فيها ونراقبوها وعندها دوري دو في. يعني ما تفوتش افي البطارية زادة حتى هي عندها دوري دو في ما تفوتش سنتين.
8: واضح.
9: ونغيروها. نعم.
8: هذا هو يظل. ولا فما حاجة أخرى زيادة كيف في تجهيزاتنا للشتاء سي صابر؟ وإلا تحكينا على المحرك، تحكينا على الإطارات، تحكينا على المساحات والأضواء والبطارية، شنو ما زال آخر؟
9: حاجة أخرى اللي هي ديما نوقف عليها اللي هو تعديل السرعة سواء في فصل الصيف أو الشتاء. خاصة في فصل الشتاء نوصي عدم الإفراط في السرعة، تعديل السرعة حسب الطرقات حسب الرؤية. وللأسف نحن طرقاتنا ديما في فصل الشتاء فيها برشة معرقيل وفيها برشة مشاكل، خاصة تجمع المياه أو وجود معناها خلل على طرقاتنا أو جسور. ماذا بينا نقدر المسافة المطلوبة تكون الرؤية واضحة ونعدل السرعة اللي المطلوب على طرقاتنا، وربي يحمي كل
8: ربي يحمي الجميع، ربي يحمي الجميع. وكيف ما قلت من البداية إن شاء الله كل طرق إلى الفرح تكون سالكة وثنيتكم زينة وتوصلوا سلامات في مختلف الاتجاهات اللي قاصدينها. سي صابر يعطيك الصحة على كل التفاصيل هذه والتوصيات مهمة جدا لكل سائق ولكل من يركب الطريق. يعطيك الصحة سي صابر، كرامتي مكون وخبير في السلامة المرورية، نهارك زين.
7: طريق السلامة، طريق السلامة.

0: إشهار
1: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش. الجمعة هذي ام جي وفانواز يربحوكم 8 تروتينات الكتريك. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الربحين.
2: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار.

0: الثامنة صباحا باستديوهات إذاعة جفصة.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. بداية هذه عناوينها: قاعة القسطرة بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بجفصة تدخل حيز الاستغلال بداية من السنة القادمة 2027. مدينة توزر تحتضن إلى غاية 17 من أكتوبر الحالي فعالية الدورة الثانية من ملتقى الجنوب للمسرح تحت عنوان المدينة والمسرح. بولاية قبيلية شروع في تنفيذ مشروع الإدماج الاقتصادي لذوي الإعاقة ليتواصل على مدى 6 أشهر. وفي ملفات العالم 9 شهداء وعدد من المصابين في قصف صهيوني استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة. تفاصيل هذه النشرة: يستعد المستشفى الجامعي الحسين بوزيان بجفصة لدخول قاعة القسطرة حيز الاستغلال خلال شهر جانفي من سنة 2027، حيث شرفت أشغال الهندسة المدنية على استكمال مختلف المراحل فضلا عن وصول التجهيزات الخاصة بهذه القاعة. ومن المنتظر أن تمثل قاعة القسطرة إضافة نوعية للمنظومة الصحية بالجهة من خلال توفير هذا الاختصاص الطبي للمرضى محليا وتقريب الخدمات الصحية المتخصصة منهم، بما يساهم في تحسين ظروف التكفل بهم والحد من عناء التنقل إلى ولاية أخرى لتلقي العلاج، وذلك حسب ما أوردته وكالة تونس أفريقيا للأنباء. من المنتظر أن تجري الفحوصات الطبية الخاصة بالمترشحين للحج بولاية جفصة وعددهم 680 حاجا مترشحا بمركز الصحة الأساسية طريق جابس بصفاقس بداية من يوم غد الاثنين 5 أكتوبر لتتواصل على مدى 5 أيام، وذلك وفق ما أفادتنا به ربح مبروكي المديرة الجهوية للشؤون الدينية بجفصة.
2: كل سنة هناك استعدادات لموسم الحج، والإدارة الجهوية للشؤون الدينية تواكب مختلف الإجراءات الخاصة بالحج، أولها التحاليل الطبية وتخطيط القلب وصورة الأشعة، طبعا التنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة وأعوانها. وقد انطلقت هذه الإجراءات منذ الخميس صارت في مختلف تنظيمية القفصة. الإجراءات هذه صدر الحجيج اللي تمثل في القيام بالتحاليل الطبية صور الأشعة وشريط القلب، كذلك يمدوا سادة المترشحين للحجيج اللي عنده أمراض مزمنة يوافي الأعوان تاع الصحة ثم بشقوم بالتحاليل بملف صحي يعني بتقرير طبي من عند الطبيب المباشر ليه إذا كان عنده مرض مزمن، وكذلك بالأدوية اللي يتناولها الحاج. هذه كمرحلة أولى استعدادا للفحوصات الطبية في السنة بشكون على مستوى أقليمي بولاية صفاقس بمركز الصحة الأساسية طريق جابس من ولاية صفاقس. كل ولاية عندها أياماتها. بالنسبة لولاية قفصة ستوزع عدد حجيجنا على 5 أيام، احنا باش نوزع الحجيج على أياماتها هذه بمعدل ما يفوقش 150 حاج في اليوم. نعمل إعلام بالوعاظ على كيفية توزيع المترشحين على مختلف أيام الفحص الطبي وفق الرزنامة المعتمدة. يحضروا أوراقهم وندعوهم إلى الالتزام بمواعيد محددة واستكمال جميع الفحوصات الطبية والوثائق المطلوبة، لأنه الجانب الصحي يمثل ركنا أساسيا في حسن الاستعداد لمناسك الحج.
0: نبقى دائما بجفصة، حيث فتح المطعم الجامعي ابن عرفة بجفصة أبوابه مجددا للطلبة انطلاقا من غرة أكتوبر الجاري بمناسبة العودة الجامعية، وذلك بعد انتهاء أشغال تحديث الشبكة الكهربائية وتدعيمه بتجهيزات جديدة رصدت لها تمويلات هامة، وفق ما ذكره المدير الجهوي لديوان الخدمات الجامعية للجنوب بجفصة لازهر العرشي.
3: المطعم الجامعي ابن عرفة بسبب العودة الجامعية وتم افتتاحه 1 أكتوبر 2026. المطعم عرف بعملية تهيئة تمثل تجهيز شبكة كهربائية 507,000 دينار، والعملية التهيئة ذو العنوان الثاني لديوان الخدمات الجامعية 360,000 دينار. كما تم تدعيمه بتجهيزات أيضا تجاوزت حدود 120,000 دينار، اللي هي تخرجت في إطار أنه المطعم انخرط في الإرشاد، وإن شاء الله سيتم تركيز يزود فان دوميل اللي فيه فولي تكوين وفولي منجمون وفولي إكيبمون. احنا الحمد لله فرحانين، انطلقت توزيع الأكلة الأول نهار في 900 أكلة في وجبة الغداء، في 700 أكلة في وجبة العشاء. فرحانين بالطلبة، إن شاء الله السنة الجامعية موفقة لابنائنا الطلبة.
0: تعيش مدينة طوزر إلى غاية 17 من أكتوبر الحالي على وقع فعالية الدورة الثانية من ملتقى الجنوب للمسرح، وذلك تحت عنوان المدينة والمسرح. الدورة الجديدة تأتي ببادرة من مركز الفنون الدرامية والركحية بطوزر وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بطوزر رانيا العابد تضيف:
4: من 13-17 أكتوبر إن شاء الله تعيش طوزر على وقع الدورة الثانية من لقاءات طوزر للمسرح، اللي هي تجربة أولى كانت ناجحة جدا عم ناول، وهذاك اللي خلى المركز الدرامية والرقحية بطوزر إنه يعيد التجربة، وإن شاء الله باش تكون موعد دائم للمسرح في طوزر. الرؤية كل عام تطور شوية، الحقيقة السنة إن شاء الله باش نخدموا على 3 وجهات لقاءات مسرحية بالأساس، إضافة إلى لقاءات موسيقية. ثم مسرح الطفل يوميا الساعة 4 نتاع العشية، مسرح الهواة أفردناه السنة بعروض خاصة في 5:30 نتاع العشية، ومسرح الاحتراف 8 مساء كل يوم، وإلا عروض موسيقية إن وجدت. هذا على امتداد ليامات الكل، كيف كيف مراوحة بين الشعر والموسيقى مع المسرح باش يكون ثم مداخلات شعرية لشعراء من الجهة. قدرة ربي يوم 9 أكتوبر ذكرى رحيل الشاعر أبو القاسم الشابي، في هذا اليوم بصفة خاصة معناها باش يكون ثم عرض الأوركسترا السيمفوني لقرطاج بفضاء راس العين بطوزر، باش يكون مساهمة المندوبية الجهوية والشؤون الثقافية بعرض القاب ضوئي بالمناسبة. ثم الحقيقة حبيت نحكي على زوز نقاط مهمين في لقاء طوزر للمسرح أثناء الدورة هذه، هو تثمين الشراكة بينه وبين المندوبية الجهوية للتربية بطوزر من خلال التجربة اللي باش تخدم مع الأخصائيين النفسانيين تحت إشراف المندوبية في محاولة علاج الظواهر والسلوكيات المحققة بالمخاطر لدى التلامذة من خلال المسرح والفن عموما.
0: بسيدي بوزيد تتواصل واليوم الأحد 4 من أكتوبر الحالي فعالية الدورة 36 من المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الشبابية، وذلك في يومها الثاني بفضاء مركز الفنون الدرامية والركحية بالجهة. المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد بسمة غانمي بيّنت أن هذه الدورة الجديدة تسجل مشاركة 11 دار ثقافة بالجهة، ستقدم 16 عرضا مسرحيا بالإضافة إلى تنظيم عدد من الورشات التي تتطرق إلى عدد من المواضيع ذات الصلة بالفن الرابع.
5: هناك مشاركة ل 16 عمل في مختلف المسابقات الموجودة، اللي هي مسرح العرايس، الأداء الفردي، الفضاءات البديلة، الأعمال الجماعية للشباب، والأعمال الجماعية للكهول، والأعمال الجماعية للأطفال. 11 دار ثقافة مشاركة، ثم مؤسسة جامعية اللي هي المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بسيدي بوزيد. الهدف من التظاهرة خاصة التعريف بإنتاجات نوادي المسرح بالمؤسسات الثقافية اللي هي دور ثقافة، تنمية روح المنافسة بيناتهم، وتغذية ممارسة الفنية لدى الشباب والأطفال هذوما المشاركين أنهم يكونوا فاعلين زادة في المجتمع عبر الانخراط في المسار الفني، اللي هو يجعلهم أنهم يكونوا ناس مبادرين وممارساتهم إيجابية، ويتعلموا من المسرح عديد المهارات وعديد القيم السمحة، خاصة أنه المسرح هو أبو الفنون.
0: في الجهات أيضا، شرعت جمعية رؤية للمواطنة والتنمية المستدامة بقبلي في تنفيذ مشروع الإدماج الاقتصادي لذوي الإعاقة ليتواصل على امتداد 6 أشهر بتمويل من طرف السفارة الكندية، قصد إكساب عدد من المنتفعين من البرنامج مهارات تمكنه من الاندماج في سوق الشغل لاحقا، وفق ما أكدته منسقة المشروع سيرين الكاروس.
6: انبثقت الفكرة متاع المشروع هذا من خلال زيارة الجمعية لبعض جمعيات ذوي الإعاقة في قبلي أو في دوز، من خلالها شفنا الصعوبات التي يواجهها الشباب ذوي الإعاقة في الوصول إلى آليات التشغيل من تدريب أو تمويل أو تكوين. شفنا الشباب هذا ما يصل عمرهم 18 عام يخرجوا من الجمعية، يتعلموا القراءة، الكتابة، الرسم، شوي رياضة، ما يخرجوا حتى صنعاء. هنا يجي دورنا كمجتمع مدني فاعل وناشط في ولاية قبلي إن نسعوا بالتعاون مع الجمعيات هذه إن نلقوا حل صغيرات أو نوعا طريق يمهدلهم حياتهم. جات الفكرة متاع المشروع هذا الذي يهدف في مساهمة في الإدماج الاجتماعي والاقتصادي وتمكين المستدام للأشخاص ذوي الإعاقة، باش يستفيد منه إن شاء الله 20 شاب وشابة، باش يكونوا 10 إناث وعشرة ذكور، ونطمحوا لزيادة باش يكون العمر المستفيدين من 18-45 عام من تتوفر فيهم الشروط. عملنا استمارة على الجمعيات وشاركوا ذوي الإعاقة، ينجموا حتى مش منخرطين في الجمعيات من قبل كاملة، بعد يقع الاختيار. المجالات اللي باش يكون فيها المشروع هذايا: الطاقة المتجددة، الميكانيك، وصيانة الهاتف الجوال، ومدة التكوين باش تكون 3 شهور إن شاء الله.
0: في الشأن الوطني، قال وزير الصحة مصطفى الفرجاني أن قطاع الصحة يعد رافعة اقتصادية على اعتبار أن تطور الخدمة الصحية لا يساهم فقط في استدامة رأس المال البشري وتحسين الإنتاجية، بل يحقق أيضا مردودية اقتصادية من خلال الصناعات الدوائية والسياحة العلاجية. وذكر الوزير على هامش توقيع الميثاق الوطني للصحة يوم الخميس الفارط، ذكر أن تونس تصدر الصناعات الدوائية إلى أكثر من 25 بلدا في العالم، فضلا عن مكانتها في مجال السياحة العلاجية التي تستند إلى ما تزخر به البلاد من كفاءات مختصة في الطب والجراحة، إلى جانب السياحة الاستشفائية القائمة على المياه المعدنية ومياه البحر. أوصى المشاركون في الدورة الرابعة من الصالون الدولي للانتقال الطاقي 2026 بتسريع إنجاز مشاريع الانتقال الطاقي المبرمجة في مختلف الأنظمة، بما يساهم في بلوغ الأهداف الوطنية في أفق سنة 2030 ووضع آلية دائمة لمتابعة المشاريع ورفع العراقيل التي تعترض التنفيذ. كما أوصوا بإطلاق برنامج المواطنة الطاقية لتمكين مليون عائلة تونسية من الاستفادة من الطاقة الشمسية، مع وضع آليات تمويل ميسرة ومراجعة المعالم الديوانية والأداء على القيمة المضافة، الموظفين على الألواح الشمسية والبطاريات ومختلف المعدات والتجهيزات المستخدمة في إنتاج وتركيب وتخزين الطاقة النظيفة. أدرج مركز النهوض بالصادرات عددا من الأسواق الجديدة والواعدة من بينها البرازيل وكندا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة والدول الأوروبية الأسكندنافية، ضمن المقترحات المطروحة في إطار إعداده لبرنامجه الوطني للتظاهرات التجارية والترويجية للسنة القادمة. هذا واختتم المركز يوم 30 من سبتمبر 2026 الدفعة الثانية من اللقاءات القطاعية المخصصة لإعداد هذا البرنامج في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى ملائمة العمل الترويجي مع حاجية المؤسسات المصدرة والتحولات التي تشهدها الأسواق الدولية، وفق بيانات نشرتها دار المصدر أمس. في أخبار العالم، استشهد 9 أشخاص أمس السبت من بينهم 4 نساء والعديد من الجرحى منهم أطفال بنيران وقصف للاحتلال في قطاع غزة، فيما أفادت إذاعة والجيش الصهيوني بفشل محاولة اغتيال القيادي في حركة حماس علي العمودي إثر الغارات على حي الرمال في مدينة غزة الليلة الماضية. هذا وأقر جيش الاحتلال الصهيوني رسميا بمحاولة اغتيال العمودي، وجاء في بيان له أن نتائج الهجوم قيد الفحص حسب تقارير محلية. أفاد التلفزيون الإيراني بوقوع انفجار في ناقلة نفط بمضيق هرمز، فيما جرى إسقاط طائرة مسيرة في أجواء جزيرة قشم. من جهتها، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء بأن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت مسيرة معادية في أجواء الجزيرة جنوب البلاد. إلى ذلك، قالت مصادر دبلوماسية أن فرنسا وزعت مشروع قرار جديد يؤكد حرية ملاحة السفن وحق الدول الأعضاء في مجلس الأمن في الدفاع عن سفنها. هذا وصرح وزير الخزانة الأمريكي لموقع إكسيوس أن بلاده سهلت مرور 1 مليار برميل من النفط فاصلة واحد عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى أنه لأول مرة منذ بدء إيران تصدير النفط لن يكون لديها هذا الأسبوع أي نفط عبر البحر. في ختام نشرة 8 نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز ما جاء فيها من أنباء. قاعة والقسطرة بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بجفصة تدخل حيز الاستغلال بداية من السنة القادمة 2027. مدينة طوزر تحتضن إلى غاية 17 من أكتوبر الحالي فعالية الدورة الثانية من ملتقى الجنوب للمسرح تحت عنوان المدينة والمسرح. بولاية قبلية شروع في تنفيذ مشروع الإدماج الاقتصادي لذوي الإعاقة ليتواصل على مدى 6 أشهر. نقطة نهاية نشرة 8، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع تحية هني عزازة في التقديم وكوكب إبراهيمي في تأمين هذا الموعد الإخباري تقنيا وأيضا في إخراجه رقميا على الدين رضواني. في الفقرة الموالية تتابعون فكرا حول الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي، ثم تواصلون بقية فقرات نسائم الصباح مع نهاد الدالي. إلى اللقاء.
7: معك غزوة مرايتنا.
8: أحوال الطقس. اليوم درجة الحرارة تقريبا نفس أرقام يوم أمس، ارتفاع طفيف ومحلي فقط القصوى ظهرا باش تكون ما بين 28 و 32 درجة عموما، أقل في حدود 23 بالمرتفعات الغربية، دون أن ننسى بطبيعة الحال التقلبات الجوية اللي ممكن جدا واردة بمرتفعات الغربية للشمال والوسط تحديدا، ولايات جندوب الكاف القصرين، هذوما الأماكن اللي معنيين بظهور هذه الخلايا الرعدية مع تساقط محلي البرد. ممكن جدا يعني في ولاية الكاف اليوم نسجل أمطار أحيانا غزيرة نتيجة هذه السحب الرعدية، ورياح تتواصل من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، في الحقيقة قوية نسبيا فمحلين قوية قرب السواحل تحديدا بخليج تونس، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، القوى أيضا أثناء ظهور السحب الرعدية. وكذلك يوم الغد بداية الأسبوع نحافظ على التوقعات متاعنا بوجود تقلبات جوية تتبلور في شكل خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط. الريح تهب من القطاع الجنوبي، وبالتالي الحرارة بتكون ما بين 28 و 33 درجة عموما، أقل في حدود 26 بالمرتفعات الغربية. الثلاثاء إلى غاية يوم الأربعاء نواصل مع ظهور هذه التقلبات الجوية الكلاسيكية صح التعبير بالمرتفعات الشمال والوسط. الحرارة نسجل فيها ارتفاع طفيف، وتتواصل في ارتفاع طفيف أيضا يوم الأربعاء، إن شاء الله ربي يرزقنا بالغيث النافع، وإن شاء الله في مداخلات أخرى
9: إن شاء الله
8: نزلكم بكل تفاصيل الطقس.
10: إشهار عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي فيغا روباسي لكسيكال 1600 وات ب 45 دينار و 990 في عوض 89 دينار و 990.
11: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
10: اشهار
12: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
13: نسائم الصباح. نسائم الصباح.
14: صباح الخير يا حلوين.
15: صباح الخير وكل الخير.
16: صباح الخير.
17: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
16: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
18: صباح الخير يا أغلى الناس.
12: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
13: نسائم الصباح.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: الرحلة تنطلق من قفصة 112 كيلومتر محط الرحال الموقع الأثري بسبيتلا مع رياض نسافروا نكتشفوا نسمعوا صدى حضارات مدينة سفيتلا سواح من 10:30 نهار على موجة إذاعة قفصة. صحتك بين يديك.
1: صحتك بين يديك. تحية مجددة لكم الناس كلها. صباح الخير، نهاركم زين، وكيف ما أقول ديما إن شاء الله صباحكم صباح تفوح منه ريحة الصحة، أهم حاجة في الدنيا. في إطار الحملة الوطنية والعالمية لأكتوبر الوردي لتقصي سرطان الثدي عفا الله الجميع والوقاية منه

0: بدأنا مع عام كامل عملية الفحوصات والتقصي سرطان الثدي عند النساء، والتقصي هذا يصير من طرف القابليات اللي قاعدين يقوموا بدور كبير. ثم تروا في احنا نقولوا مراكز الصحه النفسيه المستوصفات كما يحكيوا العباد، دونك في المستوصفات فما القابله اللي يجي مره ولا مرتين في الاسبوع حسب النسق نتاع العيادات نتاعها. ومن جمله الحاجات اللي تعملها خلاف متابعه الحمل ومتابعه وضعيه المراه هي تقوم بعمليات التقصي، والا اللي هو اهم واللي قاعدين نخدموا عليه ديجا السنوات الاخرانيه الكل هو التقصي الذاتي لسرطان الثدي. معناتها نعلموا المراه كيفاش تشوف روحها وقتاش تشوف روحها، وهذه لازم يكون صفه دوريه كما تعرف في وقت محدد بالنسبه للدوره الشهريه باش تقوم بالتقصي. لكن لتعزيز اليقظه هذه فما شهر خصص لعمليه تقصي مكثفه احنا نقولوا، يتم فيها عملية تجنيد الخط الأول. هنا كي نحكيو أنا تجنيد الخط الأول ديما نحكيو على المستشفيات والمستشفيات المحلية أنها تقوم بعملية مكثفة للتقصي في إطار احتفالي أكثر منه. لكن ما ننساش أنه هو قاعد يصير عام كامل، ويصير سيرتو بعملية تحسيس وتوعية مشيرة تعليم النساء التقصي الذاتي والقيام بالتقصي الوضعيات اللي يجيونا. وهنا الحق ديما نلاحظوا فما اقبال كبير ياسر خلال برود شهر اكتوبر نتاع النساء، كيف اللي ولات عاده، والعاده هذه حاجه بها ياسر انه تستغل الفرصه انه حتى اذا كان هي ما عملتش عام كامل تستغل الفرصه نتاع اكتوبر انها تمشي لاقرب مركز نهار اللي يكون مبرمج فيه تقصي مكثف لديها وتقوم بالفحص نتاعها وتطمئن على روحها وتطمئن على صحتها. كما تعرف النساء اهم عنصر في المجتمع نتاعنا ما تعرفوش دونك، والمرض هذا خطير جدا، وهو اكثر معناتها هو اكثر الاصابات تصير منه. وهو الحاجه الباهيه فيه هو انه على قد ما نفيقوا به بكري
1: هذا
0: على قد ما يكون الشفاء منه سهل ياسر. دونك في ولايه قبلي برنامج كامل خلال شهر اكتوبر ان شاء الله.
1: فقط باش نذكروا زيادة انه راهو الاجراء راهو مجاني دكتور، معناها ما فماكش باش تدفع حتى شيء. اي مرأة باش تكون حاضره في المستوصف والا في مركز الديوان الوطني للاسره والعمران البشري راهو الفحص باش يكون مجاني. وهذه حاجه معناها نصور العباد كلها زيادة تسال عليها، ومهم جدا انه نشجعوا الامهات ونشجعوا النساء والمحيط على المبادره بالفحص وعدم التردد. على شيء تقريبا حسب الاحصائيات دكتور انه 90% معناها نسبه الشفاء عند الكشف المبكر.
0: ناكد على كلامك اللي هو مجاني، ومجاني طيلة السنه زاد خاطر الفحوصات اللي تصير عند القابله في المراكز الصحه الاساسيه المجانيه هي برنامج وطني وبرامج وطنيه ذوما الموجه للام والطفل بصفه عامه، والا الموجه تقصي الامراض السرطانيه الانثويه. وهنا راهو مش نحكيو قاعدين على سرطان الثدي، لكن فما سرطان عنق
1: الرحم
0: عند المرأة هذا كيف قاعدين يصيروا راهم عمليات تقصي نتاعهم في مراكز الصحة الأساسية. فما دي تيست رابيد يصيروا وقاعدين نخدموا عليهم بالكدا. وحق كما تعرف أوزر احنا مانا في بيئة محافظة شوية ما يتحكيش ياسر. هو أكثر حاجة قلت في أكتوبر الوردي هو إنه نحكيو على الموضوع، اما الحق فما نسبه نتاع وعي محترمه عند النساء في تونس واللي هما قاعدين يمشيوا يطمنوا على رواحهم. ما نحكيوش ياسر، لكن الارقام نتاع الجيني يعني واحد الناس في ولايه قبلي ارقام محترمه ومشرفه نتاع النساء اللي هي تطمن على روحها كل كسوة في سرطان الثدي ولا سرطان عنق الرحم. اي احنا نسميهم سرطانات الانثويه هذوما واللي هما سهل يعني كيف يخبين بكل سهل مداوياتهم. الفحوصات والتقصي هذا كله مجاني، يتم تكثيفه بطريقة. وهنا خلينا نحكي شوية على برنامج أكتوبر الوردي في دبلي اليوم يكون شامل جميع القرى جميع مراكز الصحة الأساسية مع حملات بريسك أسبوع يعني يومية ساعات في النهار تلقى 3-4 حملات موزعة على القرى مع حملة في كل منطقة تكون حملة جامعة. لكن المرأة ما نجمتش تمشي نهارتها

0: الحمله الكبيره في كل مره في بلاصه اللي هي تنجم تمشي لها.
1: واضح.
0: يمكن الاضافه الجديده في قبلي هي بدات من عملاول، لكن السنه هي ترسخت، هو انه لا قدر الله، خاطر في التخصص هذا نلقاو بعض الوضعيات، لا قدر الله اذا كان فما وضعيه معينه، التصوير بالمقطع الجسدي الماموغرافي، احنا في الاستوديو حتى تم دعم الجهه بالماموغرافي توليها سنوات، كان النقص نتاع الاطباء الاشعه كان يعمل عائق في عدد الثور، لكن بالاتفاقيه اللي صارت بالماموغرافي عن بعد مع فاطمه بورقيبه، وهنا مشكورين الخيال في ميرونفون فاطمه بورقيبه، قاعدين نعملوا في معناتها في التصوير نتاع الماموغرافي بصفه معناتها مكثفه جميع الحالات اللي تستوجب، كلك سواء في الحالات اللي عندهم نوديل اللي هي الكعبوره والا حالات التقصي، خاطر في بعض الحالات يلزم بصفه دوريه المراه تعمل ماموغرافي باش تطمن على روحها. كيف يلزم يقول راهو المواعيد بالنسبه للماموغرافي في قبلي راهي ما تتجاوزش 48 ساعه، معناتها المراه اذا كان ما عملش تصويرتها في نهارتها راهو يقول له هو ارجع اعمل تصويرتك. وهذا ديجا نفهم مع قسم التصوير الطبي في قبلي انه جميع النساء اللي ماشي حالتهم تستوجب ماموغرافي باش يتم توجيههم مباشره غادي. هذا مشيره الاخرى مع قسم النساء والتوليد، مشكورين الفريق هذاك اللي هما طوروا من الامكانيات الموجوده عندهم للتدخل الجراحي في بعض الوضعيات. انت كما تعرف النوديل هذيك راه مش لازم تكون كونسير، لازم تكون مرض حميد. وهنا اخذ العينات من هاك اللي نوديل وعملنا لابات فحص نتاع الخلايا، كيف لازمنا نوصلوا انه تولي تصير في قبلي، هو ولا مسار بالنسبه لقبلي ولا مسار متواصل للمراه، ما تضيعش المراه من التقصي للفحوصات التكميليه للتكفل العلاجي. الحمد لله وصلنا في الاكتوبر هذايا انه المراه عندها مسار واضح، وهذا يصبح لها انه ما تقعدش تخمم كيفاش مش تعمل من وقت اللي تشوفها القابله كل سواء في مستوصف والا في اطار حمله، حتى لين لتكفل العلاج اللي قدر الله اذا كان لقينا عندها حاجه. بالنسبه للنساء في ولايه قبلي الحمد لله وصلنا حطينا فاتور اللي هو فعال، جربناه خلال المده اللي فاتت الوضعيات اللي هو مستوجبت
1: تدخل
0: التكفل الجراحي الكبير باتي هما تنحيط المرض هذايا والا شنو بالتنسيق كيف مع خيانا في مصير، وهنا نعود نشكرهم، عملنا معهم الاتفاقيه هو انه يتم تكفل مباشر، معناتها نخدموا خدمه الاولى نعملوا نتاكدوا من المرض ومن بعد يتم توجيههم مباشره غاديكايا ويتم تكفل بهم مباشره. وحق وصلنا لنتائج باهيه واحصائيات اللي موجوده عندنا تقول بلي التدخل هذا كان ناجح بالنسبه لنساء ولاد البلد.
1: واضح. يعطيك الصحة سي جوهر، على قد ما تكون التقصي مبكر وعلى قد ما يكون التدخل مبكر أكيد إن شاء الله نسبة الشفاء تكون أكثر. شكرا لك سي جوهر على كل المعطيات هذه، موفقين والله المستعان، يعطيك الصحة. شكرا لك. شكرا، في أمان الله.
2: صحتك بين يديك.
3: إشهار عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي فيغ روباسي ليكسيكال 1600 وات ب 45 دينار و 990 في 89 دينار و 990.
4: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: اشهار

الرحلة تنطلق من قفصة 112 كيلومتر، محط الرحال، الموقع الأثري بسبيتلا. مع رياض نسافروا، نكتشفوا، نسمعوا صدى حضارات مدينة سفيتلا. سواح من 10:30 نهار على موجة إذاعة قفصة.

0: قفصة فيك باللي على 91.8.
1: ضيف الصباح
2: وإحنا باش نمشوا 92.7 ترددنا في القصرين، وتحية إلى كل مستمعينا وين ما يوصلهم بثنا. مهم جدا أنه نحكو على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومهم جدا أنه الحوار يبدأ بكل واحد فينا وبكل شاب فينا، والمشاركة أكيد هي الوحيدة اللي تنجم تصنع التغيير. اليوم باش نحكو على مناظرات محلية للحوار ودعوة كيف زادة للشباب للمشاركة في مثل هذه المحاضرات والمناظرات والمنتديات. سي محمد النصر اللي اليوم حاضر معنا من دار الشباب حي كرمة بالقصرين ومعه كل التفاصيل. سي محمد صباح النور، نهارك زين.
3: صباح النور،
2: نهارك زين سيدي.
3: وكل مستمعي إذاعة قفصة تحية طيبة لإذاعة قفصة من مؤسسة دار الشباب حي الكرمة.
2: شكرا لي. قبل ما نمشوا الموضوع، أنا نحب نقول شكرا لكل الناس لكل الإطارات وكل أعوان وعمل وإداريين في دار الشباب حي الكرمة، علاش وصلتني صورة مزيانة على الأخر من دار الشباب، صورة فيها برشا ألوان حلوة، برشا صورة معناها فيها الناس كلها إيد واحدة باش تخلي دار الشباب كالعادة منارة شبابية ثقافية تليق بالشباب وتليق بالتعب متاع كل الناس اللي تخدم غادي. وهي ماشي بصورة، نحب نقول للعباد اللي باش تدخل تعمل طلة، الصورة والألوان اللي قاعدين تشوفوا فيها والنظافة اللي قاعدين تشوفوا فيها راهي ما هيش ذكاء اصطناعي، إنما هي عمل يدوي للناس الكل. فشكرا من القلب لكم سي محمد قبل ما نبدأ المداخلة. شكرا.
3: شكرا.
2: صورة
3: شكرا
2: جميلة يا. جدا. إذن شكرا. باش نحكوا على اليوم على ونشجعوا شبابنا زيادة للمشاركة في المناظرات المحلية للحوار حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
3: نعم نضال، أعيد التحية، وسعيد جدا بهذا الحضور عبر أثير إذاعة قفصة للحديث عن المناظرة الشبابية، هذا الفضاء الذي يمنح الشباب فرصة للتعبير والحوار وصناعة الأفكار بثقة ومسؤولية. ويسعدني أن أشارككم اليوم بعض الأفكار حول أهمية المناظرة في بناء شخصية الشباب وتعزيز حضورهم وفعاليتهم في المجتمع. أبدأ معك هذه المداخلة أولا، يجب إجراء برنامج تدريبي للشباب الراغب بطبيعة الحال في المناظرة الشبابية، وخاصة وأن الموضوع تحول إلى أصحاب ذوي الإعاقة ومن حقهم في إبداء الرأي والتفاعل بطريقة إيجابية وطريقة يعني تعبر عن مشاغلهم من خلال ماذا؟ من خلال المناظرات الشبابية. هو في الأصل برنامج تدريبي متكامل يقوم على تدريب الشبان على معنى المناظرة، وأيضا على كل مقومات المناظرة، لأنه ليس بالسهل أن تكون في مسألة تناظر وأنت لا تتوفر لديك كل مقومات المناظرة.
2: الشروط المشاركة في المناظرة معناها ثم عمر معين، ثم شروط معينة بالنسبة للشباب اللي تسمع فينا تو باش نجموا يشاركوا في هذه المناظرات سي محمد؟
3: نعم، هو يعني للرواد وللمنخرطين في المؤسسة الشبابية بطبيعة الحال من 15 سنة حتى 35 سنة الكل ينجم ويشاركوا، يعني من هم في فترة المراهقة أو تجاوزوا فترة المراهقة، وأيضا في الفترة الجامعية الطلابية ومن استكملوا الحياة الجامعية.
2: باش تكون فما معناها حوار، باش يكون فما تعبير على الآراء، وأهم حاجة أنه احنا باش ندافعوا على حقوق الناس اللي هي تمثل جزء كبير وهم من ذوي الإعاقة. ما هوش سهل الحديث على الفئة هذية وإلا الدفاع المستميت عليها.
3: هو طبعا هي يعني المسألة من خلال الصديق يعني باسم الصالحي يعني حب، هو عنده يعني مدة كبيرة طبعا في مسألة يعني المناظرة الشبابية تقريبا سنوات، ولكن الموضوع في هذه السنة يعني حب يقدم به الصديق باسم الصالحي، يعني وأنه يأخذ عينة من الشباب الذين لم يشاركوا من قبل،
2: أي
3: هم أصحاب أو من ذوي الإعاقة، وحقهم في أن يقوموا بمناظرة للدفاع عن طبعا لإبداء آرائهم أولا، وللدفاع عن كل مطالبهم. كما قلنا نضال، ليس بالسهل أن تكون في مجلس مناظرة، هذا يكون عبر دربة أولية، لأن المناظرة كما قلت لك تقوم على يعني مقومات عدة، يلزم الشاب يعرف اللي باش تفسر له في مرحلة أولى ما معنى المناظرة أو التناظر، ثم يقوم بدربة حول المقولة، الحجج، التفنيد، مباني المناظرة، كيفاش كانت المناظرات من أول ما تأسس هذا المفهوم، وأيضا الأسلوب، لأن المناظرة في الأصل هي، وبتلخيص موجز، هي مبارزة كلامية، السلاح الوحيد هي الكلمات، ويجب أن يتعلم الشاب كيفية تقديم الحجج والرد على حجج الخصم بطريقة ثقافية.
2: أكيد، واحترام الرأي الآخر. يعطيك الصحة، شكرا ليك. الدعوة موجهة مالة لكل شباب القصرين، وإحنا زادة نشجعوهم باش يكونوا في الموعد وباش يشاركوا، لأنه هذه المناظرات مهمة جدا، خاصة في مناقشة القضايا والدربة على التناظر، وندافعوا على فئة مهمة جدا من ذوي الإعاقة ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع، والحوار هو اللي نجم يبدل ويصنع التغيير. شكرا لك سي محمد نصر اللي
3: مثال في
2: سيدي.
3: كلمة يعني في كلمة أخيرة بعجالة، لأنه الأصل في الشيء هو يعني من خلال المناظرة هو بناء يعني جيل شبابي واعي، جيل شبابي مثقف، جيل شبابي يستطيع أن يبدي الرأي وأن يدافع عن أفكاره بكل يعني أريحية، خاصة وأن من أهم أهداف المناظرة هي الإقناع لتفادي العنف وقبول الرأي الآخر، حوار بناء ونشر الوعي، تجنب حدة التوتر، خلق آليات الحوار وتبادل الثقافات، والارتقاء بالمستوى الثقافي، وأخيرا محاولة في إيجاد حلول من خلال التناظر، يعني من خلال من يكون مع المقولة ومن يكون ضد المقولة.
2: ولا يعطيك الصحة سي محمد، يعيشك.
3: تحية صباحية لكل زملائي بمؤسسة دار شباب حي الكرمة، السيد هشام القهري والسيدة وهيبة الجاسمي، وأبارك لزميلتين يعني سارة رحيمي وسيرين توتي، يعني هذوما تم انتدابهم مؤخرا
2: أطباء،
3: ونهنئولهم بهذه يعني الانتداب، وتحية عطرة بطبيعة الحال لكل مستمعي إذاعة قفصة.
2: شكرا ليك.
3: شكرا لك أنت على هذه الدعوة المميزة.
2: شكرا. يعطيك صحة، يومك سعيد وموفقين، وتحية احنا زيدا نجدوها لكل أعوان وإطارات حي الكرمة، دار الشباب حي الكرمة بالقصرين. شكرا.
1: إذاعة قفصة في القصرين على 92.7.

0: وحنا نبقوا ديما عاشقين للفن وللموسيقى ولقرطاج ولكل ضيوف تونس أكيد في هذه النسخة 11 لتفاصيلها الكل باش تلقوها معنا بالصورة وبالصوت بالمصافحات بالتكريمات وبالضيوف مع إيناس حراثي حاضرة معنا مباشرة. إيناس صباح النور.
1: صباح النور.
0: صباح الورد.
1: تحية لك وتحية لكل الفريق العامل معاك اليوم وتحية لكل مستمعينا في إذاعة قصة. في العادة دي إذاعة قصة حاضرة في كل المواعيد الثقافية. كما قلت نهاد تونس عاصمة للموسيقى المتوسطية من خلال الموسيقى من خلال العروض من خلال الورشات. الضيوف اللي حاضرين في الدورة 11 الأيام قرطاج الموسيقية تعودنا بأيام قرطاج المسرحية والسينمائية والموسيقية والشعرية تظاهرات تكون حاضرة في بلادنا في تونس وتكون تونس عاصمة للثقافة خلال أيام تقريبا باش نعيشوا العروض هذية في على طيلة أيام المهرجان. البارح نتصور برشا تابعوا افتتاح أيام قرطاج الموسيقية على التلفزة الوطنية الأولى القناة الوطنية اللي كانت بث مباشرة افتتاح أيام قرطاج الموسيقية اللي كان بحضور وزيرة الثقافة أميرة صرارفي ومجموعة من الضيوف العرب وكان قدم المدير الفني للدورة هذه منى الفلاح الضيوف وقدم العروض اللي باش تكون مبرمجة. الحاجة المميزة لهذه السنة ممكن في الدورة هذه انه باش يكون فما عروض في الجهات يعني باش تخرج الموسيقى من العاصمة باش تمشي الدور في الجهات من خلال العروض المبرمجة وايضا فما عروض باش يتم برمجتها داخل السجون في اربع جهات في بنزرت ونابل ومسعدين والساقس. فما ايضا تجربه جديده سنة باش تكون اول دوره من جي ام سي جاز كامب وهي فضاء اقامه وتبادل معرفي بهدف تكوين جيل جديد من الموسيقيين. الموسيقيين اللي نعرفوا انه يعيشوا برشا ضغوطات طبعا برشا تحديات تستنى فيهم صحيح فما برشا شباب فما برشا فرق هاويه كان لها معناها الشرف انها تكون حاضره باش تكون حاضره في الدوره هذه. نعرف التحديات اللي تعيشها الموسيقى سيرتو توا مع الذكاء الاصطناعي ومع صناعه الموسيقى في الذكاء بالذكاء الاصطناعي هذه تقريبا باش تكون واحده من الندوات اللي باش تكون حاضره خلال الايام القليله القادمه. فما عروض مختاره مجموعه من العروض وحاجه مميزه ايضا يهد سناء انه فما 60% من العروض المبرمجه هي تونسية معناها فما نصيب كبير من العروض التونسية. نحكو على 8 فضاءات تحتضن أيام قرطاج الموسيقية في مدينة الثقافة مسرح الأوبرا مسرح الجهات مسرح المبدعين الشبان مدينة البهو الرئيسي وساحة المسارح شارع الحبيب بورقيبة أيضا باش يعيش الفرحة من خلال الموسيقى من خلال العروض مع الخمسة متاع عشية باش يكون فما عروض في فضاء مفتوح في شارع الحبيب بورقيبة وقاعة صوفيا القلي وقاعة عمر الخليفي. فما 26 عرض مختار فما باش تكون 8 حفلات الحفلات المبرمجة من أهمها أم من المغرب فايا يونان اللي برشا يحبوها في تونس
0: أكيد
1: السورية باش تكون حاضرة أيضا. فما أيضا عرض حلو برشا سيدة الراي عرض مشترك ما بين الجزائر وفرنسا هذه تقريبا أهم العروض. فما برشا عروض أيضا باش تكون حاضرة في المسابقة الرسمية. نحكو ايضا على الندوات كما قلت لك نهاد فما عديد اللقاءات باش تكون باش يحكوا على مهنه مؤلف موسيقى الافلام. نعرفوا انه موسيقى الافلام مهمه جدا في العروض وفي الافلام موسيقى المسلسلات والافلام اللي تبقى ديما محفوره في الذاكره. ايضا الذكاء الاصطناعي هل هو تهديد ام فرصه هذه تقريبا اهم الندوات اللي باش تكون موجوده. فما عديد العروض اللي باش يتم برمجتها كما قلت لك نهاد تقريبا الانطلاقه مع 3 متاع العشيه عرض جذب اليوم نحكوا على اليوم 4 اكتوبر والاختتام باش يكون مع 9:30 في مسرح الاوبرا بعرض أم من المغرب. هذه تقريبا فكره على اهم العروض المبرمجه وعلى تفاصيل الدوره هذه. الافتتاح البارح كان افتتاح حلو برشا الحقيقه في عروض قصيره لكن كان فيها تكريم الوجوه فنية تونسية تبعنا تكريم الراحل صلاح الفرزيت الفنان الشعبي من خلال عرض قدمه نصر الدين الشبلي اللي عرفناه في برشا عروض يخدم برشا على التراث وكان حاضر معنا في مداخلة البارح موجود على صفحة. أيضا نحكو على الموسيقار الراحل اللي غادرنا مؤخرا محمد القرفي نحكو على زخارف عربية اللي جمع عديد النجوم والأصوات التونسية الجميلة في فترة التسعينات نحكو على ذكرى محمد نور الدين البلجي وكريم شعيب. ثم تسجيل قصير للإعلاني لطفي البحري اللي كان قدم فيه الفقرة هذه التكريم لروح الموسيقار محمد القرفي اللي كان تجمع به صداقة كبيرة تقريبا 10 متاع 20 سنة. وكان فما هذية في البورتري لقطات نادرة جدا بصوت ذكرى محمد، تسجيل نادر جدا معناها يحتفظ به لطفي البحري، تقريبا مش موجود حتى في أرشيف طنجة الوطنية. هذه تقريبا فكرة على اللي صار البارح وعلى العروض المبرمجة وفكرة على المهرجان.
0: احنا هو باش نسمعوا زيادة كيف كيف معناها تصريح نتاع الاعلامي لطفي البحري. يعطيك الصحة اكيد ايناس، قدمت لنا فسيفساء اكيد هي موجودة من التعبيرات الفنية اللي موجودة في هذه النسخة 11. وانا اكثر حاجة عجبتني في الحقيقة هو محليه البرنامج الكل، لكن اعتماد حاجة مميزة هي اعتماد لغة الإشارة خلال الحفل، كانت إضافة مميزة جدا لهذه الدورة. نسمعوا التصريح الإعلامي وشكرا لك ناس، وانت باش تكون حاضرة معنا على امتداد هذه النسخة 11 حتى لنهار 10 أكتوبر، باش تكون حاضرة معنا ومعك كل التفاصيل التكريمات والاستضافات اللي باش تكون حاضرة معنا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. شكرا لك ناس.
2: أولا تحية محبة وتحية انتماء ومعزة كبيرة لإذاعة قفصة ومتابعي إذاعة قفصة. تكريم الموسيقار محمد القرفي طبعا كان ببادرة من معالي وزيرة الثقافة ومؤسسة المؤسسة الوطنية للنهوض بالمهرجان لتنمية المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية، وهذا شرف أسعدني جدا وأثلش صدري، خاصة أني واكبت أنا الموسيقار محمد القرفي حوالي 20 سنة من العروض، أهمها وبدرجة أولى زخارف عربية. حبيت زخارف عربية تكون هي المحور الفيلم الوثائقي، لأنها كانت بالنسبة لسي محمد كانت مهمة جدا بالنسبة لي، أنه خدم برشا عليها وتعب برشا، وكان يفتخر جدا بإنجاز عروض كبيرة اسمها زخارف عربية، وخاصة أنه بدرجة أولى عرض زخارف عربية اللي كانت فيه ذكرى وكريم شعيب ونور الدين الباجي، هذه الأصوات العبقرية الكبيرة. وهني نشكر سي محمد أنه فكر في هذه الأصوات الثلاثة وقابلهم بعضهم في عرض كما هذا. فحبيت هذه تكون التحية بهذا الشكل.
0: إذن كان هذا تصريح، برشا تصريحات أخرى زيادة كيف كيف باش تسمعوها حصريا لإذاعة قفصة من خلال هذه المواكبة اللي تأمنها زميلتنا إيناس الحراثي. شكرا لكل زملاء زيادة كيف كيف من مختلف المواقع اللي رافقونا اليوم في نسائمنا الصباحية. يعطيك صحة على، يعطيك صحة كوكب سامية. إيه الناس الكل موعدي معاكم يتجدد إن شاء الله غدوة في مسيكم بالخير. من هذا لك الوقت، في أمان الله، باي باي، وإن شاء الله نهاركم زين.

0: الإشهار.
1: عيد ميلاد أمجال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في أمجي فيغ روباسي لكسيكال 1600 وات ب 45 دينار و 990 في 89 دينار و 990.
2: أمجي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: عيد ميلاد أمجيل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في أمجي فيغ روباسي لكسيكال 1600 وات ب 45 دينار و 990 في 89 دينار و 990.
2: أمجي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار
3: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: التاسعة صباحا بستوديوهات إذاعة قفصة.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. من المبرمج أن تنظم المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بقفصة انطلاقا من يوم غد الاثنين الخامس من أكتوبر دورة تكوينية قصيرة المدى، وذلك بفضاء مركز تصميم قفصة الأوب ديزاين في اختصاص التطريز بالتعاون مع برنامج تونس الإبداعية. كما برمجت المندوبية عدة دورات تكوينية قصيرة المدى في اختصاصات حرفية متنوعة خلال شهري نوفمبر وديسمبر القادمين لفائدة الحرفيات أو الراغبات في التكوين من مختلف معتمدية الولاية. تتواصل الاستعدادات بولاية سيدي بوزيد لانطلاق موسم جني الزيتون الذي من المنتظر أن يكون خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر الحالي، وتشير التقديرات المصالح الفلاحية الأولية بالجهة أن تبلغ صابة الزيتون خلال هذا الموسم حوالي 350 ألف طن. أفادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بأن التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية القيام بعملية التسجيل الإلكترونية تواصل إلى غاية يوم غد الاثنين الخامس من أكتوبر. يشارك فريق من المهندسين التونسيين في الأدوار الإقصائية لبطولة العالم للروبوتات القتالية بروسيا فئة الروبوتات الثقيلة، وذلك ضمن 64 فريقا من أفضل المختبرات في العالم وفق بلاغ لعمادة المهندسين التونسيين. وتعد تونس البلد العربي والإفريقي الوحيد المشارك في هذه المسابقة المقررة في الفترة من 6 إلى 10 من أكتوبر 2026. استشهدت طفلة وشاب وأصيب عدد من الفلسطينيين فجر اليوم الأحد في هجمات صهيونية متفرقة على قطاع غزة. قرر وزير الأمن الصهيوني إسرائيل كيتس فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق معابر قطاع غزة يومي الاثنين والأربعاء القادمين الخامس والسابع من أكتوبر، بالتزامن مع إحياء إسرائيل ذكرى هجوم 7 من أكتوبر 2023، وذلك في إجراء عقابي وسعي يفرض قيودا جماعية على الفلسطينيين بذريعة اعتبارات أمنية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: Express. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. اليوم باش نعطوكم حل لمشكلة نسيان كلمة السر فيسبوك. المراحل اللي نقوم بهم باش ترجع تفتح حسابك حتى ولو ما توفرش عندك رقم الهاتف أو الإيميل المرتبط بالحساب. تابعونا التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
2: مرحبا، تحية طيبة المستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم يهم الناس كلها، اللي هو فقدان كلمة السر أو عدم إمكانية الدخول الكونت فيسبوك أو حساب فيسبوك. برشا ناس يتشكوا من الحكاية هذه، اللي هي نسيان كلمة السر أو ضياعها أو عدم القدرة على دخول الحساب. أول حاجة، برشا سيناريوهات النجم تصير. أول حاجة، إذا ضيع علي كلمة السر، أول حاجة ندخل الفيسبوك ونقول له نختار نسيت كلمة السر وإلا مود باس أوبليي، هو باش يعطيني اقتراحات. الاقتراح الأول، إذا أنا نستعمل في رقم الهاتف الجوال، نعطيه رقم الهاتف الجوال يوصلني كود، الكود هذاك يعاوني من بعد باش نجم ندخل للفيسبوك ونعاود كلمة السر من جديد. الاحتمال الثاني، إذا نستعمل في الميل للدخول للفيسبوك، نعطيه الميل نتاعي، بالميل هذاك يبعث لي كود، ندخل الكود هذاك للفيسبوك يولي يعطيني مود باس من جديد ونعاود ندخل للكونت نتاعي. اذا الاحتمالات الزوزة ذوما ما كانوش ممكنين، اللي هي استعمال رقم الهاتف الجوال واستعمال البريد الالكتروني، نتعدوا الاحتمال الثالث اللي هو يتمثل في استعمال البريد الالكتروني للفيسبوك وارسال المعطيات الشخصيه اللي تكون بالاساس تصويره من بطاقه تعريف والا من الباسبور، نبعثوهم للفيسبوك ونطلبوا منهم اعاده تشغيل الفيسبوك وإعادة إمكانية الدخول للحساب فيسبوك. هما بعد التحقق من المعطيات الشخصية نتاعك يبعثوا لك الكونت نتاعك من جديد. بطبيعة هذا إذا توفرت شروط مثل المصداقية ودقة المعلومات اللي تبعثها أنت، اللي هي تنجم تكون كلمات مفاتيح يطلبوها هما منك. دونك إذا نحبوا نرجع كلمة السر، نعتمدوا المراحل اللي حكينا عليهم كل. شكرا.
1: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة مع تحيات ريم مولا. بسلامة.
0: تيك إكسبريس، دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية. وين كن؟ إذا قفص معاك.
3: هيا يا أطفال،
4: براعم الأثير.
5: براعم الأثير.
6: مرحبا أصدقائي.

صباح النور، صباح الخيرات، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مرحبا بأطفالنا في كل مكان. إن شاء الله راكم في صحة جيدة، إن شاء الله راين صحتكم النفسية في أحسن حال. مرحبا بكم الكل في برنامجكم الأسبوعي براعم الأثير، يجيكم كل أحد من 9 حتى للعشرة، وكل عادة ديما فقراتنا متنوعة أصدقائي، وتابعونا على كل محاملنا الرقمية وعلى موجة الأف أم الإذاعة الجهوية بقفصة، تابعونا على تطبيق الإذاعة التونسية على موقع ويب إذاعة قفصة، على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك تلقونا بعد النغم الأول. حوار مع صغار اليوم باش نحكوا على الشاشات ومخاطرها على الأطفال، وحديثنا باش نركزوها على الهاتف الذكي واللوحة الرقمية. أطفالنا اللي حاضرين معانا باش يقدموا لكم النصايح، وأيضا تجينا من أهل الاختصاص اليوم تقدمها الدكتورة سناء طالب، طبيبة نفسانية للأطفال والمراهقين. فقرة محلاها بلادي كل عادة مريم عكرمي وغياثة ليلي في أعداد وتقديم الفقرة هذه. اليوم باش ياخذونا لمدينة جميلة برشا، مدينة رجيم معتوق التابعة لولاية قبلي. فقرة قصة وعبرة من تقديم مريم قذومي أمينة المكتبة المتجولة 2 بقفصة. اليوم قصتكم بعنوان اللاما يكف عن إغاظة الآخرين. فقرة نشرة الأنباء اليوم باش نتحدثوا باش نحكوا باش نحتفلوا باليوم العالمي لكبار السن اللي احتفلنا به نهار 1 أكتوبر، نهار اللي كان نهار الخميس. هذا كل ما عنا اليوم في براعم الأثير. نسلم على كامل فريق البراعم، كوكب إبراهيمي في الإخراج الإذاعي، على الدير رضويني في الإخراج الرقمي، ريمولا وصغيرات الكل اللي حاضرين معنا واللي تسمعوا فينا. مرحبا بكم الكل في براعم الأثير نغم الأول، وبعد نتلقوا معكم.

الصبحية شمسها تضوي عليا صباح الخير نهارك زين نهارك فل فل فل حلت عينيا نغسل سنيا وصباح الخير للناس الكل جيت الصبحية شمسها تضوي عليا صباح الخير نهارك زين نهارك فل فل فل حلت عينيا نغسل سنيا وصباح الخير

0: صباح الورد، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم أطفالنا في براعم الأثير. ننطلق بأولى فقراتنا، نسمع الشارة ورجعين.
1: حوار مع الصغار. حوار مع الصغار.
0: الحوار معاكم أطفالنا، حوار مع الصغار، وحوار اليوم هو الشاشات ومخاطرها على الأطفال. اليوم باش نركزوا على الهاتف الجوال واللوحة الرقمية اللي هي التابلت، اللي هما أكثر حاجات يقبلوا عليهم الصغيرات الكل. يحبوا برشا تليفون ويحبوا برشا التابلت، برشا مظهر جسدية ونفسية على صحة أطفالنا، بالرغم أنهم الصغيرات يحبوهم برشا. برشا نصايح يقدموها لنا أطفالنا اللي حاضرين معانا ومنورينا في الأستوديو حلا وحنين، والنصايح أيضا جينا من أهل الاختصاص. اليوم تقدمها الدكتورة سنة طالب، طبيبة نفسانية للأطفال والمراهقين. برشا نصايح باش تقدمها اليوم، إن شاء الله تكونوا صغيرتنا الكل في الاستماع. مرحبا بكم أطفالنا، نرحب بكم، صباحوا علينا. مرحبا حنين.
2: مرحبا. صباح الخير لكل من استقبل صباحه بابتسامة، ولكل قلب اختار أن يبدأ يومه بالأمل والتفاؤل. صباحكم جميل كجمال هذا اليوم، مليء بالنشاط والحيوية واللحظات السعيدة. من هنا ومن أثير إذاعتنا نحييكم ونبعث لكم أجمل الأمنيات بيوم موفق، ونرجو أن ترافقكم الابتسامة أينما كنتم، وأن يكون هذا الصباح بداية لكل خير ونجاح. فكونوا معنا واستمتعوا بفقراتنا، واجعلوا صباحكم ورد، واجعلوا صباحكم أجمل بصحبتنا. صباحكم ورد، صباحكم أمل، وصباحكم نجاح وتألق.
0: صباحك أحلى، صباحك مفتح بكل الورود حنين، شكرا لك على التحية الحلوة، إن شاء الله وصلت لصغيرات الكل. حلا مرحبا.
3: صباح الخير لمن جعلوا من الصباح بداية لا تكرار، ومن الأمل طريقا للانتظار. صباح تشرق فيه الأرواح قبل أن تشرق الشمس، وتستيقظ فيه الأحلام قبل أن تستيقظ العيون. صباحكم نور لا يخبو وأمل لا يذبل، وقلوب إذا ضاقت بها الحياة وسعتها ابتسامة، وإذا أثقلها الطريق حملها اليقين. فليكن هذا الصباح موعدا جديدا مع الحياة، نترك فيه ما أثقل أرواحنا خلفنا ونمضي بخطى أكثر يقين. فما دام في القلب نبض ففي الغد دائما حكاية تستحق أن تعاش.
0: شكرا لك على تحيتك الحلوه حلا، اكيد وصلت لمستمعينا واطفالنا. ننطلقوا معاكم موضوع شيق، موضوع يحبوه صغار، يحبوه ولا ما يحبوش زعما الموضوع؟
3: لا مش يحبوه،
0: يحبوا التليفون والطابلات ما يحبوش، نقولوا على المخاطر نتاعهم هكا ولا لا؟ برشا مخاطر اكيد للهاتف الجوال واللوحه الرقميه. احنا نتحدثوا على الشاشات بصفه عامه، لكن الصغار متشبثين اكثر باللوحه الرقميه والهاتف الجوال. ننطلقوا معاك حنين، تفضلي.
2: قبل كل شيء نحب نشكرك خاطر ديما تطرقي لنا المواضيع هامه برشا، منهم موضوع هذا اللي هو مخاطر الشاشات على الأطفال.
0: وشكر لكم أنتم على الإضافة اللي قاعدين تقدموا فيها في كل المواضيع اللي نطرحها في برامج الأثير. تفضلي حنين.
2: أنا مش نكذب عليك، باش نقول لك اللي أنا ما نستعملش في التليفونات، خاطر أنا زادة كما صغار الكل نستعمل في التليفون أما بدأت نقص منه. أول حاجة خاطر بنقرأ، يلزمني نقص من التليفون، نركز أكثر على القراية، وخطر وليت نحس اللي بالحق حاجة زايدة ما تفيدناش، يعني إلا إذا كنا نستعمل فيها في حاجة تنفع. يعني حاجات نسأل
0: معناها كنت قبل تستعملي في التليفون في حاجات ما تنفعش، معناها نوسعوا بينك.
2: أي كنت
0: مواقع التواصل الاجتماعي، نتفرج على التيك توك، نتفرج على غيره، نلعب الألعاب كلك سواء كانت الألعاب باهية وإلا خايبة. تو كيفاش تبدلت وحدك وحدك حنين، كيفاش صار هذا؟
2: بدأت في الصيف هذا حسيت اللي أنا قاعدة نضيع فيه في وقتي، ما وعندي وقت ثمين ما يرجعش ما يتكررش الوقت. أنا قاعدة نستغل في التليفون باش نعبي الوقت هذاك بحاجة ما تنفعنيش. أنا طو التليفون وليت نتعلم به في حاجات جديدة، صبيت فيها أبليكاسيونات نتعلم بهم لغات أخرى، نتعلم بهم حاجات، مثلا ندخل نسأل على حاجات صايرة، مثلا نسأل ندخل نلوج على قصص، عندي أبليكاسيون نقرأ في قصص في التليفون، عندي حتى كنحل على يوتيوب مثلا، نحل نتفرج نحل مدة قصيرة مش كما قبل.
0: وشنو اللي خلاك تبعدي حنين؟ ثم حاجة شفتها لمستها في شخصيتك، في حاجة مساتك جسديا نفسيا، علاش بعدتي على التليفون وحدك؟ وإلا كان من والدتك وإلا والدك هم حاولوا أنهم يبعدوك على تليفون بعد الإدمان؟ نقولوا ما بين قوسين وبين ما بين ظفرين أنه إدمان صار لك.
2: أنا ما صاريش إدمان، يعني
0: مش إدمان إدمان، أما يوميا تقريبا نشد التليفون في حاجات ما تفيدناش.
2: اي خاصة في الصيف ما عادش ثم قراية، ما عادش ثم حد شيء، الأطفال يولوا يشدوا تليفونات
0: الوقت طويل، وحتى في القراية، حتى تو في القراية
2: في القراية زدنا فيها بس نص ساعة ساعة ونص كي كنا نرتحوا بها شوية ومن بعد نحضر، ما نفوتوش يعني ساعة ونص.
0: ساعة ونص انت حسب رايك مش وبرش على الصغير؟
2: ساعة ونص اما مش مرة برك يعني قسمه ثاني نص ساعة صباح نص ساعة عشية قبل النوم، الأهم نشدوش تليفون خاطر يأثر على الناس على جودة النوم ويعمل صعوبة في النوم، نجموش نرقدو
0: ما نجموش نرقدو بالكدا. وديما نحكو عن تجربتنا الشخصية انه كي نشدو التليفون قبل ما نرقدو النوم يكون متقطع، والا ما يجينيش النوم خلاص هكا ولا لا،
2: ينزلنا على الاقل حد وقت باش نرقدو فيه مثلا العشرة لحداش. وكان زينا يعني حذرنا برشا وتنزلنا نشدو التليفون سيبوه قبل نص ساعة من وقت النوم.
0: باهي نمشو لحلا ومن بعد نرجعو لك حنين، تفضلي حلا.
3: أنا
0: رأيك في موضوع
3: الموضوع هذا كيف سمعت أنه فما موضوع بالحق كيف فرحت ويعطيك الصحة خاطر جبتي الموضوع هذا، خاطر عندي تجربة معه خيبة برشا. أنه هو التليفون في الصيف وليت نحس في إحساس أنه عندي إحساس يخليني نقول شنو اللي قاعدة نضيع فيه،
0: شنو قاعدة نعمل بالضبط،
3: أي شنو قاعدة نستفيد أنا كي قاعدة نتفرج في الحاجة
0: تقريبا قديش ولا... معناها نقول إحنا العطلة الصيف تقريبا قديش تشدي في النهار من ساعة في التليفون؟
3: كي نقول لك وصلت نهار كامل نشد تليفون ساعتين برك نشد فيهم كتاب ولا نشد فيهم حاجة بش... مثلا يجيني إلهامك اللي باش نوقف نجري نكتب جملة ولا كهو.
0: نذكر ان حلا تكتب الشعر وتكتب الادب لكن سرقها التليفون،
3: اي سرقني برشا زاد خاطر
0: وحاجه تخوف، حاجه مرعبه انه صغير يكون عنده موهبه كبيره في داخله كتابه الشعر وكتابه الادب ويسرق التليفون ونبقوا مثلا شدينا في نتصفحوا معناها في صفحات ما فيها حد شيء والا تيك توك والا غيره والا نتفرجوا على حاجات ما تفيدنا حد شيء في حياتنا. كيفاش نجمتي تقلي عليه حنين؟ كيفاش فقتي الفقة لولا هذيك؟ كيفاش معناها هما صغار الكل تحسيهم منغمسين، كيفاش تجيني أكل الحدث لول؟ كيفاش نجم نفيق بروحي اللي أنا غلط؟
3: أحيانا نجم يكون العبد كيف تبدأ عنده حاجة في مخه كيف يبدأ واعي شوي، نعرف اللي مش كل معناتها 14 سنة 15 سنة مش نكون واعي على كل شيء. أما بالنسبة للحاجة هذه بالحق مش نكون واعي واعية يعني خطر التليفون، أنا وقت اللي شاد التليفون وقتها نعرفش الحمد لله يا ربي جاني هكا حاجة في مخي تكت لي قلت لي حالة سايب التليفون قاعدة تعمل وليت نحكي مع روحي يا ربي نش علي شاد التليفون.
0: نستسمحك شوي، ثميش شكون في الدار ديما حالة سايب التليفون وانتي تحسي روحك الكلام ما كيش قاعدة تسمعي فيه؟ كيف ما يعملوا الصغار تقريبا الصغار الكل ان الوالدين سايب التليفون يزيم التليفون اعطيني تليفوني، لم خاصة اعطيني تليفوني سايب لي تليفوني ما تمسليش التليفون والصغار معناه كأنه ما سمعوهاش الجملة هذه.
3: أي أنا ديما نعملها فذاذي هذه حقيقة
0: معناه ثم شكون ثم شكون ديما يقولك حلا سايبي سايبي سايبي
3: ما وبعض ما زوز يعني ديما حلا سايب التليفون
0: حسي روحك ما
3: سمعتيش يدخل منه يخرج منه يدخل
0: حسي روحك الجملة ما تفهميهاش ما تستوعبيهاش. أي
3: أنا راني عندي حاجة داخل وعند العبد الكل كان كي يقول لي مخي سايب التليفون تو نسيبه، اما
0: معناها تحسي كل كلام هذاك الكل يمكن تراكم تراكم تراكم حتى لين جاتك كل الفاصل هذاك،
3: اي كل الحاجه ذيك جاتني قالت لي اي تو لازم تسيب التليفون
0: يزي من التليفون
3: بعد
0: انت شنو اللي صار لك بالضبط؟ شنو الحاجات الاضرار اللي حسيتها صارت لك حلا؟ نحكو جسديا ونحكو نفسيا زاد.
3: جسديا انه انا كنت نشد التليفون كنت نرقد من 9 حتى في الصيف كنت نرقد من 9 وليت نشد التليفون ما عادش نفيق بروحي نلقى نص الليل نلقى الماضي ساعه
0: نحكو على اضطرابات في النوم.
3: اي مرات ما نرقدش اصلا ما نجمش نفيق الصباح، ديجا كان نفيق الصباح نحس راسي يوجع فيه وراسي ثقيل برشا ما نجمش حتى نهزه يعني الخده. اضطرابات نفسيه بالنسبه للاضطرابات النفسيه
0: العينين حاله ثم
3: اكبر حاجه تاثرت العينين رو اثرت عليا من انا صغيره من السنه الرابعه هك اثر عليا تليفون على عينيا معناتها التو يعني نلبس لونات لا زياده مش حتى نقص زياده
0: في
3: النظر نشوف من بعيد ما نشوفش من قريب.
0: معناها ما عادش نجمي تشوفي حاجه من قريب.
3: ايه لازمني مثلا كيف نشد حاجه هكا ما نشوفهاش هكا، لازم تبعيد عليا باش نشوفها. نفسيه واللي هي الاهم،
0: زوز مهمين برشا. مهمين برشا صحتنا النفسيه والجسديه، زوز في غايه الاهميه.
3: صحيح. اما مرات مثلا جيك قدامك فيديو وانت الفيديو هذاك مثلا فيه على حرب، فيه على حاجه، فيه على مشاكل عائليه، انت ما يدخلكش في هالحاجه هذه،
0: فيه على حاجات ما يزمنش نشوفوها. أي. في اعمار معينه. أي. يجيني أي. فيديو ماهوش قد عمري. أي. أي. شنو يصير بالضبط؟
3: تحس روحك انت اللي عشت هالحاجه هذيك، تقعد تدور في مخك، تدور تدور تدور تدور لين ما تنجمش، ما تنجمش لا ترقد لا. ومرات حتى فيديوهات رعب، وهذه عن تجربه، راه فيديوهات رعب ولا فيديوهات مغامرينك اللي يمشوا يغامروا في غابات ولا حاجه، اذوكم ديما انت كنت فرشت عليهم في الليل في الصباح راهم باش يقعدوا يدوروا في مخك هذاك. علاش؟ وحاجه اخرى نحب نوصي عليها بربي العباد الكل، راكي رجعت القرايه، التليفون مش نكمل مثلا الخمسة نجي طول هز التليفون تفرج فيه في بالك. انت كيف تشدي التليفون دوما تروحي، دوما تروحي مثلا روحتي الخمسة، كي تشدي التليفون يتنحى اللي قريتي الكل. انا
0: ديما نحكوا عن تجربة.

0: مثلا وهو شاد بطبيعه الحال الهاتف الجوال والا التابلت، كي نقول لها مثلا شنو عملت والا شنو قريت، ما يجاوبكش والا يقول لك مشني عارف.
1: اي عندك الحاجه هذيك،
0: صحيحه الحكايه انه الصغير يكون مركز اكثر مع الحاجه هذيك ينسى بالحق.
1: اي صحيح، تبدا مثلا شاد التليفون، حلاش شنو قريت، شنو عاود لي، شنو قريت عاود لي، بعد نجاوب نقول نسيت ما قريتش اليوم، ما نسيت ما معناتها. هذه صارت لي عام الويتيام تو سنام، كي نروح للدار
0: ديما قربي الميكرو.
1: اول حاجه باش نعملها شنو؟
0: قربي الميكرو حلا.
1: اول حاجه باش نعملها باش نشد ال باش كيفاش نقولها لك، يعني نشد نعاود الكراسي هذوك من كل بطبيعه درجين ارتاح فيهم، خاطر كان باش تكمل بعد الدرجين هذوكم راك باش تنسى كل شيء. هذاك علاش انا نحاول انه شد دروسي اكلي بعد بدرجين ملي روحت اكلي ارتاح شوي، وبعدوك فطور شد دروسك تقعد متذكرهم. مثلا انا كيف نشد دروسي من غد وانا بدا حفظتهم، معناتها من غير ما نقعد نحفظ ونعاود حاجه زايده نحسها.
0: فهمتك. به نرجع ديما للمخاطر نتاع الهاتف الجوال، وما زلنا في المخاطر النفسيه. من المخاطر ايضا شنو اخر ينجم يصير للصغير؟
1: اضطرابات في النمو العقلي. مثلا
0: كلمه كبيره برشا، صعيبه برشا، اضطرابات في النمو العقلي. نحكوا ديما على تجربتك انت الشخصيه، شنو تحسي مخك شنو يصير له ببساطه؟
1: مخي كيف نشد التليفون، بعد ما نشد التليفون من نحس روحي ما عندي حتى شيء ما نعمل بصراحه. نحس روحي ما فمش ما عنديش ما نعمل، كان كي ننسى الاهداف نتاعي الكل.
0: تنسي الاهداف، نقول احنا بعيد البعيده والقريبه،
1: البعيده والقريبه كيكه، معناتها تبدا عندي طموح في مخي، تبدا عندي احلام لازم نحققها وحطتها قدامي. كي نبدا نسيب التليفون، كي نشد التليفون ننسى كل طموح الكل، ننسى اللي عندي الغدوه باش نعمله والبعيده والقريبه معناتها.
0: نرجع لك، يعطيك الصحه حلا ما عادش تشدي برشا في التليفون، فقتي وحدك، ركزتي اكثر مع قرايتك. المخاطر اللي كنتي تحكي عليهم بدوش ينقصوا بشوي، والا كان ثم علاج، ثم حاجات تسحقينا ان نمشوا للطبيب، مثلا مشكله في العينين والا مشاكل نفسيه.
1: كان مشكله العينين يظهر لي استحقت ان نمشي للطبيب وعملت لونات، اما
0: الاخرى حاولتي تتجاوزي؟
1: حاولت نتجاوزها وحدي، خاطر ديما انا بطبيعتي نكتب على الصعوبات النفسيه، هذاك علاش بطبيعه باش نتجاوزها معناتها
0: ان شاء الله. نرجعوا لك حنين، تفضلي.
2: والله اول حاجه نحب نقول حاجه، انه لما الامهات الكل ولا يعني اولياء الصغار الكل، وقت اللي يبدا صغارهم يبكوا ولا عاملين حاجه، اش يعملوا؟ مش يهزوا يعملوهم حاجه تنفع، يتعشوهم الطابلات تليفون شد وسكت، ولا اذا كثروا من التليفونات يجي فك يهز منه التليفون.
0: باهي حنين، احنا قلنا الامهات، احنا قلنا الكل، زعم الامهات الكل هكا، مش نظلمناهم،
2: مش الكل، لا
0: مش الامهات الكل، الامهات حريصين برشا انهم صغارهم يشدوش الهاتف واللوحه الرقميه، لكن ثم بعض الامهات اللي صغار يتغلبوا عليهم انهم يبدوا يبكوا اكثر من اللازم، انهم يحاولوا انهم يلفتوا انتباههم ويشدوا لهم انتباههم انهم باش يشدوا الحاجه هذيك هكا، ولا
2: الطفل وقتها شي يشوف اللي الصراخ والبكاء هو احسن وسيله باش يهز اللي يحب عليه. يعني وقت اللي يبدا مثلا حتى البرا مش في دارهم، يحب يهز حاجه ولا يعني يلعب هو صاحب البرا، يحب يهز ما يعطيهش.
0: نحكوا ديما من تجاربكم في الدار، عندكم طفل صغير حاولتوا تسكتوه بالتليفون، كيفاش صار بالضبط؟
2: قبل
0: كيفاش؟ احكي لنا بالضبط كيفاش.
2: قبل كان
0: اخوك
2: اي قبل كان يقول عطوني ولا يتغش يبدا يبكي ولا حاجه، يعطوه التليفون باش يسكت،
0: يحاولوا انه والديك يرضوه انهم يعطوه التليفون.
2: خاطر هو ما يحبش لا يمشي للمكتبه، لا يحب يقرا، لا يحب حتى شيء، يقرا في الدار يراجع، اما باش يقرا قصص ما يقراش.
0: والوسيله اللي يستعملها اللي هي البكاء، وبطريقه نقولوا احنا كبيره برشا، يبكي بالقوي،
2: ساعات ما يبكي ساعات يعيط،
0: يوصل حتى يعيط كيف ما قلتي.
2: ولا الاولياء اللي ثم بعض
0: بعد كيفاش ينجموا ينحوا منها التليفون؟ قديش يبقى شادة تقريبا خوك في النهار؟
2: يوصل حتى 4 سوايع، ساعات أكثر في الصيف خاصة، أما في القرية ولا ينقص،
0: ولو ينقصوا شوي. به المخاطر اللي وصلت لخوك شنو بالضبط؟
2: إدمان.
0: حسيتي هنا خوك مدمن عليه التليفون، ما عادش ينجم يسيب؟ مخاطر جسدية مثلا؟
2: جسدية تنجم كما الخمول والكسل، وإلا مثلا

0: معش يحب يتحرك، معش يحب يعمل سبور وهكا.
1: اي ولا كي يخسر في لعبة ولا حاجة يبدأ متغش ويعيط يحب حد يكلمك. يخسر
0: يخسر في لعبة.
1: ساعات حتى الغداء ولا العشاء ما يجيش، تأثر حتى على التغذية. ولا فما زادة نوعية من الأولياء اللي يلقوا صغارهم كثروا من التليفونات، مش يقنعهم بشوي، يفكوا التليفون، هو يتعلم في يصلح في حاجة غلطة بحاجة غلطة، ما يفكش التليفون، خاطر هو يدخل المخ العنادي يقول لا أنا يلزمني نهز التليفون، مش معناها يجي يفك التليفون وأنا ما كملتش، ويلزم يكون أنا مقتنع. نجمو مثلا تعطوه بلاصة التليفون حلول أخرى، مثلا سايب التليفون وأقرأ شوي ومن بعد نعطيك مكافأة.
0: معناها مكافأة تكون قيمتها المادية كبيرة، وإلا حاجة يحبها برشا،
1: حاجة يحبها مثلا.
0: خاطر بالنسبة للتليفون هو مغري برشا بالنسبة للصغار، ما نعرف يحبوه برشا هكا ولا لا،
1: اي
0: متشبثين به أكثر من اللازم.
1: أيوة الصغار الكل راه ما تمش واحد يبدا شاد تليفون وما يجيهش تأنيب ضمير، يعني حتى انا بدي شاد تليفون جين تأنيب
0: معناها
1: ضمير.
0: نحكو ديما على الصغيرات اللي عندهم وعي، نقولوا احنا من 9 سنوات واحنا ماشيين 10 سنوات، انتم 11 و12 سنه، تحسي ان ثم حاجه تأنب فيهم في ضميرهم الداخل، كيقعدوا
1: اي
0: شادين التليفون عارفين ارواحهم غلطين اما ما نجموش يسيبوا.
1: اي نبدا انا شاد التليفون، علاش شاد انا خل نسيب باين. انا وقت اللي نقول تنسيب نقول باين زيد درج، تعالى درج هذاك لا تعدى فيه ساعه نزيد درج اخر ونكمل هكاك، لان صيا يعني
0: الحاجة اللي تجذبك أكثر حنين أنتي الألعاب، الفيديوهات، شنو بالضبط؟
1: نتفرج على فيديوهات ما نلعبش برشا انا،
0: فيديوهات ديما
1: والا نتعلم في لغة اخرى في التليفون.
0: به حلا نرجع لك فضلي.
2: كما قلت حنين توا حكيت درج ودرجين، حدا نجيني الفضة هذيك
0: حبي تسيبي اما ما تنجميش. حسب رايكم شنو الحل الصغير كعود هكا، ينجموا جو الوالدين في اللحظه ذيك ياخذوا من عنده التليفون؟
2: لا لا ما ينجموش،
0: ما عادش تسيبوا في الوقت هذاك،
2: ما عادش
0: تزيدوا تشبثوا اكثر بالتليفون.
2: انت صي، وخاصه الاولياء مثلا كلام موجه للاولياء، راي الطفوله، الطفوله اش معروفه عليها؟ بيريود نتاع انسوسيونس، معناتها نتاع براءه، نتاع بارتاج، نتاع جو، لازمك تقعد مع صغيرك تلعب معاه، متخليش يهزك الحاجه، الحاجه الذكيه هي اللي ولت عيلته، التليفون هو اللي ولا عيلته. معناتها مثلا تجي لصغيرك تعطيه التليفون وانا عندي وقت تو صايي ما عنديش وقت باش نجي ونقعد مع ولدي والا مع بنتي باش نلعب معاها، والا باش التليفون واللعب ماهيش باش تعطيك، ماهيش باش تعطيك ها مش فاسرها لك، يعني ماهيش باش تعطيك كيف الحزن نتاع الام والا البوسة نتاع الباب والا الكلام السمح صباح خير ولدي صباح خير، ذاك ما عادش نشوفه نحنا، كانت باش نشدو التليفون صيره. معناتها التليفون تو ولا مسيطر حتى على العلاقات العائليه بطبيعه.
0: ما عادش العائله تقعد مع بعضها، ما عادش الحنان، ما عادش نلعبوا مع بعضنا، الام والاب يقعدوا يخدموا صغار نهار كل في القرايه، تحسي ما عاد شكل اللحمه العائليه كل قاعده هذيك وكل حوار، هذاك اللي يخلي صغير يمكن اكثر يتشبث والا يسرق التليفون من عائلته.
2: اي بطبيعه ما مش خليني نفسر لك حاجه، انه مش باش تكون مثلا تخدم، مش باش تكون تخدم كل نهار، مش باش تكون تخدم 24 ساعه ل 24، مش يكون فما حتى ساعتين، درجين استغلهم للصغيرة ذاك، حسوا حتى انه هو مش كان التليفون، والتليفون ما مش باش يخرج لك التليفون يحملك، ولا مش باش يخرج لك التليفون يقول لك
0: كلمة انت سمحة. حسب رايك، حسب ما فهمت حنين، الصغار في حاجة للحب والحنان والعطف، في حاجة كبيرة برشا وحاجة ماسة، وانت حسب رايك وتجربتك الشخصية ان الحاجة هذيك نجم تبعدنا على الشاشات بطريقة سلسة.
2: اي بطبيعه
0: خاطر الاباء والامهات هم بيدهم رم تعبين في صغيراتهم من ناحيه
2: هذيك، اسهل حاجه
0: نحاول بكل الطرق اني نحي لها التليفون لكن ما نجمش. هذه بنيه من تجربتها الشخصيه تقولك وقت اللي تحبونا اكثر تحكوا معنا اكثر تلعبوا معنا تخرجونا البلايص خضراء تعطونا مكان واسع باش نلعبوا باش نجروا باش نطيحوا باش نمسوا التراب، رانا نبعدوا على التليفونات والشاشات الكل بصفه عام.
2: اي هذا هو اللي حبيت نفسره، ومش زاده نعرف اللي فما عباد باش تجيك تقول لك انا منين جاني
0: ديما قربي الميكرو
2: يا اخي انا منين جاني الفلوس باش نخرج دريتي فما شارع تمشي فيه ولا فما شارع نمشوا فيه ونتفرهدوا انا كيف فما نخرج
0: فما بلايص وما فيهاش ماهيش مكلفه وحتى اللي حكيت عليه اللي حكيتي عليه انت حلا الحب والحنان راه ماهوش
2: ما يتشريش بالفلوس
0: من غير مقابل مادي معناها نحاولوا نخصوا شوي وقت لصغيراتنا نحبوهم ونحضنوهم اكثر هكا ولا يعطيكم الصحه شكرا ليك حلا عليمي
1: أنا ما عندي إضافة
0: صغيرة تفضل
1: إنه يبدأ الطفل عايش وسط بيئة كلها أمه بابا يستعملوا في التليفونات هو بشي يقتدي بهم مش يقولهم هم يعملوا هم أكبر مني هم يعني ولدي أكيد يعني بش اللي يعملوا فيه هم صحيح
0: يعطيك الصحة إن... في النقطة اللي أثرتها الأخرى خاطر الصغير ديما نقولوا راه يقلد نقصوا حتى احنا من التليفونات الوالدين ينقصوا الأخوة الكبار زاد ثم صغيرات يعودوا مقتدين حتى بخواتهم أمهم وباباهم وخواتهم ينقصوا حتى هما من شدين التليفون وشاشات الكل بصفة عامة باش الصغيرات يشوفوا حاجة أخرى نشدوا كتاب نقعدوا ونحكوا مع بعضنا هكا ولا
1: أي
0: تفضلي
1: وزاد حتى من فما التلفزة زي التلفزة ما حكيناش عليها
0: أي تفضلي
1: ساعات تلفزة تلم العائلة شوي أما ما نكثروش منها يعني بلاص باش نحلو التليفونات
0: نحلو الشاشة الكبيرة هي. تلم العائلة عود برنامج حواري حاجة تنجم تتفرج عليها العائلة الكل تلمنا العائلة
1: الكل.
0: يعطيكم الصحة على كل النصايح شكرا على التجارب اللي حكيتوا هنا الشخصية نمشوا نسمعوا أهل الاختصاص النصايح تقدم هنا اليوم الدكتورة سناء طالب طبيبة نفسانية للأطفال والمراهقين أسمعوا وثبتوا برشا نصايح باش تقدمها اليوم الدكتورة وإن شاء الله تستفيدوا منها.
3: الدكتورة سناء طالب طبيبة نفسانية للأطفال والمراهقين التأثيرات متاع استعمال الهاتف الجوال عند الأطفال على الصحة النفسية متاع الأطفال هما اضطرابات متفق عليها تويكا علميا ومثبتة علميا تمس خاصة النمو الذهني والقدرات الذهنية متاع الصغير هو حتى عند الكبير تمس زادة ولكن أكثر عند الصغير علاش على خاطره في مرحلة متاع نمو ذهني المرحلة هذه الصغير يكون فيها في حاجة لبناء علاقات اجتماعية حقيقية تجارب حسية حقيقية تواصل اجتماعي بطبيعة الحال إذا كان الصغير باش يعدي برشا وقت أمام التليفون لهنا باش تنقص الفرص متاع التواصل الاجتماعي واكتشاف المحيط الحقيقي متاع الصغير لهنا باش نذكر اضطراب طيف التوحد اللي احنا تويكا هو من اكثر الاضطرابات اللي هي مربوطه بالاستعمال التليفون والا تلفزه عند صغيرات على خاطر هو بطبيعته اضطراب في التواصل الاجتماعي من بين الاضطرابات زاد المثبته علميا اخرى اللي هو التاخر في الكلام الصغيرات اللي يستعملوا التليفون وخاصه قبل سن 3 سنوات هم صغيرات معرضين انهم يولي عندهم تاخر في الكلام على خاطر فما ضعف في التواصل اللغوي مع الصغير بطبيعه الحال الصغير دونك لهنا باش يوخر على مستوى الكلام ما ينجر عنهم بعد من صعوبات في التعلم كي يوصل الصغير للمدرسه والا اضطرابات في اكتساب التعلمات الاضطرابات الاخرى ولا اللي نشوفوها زاد برشا عند الصغيرات اللي يستعملوا التليفون هما المشاكل في التركيز وفي الانتباه علاش على خاطر المحتوى نتاع التليفون هو محتوى كبير برشا فيه برشا معلومات ومعلومات سريعه برشا دونك الصغير اللي ما اكتملش النمو الذهني نتاعه دونك تولي عندها مشاكل في التركيز والانتباه وخاصه نشوفوهم عند الصغيرات اللي يمشوا للمدرسه فما زاد اضطرابات اللي هي تمس من المزاج نتاع الصغير علاش على خاطر هو اصلا هو معروف الصغير اللي يستعمل التليفون يكونوا صغيرات مزاجيين اللي ماهمش صبورين الاضطرابات على مستوى النوم علاش على خاطر التليفون يستعمل ضوء الازرق اللي هذايا الضوء ياثر على فرز هرمون الميلاتونين اللي هي الهرمون اللي تنظم النوم عند الانسان باش يتفرعس على مستوى النوم يجيش النوم في وقته باش يكون النوم نتاعه متقطع من نومة غدوة باش نلقو صغير عصبي باش نلقو صغير عنده مشاكل جسدية ضعف في الشهية متقلق على مستوى العينين على مستوى المزاج هذايا الكل زادة إذا كان صغير يمشي للمدرسة باش نلقو عنده زادة اضطرابات في اكتساب التعلمات نتاعه الاضطرابات الأخرى زادة اللي نشوفوها ولكن عند الأطفال اللي أكبر شوي خاصة عند المراهقين اللي هما اضطرابات خوف اكتئاب اضطرابات في السلوك
0: مرحبا بكم أطفالنا كانت هذه النصائح اللي قدمتها الطبيبة النفسانية الدكتورة سناء طالب طبيبة نفسانية للأطفال والمراهقين إن شاء الله راكم استفدتوا من مختلف النصائح اللي قدمتنا اليوم ديما موصين معكم ومع الفقرات كالعادة فقراتنا متنوعة فقرة أخرى مهمة في حصتنا فقرة محلاها بلادي من أعداد وتقديم مريم عكرمي وغيث تليلي ديما في جولة في ربوع تونس الخضراء اليوم جولتهم وإلا باش يحطوا رحالهم في مدينة جميلة مدينة رجيم معتوق التابعة لولاية قبلي خليني نسأل الصغيرات اللي حاضرين معانا عندكم فكرة على مدينة رجيم معتوق وإلا لا؟
1: أي عندي فكرة
0: تفضلي حلا حنين. رجيم معتوك تسمعي بها؟
1: اي.
0: وين جت بالضبط؟
1: في ولاية قبلي.
0: في ولاية قبلي. شنو تعرفي عليها حاليا حنين؟
1: نعرف انها هي كانت صحراء وزرعوا فيها، ما كانش يكون فيها حتى حد، زرعوا فيها نخيل وبعد عملوا فيها مدرسة، وهي مكانها موجودة على الحدود الجزائرية. ولو يسكنوا فيها ولت
0: حلا تفضلي. قربي شوي الميكرو.
2: نعرفهاش.
0: ما سمعتيش بها قبل؟ ما سمعتيش حتى مرة رجيم معتوك؟
2: لا
0: ما سمعتيش بها. نكتشفوا مع بعضنا، نكتشفوا مع بعضنا، نمشوا في جولة مع ماري مع كرمي وغياث تليلي إلى ربوع مدينة ترجيم معتوق التابعة لي ولاية قبلي. نسمع ورجعين.
4: محلاها بلادي،
5: محلاها بلادي.
6: صباح الخير يا مريم، تحية طيبة لك ولكل أصدقائنا الأطفال.
7: يومك مبارك خياس، أين سنتجول اليوم في ربوع بلادنا الحلوة؟
6: اليوم أنا حط الرحال في معتمدية رجيم معتوق من ولاية قبلي، منطقة جميلة جدا تعانق أشعة الشمس رمالها دافئة في كل فصل.
7: فعلا يا غياث، فرجيم معتوق منطقة صحراوية بامتياز، صنعت منها سواعد الرجال واحات تمور نموذجية.
6: تتميز رجيم معتوق بمياهها الجوفية الدافئة، وقد صنع منها الجيش التونسي من خلال عمل ديوان رجيم معتوق جنة متميزة.
7: كذلك رجيم معتوق وجهة سياحية لعشاق الجنوب التونسي وخاصة زوار ولاية قبلي في أعراسها الثقافية البهيجة.
6: إلى هنا تنتهي رحلتنا في محلاها بلادي اليوم يا مريم،
7: وبتحية أصدقائنا الصغار في كل مكان وخاصة في رجيم معتوق نقوم

0: محلاها بلادي
1: محلاها رجيم معتوق، محلاها تونسنا الخضرة. شكرا مريم عكرمي وغيث تليلي، وديما مواصلين معكم ومواصلين مع الفقرات في براعم الأثير. فقرة جميلة برشا، فقرة حثنا على المطالعة، فقرة قصة وعبرة من تقديم مريم قضومي أمينة المكتبة المتجولة 2 بقفصة. نسمع القصة ونكتشفها مع بعضنا وبعد نقشها مع صغيراتنا.
2: قصة وعبرة.
3: مرحبا يا أطفال، قصتنا اليوم بعنوان اللاما يكف عن إغاظة الآخرين. لم يكن اللاما صديق، فقد كان يغيظ الآخرين طوال الوقت حتى ابتعد عنه الجميع. في يوم من الأيام نظر اللاما إلى فرس النهر، ثم تظاهر بأنه يهمس بسر إلى النمر. شعر فرس النهر بالحزن لأنه ظن أن اللاما قال للنمر شيئا عنه، وهذا ما كان يريده اللاما بالضبط. لم يقل اللاما للنمر شيئا، كان يريد أن يغيظ فرس النهر لا أكثر. ذات مرة لم يستطع الأسد الصغير أن يتناول كتابا من على رف عال في المكتبة، فضحك اللاما وسخر منه قائلا: أنت صغير جدا بينما الأسود الأخرى ضخمة وقوية. غضب الأسد الصغير ووصف اللاما بأنه فظ للغاية. رد اللاما وقال: أحببت فقط أن أغيظك. وفي يوم من الأيام انتعل القرد حذاء جديدا وجاء إلى المدرسة سعيدا به. كان الحذاء أخضر وله رباط أزرق، أعجب الحذاء الجميع، وأخبر القرد بأنه حذاء جميل للغاية. لكن اللاما قال له: إنه حذاء سخيف. فحزن القرد. وفي وقت اللعب كان لدى اللاما كيس كبير من الحلوى، أعطى اللاما منه للجميع إلا الفيل. غضب النمر وسأل اللاما لماذا لم يعطي الفيل من الحلوى، وأخبره بأن ذلك التصرف أحزن الفيل. برر اللاما ما فعله بأنه كان يريد أن يغيظ الفيل لا أكثر. ومرة بعد الدراسة ذهب الجميع إلى النادي بصحبة السيد تمساح. ذهبوا إلى المستنقع واقترح عليهم أستاذهم أن يعملوا سويا ويبنوا كوخا خشبيا. فجأة وبينما كان الجميع يعملون بجد تعثرت الزرافة وارتطم وجهها بجذع شجرة، فتألمت الزرافة وبكت. أسرع الجميع إلى الزرافة لمساعدتها، لكن اللاما ضحك وسخر منها بقوله: لماذا تبكين أيتها الطفلة الصغيرة؟ استاء الجميع من اللاما وقالوا إنه فظ للغاية لسخريته من الآخرين، وقرروا الابتعاد عنه ورفضوا أن يشاركهم في بناء الكوخ. أخبرهم اللاما بأنه ليس فظا ولا سيئا، وأنه يحب أن يغيظ الآخرين ليضحك. فأخبره النمر بأن إغاظة الآخرين ليس أمرا مضحكا على الإطلاق. شعر اللاما بالحزن ولم يعجبه أن يغضب منه أصدقاؤه. تحدث اللاما إلى سيد تمساح وأوضح له أنه لم يقصد إيذاء أحد، وأنه كان يظن أن أصدقاءه سيضحكون إذا أغاظهم. فقال له الأستاذ: على العكس، إن إغاظة الآخرين تغضبهم وتحزنهم. وسأل سيد تمساح اللاما عن شعوره لو غاضه أحد. فكر اللاما وتذكر الأسد الصغير والقرد والفيل والزرافة وكيف كانوا مستائين، وأخبر السيد تمساح بأنه سيكون مستاء لو أغاظه أحد مثلما فعل هو. فسأل سيد تمساح اللاما: والآن كيف ستصلح الأمر؟ فأخبره اللاما بأنه سيعتذر إليهم. وأخبره سيد تمساح أن عليه أن يعامل الآخرين باحترام وبما يحب أن يعاملوه به. فأكد له اللاما أنه سيفعل ذلك. وبالفعل احتضن اللاما من سخر منهم واعتذر إليهم وأكد لهم أنه لم يقصد إغضابهم. استأنف الجميع بناء الكوخ، وكان اللاما مختلفا جدا، فلم يسخر من الزرافة عندما سقطت في المستنقع، بل ساعدها بكل لطف، ولم يضحك من السلحفاة عندما انقلبت على ظهرها، لكنه ساعدها حتى وقفت على أقدامها. نجح الأصدقاء في بناء الكوخ وكان رائعا حقا. حاول النمر أن يشعل نارا لكنه لم ينجح، وكان قلقا من أن يغيظه اللاما، لكن اللاما لم يفعل ذلك، بل ساعد النمر حتى نجح معا في إشعال النار. وللمرة الأولى شكر الجميع اللاما ووصفوه بأنه طيب جدا. وقال اللاما:
0: يا له من شعور رائع أن تكون طيبا ومحبوبا من الجميع بدلا من إغاظة الآخرين. انتهت القصة يا أطفال، أرجو أن تكون قد نالت أعجابكم. إلى اللقاء في قصة جديدة وعبرة.
2: قصة وعبرة.
1: كانت هذه قصة اليوم، اللاما يكف عن إغاظة الآخرين، من تقديم مريم قضومي أمينة المكتبة المتجولة 2 بقفصة. ديما نذكروا أنه من القصص اللي نقدموا فيهم تلقوهم الكل في المكتبات العمومية. نرجع لكم صغيراتنا، شنو رأيكم في قصة اليوم؟ الأهم العبر اللي استخرجتوها، تفضلي حنين.
4: تقوم هذه القصة على حكاية مجموعة من الحيوانات التي تعيش معا في الغابة، ومن بينها اللاما الذي اعتاد إغاظة أصدقائه والسخرية منهم. وقد اتخذت القصة شكلا سرديا قائما على أحداث متتابعة يتخللها حوارات بين الشخصيات، وتنتهي بتحول اللاما من السلوك السيء إلى السلوك الإيجابي. وتتمثل بنية القصة في بداية يتعرف فيها القارئ إلى شخصية اللاما وتصرفاته، ثم تتطور الأحداث عندما يزداد في إغاظة أصدقائه، إلى أن تصل اللاما إلى ذروتها عندما يسخر من الزرافة، فيقرر أصدقائه الابتعاد عنه. ثم يأتي الحل عندما يدرك اللاما خطأه ويتحدث مع السيد تمساح، فيقتنع بضرورة الاعتذار وتغيير سلوكه، فتعود الصداقة والتعاون بين الحيوانات، وتحمل الشخصيات بعضا رمزيا واضحا. فاللاما يمثل الشخص الذي يظن أن السخرية من الآخرين نوع من المرح، لكنه يكتشف أن المزاح قد يسبب الحزن والأذى. أما الحيوانات الأخرى فتمثل جماعة الأصدقاء التي تقوم علاقتها على الاحترام والتعاون، بينما يمثل السيد تمساح الحكمة والنصيحة التي تساعد الإنسان على اكتشاف أخطائه وتصحيحها. كما يرمز الكوخ إلى العدل الجماعي، إلى العمل الجماعي، إذ لا يمكن بناؤه إلا بتعاون جميع الحيوانات، ولذلك يصبح اجتماعهم حول بنائه صورة عن أهمية الاتحاد والتضامن. وتطرح القصة مجموعة من القضايا الاجتماعية والتربوية، من أبرزها قضية السخرية من الآخرين وإيذاء مشاعرهم، وأهمية احترام الأصدقاء ومراعاة أحاسيسهم، كما تبرز قيمة الاعتذار والقدرة على الاعتراف بالخطأ، وقيمة التسامح وقبول الآخر عندما يندم على سلوكه السيء. وتطرح القصة كذلك قضية التعاون، فالحيوانات لا تستطيع بناء الكوخ بنجاح إلا عندما تعمل معا وتساعد بعضها بعضا، كما يظهر ذلك عندما يساعد اللاما الزرافة والسلحفاة والنمر بدلا من السخرية منهم. وفي نهاية القصة يدرك اللاما أن سلوكه كان خاطئا، وأن إغاظة الآخرين لا تجلب الصداقة وإنما تؤدي إلى العزلة والحزن، لذلك يعتذر لأصدقائه ويعدهم بتغيير سلوكه فيسامحونه ويعود للعمل معهم. ومن هنا تتجلى العبرة الأساسية في أن المزاح لا ينبغي أن يكون على حساب مشاعر الآخرين، وأن الإنسان مطالب باحترام أصدقائه ومساعدتهم، كما أن الاعتراف بالخطأ والاعتذار عنه يمكن أن يعيد الثقة والمحبة. وتؤكد القصة أيضا أن التعاون والتسامح والاحترام أسس ضرورية لبناء علاقات سليمة ومتينة.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك حنين، وهذا هو اللي لوجه عليه ليكون العلاقات. عودينا الجملة الأخرى. علاقات.
4: تؤكد القصة أيضا أن التعاون والتسامح والاحترام أسس ضرورية لبناء علاقات سليمة ومتينة.
1: سليمة والمتينة، هذا هو اللي نحبوه يكون موجود ما بين صغيراتنا في المدرسة وفي المعاهد وفي المدارس الأعدادية. يعطيك الصحة حنين، نمشوا لك حالات فضلي. ديما نذكر بقصتنا اليوم اللي هي اللاما يكف عن إغاظة الآخرين، تفضلي.
5: لقد أعدت صياغة عنوان القصة، كتبت السخرية والهوية والوجود.
1: قرب الميكرو حنين.
5: السخرية والهوية والوجود، قد يضحك الإنسان من الآخر ويظن أنها لحظة عابرة من التسلية وأن السخرية لا تتجاوز حدود المزاح. لكن ماذا لو كانت تلك الضحكة تخفي سؤالا أعمق عن الإنسان ووجوده؟ لماذا نحتاج أحيانا إلى أن نصغر الآخر حتى نشعر بأنفسنا أكبر؟ ولماذا نبني هويتنا على أنقاض هوية غيرنا؟ إن السخرية ليست دائما مجرد كلمة تقال، بل قد تكون مرآة تكشف لنا شيئا عن صاحبها قبل أن تكشف شيئا عن ضحيتها. فحين يسخر الإنسان من اختلاف الآخر، فهو لا يرفض الآخر فقط، بل يرفض جزءا من فكرة الوجود نفسها، فكرة أننا لسنا نسخا متشابهة، وأن الاختلاف ليس نقصا، بل هو الذي يمنح لكل إنسان ملامحه ومعناه. والأغرب أن من يتعرض للسخرية قد يبتسم، لا لأنه لم يتألم، بل لأنه تعلم أن يخفي ألمه خلف ابتسامة، يضحك كي لا يبكي، ويصمت كي لا يدان، ويتظاهر بالقوة كي لا يرى ضعيفا. وهنا تصبح السخرية محاولة لطمس هوية الإنسان. لكن السؤال يبقى، هل نحتاج فعلا إلى تشويه صورة آخر حتى نكشف صورتنا؟ ليست العظمة أن تجعل الآخر يضحك على نفسه، بل أن تجعله يبتسم رغم نفسه. وليست القوة أن تهدم إنسانا بكلمة، بل أن تمتلك من الوعي ما يجعلك تختار الكلمة التي تبني ولا تهدم، تداوي ولا تؤذي، تجمع ولا تفرق. ففي هذا العالم قد تكون الكلمة ضحكة في فم قائلها، لكنها ندبة في قلب سامعها. وقد تكون السخرية لحظة فرح لمن أطلقها، وذاكرة ألم لمن تلقاها. وبين الضحكة والدمعة يبقى الإنسان هو الإنسان، يبحث عن ذاته، عن هويته، وعن مكان في هذا الوجود، دون أن يكون ثمن وجوده سقوط إنسان آخر.
1: يعطيكم الصحة، تناول جيد بالنسبة لقصة اليوم، اللام يكف عن إغاظة الآخرين. كل شكر ليك حنين حلا. نمشوا لآخر فقرة في حصتنا، نسمع شارة ورجعين.
2: نشرة الأنباء.
1: مرحبا بكم في نشرة الأنباء. اليوم باش نحتفلوا باليوم العالمي لكبار السن. هو مش نحتفلوا به اليوم، هو احتفل به نهار 1 أكتوبر اللي هو جاء نهار الخميس. هو يوم عالمي لكبار السن، نحتفلوا به كل عام من نهار 1 أكتوبر. نقولوا كل عام وأبنائنا وأبائنا وأمهاتنا المسنين إن شاء الله حيين بألف خير. ناخذوا فكرة عليه اليوم هذا حنين، تفضلي.
4: اليوم العالمي لكبار السن يحتفل به في 1 أكتوبر من كل عام، وهو يوم اعتمدته الأمم المتحدة للتوعية بحقوق كبار السن وتقدير إسهاماتهم في المجتمع وتعزيز رعايتهم وكرامتهم. بمناسبة هذا اليوم نحب نقدم تحية لجدي اللي هو كبير في العمر ومتابع وفي البرنامج برعم الأثير.
1: كل شكر ليه جدك، تحية كبيرة ليه، وتحية لكل أبائنا وأمهاتنا المصنين. هكا نوصلوا إلى ختام مشوارنا اليوم. شكرا ليك حنين نكوع، شكرا ليك حلا عليمي، شكرا لكل صغيراتنا اللي تابعونا على موجة الأفام، على كل محاملنا الرقمية. اللي حب يرجع يسمعنا زاد يلقانا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. نشكر كامل فريق البرامج، كوكب إبراهيمي كانت في الإخراج الإذاعي، على الدير رضويني كان في الإخراج الرقمي. ريمولا تتمنى لكم أسعد وأمتع الأوقات. متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة قفصة، وإلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة، إذاعتكم.

إشهار. بلاد الحذر والواحة، الجريد والتمر، تمغزى عمق جمل وميداس، نفطة حزوة ودقاش، الزريقة وشلالات الشبيكة، الشاب بمولى الأشعار، سمحة توزر.

0: إشهار. إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم. العاشرة صباحا بستوديوهات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. يستعد المستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة لدخول قاعة القسطرة حيز الاستغلال خلال شهر جانفي من السنة القادمة، حيث شرفت أشغال والهندسة المدنية على استكمال مختلف المراحل فضلا عن وصول التجهيزات الخاصة بهذه القاعة. ومن المنتظر أن تمثل قاعة القسطرة إضافة نوعية للمنظومة الصحية بجهة قفصة من خلال توفير هذا الاختصاص الطبي للمرضى محليا وتقريب الخدمات الصحية المتخصصة منهم، بما سيساهم في تحسين ظروف التكفل بهم والحد من عناء التنقل إلى ولاية أخرى لتلقي العلاج، وذلك حسب ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. تعيش مدينة طوزر لغاية 17 من أكتوبر الحالي على وقع فعالية الدورة الثانية من ملتقى الجنوب للمسرح، وذلك تحت عنوان المدينة والمسرح. يبلغ عدد الأطفال المستفيدين من خدمات الجمعية التونسية لقرى أطفال سواس نحو 12500 طفل، وذلك إلى غاية شهر سبتمبر 2026 وفق ما أفاد به رئيس الجمعية محمد مجديش. تلقى مركز الإرشاد الجبائي عن بعد التابع للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية إلى أواخر شهر سبتمبر المنقضي أكثر من 22000 مكالمة هاتفية، وبنسبة رضا عن الاستفسارات تجاوزت 91%. وأظهرت البيانات الإحصائية المتحصلة عليها عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في إقبال المطالبين بالأداء على خدمة المركز، حيث بلغت نسبة تطور المكالمات الواردة 25.15 مقارنة بسنة 2025. أفاد التلفزيون الإيراني بوقوع انفجار في ناقلة نفط بمضيق هرمز في مجرى إسقاط طائرة مسيرة في أجواء جزيرة قشم. إلى ذلك نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن المستشار الأعلى لقائد القوى الجيوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني قوله إن الأمريكيين باتوا يواجهون صعوبات في تأمين مخزونهم من الصواريخ الاعتراضية، لكن إيران لم تصل إلى هذا الوضع وبمقدورها مواصلة القتال طالما لزم الأمر. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: وين كن؟ إذا قفص معاك. لمن عاش العمر أسفارا له أن يرتاح بين أحضان تونس. سواح
3: هي مدينة أثرية،
4: دولة ممكن تكون الأجواء الأندلسية من ناحية المباني.
5: فعلا شعب جميل.
2: سواح
6: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حصة جديدة من الحصص الخاصة برحلة سواح. اليوم معكم الرحلة رقم 3، رحلة ماهيش كيما كل الرحلات. الميكرو متاعنا يحط الرحال في بلاصة مميزة كلها أثار كنوز عبقة بالتاريخ، من قلب صفيطلة الخالدة، والحجر ينطق التاريخ والتراب يحكي أمجاد. من هنا من سرايا الكابيتول العالية اللي واقفة تتحدى في الزمان وتناجي في السماء تحت قوس أنطونيوس وشواهد الفسيفساء اللي مازال ضيها يبرق تحت شمس الوسط الغربي. هنا وين تتلاقى العظمة الرومانية مع هيبة بيزنطة، وين همس الزيتون يعيد أسرار جرجير وخيول العبادلة اللي خطت بدمها وبطولاتها بداية عهد جديد. سبيطلة ما هيش مجرد موقع أثري، سبيطلة هي حكاية روح ما تموتش، عاصمة الزيتون والماء والشموخ اللي كل حجرة فيها تحكي لك على عز ناسها وعلى حضارات مرت وما خلتش وراها إلا الفخر والعرقة. اربطوا الأحزمة وخليكم معنا في هالبث المباشر من إذاعة قفصة مباشرة من الموقع الأثري بسبيطلة. خلوا روحكم تسافروا ما بين أحضان التاريخ ونسمات جبل سبيطلة العليل، سواح تبدأ من توا ومن سبيطلة وصفيطلة العظيمة. نحييكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا من توا حتى لنص نهار. نحب نقدم تحية كبيرة برشا ليكم على التفاعل مع مختلف الحصص اللي تجيكم كل نهار حد من العشرة حتى النص نهار. البرنامج بمساهمة إذاعة قفصة اللي توفركم 300 دينار كاش، عنا زادة كيف 200 دينار كاش مودات من نزل المأمون اللي كنا حاضرين بحذاء الأسبوع اللي فات. عنا مجموعة من الدعوات لشخصين، المطعم ومقهى نزل المأمون بقفصة، إقامة كاملة لشخصين مدة ليلتين بنزل بسوسة، ووصل قيمته 500 دينار للمشاركة في رحلة لأسطنبول، وبورصة مهدات من وكالة المناجم للأسفار من فوياج قبالة البنك التونسي قفصة 22-969-392. وكانت هذه فقرة إشهارية، إن شاء الله تكونوا من بين الرابحين الفايزين معنا. أول دفعة من المكالمات الهاتفية باش ناخذوها إن شاء الله 10:30، والدفعة الثانية إن شاء الله 11:30 على الرقم 31-376-730. السؤال تنجموا تجاوبون عليه على صفحة إذاعة قفصة، ادخلوا فيسا على www.facebook.com/radio-قفصة باش نقدم لكم زوز أسئلة. السؤال الأولاني، سبيطلة معروفة باسم العبادلة، الموقع الأثري هذا العبادلة الثلاثة وإلى العبادلة الأربعة وإلى الأربعة العبادلة السبعة وإلى العبادلة التسعة. السؤال الثاني، شنو هو الاسم القديم لمدينة سبيطلة في العهد الروماني والبيزنطي؟ نحكو على صفيطلة وإلا فيني وإلا كبسة. شنو الاسم القديم لمدينة سبيطلة في العهد الروماني والبيزنطي؟ صفيطلة ولا فيني وإلا كبسة. مرحبا بكم، عندكم زوز أسئلة هذوما تجاوبون على صفحة إذاعة قفصة، كومنتير تكتبوا الاسم واللقب في الأفيش الخاصة برنامج سواح. مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا، وتحية الكل من يلتقط صوتنا. قاعدين نستقبلوا معاكم في ضيوفنا من الفضاء هذية اللي يحتضن البرنامج، تحية كبيرة برشا لوكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية على مستوى الوطني وكذلك على مستوى الجهوي اللي فتحونا أبوابهم وسهلونا المأمورية باش نجموا نبثوا الحصة اليوم. خليني نستقبل السيدة صفية ظاهري رئيسة المكتب الجهوي لأحياء التراث والتنمية الثقافية. أهلا وسهلا بك مدام صفية.
7: مرحبا بكم في سبيطلة. سبيطلة التاريخ، سبيطلة الحضارة، سبيطلة العبادلة السبعة. نحب نرحب مستمعي ومستمعات إذاعة قفصة الجهوية.
6: عايشك، بارك الله فيك، ينورك. خليني زادة نستقبل سي عبد الواحد السمعلي متصرف بوكالة أحياء التراث. أهلا وسهلا بك سي عبد الواحد.
8: مرحبا بكم، مرحبا بإذاعة قفصة في الجهة، ونحن هذه فرصة زيارتكم هنا هي باش على الأقل دافع للتعريف بالجهة والمنطقة والتعريف بأهمية الموقع الأثري بسبيطلة. ومن خلالكم أنتم حيوا كل جمهور الجنوب وكل جمهور تونسي وجمهور قفصة ودعوة إلى الاطلاع على أهمية هذه المناطق الداخلية.
6: هذا هو يعطيك الصحة، عايش سي عبد الواحد. الشاعرة رئيسة جمعية سنة صفيطلة، كيف مهرجان عنده خصوصية الأيام الرومانية بسبيطلة، سيدة ضحى بوترعة. أهلا وسهلا بيك، مرحبا.
9: أهلا وسهلا بيكم إذاعة قفصة، وشرفتونا اليوم نهار عرس ثقافي تاريخي. المهم أن نحن نعرفوا بالمنطقة سبيطلة، على خطر سبيطلة بالحق هي كانت قبل عاصمة الرومان في أفريقيا.
6: أي،
9: ومرحبا بكم.
6: عايشك، وإحنا زادة باش نرحلوا معاك بالشعر. الشعر اللي هو زادة باب للسياحة. قديش من بلاد تقريبا زرتها بالكلمة والشعر متاعك مدام ضحى؟
9: والله زرت العراق، إيران، الأردن، المغرب، الجزائر،
6: ما شاء الله،
9: مصر، ليبيا، عدة بلدان.
6: شاعر سواح.
9: زرت أمريكا، أيضا بلجيكا، سويسرا، كلها يعني كشاعر.
6: باهي برشا، يعطيك الصحة سيدة ضحى. مدام صفية، موقع سبيطلة الأثري يعتبر من أثرى المواقع المعمارية في شمال إفريقيا. شنو البرامج والمخطط اللي تعمل عليها الوكالة اليوم لتثمين هالإرث ذي وجعله وجهة سياحية رائدة ثقافية وطنيا ودوليا؟
7: شكرا على السؤال. كما تعرف باش نفتح قوس سبيطلة، سبيطلة سوفيتولا هي الاسم الروماني القديم. سبيطلة تاريخ، كما تعرف ولاية القصرين تحتوي على ثلثي الأثار بالمنطقة. لعل من أهم المواقع نجد موقع حيدرة، موجود سيليوم هي القصرين، سوفيس سبيبة، ولعل من أهم الموقع اللي تستغل وكالة حياة التراث واللي هو معروف هو الموقع الأثري بسبيطلة. موقع الأثري بسبيطلة كما تعرف يهتم يحتوي على أهم المعالم اللي هو معروف بالمعابد الثلاث. المعابد الثلاث اللي هو هندسة معناتها فريدة من نوعها كما تقول، معناتها هو يحتوي على المعابد الثلاث.
6: خلينا نتجولوا معاك في المعبد، في المعابد الثلاثة هذه، ساحة العمومية للفوروم، الموقع الأثري هذية، بعض هكا النقاط اللي حتى تبقى حتى في الذاكرة متاع المستمع. تقريبا وقتاش تم تأسيسه الموقع هذا؟ تقريبا واحد
7: القرن الأول الميلادي. القرن الأول الميلادي.
6: هنأخذ أكثر معك سي عبد الواحد.
8: مرحبا. نحن يعني هي فرصة سبيطلة، سبيطلة هامة، سبيطلة التاريخ، سبيطلة العرق، سبيطلة تاريخين. هي كانت تحمل اسم الروماني سوفيتلا.
6: أي.
8: وسبيطلة تم تأسيسها في أواخر القرن الأول الميلادي.
6: أي.
8: 69 ميلادي. في فترة الأباء الفيسباسيان 69-76، والرومان بقوم من 69 ميلادي حتى 439. وفي هذه المدة سبيطلة مرت من مستوطنة إلى من بلدي إلى مستوطنة، يعني في الأهمية التاريخية في الأرشيف الروماني. ونظرا الرومان يعني ديما وجود المواقع الأثرية، هو أولا يعبر على وفرة المائدة المائية، وجود مقاطع الحجارة، الأرض الصالحة للزراعة، والموقع الاستراتيجي اللي يحمي المدينة. ونحن الناس بيت عندها جبال الأطلس الظهرية التونسية، وهو يعني لأن روما قبل عملوا كل هلال اللي هو سبيبة سيفاس، تالا سبيبة العيون، تالا القصرين، وتالبت. وهنا بالشفصلوا بين الشمال القمح والشعير، واللي هوت ستاب التضاريس الوعرة هي شجرة الزيتون. لأن شجرة الزيتون هي اللي ساعدت الأباطرة على بناء المدن، لأن روما كانت في حاجة لزيت الزيتون للإنارة الليلية. وكانت هنا يعني هنا أهمية سيرتو الزيتون، يرجع الفضل للإمبراطور هادريان، لأن الإمبراطور هادريان زار شمال أفريقيا 128 ميلادي وأعطاه امتيازات كبيرة لغارس الزياتين. وال 2027 يحتفلوا بمرور 1900 سنة على زيارة الإمبراطور هادريان لشمال أفريقيا. دونك هذه الأهمية التاريخية في الرومانية. بعد ذلك جو الواندال. الواندال هم من ساهموا في سقوط روما، جو عبر إسبانيا، والواندال جو من 439 ميلادي حتى 533. مع العلم أنه 533 647 البيزنطيين، وهنا نتحدثوا على سبيطلة أصبحت عاصمة للبيزنطيين، لأن البطريق جرجير خذها عاصمة ليه بعد ما استقل على تركيا على قسطنطينوبل، وعين روح امبراطور وخذها سبيطلة. إذن بما أن سبيطلة عاصمة البيزنطيين، انطلقوا سبعة قادة في خلافة عثمان من مصر، وهو أول فتح إسلامي في شمال إفريقيا تم في هذه الربوع، ما نعبر عنه بالعباد السبعة. جو عبد الله بن الزبير لعب دور هام في المعركة ذي، هو الذي قتل جرجير. المسلمين خذوا الغنائم ورجعوا لمصر ليعود عقب نافع أس القروان أول عاصمة إسلامية ورابع مدينة مقدسة. إذن أهمية سبيطلة كوني أول فتح إسلامي في شمال إفريقيا، أول معبد روماني يتكون من الثالوث الإلهي جيبيتر رب الأرباب جينو ومينيرفا، وسيرتو الفترة المسيحية عندنا سبعة كنائس من القرن الرابع القرن السابع، وهنا أهمية المسيحية. مع العلم إلى حد اليوم هنالك مقعد في الفاتيكان يمثل المسيحية ويعود إلى تلبت.
6: به به ما شاء الله ما شاء الله مهم جدا النبذة التاريخية دي. السيدة صفية بخصوص حركية الزوار والسياح كيفاش تقيموا الإقبال على الموقع في الفترة الحالية وشنو هو التسهيلات والخدمات المتوفرة للعائلات والرحلات المدرسية والسياحة الأجانب كما نشوفوا احنا تو عملنا جولة في البلاد ما شاء الله عدد لباس به من السياح فما حركية في سبيطلة
7: فما حركية صحيح تستقبل سبيطلة بالأحرى الموقع الأثري بسبيطلة العديد زوار وعنا ما شاء الله فوسي فوسي من الجنسيات نجد بالدرجة الأولى الأسبان وشمال أوروبا يعني فرنسا إيطاليا إسبانيا ضم السواح التقليديين يعني اللي يجوا لهنا كذلك عنا الزوار الولايات المتحدة الأمريكية وسوق الصينية توا والبرازيلي كمان قال كذلك عنا السياحة الداخلية عنا الوكالة مبرمجة أول أحد من بداية كل شهر دخول مجاني كما اليوم دخول مجاني لزوار التوانسة والأجانب المقيمين بتونس معناتها تشجيع على السياحة الداخلية طلبة وتلامذة كذلك معناتها ينجموا يدخلوا للموقع الأثري بسعر تفاضل يعني 2000 معناتها ما نصورش كان التلامذة والطلبة والأساتذة تشجيع منها الزيارة واكتشاف الأثار الموجودة في السبيطلة بالنسبة عنا نزل عنا نزل بالمنطقة وعنا كذلك مطاعم مطاعم معناتها السائح ينجم يجي يلقى وين يرتاح ويلقى لكن المشكلة لهنا بالنسبة للسياحة في سبيطلة العائق الوحيد انها معناتها الى حد الان هي مازالت سياحة عبور سياحة عبور يعني من الشمال للجنوب ولا العكس بالعكس ماذا بينا نحن معناتها وكالات الأسفار الموجودة واللي تتعامل مع وكالة تحية التراث والتنمية الثقافية تنجم يجي معناتها تسهل السائح باش معناتها كما نقوله يقعد نهار كامل عنده يقعد نهار كامل وإلا يزيد يكتشف عن المركز الثقافي الجبلي بسمامة عنا حيدرة عنا معناتها عنا العديد من المواقع اللي في ولاية القصرين اللي ينجم معناتها مسلك سياحي جديد هو معناتها توا قاعدين نخدموا عليه
6: خنمشي معك سي عبد الواحد للمتحف الأثري بسبيطلة اللي يعتبر هو الدفتر الحقيقي لأثار المدينة شنو هي وضعية المتحف اليوم؟
8: والله المتحف هو يعاد المتحف هو يعتبر متحف موقع في الجهة نتاع القصرين فيه يعني عديد سواء لوحات فسيفسائية أو تماثيل أو عملة وكذا ودارين منذ سنتين ثم إضافة عدد عديد القطع داخل المتحف وهو خاصة يعني ديديكاس يعني إعادة صياغته إعادة تهيئته وهو يعني تحفة المتحف لأن فيه قطاع نادرة وهامة في الموقع الأثري سبيطلة وفي عدة المراحل التاريخية تمر بها المنطقة ما قبل التاريخ الحضارة القبسية هنالك بعض الرماديات ثم الحضارة القبسية هنالك بعض الإهداءات الأباطرة أنطونات رجاء ماركوريل توسلا وعندنا لوحات فسيفسائية سيراميك دي شواهد جنائزية ونذرية هنالك العملة الرومانية هنالك عملة يعني بعض الفترة المسيحية هنالك بعض يعني النقاش للإهداءات للقديس بعض الكتاب الجنائزية ونختموها بالفترة الإسلامية خاصة عملة إسلامية نادرة هي عملة إسلامية مربعة من الفضة وعملة دائرية من الذهب واكتشفت سنة 1990 في سبيبة وهي إضافة للمتحف الأثري بسبيطلة وهو موقع يعني متحف موقع نحن نطالب عندنا في المخازن العديد من القطع وهنا يتطلب وجود متحف جهوي يعبر على قيمة سبيتلة وأهمية سبيتلة كموقع أثري وكجهة يعني
10: الدعوة. مازلنا مواصلين معكم المشوار هذه شوية من برشة من الحصة اليوم متواصلة معكم حتى النص نهار منوعة سواح. خليكم أبقوا معنا، تدخلوا زادة صفحة إذاعة القصة تشوفوا فيديوهات صور من الموقع الأثري باش نحملوكم في رحلة وجولة تعمل كيف الحقيقة باش نجموا تعرف شنو قاعدين نحكوا احنا بالضبط وقيمة هالموقع هذي. خليني نذكر بالنسبة للمسابقة تقريبا بعد 10 دقائق العشرة ونص أول دفعة من المكالمات الهاتفية باش نبدأ نستقبل فيها معاكم إن شاء الله مجموعة من الأسئلة على سبيطلة على الموقع الأثري. خليكم معنا على 31-376-730 وبالنسبة للأسئلة الخاصة بالصفحة الرسمية لإذاعة القصة تلقوا لفيش الخاصة بالمنوع عندكم زوز أسئلة جاوبونا عليهم. السؤال الأولاني سبيطلة معروفة باسم العبادلة، قديش العبادلة؟ 3 ولا 4 ولا 7 ولا 9؟ السؤال الثاني شنو هو الاسم القديم لمدينة سبيطلة في العهد الروماني والبيزنطي، صفيطلة وإلا فيني وإلا كبسة؟ إن شاء الله بالتوفيق لكم على مجموعة من الجوائز من إهداء إذاعة قفصة على 300 دينار 200 دينار مهداة من نزل المأمون بقفصة، إقامة كاملة لزوز أشخاص ليلتين بنزل بسوسة، وعندكم زادة كيف كيف وصل قيمته 500 دينار للمشاركة في رحلة لإسطنبول وبورصة من إهداء وكالة المناجم للأسفار مين فواياج قبالة البنك التونسي قفصة على 22-969-392. وعندنا كذلك دعوات لزوز من ناس في مطعم ومقهى نزل المأمون بقصة. نمشي معاكم نغم ومواصلين معاكم في رحلة سواح على إذاعة قصة.

0: في ضيوفنا مش بس سمعوا زاده الموسيقى والنغمه اللي عندها دور كبير برشا في استقطاب السياح وفي تنشيط الحركه. ممثل عن المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه بالقصرين سي نجيب الهلالي، وهو كيف مدير دار الثقافه بسبيطله. اهلا وسهلا بك سي نجيب.
1: عايشك، مرحبا، صباح النور الناس الكل. قبل كل شيء نشكر اذاعه قفصه اللي اتاحت هذه الفرصه.
0: مرحبا.
1: في الإطار بيت الحالة افتتاح المسرح الثقافي الجديد، إن شاء الله نكون سنة في حسن ظن للجهة الكاملة.
0: إن شاء الله. شنو أحوال السياحة الثقافية في سبيطلة بصفة خاصة؟
1: والله السياحة الثقافية بسبيطلة نص من إيش نقوله.
0: ثم حركية.
1: ثم حركية.
0: هو رب كل شيء متشابك ومتكامل مع بعضه.
1: ثقافة. لا ثم حركية سياحية كبيرة، خاصة في الأنشطة اللي تقوم بها دور الثقافة والجمعيات الثقافية الأثري بسبيت، الموقع الأثري بسبيت. ثم حركية كبيرة سياحية الحق موجودة بسبيت.
0: على شنو تشتغلوا سي نجيب خصوصا مع خصية المنطقة هذه السياحية، في برامجكم، في أنشطتكم، في الخطوط العريضة ورؤاكم للثقافة وأنشطها، وخاصة المهرجانات اللي تقام في المنطقة؟
1: والله الحقيقة دار الثقافة في سبيطلة هي تلعب دور كبير محوري في تنشيط الحياة الفكرية والإبداعية واكتشاف المواهب الشبابية بالمنطقة. الهدف الأساسي لدار ثقافة سبيط اللي هو تأطير الشباب والأطفال بطبيعة الحال، دعم الإبداع المحلي والمركزية الثقافية.
0: طيب برشا تحية لي. خليني زاد نرحب بالأستاذ عبد الدايم الهلالي، أستاذ موسيقى. مرحبا بك سي عبد الدايم.
2: أهلا وسهلا بكم، مصباح الخير
0: ونهارك من أسعد الأيامات.
2: الكرام شرفتونا في سبيطة.
0: عايش ربي يخليك.
2: ديما السباقين في الكشف عن المواهب والكشف عن التراث الموجود في الجهة الكل، في جهة الوسط الغربي خاصة لهنا اللي بعيد عليه، اللي تم إذاعات تخدم على الجمهورية في العاصمة في الساحل لهنا، ماذا بين تجونا لهنا. بالنسبة لنا كأستاذ موسيقى أثناء برنامج نفس نجيب الهلالي بالشراكة مع نجيب الهلالي مدير دار الثقافة بسبيطلة، وبالشراكة مع معهد سبيطلة ومعهد سبيطلة الكل بير واحد، باش نبدو ان شاء الله نحاولوا ان التسحر الثقافي باش نعملوا ثلاثه نوادي ديجا بداو ينشطوا، ثم نادي للعزف، ثم نادي للصغيرات. نادي للعزف ديجا فهمتني، ثم نومبر متعلمين باش يعزفوا لهنا، باش نبدو معاهم ان شاء الله في دار الثقافه بطبيعة الحال بالشراكه ديما، نعاود كل معهد سبيطلة ومع برمجة سي عبد المنعم الخشناوي هو موجود غادي معايا كيف استاذ موسيقى، وشاب يعاوننا في المشروع هذا انت ان شاء الله ونعمله للصغيرات كيف نادي، وثم نادي سبيسيال ياسر نشوف فيه في الجمهوريه باش نحاول في الجمهوريه التونسيه لاقي سيد معين اللي هو نادي كورال الكبار. الكبار عندنا الكبار في سبيطلة، بديناه في سويسنا باش تحتضن دار الثقافه، باش نعملوا ايجا يعني خارج الفنان اللي فيك الناس كلها، مثلا هذه دعوه من اذاعتكم الكل ميسيل شرا ونساء والرجال باش جيت نهار الاحد باش نعملوه، نهار الاحد تجي تغني يعني باش نحاول ونحن اللي ملا انه نشوفوا الطاقات الموجوده، ثم طاقات نستخدم على الارواح لكن مش يلاقي وينتنشط، هاي فرصه انه باش تجول دار الثقافه لما لا انه نعملوا كيفها مثلا ما نحبش نذكر دي جروب صاروا في الجمهوريه الكل، لما لا ان ننظموا عرض كبير مثلا في 50 60 70 مغني ومغنيه يصير عرض ويتعرض في المهرجانات الصيفيه كيما واحد وينشط يخرج الواحد
0: هذا
2: البرنامج كامل.
0: هذا هو. خليني نرحب زاد بالشاعره السيده وحيده دلالي. اهلا وسهلا، مرحبا بك سيده وحيده.
3: مرحبا، اهلا بكم، اهلا بإذاعة قفصة.
0: نورتينا، شكرا لك.
3: في ولايه القصرين في سبيطلة.
0: مرحبا بك. انت اصيله سبيطلة؟
3: اصيله سبيطلة.
0: اللي ما يعرفش توا سبيطلة وانت شاعره لهنا، تنجم تحكي لنا عليها سبيطلة كموقع، كأكلة سبيطلية، كموروث عادات، شو تنجم تحكي لنا على سبيطلة؟ انت بنت المنطقة.
3: سبيطلة عروس التاريخ، عروسه التاريخي وعروسه المائي وعروسه

0: عروس الآثار وعروس الحضارات المتعاقبة عليها. آثار سبيت لا تشهد. قبل أن نتكلم أنا الآثار الرومانية اللي حاضرة إلى يومنا هذا تشهد بذلك. الماء اللي في سبيت اللي جاء من أجله العبادلة والمسلمون وفتحوا هذه البقاع معناها يشهد على ذلك. سبيت بموقع وسط من البلاد التونسية، موقع جميل. سبيتلا كانت كلها إلى يومنا هذا كلها أشجار وغلال داخل المدينة. سبيتلا أرصفة سبيتلا كلها السواقي، ها هي العين أمامنا هنا. تخرج من العين السواقي، كل أرصفة سبيتلا سواقي وتدخل للسواني أو للحدائق داخل سبيتلا. سبيتلا مدينة الجمال ومدينة الخضرة ومدينة مدينة التاريخ. فيش
1: تعبر على حبك لسبيتلا؟
0: عندي قصيدة كتبتها على سبيطلة، على معهد سبيطلة، وعلى الطريق هذا اللي أنا تلميذة 7 سنوات نمشي المعهد كيلومتر، ثم عدت له بضع سنوات وأنا أدرس العربية في هذا المعهد، فكتبت عنه وكتبت عن سبيطلة.
1: هاي سمعنا منها ما.
0: الآن
1: يلا مواصلين معكم المشوار مستمعين مستمعات إذاعة قفصة في برنامج سواح اللي يجيكم كل نهار حد من 10 حتى النص نهار. اليوم الرحلة رقم 3، معنا الشاعرة وحيدة الدلالي.
0: وحيدة الدلالي، شكرا فضلية. شكرا. الطريق، طريق سبيتلا.
1: أخسر الكاميرا.
0: وأحبك الطريق. وأحبك أيها الطريق أيها الرفيق، ممتدا إلى لجج المنى والهوى، حازما منطلقا دون التفات للورى. غايتك منبر قلعة في العلا، تباركك هاتيك السماء، جرجير هناك وعبادلة عبدوا طرق الماء، تماشيك عقود متلألئات وبدر يستحم على الطريق، تصافحك شمس تلبسك من روحها الضياء، كم شق عبابك فاتحون زائرون مارون، كم حفيت أقدامنا وتقاذفت حصياتك الحبيبات، وأكلت من أخفافنا ما أكلت، وشربت عرق جباه ما انحنت إلا لقلم ورق وطريق للمنى، كم لهج الصدر من عنة المسافات، ما رف لك جفن، ما أشفقت على المارين والمارات، يا بساط الرصيف عد كم خطوة خطوت، كم بصمة وقعت رجلاي، اشهدي أيته السوامق الشايقات، عن رفاق من بعيد، رفاق درب طويل، مروا سراعا طاولوك، فرقتهم ثنايا وأحلام في الجراب وفي الطريق، قد مشوه وعميقا أحبوه، خفف الجري خفف الطي، أصبح خطوي بطيئا، بات رفيف النفس عييا، إلى أين الوصول؟ هل للأمان المرفرفات كما أريد، للأطلس لإيفرست لقمم النسور، أم إلى الأعماق العميقات، طيا لكل عابر والزمان؟ لا تفوتني طريقي، لا تفوتني، لا تصل، خلنا على الدرب نسير، في جرابنا كل الأماني، كل الأماني قبل الوصول، قبل الوصول. شكرا لك.
1: تصفيقة قوية قوية برشا على الشاعرة وحيدة الدليلي، شكرا لك مدام وحيدة. مواصلين معكم، خلينا نستقبل رئيس صيانة، رئيس جمعية صيانة مدينة سبيطلة سي عماد الشهبي. تفضل سي عماد.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بيك. مرحبا، شكرا، مرحبا بيك ومرحبا ببرنامج سواح، مرحبا بإذاعة قفصة، مرحبا بكل السادة المستمعين اللي يسمعوا فينا سواء في إذاعة قفصة ولا خارج حدود ولاية القصرين. شرفنا برشا اليوم اللقاء هذا اللي باش نحكيوا فيه على المشهد الثقافي المتنوع والجيد الحقيقة في مدينة سبيطلة. مرحبا بكم.
1: عايشك. تكتسي صيانة مدينة سبيطلة أهمية استثنائية نظرا لامتداد الموقع على مساحة شاسعة واحتوائه على معالم فريدة نادرة في العالم الروماني والبيزنطي. دور الجمعية في صيانة الموروث هذا من آلاف السنين.
2: أنا نستسمحك الحقيقة في البداية وقت اللي باش نجمو نحكيو على المشهد الثقافي في ربوع سبيطلة ولا ولاية القصرين ولا الوسط الغربي ولا في كامل تراب تونس، ما نجموش وإحنا غايبنا الحقيقة الموت، شاعر كبير ابن الجهة، سي الحبيب المساوي رحمة الله عليه، رمز من رموز الشعر الشعبي، من أعلام البلاد الحقيقة، معناتها مثل مش سبيطلة بركة، مش مثل القصرين، مش مثل تونس في محافل وطنية دولية، اسم على مسمى رحمة الله عليه، هو واحد الحقيقة من مكونين معناتها المشهد الثقافي بالجهة. أنا في الأصل أستاذ شباب، منشط في دار الشباب في المركب الشبابي بسبيطلة، ومنشط لنادي السينما والصورة والنادي التنشيط الإذاعي، معناتها احنا توازن ملاء، معناتها كي باش نحكيه الحقيقة قبل ما نمشيه لل الموضوع الموقع الأثري وصيانته، وقت باش نجمو نحكيه على المشهد الثقافي، هو الحقيقة مشهد موزايكي، معناتها يعني فيه مؤسسات رسمية حكومية، كي باش نحكيه على نحكيه مثلا على المركب الشبابي سبيتلا، نحكيه على دار الثقافة، نحكيه على وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية، نحكيه على معهد الوطني للتراث، مؤسسات الثقافية والشبابية حتى التربوية. دونك المشهد مع الجمعيات الحقيقة اللي تنشط، المشهد هذا كله الحقيقة تتقاطع فيه الأنشطة، من أنشطة ثقافية تكوينية كما كان يحكي الأستاذ، من مبادرات، من أنشطة، تظاهرات، والحقيقة السنة الفارطة يعني ولاية القصرين وبصفة عامة مدينة سبيتلة شهدت عديد الأنشطة الثقافية المتميزة، مهرجان الشباب من تنظيم وزارة الشباب والرياضة، مهرجان الراب من اللي أول مرة، معناتها مهرجان دولي من تنظيم معناتها وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية يعني إشرافها، أيضا عندنا مهرجان العباد الدولي الحقيقة توا معناتها إن شاء الله باش يكون فيها مهرجان اليوم الروماني، مهرجان تراثنا
1: هم ناخذوا مع الخيان
2: بالضبط، يعني هذا حابين نحكيه على المشهد الثقافي.
1: ركزوا معك على الجانب الصيانة، وخلينا في جمعية صيانة المدينة السبيطلة، لأنه مهم برشا ودور كبير برشا، معناها منوط بالعهدة متاعكم في
2: الجمعية الحقيقة دي. من بين معناتها كي باش نحكيه على الدور المجتمع المدني في صيانة هذا الموقع وفي حفظ زادة التراث المادي ولا مادي، من بين الجمعيات الحقيقة باش ما نكونوش معناتها أنانيين وإلا نحن السباقين، لا عديد الجمعيات اللي كانت ناشطة، جمعية صيانة المدينة كانت من بين الجمعيات اللي ناشطة في هذا المجال، ومن أهداف الجمعية ومن أنشطتها اللي قامت بها لمدة 3 سنوات، هي الجمعية عمرها 3-4 سنوات الحقيقة، يعني مازلنا في خطأ، ولكن الأنشطة اللي قدمناها كانت الحقيقة دائما وابدا تصب في مجال كيف يمكن أن نحافظ على هذا الموقع، كيفاش نجمو نعملو الفالوريزاسيون نتاعه، كيفاش نجمو نزيدو نساهمو، هو الحقيقة موقع معروف، ولكن كيفاش احنا دورنا كمجتمع مدني كجمعية صيانة المدينة نزيدو نعرفو أكثر من خلال الأنشطة والتظاهرات والملتقيات الوطنية، على غرار أنه قمنا بملتقى جمعية صيانة المدن اللي كانت موجودة لهنا، وتطرقنا إلى الصعوبات اللي تتعرض لها جمعية صيانة المدن وخاصة في الصيانة، لأنه صيانة الموقع الحقيقة مش سهلة، تقتضي أن يكون فما تقنيين معناتها على مستوى عالي باش نجموا أن نعملوا الصيانة هذه، تقتضي أيضا عديد التكنولوجيات باش نعرفوا وين الخلل، وين نجم تدخل معناتها الخبراء هذم، ولكن أيضا في تعريف الموقع الأثري معناتها مهم، وأنه الأنشطة واللقاءات مع الممثلين وشعراء وفنانين ومبدعين، لأنه باش يزيدوا نعطيه أخرى صورة أخرى مميزة على هذا الموقع، خاصة ونعاود ونقول أنه سبيتلا بكل مكوناتها الحقيقة الهدف الأسمى والرئيسي للجمعيات والمنظمات والمؤسسات هو ترسيم الواقع الأثري بسبيتلا على لائحة التراث العالمي، هو إلى حد هو الآن بالضبط، إلى حد الآن وإحنا نعرف هذا الترسيم
1: فيه التمشي
2: الحقيقة هذه. قمنا بعدة خطوات، كانت عنا خطوة أولى مع مكتب الأمم المتحدة للموقف بتونس، وكان لقاء مميز الحقيقة اللي درسنا فيه، وكان معناتها تدخل من المغرب، معناتها القائم على المكتب اليونسكو بالمغرب، وقرينا أو عودنا حكينا على الخطوات الأساسية في تنظيم هذا الملف، ثم كان عنا لقاء آخر معناتها مع جمعية صيانة المدن، وتم التطرق إلى هذا الموضوع، معناها واخذين تجربة جربة مؤخرا، لأنه كجربة صنفت معناتها كموقع تاسع معناتها في الجمهورية التونسية على لائحة التراث العالمي، دونك الحقيقة هو يتطلب مجهود كبير، يتطلب أنه الناس الكل كمجتمع مدني كناشطين كمؤسسات تتضافر الجهود، والحقيقة لابد زادة لهنا يزمنا نقوله اللي دور المندوبي الجهوي للشؤون الثقافية بالقصرين، وزارة الشؤون الثقافية، المعهد الوطني للتراث، وكالة الأحياء التراث، لكمبوزون هذوما مهمين جدا في إعداد الملف، لأنه يلزم يكون فما خبراء، الخبراء ما نجموش يكونوا ناشطين مجتمع مدني، سيفري نجم يكونوا، ولكن أنا اليوم كمنشط أو سينجيب ما نتماشط ولا مدام ضحى وإلا سي عبد الواحد ولا غيره، معناتها الحقيقه يلزم يكونوا ديزيكسبير، يلزم يكونوا خبراء اللي ينجموا يعطيونا نقاط القوه نتاع الملف هذا. الحمد لله، واللي الحقيقه اليوم معناتها قاعدين نوصلوا في صوتنا. وانه موقع سبيطلة يستحق، خاصه وانه كل الزوار اللي يجيونا لسبيطلة سواء كانوا من الجمهوريه التونسيه او حتى من خارج يبهرون ويعجبون بهذا الموقع. والحقيقه اللي زاد باش نكونوا معناتها صراحة هو موسان يعني على غرار مواقع أثرية أخرى، الحقيقة موقع سبيطلة سي معناتها عنده الكلوتور متاعه معناتها مستحفظين عليه في نظافته، في التنوير متاعه، في سيفري فما نقاط اللي نجموا نحكيوا فيها، نجموا ندركوها ونجموا نصلحوها
1: مع الأطراف الأخرى والصلاحات
2: المعنية. ولكن احنا من خلال الأثير ومن خلال برنامجكم اليوم أنا نحب نوجه دعوتي بعد إذنك إلى كل الأطراف اللي كنا نحكيوا فيها اليوم، معناتها جميع 203 اليوم سي لو مومون اليوم باش نقفوا على الملف هذا، واليوم كسلطة جهوية كسيد نائب معناتها على الشعب معناتها يلزمنا الناس الكل نقفوا مع بعضنا، يلزمنا نتلموا نشوفوا شنو كيفاش نجموا نكملوا الباركور اللي قامت به جمعية سيناء المدينة اللي نحبوا نشكروها زادة ونحيوا كل العناصر اللي موجودين فيها وكل شركاء لأنه مهم، وإحنا نعرفوا الترسيم هذا ينجم يساهم في الحيوية الاقتصادية وفي التنمية المستدامة، وأيضا تنجم تكون معناتها الحقيقة اليوم سبيطلة مرسمة على موقع العالمي باش الزوار الكل ينجموا يكونوا متواجدين.
1: أقل حق لازم تكتسبوا سبيطلة. مواصلين معاكم من المشوار. شباب حب منكم بعد شوية أغنية تحضروا لي رواحكم. قبل ذلك نرجع للستوديو المركزي نشوف إذا كان فما مكالمة هاتفية وقت اللي يكونوا حاضرين تطلبونا على 31-376-730 31-376-730 وإلا 76-229-600 إذا كان فما مكالمة نستقبلوها. ألو ألو عسامة.
3: ألو صباح
1: الخير. مرحبا بك، أهلا وسهلا، شكون معنا؟ الاسم؟
3: فاطمة بن عبد الله من
1: دول. عاود لي. فاطمة بن عبد الله
3: من دول.
1: مني؟ مدوز. هاي مرحبا بك يا فاطمة. هاي يا فاطمة. السؤال متاعك يا فاطمة. ركز لي مليح. الموقع الأثري بسبيطلة وقتاش تأسست مدينة سبيطلة؟ وإحنا المعلومة قدرناها بكري شوية، القرن الأول ميلادي ولا القرن الخامس ميلادي ولا القرن العاشر ميلادي؟
3: نتصور القرن
1: كداش؟
3: نتصور القرن الخامس.
1: القرن الخامس لا غلط، القرن الأول الميلادي. شكرا لك يا فاطمة. المكالمة الثانية. ألو مرحبا، شكون معانا؟
4: الو السلام عليكم.
1: الاسم؟ الو
4: الو السلام عليكم.
1: مرحبا بك، عاود لي الاسم. الو يلا نمشي المكالمة اللي بعدها. الو الو مرحبا بيك. الو
5: راح لي. الو
1: يلا نمشي. اهلا عسلامة، شكون معانا؟ اسمعني اسمعني كلمة التليفون، شكون معانا؟ الاسم اعطينا الاسم نتاعك شنو؟ صباح الخير، شكون معانا؟ الو
5: الو نسمع فيك خوي.
1: اي شكون معانا؟
5: مسعودة صغير من بخير.
1: لسم.
5: مسعودة
1: محبوبة صغير.
5: مسعودة مسعودة
1: مسعودة منين مسعودة؟
5: من بخير.
1: هاي مسعودة السؤال متاعك يا مسعودة، شنية الفلاحة اللي كانت سبب رئيسي في ازدهار سبيطلة في العهد الروماني؟ غرست الزيتون ولا التفاح ولا النخيل؟
5: التفاح.
1: تقول التفاح؟ لا، غراسة الزيتون. شكرا لك يا محبوبة مسعودة. نمشي المكالمة اللي بعدها. ألو ألو عسامة. ألو عسامة مرحبا. يلا نواصلوا معاكم. شباب حاضرين؟ حاضرين شباب؟ شكون الفنان بشي يغنينا؟ يلا ترى باش نسمعوا معاكم واحده من الاغاني. استاذ شنو محضرين الشباب؟ شنو
6: سمعوا؟ اسمه القيدوم نور الدين مع اسامه الذويدي طالب في المعهد على الموسيقى.
1: اي يلا.
7: السلام عليكم.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بك.
7: مرحبا بإذاعة قفصة.
1: عايشك، مرحبا بك استاذ، نتعرف عليك.
7: وتحية للسادة المستمعين، أنا نور الدين الشابي مطرب.
1: مرحبا سي نور الدين.
7: وإنشاد صوفي بقيادة الأستاذ عبد المنعم الخشناوي.
1: عايشك.
7: ومجموعة تروب أم كا.
1: مرحبا. من تراث سبيطلة، من الأغاني اللي حضرتوهم بالذمة الحصة مع الموقع الأثري اللي عايشين فيه اللي بحذاه والكل، شنو تنجموا تسمعونا تو؟
7: اي بطبيعة الحال هي احنا باش نقدموا أكيد يعني لازم من التراث سبيطلة، ومن بالأخص يعني ولاية القصرين بحكم معروفة بالتراث. من جملة الأغاني نعملوا غنية هكا فرخ الحمام.
1: فرخ الحمام
7: ريشة بريشة.
1: كيفاش تقول الكلمات متاعها؟
7: فرخ الحمام ريشة بريشة، وسلم لي على الطفلة عيشة، وفي غيابك تحرم العيشة. هذه غنية من التراث.
1: أي بيه بيه. يلا هات نسمع مقطع صغير. يلا

0: إذا من تراث سبيتلا وتراث القصرين. يعطيك الصحة.
1: شكرا أستاذ.
0: خليني نرجع للشاعرة ضحى بوترعة. مرحبا من جديد.
2: مرحبا.
0: مرحبا. قبل ما نحكي على الأيام الرومانية اللي مستوحى من روح المكان هذا والعظمة متاعه، شنو باش تسمعنا أنت كشاعرة وتتجولي هكا كما كنا نسمع بكري؟ قلت برشا دول، برشا دول تسافري بالكلمة بقوة الشعر متاعك.
2: والله أولا باش نتحدث شوية الأيام الرومانية وعلى الثقافة في سبيتلا. في سبيتلا تلعب دور هام جدا حتى في السياحة، يعني الثقافة، وعنا ناشطين ومبدعين زاخرة بالمبدعين وبالناشطين في المجال الثقافي. عنا برشا بريمان، معناتها مرات تبهرك أنك تكتشف مبدعين وشباب فنانين في سبيتلا. الحركة الثقافية والحركة حتى الإبداعية متقدمة جدا. بالنسبة
0: للأيام الرومانية قديش وصلنا تو من دورة تو.
2: هي واسطة لتثمين التاريخ وتثمين التراث في سبيتلا. أنا عندي مهرجان تراثنا هويتنا، ومهرجان مركز على التراث، ومهرجان الأيام الرومانية. الأيام الرومانية هو أنك تعيش في سبيتلا يوم روماني بأتم معنى الكلمة.
0: عايشنا ترى خلينا نتخيلوا معاك قديش وصلنا تو من دورة؟
2: الدورة السابعة.
0: تو الدورة السابعة اللي باش تنتظم إن شاء الله قريبا.
2: يوم 23 و 24
0: أكتوبر.
2: أكتوبر.
0: بي بي بي خصوصية المهرجان هذه الأيام الرومانية بسبيطلة على شنو يعتمد بالضبط؟ بين الجانب السياحي الثقافي التاريخي.
2: يعتمد على التاريخ. تاريخ سبيتلا، تاريخ الحضارات اللي مرت على القصرين كل، يعني هي من وسبيتلا ما ننسوش هي عاصمة روما، يعني عاصمة روما في أفريقيا. تعتمد على الحضارة وامتداد لها، يكون مستقبل سبيتلا، لأنه التاريخ ما ننسوش هو مستقبل الأمم، مستقبل الشعوب. أيضا التاريخ نلقوها لأنه هو عنده تأثير كبير على في الاقتصاد، في السياحة، في مثلا موقع الأثري. تقع عنا معارض مثلا الصناعات التقليدية، تقع على معارض للمبدعين مثلا الرسم. كل يخدم السياحة، المشهد السياحي والمشهد الثقافي.
0: آخر تحضيراتكم إن شاء الله الدورة الجديدة، الدورة السابعة، تعطينا فكرة ملامح على الدورة الجديدة؟
2: هي محاضرات مداخلات علمية عن تاريخ سبيتلا تكون في اليوم الأول، مع أن أيضا سينغراف، لأنه لابد باش ندخلوا للتاريخ والحضارة ندخلوا أيضا للمسرح، الأدب، للشعر. تكون عنا، أنا ديما نعتمد أني مزج بين الحاضر والتاريخ. نكون عندنا رمسية صبحية شعرية، أيضا في عندنا عروض فنية وعروض راقصة تجسم الحياة الثقافية والدينية والاقتصادية والعسكرية في تاريخ الرومان. واليوم الثاني عندنا كرنفال للملك جرجير. وأيضا عندنا عروض ملاحم تاريخية ودخول الفتح الإسلامي للعباد السبعة. أيضا نحب نشوفوا الفتح، ندخلوه فتح الإسلامي، مش نحكو كان على الرومان. والعروض هذه من خلالها نكتشفوا الحياة الدينية والحياة الاقتصادية والحياة الثقافية في العهد الروماني.
0: جميل، جميل جدا. شو سمعنا من كتاباتك؟
2: والله أنا ما كتبتش على مدينة.
0: أي من اختياراتك نحب نسمع حاجة على الحقيقة اليوم مدامك معنا. مستمعينا الكرام، نذكر الدفعة الجاية إن شاء الله نأخذوها على 11:30. مرحبا بكم على 31-376-730 وإلا 76-226-600 في مناوعة سواح على إذاعة قفصة. سينو خلي نذكركم بالزوز أسئلة اللي تجاوبون على صفحة إذاعة قفصة سبيطلة، معروفة باسم العبادة 3 ولا 4 ولا 7 ولا 9. والسؤال الثاني، شنو هو الاسم القديم لمدينة سبيطلة في العهد الروماني والبيزنطي؟ صفيطلة ولا فيني وإلا كبسة؟ الإجابات تجينا على صفحة إذاعة قفصة. يلا الشاعرة ضحى بوترعش سمعنا.
2: سأقرأ قصيدة لا شأن لي.
0: يلا.
2: لا شأن لي، لم أزل أسأل الفقهاء لماذا لا يضحك الطفل عندما يولد، أسأل الأغنياء لماذا الله يطيل أعمارهم ويموت الفقراء، ولم أزل أسأل السنبلة لماذا لا تدرك الموت فوق الطين، وأسأل فقهاء الدين عن الأرض المهاجرة عن خطايا آدم، وكيف تنضج التفاحة بملامح إنسان، عن الهدهد القادم من سفينة نوح. لم أزل أسأل وكل هزائم الأرض تينع في وطني. لدي بعض التفاصيل عن البحارة، عن سفن الموت والبحر المشغول بالحرب، عن الشوارع المظلمة في مدينتي، عن ملوك اختفوا بين الكراسي في كل مشهد، عن نساء توشحن بدمع يدوم ينثرن شهوة الانكسار. لا شأن لي بالقصيد وقد باع الشاعر حلمه للشهوات. لا شأن لي بالفراشة قوس قزح النائمة في الورد الذابل، فقط سأحشر حلمي في قوس قزح عند ارتطام القصيدة بالسماء، وفكرة تشرب من الهواء الصباحي، أو هكذا يكون الفرح أعلى من الأرض ودم يحتفل بالصمت.
0: شكرا لك الشاعرة ضحى بوترعة. مع الفن، الشعر، الكلمة، ثقافة، كل في الإطار السياحي، وإحنا اليوم محط الرحال متاعنا في المدينة السياحية صفيطلة. مواصلين معاكم المشوار، راجعين بعد موجز أخبار الأحداش ونواصل معاكم حتى نص نهار في سواح على إذاعة قفصة.
3: البحر والصحراء حق الوفاء والصبر والود.

الإشهار. هز سلامي لجبل الثلج وعرباطة للقصبة واد البي، تلحف بالبخنوق والمطبقة لازم تذوق. تراث وتاريخ في مهرجان مشايخ الركروكي والأشعار، مبهاها قبصة في المنار.

0: إشهار.
1: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: الحديث عشر صباحا، مرحبا بكم مستمعين لهذه الموجزة الإخبارية.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: فتح المطعم الجامعي ابن عرفة بقفصة أبوابه مجددا للطلبة انطلاقا من غرة أكتوبر الجاري بمناسبة العودة الجامعية، وذلك بعد انتهاء أشغال تحديث شاملة الشبكة الكهربائية وتدعيمه بتجهيزات جديدة رصدت لها تمويلات هامة وفق ما ذكره المدير الجهوي لديوان الخدمة الجامعية للجنوب بقفصة الأزهر العرجية. تتواصل اليوم بسيدي بوزيد فعاليات الدورة 36 من مهرجان الجهوي نوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الشبابية في يومها الثاني بفضاء مركز الفنون الرقحية والدرامية بالجهة. تنظم الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بسبيت لمن ولاية القصرين بإشراف مختصين في المجال المبادرة صحية مجانية مفتوحة للجميع يوميا انطلاقا الساعة 8 صباحا إلى غاية 10 صباحا. المبادرة تؤمن عيادات مجانية للتحسيس والتقصي تشمل قياس ضغط الدم ونسبة السكر في الدم للكشف المبكر والوقاية من داء السكرية، إلى جانب تقديم نصائح واستشارات صحية للوقاية من الأمراض المزمنة. أعلنت وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي مناظرة بالتقويم والاختبارات لانتداب أطباء مقيمين في اختصاص طب الأسنان بداية من 4 ديسمبر والأيام الموالية بكلية طب الأسنان بالمنستير، فيما تغلق الترشحات للمناظرة يوم 4 نوفمبر 2026. يتميز طقس يوم الأحد بسحب عابرة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار. قال المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية أن القوات نفذت 257 عملية استهداف دقيقة ضد مواقع وتحركات وقدرات عسكرية للحوثيين. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: لمن عاش العمر أسفارا له أن يرتاح بين أحضان تونس. سواح
1: هي مدينة أثرية،
2: دولة ممكن تكون الأجواء الأندلسية من ناحية المباني.
3: فعلا فعلا شعب جميل.
0: سواح سواح.

0: إذاعة قصة معاكم في منوعة سواع. تحية كبيرة برشا للجميع اللي تابعوا فينا ويلتقطوا صوتنا وين ما كنتوا اليوم في بث مباشر من الموقع الأثري بسبيطلة. تحية للجميع، تحية لكل من التقط صوتنا، تحية للجميع ونستقبلوا ضيوفنا مجددا. مرحبا بكم، أهلا وسهلا. باش نرجعوا بالأنغام وبالإيقاعات، أبناء سبيطلة، أبناء المنطقة الأثرية السياحية هذه، باش نسمعوا أغنية. أسامة مرحبا بك، أسامة أهلا وسهلا، خلينا نتعرفوا عليك وعلى المجموعة اللي معاك.
1: صباح النور
0: ومرحبا
1: للسادة المستمعين والمشاهدين زاد.
0: مرحبا بك.
1: أسامة الذوادي، طالب المعهد العالي للموسيقى بسوسة، اختصاص غناء ونعزف عود.
0: مرحبا مرحبا.
1: وسنان تخرج ان شاء الله.
0: اي برشا. شكون العازف معاك باش يعزف؟
1: خويا.
0: اهلا وسهلا. مرحبا.
1: سلامة.
0: مرحبا. مرحبا. شنو الاسم؟
1: محمد اكرم ذوادي.
0: مرحبا بك محمد. عايش. اكرم مرحبا. واحنا تو بحث الموقع الاثري بسبيطلة، شنو الاغنيه هيك اللي تجي لبالك تو باش تسمعها هنا؟
1: فما اغنيه لياسر الجرادي الله يرحمه. تعجبني برشا.
0: اي
1: هو كتبها على تونس معناه. اما نحب ديما نسمعها، نحسها تجمع المناطق الكل و...
0: بيه بيه.
1: ونكتشفوها مع بعض.
0: يلا باش نكونوا معاكم احنا تو باش نسمعوا الاغنيه هذه لياسر الجرادي مباشره من الموقع الاثري بسبيطله. يلا وسامي.

0: برافو عليك، برافو عليك، مواصلين المشوار. تو مازلنا نرجعوا مع العزف والموسيقى والغناء. خلينا نرحبوا بالاستاذ، اهلا وسهلا ومرحبا بك حسام. استاذ مرحبا،
1: عايشك صباح الخير. مرحبا
0: زين، مرحبا، شنو احوالك؟
1: عايشك، مرحبا بكم ومرحبا، مرحبا بكل المستمعين اذاعه قفصه.
0: مرحبا، خلينا نتعرفوا عليك اكثر.
1: عبد المنعم الخشناوي، فنان ملحن وكذلك باحث ومدون للموروث الموسيقي بمنطقة القزري.
0: مرحبا، شحوة الفن، الثقافة، وهل التاريخ، العظمة متاع المنطقة في علاقة بالفنانين والواقع الفني متاعهم في المنطقة؟
1: طبعا هو عموما بالنسبة للموسيقى أو الفن بصفة عامة هي مرآة عكسة أو ترجمة طبعا لكل ما هو وضع اجتماعي، اقتصادي، سياسي وغيره. بالنسبة للموسيقى بالمنطقة القصرين أو الموروث الموسيقي بمنطقة القصرين، طبعا يعتبر من الحاجات اللي هي مهمة ومهمة جدا، خاصة نعرفوا اللي احنا صبيطلة كما بكري معنا نسمع فيكم تحكوا، اللي هي منطقة ثرية من خاصة من ناحية الأثر أو كل ما هو التراث المادي.
0: أيه.
1: كذلك بالنسبة يعني التراث المادي ايش نقصده؟ الأثر تقريبا.
0: أيه.
1: يعني هي ثلث الأثار اللي موجودة طبعا في كامل الجمهورية. كيف كيف بالنسبة للموروث الموسيقي، تعتبر المنطقة ذي ثرية وثرية جدا.
0: أيه.
1: والموسيقى أو الموروث الموسيقي البدوي يمثل ثلث التراث الموسيقي البدوي في كامل الجمهورية، خاصة بما تمتاز، يعني تمتاز الموسيقى بخصوصية معينة ما نجموش نلقوها في برشا مناطق أخرى.
0: أي.
1: ممكن ندخلوا شوية في التفاصيل في بعض المفاهيم. هنا عندنا موسيقى تعتمد على ما تسمى بنغمات خاصة تسمى بالطرق. الطرق اللي هي عندها أصول النغمة،
0: الهوية متاع المنطقة،
1: الهوية متاع
0: الأصل،
1: يعني الأصل الموسيقى. طبعا بعد نحكو حتى الموسيقى يعني متداخلة نجم تكون تأثير للمناطق الأخرى، ونعرفوا اللي سبيطلة كما يقول الدكتور الأزهر المجري هي همزة الوصل بين التل التمري وتل القمح. يعني موقع استراتيجي هام وهام جدا. يعني لهنا في سبيطلة أكبر دليل من أكثر المعتمديات اللي نقول فيها خليط اجتماعي جميل جدا. يعني من أكثر المعتمديات، سامحوني بالكلمة إني معنى استعملت كلمة المعتمدية، لأنه في البحوث أو في معناها نعتمدوا كلمة منطقة، ما نستعملوش الكلمات أو المفاهيم الإدارية.
0: إدارية.
1: بالنسبة لهنا التركيبة اجتماعية تركيبة جميلة جدا. يعني
0: شو نلقوا فيها التركيبة هذه؟ خلينا نقرب الصورة أكثر
1: للمستمعين. لهنا السبيطلة تقريبا نلقوا لهنا نلقوا فيها الهمامي، نلقوا فيها الجريدي، نلقوا فيها العسكري، نلقوا فيها الماجري، نلقوا فيها الفرشيشي، نلقوا فيها الساحلي، نلقوا فيها الليبي، الجزائري، يعني صفاقسي، الجربي. درينا التركيبة هذه ممكن تعطينا خلاصة فنية موسيقية جميلة جدا.
0: هي انعكاس، يعني كي نرجع احنا للطلاقة الحضارات، الرومان، البيزنطيين، الوندال، اللي الانطلاقة متاعهم كانت لهنا في صفيطلة.
1: طبعا اذا مش نطلقوا مثلا نطلقوا
0: يعني مش غريب الطلاقة هذية معناها.
1: طبعا اكيد هي خلاصة معناها خلاصة تاريخية كاملة. بالنسبة نرجع للموسيقى، الموروث الموسيقي، طبعا المنطقة دي تمتاز ب يعني نجم نقولوا انها ثروة جميلة جدا لم يتم استغلالها كما يجب، خاصة أهم نقطة أنه لم يتم تدوينها يعني بالشكل المطلوب. لأنه الحقيقة وقت نسمع فما فنانين يعني عندهم أسامي كبيرة، وقت يجي يأخذ لك غناية من التراث من المنطقة هذه وبعد ينسبها لروحه، هنا نقطة استفهم، فما إشكال كبير. كما ما قلت لك عندها خصوصية اعتماد الطرق. الطرق هي أصل الكلمة، هي كلمة بربرية في الأكل، بربرية الأصل. المفهوم الموسيقي اللي قبل المقام او الطبع او النغمه،
0: يعني كده تغني سي عبد المنعم ولا تلحن؟
1: نعم
0: تغني ولا
1: لا؟ ملحن ملحن وعزف عزف اكورديون.
0: غني
1: لا من
0: عنده بيه فرقه طارق.
1: بالنسبة للمجموعة هي عدة أعمال من ضمنهم آخر عمل وشمة صوفية. كنت ضيف
0: نفسه معانا
1: وكان لنا الشرف طبعا وشرفنا مرة أخرى أنه نكونوا على أمواج إذاعة كبسة.
0: أنا بعد شوي نحب مع مدام ضحى ومدام وحيد تحكونا على العادات والتقاليد متاع المنطقة. وحتى اليوم نحكوا على السياحة بمختلف الألوان متاعها، زواياها، الفن، الموسيقى، الثقافة، الآثار. نحب بعد شوي نحكي معكم على عادات تقاليد سبيطلة. خلينا نعطي الكلمة لسي نجيب ومحمل الثقافة والمهرجانات والتظاهرات اللي قاعدة تعمل تخلق في حركية كبيرة برشا السياحة الثقافية. مثال خلينا زاد نذكروا بهم أبرز التظاهرات الثقافية اللي تزخر بها سبيطلة. الأستاذ نجيب الهلالي مدير دار الثقافة بسبيطلة،
2: مجددا بطبيعة الحال سبيطلة منطقة غنية وأثرية بالتراث المادي واللامادي، منطقة ساحية ثقافية كبرى. التظاهرة الثقافية الكبرى عندنا عدة تظاهرات ثقافية كبرى، تو نحن على أبواب افتتاح موسم الثقافة الجديد. أيضا عندنا مهرجان دولي تراثنا هويتنا، ومهرجان اليوم الروماني هو سي إن شاء الله في القريب العاجل ينطلق افتتاح دياو. أيضا بات الحالة مهرجان دولي الأثري بسبيطلة، وعندنا مهرجان راب سنة دولي لأول دورة تأسيسية بسبيطلة.
0: فيش طيبوك فيش تعدت الأمور
2: الحقيقة نجحت
0: مهرجان دولي للراب؟
2: والله هي فكرة طيبة وبادرة جميلة. الحقيقة نجحت نجاح كبير، تعدى مهرجان في ظروف طيبة وظروف جيدة. عندنا عدة مهرجانات أيضا كبرى، عندنا مهرجان دولي للرعاة كيف رعاة سمامة اللي هو مهرجان يتم استقطاب عدة سواح سبيطلة. عندنا مهرجان سبيسة إن شاء الله السنة باش نواصلوا في التجربة اللي كانت قبل قديمة لسبيطلة. والتظاهرات الثقافية الأخرى اللي بدار الثقافة سبيطلة هي تظاهرات موسمية سنوية موجودة في دار الثقافة سبيطلة. على مهرجان مثلا ليل المدينة، مهرجان سنة الدورة السادسة، مهرجان ناجحة جدا، مهرجان المدينة بطبيعة الحال. عندنا عدة تظاهرات ثقافية كبرى، هي عندنا يوم الوطني اليوم العالمي للموسيقى، وعندنا يوم العالمي المسرح بطبيعه الحال.
0: ديما الاستلهام من الموقع الاثري حتى في تحضيراتكم للتظاهرات الثقافيه والمهرجانات، ديما بالاعتماد على الخصوصيه نتاع المنطقه الاثريه السياحيه.
2: بطبيعه الحال هي سبيطلة تعتمد هي منطقه سياحيه كما قلت لك، منطقه اثريه، يعني كل الانشطه يعني تعتمد من تراث الجهه، من الموروث الحضاري للجهه والثقافي، كل الانشطه يعني تكون في اطار ذاك.
0: باهي برشا. شوف راسي عماد، يلا وماذا بيا زاد الشباب يحضرونا معزوفه باش نسمعوها ونرجعوا لهم بعد شوي. نرجع لك سي عماد.
3: اي مرحبا بك، معناتها تتم الحقيقه الكلام سي نجيب واللي كان يحكي فيه زاد سي منعم اللي هو كلام مهم جدا. سي فري كي نشوفوا سبيطلة للمره الاولى في مخه السفيتلة، هذا الموقع الاثري العظيم والكبير واللي اعطى اشعاع، والحقيقه اللي هو سيتي ايدنتيتي بالنسبه للسبيطله للقصرين. كي نقولوا القصرين نقولوا سبيطله، معناتها موقع حيدره. ولكن الحقيقه انا كمنشط في دار الشباب وانا كناشط في المجتمع المدني ولا في علاقه بالمشهد الثقافي، السنوات الاخرى الحقيقه اكتشفنا جانب ثقافي اخر اللي هو خارج المدينه. وهذا هو المهم. اليوم كي نشوفوا مهرجانات وأنشطة تتقام في المناطق الريفية وفي الجبل، سكيفي معناتها فما مجهود كبير من أبناء الجهة ومن مثقفي الجهة وحتى من أبناء الريف اللي ولاو يستمتوا. اليوم كي نشوفوا معناتها صديقنا سي محمد الهيدي محمودي اللي مهرجان الجبل اليوم في دورة 12 و13 معناتها على سفاح الجبل، وتشوف معناتها عروض ثقافية وفنية وإبداعية معناتها متنوعة موجودة وحضور جماهيري كبير من العائلات ومن ساء معناتها اللي ولا معناتها مناسبة سنوية اللي يستنوا فيها الناس الكل. كي يشوفوا اليوم زاد الحقيقة عيد الرعاة في منطقة سمامة زاد، وهذا العاصمة الثقافية الكونية اللي استقطبت معناتها وسيمانة عم حاضر معناتها يعني وسينجيب والأخيين الكل بيانسور معناتها تقريبا كل الجنسيات العالمية كانت في زيارة للموقع هذا معناتها المركز الثقافي الجبلي بمحتويات. اليوم نشوفه كيف معناتها عيد الرعاة والحقيقة زاد شوية سيمون عملتها في تهذيب الأصوات هذه يعني أصوات الجبلية اللي كانوا سمحني في معناتها في مناسبتهم يقولوا احنا يخدموا في الطبال وزكرة وكذا ولكن اليوم تهذبت وليت اليوم تكون موجودة على المسرح الأثري بسبيتلة، اليوم على مهرجان كارتاج في جملاج بين معناتها موسيقيين عالميين وموسيقيين الجبل اللي معناتها أعطاوا إيماج أخرى وأعطاوا صور أخرى. دونك هذا الجانب الحقيقة الثري بطبيعة الحال للموروث اللامادي اللي يحكيوا عليه كل من الحقيقة كي نشوفوا زاد اليوم مسي فتح النصراوي هو كتاب ممتاز جدا معناتها اللي صنف لنا فيه الأشعار وصنف فيه الزوي اللي موجودة يعني الحقيقة الثراء اللي نحكيوا فيه ولاية القصرين بصفة عامة ومدينة سبيتلة الحقيقة ثرية بتراثها المادي واللامادي. وانتم بعد تشوفوا مع السيدات المحترمات معناتها باش نحكيوا على التراث اللامادي وكترى مدام ضحى تغزل هكا معناتها فما الحقيقة والمهم
0: ماهوش بعيد برشا ولا قصره من قصه لسبيت
3: واحنا الحقيقه بعد اذنك معناتها دور اليوم هاو فين النجم نأصلوا هالثقافه التراث ونخليوها في ذهن الشباب والناشئه وباش ما نخرجوش ما نتركوهاش هو اترافير مؤسسه الشباب ومؤسسه الثقافه والعمل الجمعياتي ونوادي الثقافه اللي موجوده في المؤسسه التربويه دور الوكالات وغيره والمعاهد وكل هذا باش نأصلوا الموروث هذا اللامادي باش يبقى حي لانه نشوفوا توا في عصر التكنولوجيا في عصر التطور كبير معناتها الحقيقه خطير برشا يزاحم اليوم في هذا الموروث اللي اذا كان نحن ما نجندوش الناس الكل بمؤسساتنا الرسميه والمدنيه باش نحاولوا نستحفظوا عليه ونطوروه باش نصدروه لانه في الاخر هو ايماج للجهه نتاعنا وقت اللي نحكيوا على القصرين نحكيوا على قفصه نحكيوا على الجنوب التونسي
0: نشوفوا احنا نحكي توا على شباب سي عماد نشوفوا ترى شنو باش نسمعوا من عند الشباب توا من المعزوفات من الأغاني اللي تعبق بروح السياحة في سبيتلا. يلا عسام
4: السلامة.
0: مرحبا أهلا بيك أنت عارف عليك
4: حمزة أبو عليقي.
0: مرحبا حمزة بعود. مرحبا بيك شو سمعنا حمزة
4: سألوني الناس الفيروس
0: معزوفة ولا أغنية
4: زوز
0: أنت تغني هاو باش نعطيك زاد الميكرو هذايا بالتشجيعات نتاع الحضور الكل باش نسجلوا تعزفنا على العود
4: ايه ناس فوت
0: يلا ترى عاونوهم شباب في الميكرو

0: برافو عليكم، يعطيكم الصحة. هذه هي أجواءنا في منوعة سواح على إذاعة قصة. خليني نذكر أنه البرنامج بمساهمة وكالة المناجم للأسفار مين فواياج، اللي توفر لكم جوائز منهم وصل بقيمة 500 دينار للمشاركة في رحلة لإسطنبول وبورصة مدينة الثلوج. عندكم زادة جائزة أخرى، إقامة كاملة لزوز من الناس ليلتين في نزل بسوسة. عنا دعوات لزوز أشخاص في مطعم ومقهى نزل المأمون بقرصة، نفس النزل يوفر لنا 200 دينار كاش نزل المأمون بقرصة، وإذا عد قرصة توفر لكم زادة كيف 300 دينار كاش. هذا الجوائز في رصيد البرنامج، قاعدين نتجول معاكم كل نهار أحد في البرنامج. شيخوهم احنا المستمعين احنا المستمعين نشيخوهم ونفرهدوهم ونفرحوهم مع المستشارين الكل. تحية كبيرة برشا المين فواياج وكالة المناجم للأسفار على 22 969 392، قبيلة البنك التونسي قرصة وكالة المناجم للأسفار. إن شاء الله على قريب تفتح وتفتح الأبواب متاعها. تقريبا احنا مازال درج ونبدأ نستقبل في الدفعة الجديدة من المكالمات الهاتفية باش تجاوبونا على مجموعة من الأسئلة. وخلينا نزيد نذكركم بالأسئلة الخاصة بالفيسبوك، صفحة إذاعة قصة على الفيسبوك. سبيتلة معروفة باسم العبيد للثلاثة ولا الأربعة ولا السبعة ولا التسعة. والسؤال الثاني، شنو الاسم القديم لمدينة سبيتلة في العهد الروماني؟ صفيتلة ولا فيني وإلا كبسة؟ مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا على موجاتنا. يلا خلينا نمشي نحكوا شوية عادات تقاليد. هاي مدام صفية أو جماعة الكل، مش نحكوا على عادات وتقاليد المنطقة. مدام وحيدة.
1: وحيدة نعم.

0: إنما هناك نشاط، هناك أنشطة متنوعة في الجهة، وهناك رجالات ونساء في اللجهة. بالنسبة للعادات والتقاليد، كما قلتم صبيت المدينة منفتحة منذ التاريخ، ليس من الآن، وعرجوا الأخوة على أنها الآن منفتحة وهي لفيف اجتماعي جميل وجميل جدا، تجمع الناس من كل الجهات ومن الأقطار المجاورة من ليبيا ومن الجزائر ومن غيرها ومن غيرها. فلن تكون لسبيت له خصوصية خاصة على مستوى الأكلة، فستطعم أكلاتها.
1: هندخلوا معكم للمطبخ مدام صفية، هندخلوا معكم للمطبخ متاعكم. ش عندكم أكلات معروفة في سبيت؟ لو يجيكم ضيف، يجيكم ضيف، ش طيبولوا في سبيت؟
2: لحظة، سبيتلة معروفة بشرت ولاية القصرين عامة، وسبيتلة خاصة معروفة بالأكلة الشعبية متاعهم اللي هو كسكسي بالحارة. يظهر لي معروفة الكسكسي بالحارة، عندهم زادة رفيس تونسي زادة متسمي على ولاية القصرين معروف به، رفيسة تونسي ولا رفيسة اللي هي بتمر والسميد هذيك، أرجو هذيك والبسيسة والرفيسة معروفين. بسيسة تونس كاملة معروفة بالبسيسة، أما الخصوصية متاع الجهة لهنا هو معروفة بالرفيسة التونسي، رفيسة نقولوا لها، والكسكسي بالحارة وإلا مرقة بالحارة ذما معروفين، معروفين لهنا. والهندي يعملوا رب الهندي كيف كيف زادة معروفة بالمنطقة لهنا رب الهندي، وعندهم زيت الكليل بسك المنطقة جبلية لهنا، يعملوا زيت الكليل يعصروه الكليل ويخرجوا منه من أرقى الواحد زيوت معروف، زيت الكليل وزيت الشيح وزيت الهندي اللي هو توا داخل في الكوسمتيك ومواد تجميل معروفة، معناتها زيت الهندي يباع معناتها بمبالغ مشطة
1: كبيرة.
2: أي كبيرة.
1: هي نجاعة متاعه. جربتي مدام ضحى زيت الهندي أنت؟
3: جربته زيت الهند. بالنسبة لل ما عندهاش كما قالت شاعرة وحيدة، ما ثماش خاصية معناتها مميزة إلا بسبيتلة، لا هي في تونس كل تلقى نفس العادات، يمكن تلقى حاجة كما الكسكسي في قفص المرشين، كيما هنا عندنا الكسكسي متاع الحارة، وبقية العادات الكل بسيسة تلقاها في كل بقعة، رفيسة في كل بقعة.
1: مدام بدنا نسألك انت بطريقة أخرى توضحها، أنت أصيل القفص، قديش ليك أنت تو معاشرتهم لهنا في سبيتلة، قديش ليك استقريتي في سبيتلة؟
3: عندي 40 سنة.
1: إيه 40 سنة، بصراحة 40 سنة كيفاش تعدوا؟ ترى خلينا نبدأ ترى بالعشرة متاع الناس لهنا اللي هو أكبر كنز، أكبر كنز حتى من الحيوط والأحجار والكل، اللي هما ناس سبيتلة، إيش نجم تحكين عليهم؟
3: نحكي لك أنا تو ما عادش نحس روحي من قفص، نسيتها قفصة، كان كي نمشيلها كل جمعة نطلع على، أما ديما نحس روحي من سبيتلة من ولاية القصرين، حتى أنشطتي الثقافية وتوفي قفصة مثلا ما يستدعونيش المهرجانات، هم نسيني لأني أنا اللي خليتهم ينسوني في قفصة، لأني نحس روحي من سبيتلة من ولاية القصرين. حتى كيف نمشي مثلا نخرج ونمشي في مهرجانات في تونس في أي مكان في سوسة يسألوني نقول لهم، يقولوا لي منين، نقول لهم من القصرين، من القصرين معناتها
1: سبيتلة. على أنك ربيت الكبدة بين ظفرين احنا نقولوا لهنا، وعشرة عشرة كبيرة برشا. إذا كان فما تليفونات النجم ناخذوهم 31 376 730. يلا خلينا نشوف فتره كان فما مكالمه. الو الو 31 376 730 والا 76 229 600. مدام وحيده، خلينا نحكي شوي على بعض العادات هكا، مثلا في الافراح في الاعراس وفي كيفاش مثلا تصير مثلا الخطوبه الزواج، تقريبا نفس العادات،
0: نفس العادات الموجوده في هذه السباسي وهذه المناطق الداخليه. أي. ثم خطبه، ثم احتفالات شعبيه، ثم زيارات لاهل العروس واهل العريس، ثم حمام. اي من العادات. أي. الحمام يكون له موكب، اصبحوا يعملوا له موكب في الشارع وقبل ومزمار وخيل احيانا، عادات متلاقحه بين الجهات وكل جهات، هذا الوسط قفصه سيدي بوزيد سبيتلة القصرين
1: بالنسبة للباس، اللباس التقليدي.

0: متشبثين به نساء ملحفة.
1: الملحفة معروفة بالملحفة، هذا اللباس التقليدي الجميل جدا لهذه المنطقة وتتفق فيه مع كل هذه المناطق. الملحفة ملحفتنا هنا ملحفة المزينة، مش الملحفة الكحلة اللي في جريد واللي في سيدي بوزيد. ملحفة المزينة المزركشة المحبة للحياة، كلها ورود وكلها ألوان وكلها بتنقص شوية أي، ولا والحولي، الحولي اللي يلبس أي لحظة
0: يلبس في
1: الجبة، أي معروفة سبيطلة بالجبة، معروفة بالصناعة القشبية. نعم
0: قشبية.
1: نعم تحية الأهلة في الهراهرة اللي هم يصنعوا القشبية والجبة ويطرزوها موجودة
0: برشا حرفيين لهنا.
1: بالنسبة للأكلة، هي الأكلة الرسمية والمعروفة هي قصي بالحم، الحم العلوش اللي يضرب عليه الطبال،
0: يضرب عليه الطبال
1: العرس يعني تتقام على الكرسي بالعلوش مع إضافات حديثة، ها طاجين وهي صلات متنوعة وهي كذا وهي مأكولات ومشروبات أخرى، أما الأساس هو الكرسي بالعلوش قبل أن يكون كرسي بالحارة وكرسي بغير. الكسرة، أنواع الكسرة، أمهاتنا وجداتنا ونسائنا تصنع الكسرة، الكسرة التقليدية، أنواع متنوعة من الكسرة وهي كسرة
2: معناتها للكلام اللي كنت تحكي فيه المدام والأخين الكل، اللي زين الموروث هذا في مدينة سبيطلة هو التنوع اللي موجود في حد ذاته الجنسي في مدينة سبيطلة. معناتها في سبيطلة نلقوا القفسي، نلقوا الجريدي، نلقوا الهمامي، نلقوا الساحلي، الصفاقسي، الجربي، اليهود قبل. دونك هذا التنوع خلق موزايك، معناتها ولا فما كل تقاطعات اللي موجودة، ما عادش تقول هذا خاص بالأهل سبيطلة ولا هذا، وقت اللي تلقى العرس الهمامي، تلقى العرس الجريدي، تلقى العرس القفصي، الفرشيشي، الجنوبي، الجربي، هذا من كل، معناتها ما عادش تقول هذا ايدنتيتي معناتها سبيسيال، لا تقول هذا هو اللي موجود فيه، هذا التميز وهذا الحقيقه الخليط هذا والمزيج اعطى زاد بعد اخر لمدينه سبيطلة. ما فماش حاجه سبيسيال مثلا كما الجبه في جربه، والا احنا تو سيفري عندنا بعض الالبس اللي كنا نحكيوا فيها، ولكن المزيج هذا خلق معناتها حاجات اخرى تنوع اخر اثر زاد المشهد الثقافي في المدينه.
0: احنا لهنا ديما نخمم في السائح وقت اللي يجي المنطقه، يحب يعرف الاكله نتاعها، يعرف اللبسه نتاع المنطقه، يحب يعرف اللهجه نتاع المنطقه اللي تميز على كل بلاصه وبلاصه. نعمد محيده
1: لا على الاكلات، ذكرت اكله الفول المدمس المملح اللي في عيد الفطر خذيناها، ما نكذبش خذيناها على القفاصه، خذيناها على الجريديه
0: احنا
1: موجودين هنا العائلات كل... هنا في
0: سبيطل. كنشوفوا ترى اذا كان فما مكالمه، لانه المستمعين قلنا لهم 11 ونص يطلبونا. الو
3: الو
0: الو، مرحبا، اهلا وسهلا.
3: عسلامه
0: عسلامه، شنو هو الاسم؟
3: نور قمره.
0: شكون؟ زهور قمره. نور قمره.
3: اي
0: هيا نور، اي منين؟
3: من مضيلة
0: سبيطلة. المضيلة، هاي نور، هاي يلا نور، السؤال متاعك شنو رأيك في الحصة اليوم من سبيطلة وفي الكلام اللي كنا نحكو فيه والعادات والتقاليد و... نور هاي حضر لي روحك للسؤال. الكابيتول في سبيطلة يتكون من قديش من معبد؟ معبد واحد ولا زوز ولا ثلاثة معابد؟ الكابيتول في سبيطلة يتكون من قديش من معبد؟ معبد وإلا زوز وإلا ثلاثة معابد؟
3: قديش معهد؟
0: قديش من معبد؟
3: يتكون من
0: نور.
3: نعم
0: هي قديش من معبد؟ تفضل.
3: يتكون من ثلاثة معاه.
0: كديش؟
3: يتكون من ثلاثة معاه.
0: بيه شكرا ليك يا نور، شكرا ليك. نمشي المكالمة اللي بعدها. ألو ألو ألو، مرحبا. ألو عسامة. ألو بيه، يلا خلينا نمشوا للمجموعة الغنائية، نحبوا نسمعوا زادة حاجة أخرى من العزف الغناء. شو نسمعوا توا؟ ها؟ يلا أسامة. يلا وسام احنا تو نغني وكنا مع بعضنا. هاي معنا سي عبد المنعم واحنا في الجو السياحي اليوم مباشره من الموقع الاثري بسبيطلة سفيطلة. يلا وسام هاي نغني اغنيه تونسيه. نعم والحاجه الصوفيه. يلا معاكم اليوم في منوعة سواح على إذاعة قفصة في توقيت 37 دقيقة بعد 11. يلا وسام. وسام أي يلا يلا خليني أذكركم أنا بالرقم 31-376-730 وإلا 76-229-600. نذكر بالزوز أسئلة. سبيطلة معروفة باسم العباد لثلاثة ولا لأربعة ولا سبعة ولا تسعة. والسؤال الثاني شنو هو الاسم القديم لمدينة سبيطلة في العهد الروماني؟ سفيطلة ولا ثيني ولا كبسة؟ يلا يلا وسام حاضر. يلا
4: ما هي حاجة من التراث نتاعنا؟
0: يلا من التراث. اي يلا خليكم معنا تتابعونا على ستريمينج لايف لإذاعة قفصة www.facebook.com/radio-قفصة. يلا وسام شنو اخترت لنا سمعنا؟
4: صلوا صلوا يا ناس على الهادي مبينا.
0: تفضل. اي يلا معاكم في المباشر اليوم في إذاعة قصة ومنوعة سواح.

0: شكرا.
1: إذا هي أجوانا في مناوعات سواح على إذاعة قوصة اليوم الرحلة رقم 3. بعد ما كنا في دار الضيافة دار البي في توزر الأسبوع اللي فات كنا في نزل المأمون، اليوم بحذاكم في سبيطلة، واستنونا إن شاء الله كل أسبوع أن تواصلوا معاكم ما بين دور الضيافة النزل المحميات المتاحف كل الفضاءات السياحية المواقع الأثرية، نكونوا حاضرين معاكم في برنامج سواح. يلا نرجع للمكالمات. ألو ألو، مرحبا بيك.
2: لباس.
1: ألو، أهلا بيك، مرحبا.
2: لباس،
1: عسلامة. شكون معانا؟
2: إدريس.
1: الاسم
2: إدريس، تعجبها لزاد اللي ربحت معك الإقامة.
1: مرحبا بيك، من جربة؟
2: هكا هو بيلو.
1: اي مرحبا بيك، مرحبا بيك، تجيب حذانا القفصة، عندك إقامة كاملة لمدة ليلة إقامة كاملة في نزل المأمون، تجيب حذانا الإقامة متاعك موجودة في مقر إذاعة قفصة، ومرحبا بيك في كل وقت.
2: أنا جاي بطبيعتي ماني رابح، جاي سفرة قيمتها 100 دينار مع أحد الزملاء في إذاعة قفصة.
1: هكا هو جيت تهز الجوائز الكل، معناها انا عندك ال 100 دينار وعندك الاقامه، وشوف كان فما جائزه اخرى تو تجيك تجي فرد المره. مرحبا بيك يا سيدي. هاي تحب تزيد تشارك مره اخرى؟ بالكشي تخطف. الو
3: الو
1: الو، عسامه.
3: مرحبا،
1: يلا نمشي المكالمه اللي بعد. الو، شكون معانا؟
3: سعيده مصطلح.
1: هاي سعيده، سعيدة صالح، سعيدة من طلح. يلا هاي سعيدة، سعيدة عمارة، هاي سعيدة. السؤال متاعك يا سعيدة، السؤال يقول شكون الإله اللي ماهوش مخصص ليه معبد في الكابيتول الثلاثي، جوبيتار وإلا مينيرفا وإلا نبتون؟
3: قول إجابة ثانية.
1: ثانية مينيرفا؟ لا، نبتون. شكرا لك، يعطيك الصحة يا سعيدة، إن شاء الله في مشاركة أخرى. ألو
4: ألو،
1: أهلا بيك، مرحبا. مرحبا، شكون معانا؟
4: محمد ميلاد زيدان.
1: الاسم
4: محمد ميلاد زيدان.
1: محمد
4: زيدان.
1: محمد
4: زيدان. محمد زيدان حي نرقف.
1: زيدان. هاي سي محمد، هاي السؤال متاعك يا سي محمد، شنو اسم اشهر حوض تعميد مزخرف بالفسيفساء في كنائس سبيطلة؟ حوض فيتاليس والا حوض جوبيتار والا حوض جرجير؟
4: جرجير.
1: لا، حوض فيتاليس. شكرا لك يا سي محمد، ان شاء الله في مشاركة اخرى. نمشي للاتصال بعده. الو،
5: اهلا وسهلا.
1: اهلا، مرحبا بيك.
5: صباح النور، تحيه ليك وضيوفك وتحيه لك قصرين.
1: نهارك زين، نهارك زين. شكون معانا؟
5: عايشه حدوري يا زوينك.
1: مرحبا بيك امي عايشه، مرحبا بيك. هاي اختي عايشه،
5: هاي.
1: يلا السؤال متاعك، معلم سكني فخم ومزوق معروف في سبيطله يسموه معلم شنو؟ معلم الفصول ولا معلم الزيتون ولا معلم الشتاء؟
5: الأول. شو الأول؟
1: معلم الفصول، والجواب صحيح. برافو عليك يا عائشة، تدخل معنا القرعة، شكرا لك. نمشي المكالمة اللي بعدها. ألو،
6: عسلامة رياض.
1: عسلامة، مرحبا بيك، شكرا معنا؟
6: معك عائشة عيسى من معرفة.
1: أعطيك الصحة، عائشة عيسى، عائشة عيسى ومن أم العرايس. هاي أختي عائشة، يلا السؤال متاعك، شو المعلم اللي كان يتقام فيه العروض الفنية والمسرحية في العهد الروماني؟ المسرح الروماني وإلا الكابيتول وإلا المعصرة؟
6: المسرح الروماني.
1: والجواب صحيح، شكرا لك يا عائشة، تدخل معنا للقرعة، شكرا لك. يلا نمشي المكالمة اللي بعدها. ألو ألو، مرحبا. يلا نواصلوا معاكم في مناوعة سواح على إذاعة قفصة، خليني نرجع لك مدام صفية، يلا أعطوني كل الميكرو. وكالة أحياء التراث وتنمية الثقافية، الأدوار أخرى اللي قاعدين تلعبوا فيها مع الفترة هذه، كما كنت نشوف تم استقبال
0: سعادة سفير إيران بتونس،
1: موجود هو حاليا في سبيطلة،
0: الموقع الأثري بسبيطلة.
1: أي
0: وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية هي مؤسسة كما تعرف ذات صبغة تجارية و تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، تعنى بكل التظاهرات الثقافية وتشجيعها وتشجيع المهرجانات وتنظيم التظاهرات الثقافية في مختلف بقاع الجمهورية.
1: أنشطكم الفترة القادمة إن شاء الله؟
0: أنشطة متاعنا ديما متنوعة على طول السنة، تشجع وتشجيع التظاهرة الثقافية كما قلت لك، مهرجان العبيدلة، مهرجان الراب، مهرجان ربيع، مهرجان الأيام الرومانية بسبيت اللي باش ينطلق إن شاء الله في القريب العاجل، وتشجع كل التظاهرة الثقافية بولاية القصرين ومختلف الجمهورية كما اليوم معناتها استقبلت إذاعة قفصة. مرحبا بكم،
1: عايشكم يعطيكم الصحة على فتح الباب وتسهيل الظروف الكل معناها حتى نبثوا البرنامج اليوم. خليني نرجع من جديد لمندوبية الثقافة الممثلة في سي نجيب الهليلي بالنسبة لليوم. ثقافة اليوم حتى تكون أرافد من روافد التنمية الاقتصادية السياحية، تخلي السائح يأخذ نظرة باهية على المنطقة من خلال ما يتم تقديمه من سياح. شنو اللي يلزم أكثر؟ اعتمادات الفكرة تكون متجدة أكثر تتماشى حتى مع عصر اليوم، وإلى نحافظوا على الهوية متاع المنطقة؟ شنو في اعتقادك اللي نجم يخلي العجلة تدوم وتستمر؟
7: بيئة الحال الاعتمادات هذيك أول شيء، يعني التمويل كل شيء. بالنسبة للثقافة في مدينة سبيطلة كما قلتك سابقا، يعني هي غنية التراث المادي ولا مادي، ومنطقة أثرية صحية ثقافية. نحن لسنا حبينا نذكر كان النوادي المتاحة بدار ثقافة سبيطلة لهذه السنة، سنة ثقافية 26-27، من خلال النوادي طبعا سنحقق يمكن ما أكثر نحققه من ثقافة ملموسة للجهة. نذكر النوادي: نادي المسرح والفنون، عندنا نادي الموسيقى والعزف بيئة الحال هذه بالشراكة مع المعهد الثانوي سبيطلة الواحد، عندنا نادي الرسم والفنون التشكيلية، نادي التراث، نادي الخط العربي، نادي الصحة، نادي الفنون والحرف، نادي السينما والصورة، ونادي البيئة. طبعا من خلال إذاعتكم الموقر عبر البث المباشر إذاعة قفصة، توجه بالدعوة لكل الشباب الأطفال الكهول للالتحاق بدار ثقافة وتسهيل أسماء في تلك النوادي المذكورة. بطبيعة الحال من خلال النوادي، ونحن حبينا سنة دار ثقافة، هي دار ثقافة حبينا نركز أكثر على النوادي، يعني نخدم أكثر على النوادي، تكوين خاصة تكوين الشباب والأطفال، نكون النوادي هي رافد من روافد الثقافة لهذه الجهة. وانطلاقا طبعا الأنشطة المتواجدة بدار الثقافة والمهرجانات الكبرى التي تقوم بها دار الثقافة، أيضا ستكون يعني أثر إيجابي لهذه الجهة، وسنعمل أيضا على كل ما نحققه لهذه الجهة بطبيعة الحال.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك سي نجيب. بالنسبة للإجابات الصحيحة فيما يخص المسابقة اليوم، سبيطلة معروفة باسم العبادلة السبعة، الاسم القديم لمدينة سبيطلة في العهد الروماني والبيزنطي فعلا هو صفيطلة. شكرا لكم الكل اللي شاركتوا معنا، تفاعلتوا معنا. بالنسبة للفايزين معنا اليوم: نور قمرة ونعيمة ربعاوي. نور قمرة ونعيمة ربعاوي ربحتوا معنا كل واحدة فيكم زوز دعوات، دعوة لزوز من الناس جو تاخذوهم في مقر إذاعة قصة في نزل المأمون بقصة. دعوات للصالون دو تي وللرستوران الموجود في النزل. مرحبا بكم نعيمة ربعاوي ونور قمرة، تلتحقوا بمقر إذاعة قوصة في التوقيت الإداري ومعاكم بطاقتكم تعريفكم للوطنية، وما زلت الجوائز تبعونا كل أسبوع إن شاء الله مع بقية الهدايا. حب نقدم تحية كبيرة برشا لوكالة حماية الوكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية على المستوى المركزي المستوى الجهوي الفرع على هنا موجود في سبيطلة، تك صحة مدام صفية، شكرا لمندوبية الشؤون الثقافية، شكرا لكم الكل، شكرا لك تك صحة مدام ضحى، تحية لك سيدة وحيدة، شكرا لك سي عبد المنعم، شكرا للشباب الكل، شكرا لجمعية صيانة مدينة سبيطلة، تحية لك سي عماد شهبي، شكرا لضيوفنا للكل، شكرا لشبابنا دار الشباب. احنا هكا نوصل معكم الختام مشوارنا اليوم، هذه تحياتي رياض دبوبي ومحمد بن داود، شاية طيبة للجميع وإلى اللقاء.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: فلاش سبور.
3: فلاش سبور.
4: أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي، الجولة الثانية من رابطة المحترفة الأولى لثانية عفوا لكرة القدم في المجموعة الثانية. مباريات اليوم: نادي قربة يستضيف القوف الرياضي بقفصة بإدارة الحكم محمود قسيعة، جندوب الرياضية جمعية تريانة أسامة شريط، القلعة الرياضية شبيبة القروان سمير النعلاني، اتحاد قصور سيف أولمبيك مدنين إيهاب بن كيلاني، مستقبل القصرين أولمبيك الكاف عبد السلام ماني، ملعب الجيرسي سبورتيك المكنين ياسين المرغني، هلال الرديف أمل بوشمة حمزة لمسيليني. في برنامج الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي تعود الأسبوع القادم إن شاء الله، يوم 17 أكتوبر الترجي يستضيف الأولمبي الباجي، النادي البنزرتي، الاتحاد المنستيري، تقدم سقيط الدائر النادي الرياضي الصفاقسي، اتحاد بن قردان النادي الافريقي، يوم الاحد شبيبة القروان مستقبل مرسى، النجم الساحلي نادي حمام لنف، النجم المتلوي الملعب التونسي، والترجي جرجيس امل حمام سوسة. كل المباريات تنطلق على الساعة 2:30 ظهرا. ذهاب الدور التمهيدي الثاني لرابطة الأبطال الإفريقية يوم الجمعة 16 أكتوبر، السويحلي الليبي يستضيف الترجي الرياضي التونسي، ويوم السبت 17 أكتوبر نادي مازيمبي الكونغولي يستضيف النادي الإفريقي. في كأس الكونفدرالية الإفريقية يوم السبت 17 أكتوبر ترجي جرجيس يستضيف ريال باماكو المالي، ويوم السبت كذلك 17 أكتوبر نادي أمادو ديالو الإيفواري يستضيف النادي الرياضي إصفاقسي. أبرز مباريات اليوم في دوري الأمم الأوروبية: البرتغال مع النرويج، اليونان مع ألمانيا، هولندا مع صربيا. في مباريات ودية إفريقية: مصر مع جنوب أفريقيا، والمغرب مع مالي. نهاية الفلاش سبور مع تحيات فوز نصيب، إلى اللقاء.
1: إشهار
5: للات الواحات تسمد دقلتها نور تتدرجح في العراجين، نفزاوة دوز وجبل تبين، بلاد خبز الملة والحم في القلة، شط الجريد صار غيلان والفوار، تعال قدانا قبلي في المنار.
1: إشهار

0: كلمة انتصاف هذا اليوم. مستمعينا الكرام اهلا بكم.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تتواصل الاستعدادات بولاية سيدي بوزيد لانطلاق موسم جني الزيتون الذي من المنتظر أن يكون خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري. وتشير تقديرات المصالح الفلاحية لأن الصابة خلال هذا الموسم ستكون في حدود 350 ألف طن، مسجلة تراجعا مقارنة بالسنة الفارطة التي قدرت فيها الصابة ب 500 ألف طن. سجل عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية السنة وإلى غرة أكتوبر الجاري ارتفاعا بنسبة 10.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق تأكيد المرصد الوطني لسلامة المرور في آخر إحصائيات له، وأفاد بأنه تم منذ بداية السنة تسجيل أكثر من 3600 حادث أسفرت عن 1029 قتيل. أفاد وزير الصحة مصطفى الفرجاني بأن تونس تصدر الصناعات الدوائية لأكثر من 25 بلدا في العالم. وأضاف في تصريح إعلامي أن تقديرات سابقة أفادت أن تونس تستقبل أكثر من 500 ألف شخص لإجراء عملية طبية. أعلنت وزارة الصحة والتعليم العالي عن فتح مناظرة بالتقويم والاختبارات لانتداب أطباء مقيمين في اختصاص طب الأسنان بداية من 4 من ديسمبر المقبل والأيام الموالية بكلية الطب الأسنان بالمنستيرة. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن مضيق هرمز لن يفتح ما لم تستوفى الشروط الإيرانية السبعة الواردة في الاتفاق المرحلي مع الولايات المتحدة الأمريكية في جوان الماضي، وذلك بعد أيام من تلقي طهران لرد واشنطن على مقترحها الدبلوماسي. إلى اللقاء.
2: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
3: أمي شبي بنت
2: عندي ما نقول
3: لي يحكي عن الناس ما فيك.
2: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون
4: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
5: لا للمخدرات، نعم للحياة.
6: ذاكرة الأثير. ذاكرة الأثير. ذاكرة الأثير. ذاكرة الأثير.
7: عدد جديد من ذاكرة الأثير، وين ما كنتم مرحبا بكم، نحيوكم ونسلموا عليكم داخل وخارج حدود هذا الوطن العزيز. رحلتنا كيف العادة مش مجرد عودة للماضي، هي عودة لذاكرة الناس، لأصواتهم، الإشارات حفظوها، البرامج انتظروها برشا شغف. في ذاكرة الأثير نحاولوا نتجولوا مع الإذاعة في تاريخها، مع ذاكرة الأجيال، الأصوات اللي صنعت الأثير واللي حقا لا تنسى. في كل تسجيل ثم حكاية، وفي كل صوت من الماضي ثم جزء من ذاكرة الموطن والوطن. الأغاني اللي نختاروها في الغالب تذكركم بمحطات في عمر الإذاعة، ونرجع نسمع أصوات أصيلي الجهات، مواهب خرجت من المحلية وانتشرت وطنيا وحتى عربياً.

0: أكيد برشا منكم تذكروا الأصوات هذه، أصوات كانت حاضرة في المشهد الموسيقي والثقافي في الجهة، المرحومة منيرة الضاوي عن جهة قفصة، والفنان ماهر الهرماسي اللي مازال يمتعنا بألحانه وهو أصيل القصرين.
1: استمتع بأحلى الأوقات على موجة إذاعة قفصة لؤلؤة الواحات.
0: اليوم في ذاكرة الأثير باش نتحدث على واحد من البرامج التراثية البرقية. البرامج التراثية من أجمل اللوحات اللي تقدمت على موجة إذاعة قفصة، كان فيها بحث عريق وعميق موزع في كل ولايات الوسط والجنوب الغربي وحتى في جهات أخرى، التقطوا بثنا صدفة أول مرة ومن بعد أصبحوا متابعين الأوفياء. برامجنا التراثية كانت وفية برشا الخصوصياتنا في الجهات. ميدانيا الإذاعة اتألقت وحضرت في عديد المحطات اللي تهتم بالتراث، واستضافت زادة أصوات فاعلة وخالدة في الشعر الشعبي وفي الموسيقى الشعبية وغيرها. لكن كذلك استثمرت برشا التراث في تطويعه البرامج، كانت صنعت برشا توعية وبرشا ثقافة عندها علاقة بكل ما هو يومي. أصوات عديدة صنعت جمال ونجاح المواعيد التراثية على موجاتنا، برشا أسماء اليوم اخترت نحكي لكم على
2: الماء الصافي والرزق الوافي. مع علي الخليفي.
0: برنامج تم بثها قبل عقدين تقريبا ولا أقل شوي، دوره كان توعوي بأهمية الماء في حياتنا ورحل في الذاكرة الشعبية وجابها في كل الاتجاهات، قدم لنا كل الأمثال الشعبية اللي تحدثت على الماء وذكرنا كيفاش يلزمنا نستحفظوا على الثروة هذه، وكيفاش الحديث على الماء كان في كلام موزون ومعنى ومغزى كبار. الأعداد والتقديم كان العم علي الخليفي ربي مد في أنفاسه، الرجل اللي كان حريص على دقة المعلومة والاجتهاد في تقديمها بطريقة سلسة وقريبة من الخصوصيات الاجتماعية لكل المحليات. الماء الصافي والرزق الوافي كان أشبه ببحث سوسيولوجي تاريخي حدد علاقتنا بالماء من خلال الذاكرة الجماعية المحلية.
2: الماء الصافي والرزق الوافي. مع علي الخليفي.
3: معروف كل حاجة ترجع لأصلها مهما كانت، في الشكل، في اللون، في الطول، في العرض، وحتى في سلوكها مع الناس وفي كل مجريات حياتها. ولو ساعات نلقوا اختلاف وبعد في حاجة، فمهما كانت ما تأثرش، والماء يتبع مجراه والولد يجي البابا.
2: الماء الصافي والرزق الوافي.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
2: إذاعة قفصة
3: جزها بدقة، لكنها كانت تتقدم بصوت الدكتور القدير عبد القادر الحيم، صوت جميل وعالق في ذاكرة كل التونسيين. كانت إطلالات هادفة وساهم من خلالها في نشر ثقافة غذائية صحية.
4: في البداية دكتور حكيم كانت التجربة حسب ما صوروها في البداية يعني محددة في الوقت لا تتجاوز 6 أشهر، لكن بحكم الجوانب الإيجابية للبرنامج هذا تواصل الدكتور حكيم يبث 4 مرات في اليوم. دكتور حكيم بدأ سنة 1977، هو انطلق من أسس علمية، بمعنى أنه تم مسح وطني على الصعيد الوطني تبين من خلاله آنذاك علاقة وتلازم بعض الأمراض المتفشية، مثلا أمراض القلب والشرايين، فقر الدم إلى آخره من هذه الأمراض اللي عندها علاقة بالتغذية، بالتالي العلاج

0: زينة.
1: في عدد اليوم من ذاكرة الأثير لمسة للذكرى نترحم فيها على الأستاذ حسين عمارة اللي غادرنا مطلع هذا الأسبوع لجنة الخلد إن شاء الله. الأستاذ حسين عمارة جمع في شخصيته بين المربي والمثقف، المناضل والباحث، بين صرامة صاحب المبدأ وخفة روح الرجل اللي أحب الحياة والفن. تخرج أستاذ اللغة العربية في نهاية السبعينات، بدأ مسيرته بالتدريس في المعاهد الثانوية في الحوض المنجمي، تحصل على شهادة الكفاءة في البحث وواصل مساره العلمي في بداية التسعينات، درس في سوسة وانتقل للمعهد الأعلى لتكوين المعلمين، درس في مستوى التعليم العالي وكانت عنده إسهامات في تكوين أجيال عديدة من المدرسين، تولى مسؤوليات إدارية وشغل خطة الكاتب العام لمعهد الفنون والحرف، عاد للتدريس اللي غادره متقاعد عام 2013، تجربة امتدت بين التربية والتعليم العقود عديدة وكان كانت عندها علاقة مباشرة بالمعرفة والكتاب والتكوين والثقافة والإعلام، كان منتج ومساهم في تقديم عدة برامج فكرية وأدبية على موجة إذاعة قفصة منها مغنى ومعنى اللي تقسمه مع الأستاذة وفاء محمد. رحم الله الفقيد وأسكنه فراديس الجنان.

0: معنى ومغنى.
1: في ازدواج الانتماء الأم والأرض أنا يا تونس الجميلة في لج الهوى قد سبحت أي سباحة شرعتي حبك العميق وإني قد تذوقت مره وقراحة. أبو القاسم الشابي. وطن النجوم أنا هنا حدق أتذكر من أنا؟ أنا ذلك الولد الذي دنياه كانت ها هنا. أنا من مياهك قطرة فاضت جداول من سنة. أنا من ترابك ذرة ماجت مواكب من منى. أنا من طيورك بلبل غنى بمجدك فاغتنى.

أمي يا ملاكي، يا حبي الباقي إلى الأبد، ولم تزل يداك أرجوحتي ولم أزل ولد. يرنو إلي شهر وينطوي ربيع، أمي وأنت زهر في عطره أضيع، وإذ أقول أمي أجن بي أطيب.

0: مع تحيات
1: حسين عمارة
0: ووفاء محمد.
2: معنى ومغنى. استمتع بأحلى الأوقات على موجة إذاعة قفصة لؤلؤة الواحات.
3: ذاكرة الأثير حافلة بالمواعيد الإذاعية اللي حبيتها وعشت تفاصيلها الجميلة. عشنا تفاصيل متابعة الحراك المسرحي في إذاعة قفصة، وحتى حضور المسرح واستحضار نجومه وتمرير الأعمال المسرحية. نتحدث تحديدا ومثلا على مسرح الجنوب. أعمال مسرح الجنوب كانت حاضرة في مختلف البرامج، والضحكة الهادفة اللي فيها رسالة وقضية، وكانت معانا في مواعيد عديدة تمرر فيها المقاطع الشهيرة التي تكاد لا تسمع إلا على موجاتنا، في نسائم الواحة، في المنوعات المسائية، وفي البرامج الترفيهية.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
3: نجوم المسرح في الجهة مروا بمسرح الجنوب، وغيرهم كذلك من اللي ممروش بمسرح الجنوب كانت عندهم مساهمات فاعلة في صناعة المسلسلات الهزلية والتحسيسية، وحتى المقاطع التمثيلية اللي كانت تضمنها البرامج القانونية والبيئية. العمل الإذاعي كان إبداعي بامتياز، رغم قلة الموارد وشح المصادر، لكن الإرادة كانت كبيرة.

0: رسائلكم نستنوها برشا البرنامج ذاكرة الأثير، حكاية جميلة توصلنا بالرسائل الإلكترونية. مازلنا نشتاق للورقيات المكتوبة كما نشتاق العديد الأعمال اللي تستنوها على موجاتنا. نرجع نتحدث على الأعمال اللي أنتجتها إذاعة قفصة وإلا وكالة النهوض بالإنتاج السمعي البصري. أعمال كبيرة كانت حاضرة في ذاكرتكم كيف الجازية الهلالية وحديث الزقايف والنوسة والناس عيشة بيا وغيرهم. نسمعوهم إن شاء الله في حصص لاحقة.
1: استمتع بأحلى الأوقات على موجة إذاعة قفصة لؤلؤة الواحات.

0: إلى هنا ينتهي هذا العدد من ذاكرة الأثير، مع أجمل تحيات سمية جبع كرمي.
1: ذاكرة الأثير. ذاكرة الأثير. ذاكرة الأثير. ذاكرة الأثير. ذاكرة الأثير.

0: يا ربي اذا ما تفهمني ولا ما تفهمنيش، مشيش نحكي ونندم اللي حكيت.
1: امي شبي بنت
0: عندي ما نقول.
1: هي يحكي هالناس مع فيك.
0: امي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
2: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
5: الوحيدة ظهرا أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
6: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
5: أهلا بكم في نشرة الواحدة وفي أبرز عناوينها. الشروع في استغلال قاعة القسطرة بالمستشفى الجامعي حسين بوزاين بقفصة بداية من شهر جانفي المقبل. الجامعة الجهوية لوكالات الأصفار بتوزر تنظم قريبا حملة نظافة واسعة استعدادا للموسم السياحي الشتوي والتظاهرات الثقافية والترويجية. جيش الاحتلال الصهيوني يفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية مع تعطيل الحركة عبر المعابر في قطاع غزة تزامنا مع ذكرى أحداث 7 أكتوبر. غير طيب، أهلا بكم في الاستماع ومشاهدة نشرة الواحدة. يستعد المستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة لدخول قاعة القسطرة حيز الاستغلال في شهر جانفي المقبل، حيث شرفت تشغل الهندسة المدنية على استكمال مختلف المراحل فضلا عن وصول التجهيزات الخاصة بهذه القاعة. التفاصيل مع مدير المؤسسة الصحية محمد رضا المحمدي.
7: في إطار تحسين الخدمات بجهة قفصة وتقريب الخدمات للمواطن بجهة، تم استقبال ووصول التجهيزات والمعدات الخاصة بقاعة القصدر. الماكينات موجودة حاليا في انتظار استكمال تهيئة نتاع القاعة بصفة نهائية وتركيزها إن شاء الله، ويبدأ الاستغلال نتاعها إن شاء الله في جانفي الجاي. نخدم على الهدف هذا إن شاء الله، باش يتم الانتداب لإطارة الشبه الطبية والخاصة. الطب موجودين باش يخدموا عليها في انتظار الانتداب، وكهو باش نبدأ نخدموا على رواحنا والتركيز نتاعها فيها نهائيا إن شاء الله. الإطار الطبي متكون و في يخدموا هما ديجا في مستشفيات اخرى بالعاصمه ان شاء الله. التكوين باش يخص كان الاطار الشبه الطبي المنتدب بامكانيات ذاتيه ومجهودات الاطارات الجهويه هنا بالصحه وعلى راس السيد مدير جهوي. تم استغلال قسم المستشفى الداخل، جهزناه وهيئناه على اساس نستقبل المرضى بصفه استعجاليه. الاشغال بدات في المقر الجديد، عندها توا اكثر من 15 يوم، سو مرحله باهيه، وهنا حارسين على اساس استكمالها قبل 6 شهور وتجهيز وتجهيزات متطوره ان شاء الله. انتظار مشروع المستشفى متعدد الاختصاصات راهو ماشي بثنية، وما فيش حاجة تعطل حاجة أخرى.
5: نبقى في قفص. فتح المطعم الجامعي بن عرفة أبوابه مجددا للطلبة منذ بداية هذا الشهر، وذلك بعد انتهاء شغال التحديث التي شملت الشبكة الكهربائية مع دعم بتجهيزات جديدة رصدت لها اعتمادات هامة وفق تصريح المدير الجهوي لديوان الخدمات الجامعي للجنوب قفص الأزهر العرجي.
8: المطعم الجامعي ابن عرفة بسبب العودة الجمعية وتم افتتاحه 1 أكتوبر 2026. المطعم عارف بعملية تهيئة تمثل تجهيز شبكة كهربائية ب 507,000 دينار، والعملية التهيئة عندي عنوان الثاني لديوان الخدمات الجمعية ب 560,000 دينار. كما تم تدعيمه بتجهيزات أيضا تجاوزت حدود 120,000 دينار، اللي هي تخرجت في إطار أنه المطعم انخرط في الإشهاد، وإن شاء الله سيتم تركيز يزود البندومين اللي فيه فولي تكوين وفولي منجمو وفولي إكيبمون. الحمد لله فرحانين، انطلقت توسيع الأكلة من أول نهار في 900 أكلة في وجبة الغداء، في 700 أكلة في وجبة العشاء. فرحانين بالطلبة، إن شاء الله سنة جمعية موفقة لبناء الطلبة.
5: إلى توزر تستعد وتعتزم الجامعة الجهوية لوكالات الأصفار بشراكة مع الإدارة الجهوية والناشطين والمهنيين في القطاع السياحي تنظيم حملة واسعة النطاق للنظافة والعناية بجمالية المحيط بمدينة توزر استعدادا لاستقبال الزوار وتنظيم العديد من التظاهرات الثقافية والسياحية خلال الموسم السياحي الشتوي. أكثر إيضاحات مع رئيس الجامعة الجهوية لوكالات الأصفار بالجنوب الغربي واحد محمد طاهر العصمة.
9: احنا الموسم السياحي القادم ان شاء الله عندنا بوادر طيبه خاصه اللي نعرفوا جهتنا مرغوبه ويقبلوا عليها الزيار التوانسه والاجانب. في الاطار هذا كلاج الاسفار قامت بتجديد الاسطول وهي بادره طيبه. كذلك المؤشرات الايجابيه ان ثم زوج وحدات سياحيه صارت الافتتاح نتاعها منذ اشهر، رفع الطاقه التشغيليه وطاقه الاستيعاب فيها، مؤشر طيب على اساس مش ان شاء الله تزيد للمستثمرين ولا الجهه تزيد تتطور. وكذلك ثم بعض من الاطراف اللي تحب تستثمر في الجهه لكن يجب توفير معناها بعض الاليات على غير المجال الجوي. ان شاء الله ثم عده برامج وعده تظاهرات بالجهه اللي نتمنى تكون زاده حتى يدافع عن الاقتصاد. بالنسبه للجامعه الجهويه لكاس الاسفار احنا ديما مستعدين حق المشاركه وابداء الراي والا مشاورات ولا اعداد برامج مشاورات مع السلطات الجهويه زاده حتى هذيك تعاون برشا لانجاح المشاريع هذه ولا انجاح البرامج هذه. حاولنا باش نساهموا مساهمه فعاله في المحافظه على المحيط ونوعوا بعض من المهنيين نتاعنا على اساس قمنا بحملات وزاد عندنا برنامج باش نعملوه ان شاء الله في القريب مع ثله من الجامعات الجهويه الموجوده في الجهه. هو الاسطول توا في حوالي 160 بعثه دفعات وتوا الحمد لله ثم اقبال 30% ولا 40% من الاسطول هذا النجم نقولوا اللي هو سيارات ربعي الدفع جديده تتعاون هذه في الترويج وتعاون حتى على البرودوي ماذا بينا السواح اللي يجونا يكونوا في ظروف طيبه.
5: في إطار مشروع العمل المناخي الشامل والدامج في البلدية التونسية الذي يشرف عليه المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيدة، نظمت مجموعة العمل المناخي المحلي ببلدية بشل الجرسين البليدات مبادرة مواطنية تمثلت في حملة تشجير في المنطقة البلدية. الممثل عن هذه المجموعة بالبلدية سوسن مرابط تحدثت لمجد عمارة عن هذه البادرة.
10: مبادرة مواطنية مثلت في قافلة متاع تشجير تشمل كامل المنطقة البلدية تنطلق من الجرسين حتى وصولا لبشلي إن شاء الله. القافلة في شكل كار مرفوقة بالدراجات الهوائية باش توقف إن شاء الله في كل منطقة من المناطق بالجرسين بلدية بن محمد كلوامن أغليسية برغوثية بشلي في كل منطقة باش توقف تعمل تشجير. وأخيرا في بشلي عندنا إن شاء الله ورشة متاع رسم للأطفال الصغار. النشاط هذا يدخل بالأساس في إطار التغيرات المناخية جاء مشروع متاعنا الكل تبع التغيرات المناخية. الأهداف منا أن نعرف كيفاش نتأقلموا مع التغيرات المناخية، ذاك علاش تجا اخترنا الشجر يتأقلم مع المنطقة تحمل العطش. الهدف الأخير أن كيفاش نشجعوا العمل التشاركي كيفاش نتأقلموا ونتكيفوا مع التغيرات المناخية.
5: يشهد المعهد العالي للفنون والحرف بالقاسرين خلال السنة الجامعية الجديدة عملية تحديث وتأهيل لعدد من اختصاصاته بما يتلائم مع خصوصيات الجهة ومواردها الطبيعية والثقافية واحتياجات سوق الشغل. هذا يأتي وفق تصريح مديرة المعهد نادية غموري لفدوى القرمزي.
11: تناغم كبير مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي متاعنا نظرا لما تزخر به جهة القصرين من موارد طبيعية في علاقة بالخشب وفي علاقة بالليمينيرو والرمل الحجارة الطين كلها حتى لفيبر فيجيتال حتى زادة لفيبر أنيمات. ثم ثراء ثقافي ومادي في الجهة ما ينجم يكون كان حافز للإبداع في المؤسسة. نفسنا باش ننظروا فيهم باش نعاودوا نأهلوهم هما بيدهم، نحن مانيش باش نستغناو عليها. عندنا اختصاص تصميم من اجل التنميه المستدامه واختصاص في الهندسه الداخليه باش يتم المحافظه عليهم، ولكن لجنه الماجستير ستنظر في احداث ماجستير بحث في علاقه وطيده بالجهه. ممكن الماجستير هذا باش يكون فيه كو ديبلوماسيون يا اما على مستوى دولي او على مستوى وطني، جامعه مع جامعه، يعني جامعه القيروان مع جامعه اخرى.
5: تنظم عمادة المهندسين التونسيين مائدة مستديرة لتقديم خارطة الطريق الطاقية لتونس 2027-2035 وذلك يوم الثلاثاء المقبل بدار المهندس بتونس. وتندرج هذه المبادرة في إطار مساهمة العمادة في النقاش الوطني حول مستقبل القطاع الطاقي للبلاد وفي ظل التحديات الراهنة التي تواجه المنظومة الطاقية الوطنية. ينطلق الصالون المهني الوطني للصناعات التقليدية والإبداع من 5 أكتوبر لتواصل لغاية 11 من الشهر نفسه. وتهتم ورشات الدورة الثالثة من الصالون بإجراءات التصدير والدعم والمرافقة والنفاد إلى الأسواق الخارجية، فضلا عن سبل تسويق المنتجات الحرفية والتجارة الإلكترونية والتحول الرقمي. إلى أخبار العالم، أعلن وزير الدفاع الصهيوني إسرائيل كاتس فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة وإغلاق المعابر في قطاع غزة بالتزامن مع حلول ذكرى أحداث 7 أكتوبر، ويأتي ذلك في ظل استمرار تجديد قوات الاحتلال إجراءاتها على الحواجز العسكرية في الضفة الغربية ورافقها من عمليات تفتيش واحتجاز الفلسطينيين. على صعيد متصل، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد شاب فلسطيني عقب احتجازه من قبل قوات الاحتلال على حاجز عناب شرق الكرم. ميدانيا، شنت قوات الاحتلال اليوم حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. كشف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن طهران تلقت مؤخرا مقترحات من الأمريكيين عبر الوسطاء، مؤكدا أن بلاده لن تعيد فتح مضيق هرمز إلا بعد تلبية شروطها 7 بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد. في ختام نشرة الواحدة نذكركم بالعناوين: الشروع في استغلال قاعة القسطرة بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفص بداية من شهر جانفي المقبل. الجامعة الجهوية وكالات الأصفار بتوزر تنظم قريبا حملة نظافة واسعة استعدادا للموسم السياحي الشتوي والتظاهرات الثقافية والترويجية. جيش الاحتلال الصهيوني يفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية مع تعطيل الحركة عبر المعابر في قطاع غزة تزامنا مع ذكرى أحداث 7 أكتوبر. إلى الملتقى بإذن الله.

0: حكاية ذاكرة.
1: في مكان تفوح منه رائحة الحلفاء تبدأ الحكاية من نبات بري ارتبط بذاكرة الأرض وأهلها ليجد بين أنامل الحرفي حياة جديدة. بهدوء وتركيز يجلس الحرفي أمام مواده وأدواته التقليدية، يختار أعواد الحلفاء بعناية، يتفقدها واحدة واحدة قبل أن تبدأ رحلة طويلة من الصبر والدقة. المرحلة الأولى هي التجفيف، تترك الحلفاء تحت أشعة الشمس حتى تفقد رطوبتها وتصبح أكثر صلابة وجاهزية للتحويل، وبين الشمس والهواء تتغير ملامحها لكنها تحتفظ بروحها الطبيعية. وبعد أن تجف تبدأ مرحلة أخرى أكثر دقة، الصباغة على نار هادئة وبطريقة تقليدية توارثها الحرفيون جيلا بعد جيل. تسخن الحلفاء وتصبغ تدريجيا لتكسب ألوانا جديدة دون أن تفقد خصائصها. هنا تتداخل حرارة النار مع خبرة اليد ويصبح لكل درجة لون حسابها ولكل خطوة توقيتها. عين الحرفي لا تفارق النار، يتابع اللون، يقلب الحلفاء ويعرف من خلال التجربة متى تصبح جاهزة للمرحلة الموالية. ثم تبدأ عملية التشكيل. أعواد رقيقة تتحول شيئا فشيء بين يديه إلى خيوط وأشكال متناسقة، وينسجها ويثبتها ويجعل تفاصيلها بدقة، وكأن كل حركة من يديه ترسم جزءا من لوحة. لا مكان للعجلة هنا، فهذه الحرفة تحتاج إلى نفس طويل وإلى يد تعرف كيف تتعامل مع مادة تبدو بسيطة لكنها تحمل إمكانيات فنية كبيرة. ومع مرور الوقت تبدأ القطعة في الظهور، ألوان مختلفة، أشكال هندسية ولمسات مستوحاة من البيئة والتراث، كل ذلك يجتمع في عمل واحد يحمل بصمة صاحبه. إنها ليست مجرد حلفاء مجففة وملونة، بل مادة تحولت بفضل الحرفة إلى قطعة فنية تختزن في تفاصيلها علاقة الإنسان بأرضه وحرارة النار وذاكرة الحرفة التقليدية. يواصل الحرفي عمله بعين على التفاصيل ويد لا تتوقف، لأن القطعة الفنية لا تولد دفعة واحدة وإنما تصنع خطوة خطوة، من الحلفاء إلى اللون إلى الشكل، وصولا إلى تحفة تحمل روح المكان وبصمة الإنسان.
0: حكاية ذاكرة.

حيث لا حدود للزمان ولا جدران للمكان، نقتفي أثر النوتة ونروي حكاية الإنسان.

0: مدارات موسيقية، إيقاع حر، موسيقى بلا حدود. مدارات موسيقية.
1: عسلامة، مرحبا بكم في مدار جديد من مدارات موسيقية. اليوم مش باش نسافر عبر الجغرافيا أو نتأملوا جمال الطبيعة، اليوم باش نعبر خنادق الذاكرة. حلقتنا مخصصة للحناجر اللي ما سومتش، للأصوات اللي ولدت من طين الأرض وقهر الإنسان. اليوم نستمعوا إلى حنجرة الأرض ونكتشفوا كيفاش تنجم تولي الغناية وثيقة نضال، وكيفاش يواجه اللحن العابر للقارات برود العالم بقوة وبلا تنازل. أبقوا معنا، الأرض الليلة تغني بكبرياء الكبار. من جنوب القارة الأمريكية كانت تصدح مرسيدس سوسا، ما كانتش مجرد مغنية، كانت صوت ملا صوت لهم في وجه الدكتاتورية والظلم. وقت ما نفيتها السلطات العسكرية وصادرت حريتها، ما خلتش معاها في حقيبتها إلا صوتها، ورجعت من المنافي باش تغني شكرا للحياة وهي في قمة الوجع الشخصي والوطني. خلينا نكتشفوا مع بعضنا كيفاش يتحول الغناء إلى طاقة صمود تتحدى الرصاص وتنبت كالعشب في شقوق الجدران

ومن جنوب القارة الأمريكية إلى أقصى جنوب القارة السمراء، مريم ماكيبا أو كما يلقبها العالم باحترام ماما إفريقيا، 30 عام كاملة قضتها في المنفى القصري، خاطرت جرأت وغنت ضد نظام الفصل العنصري لابارتيد البغيض، سحبوا جنسيتها، منعوا أسطواناتها وحاصروا اسمها، لكن صوتها بقى يعبر الأسلاك الشائكة والحدود عبر الأثير، حتى يثبت دائما أن الطغاة يرحلوا إلى النسيان وتبقى الأغنية الأصيلة نبتة برية لا تموت.

بل من غادروا أراضي أمريكا اللاتينية. نتوقف بخشوع عند سيرة فيكتور جارا، قتلوه في الملعب الرياضي وسحقوا أصابعه بأعقاب البنادق حتى ما يعزفش الجيتار مجددا، لكن رفاقه سجلوا صوته الأخير تحت الأرض وفي الأقبية المظلمة، النغمة اللي دافع بها عن الحق في العيش بسلام.

من أزقة القاهرة العتيقة وصوت الشيخ إمام العابر للأجيال، نرتفع نحو ربوع شمال إفريقيا، حيث المقاومة مش شعار يرفع في المناسبات بل هي هوية وتاريخ ممتد في الجينات. هكا تصبح الكلمة المغاربية الأصيلة درع يحمي الذاكرة الجماعية من التشويه والنسيان. نسمع مع بعضنا نبض الأرض من المغرب الأقصى بصوت ناس الغيوان.

ومن صرخة ناس الغيوان في أزقة الدار البيضاء نرجع لهنا لتربتنا القفصة ونبض الحوض المنجمي اللي علم الأثير كيفاش تولد الأغنية الحرة من عرق العمال وطين الأرض ونضال الشرفاء. لزهر الضاوي ما كانش مجرد صوت عابر، بل كان صوت المناجم ذاتها وصوت المطالب الصادقة اللي صاغت وعي جيل بكامله. غنى للمناجم، غنى للشهيد، وكتب بدمع الكبرياء والوقار وثيقة الالتزام التونسي الخالدة. نسمعوه في روائع اللي تحاكي وعي ووجع الذاكرة المنجمية،

معاك تضمن رأيتنا. أحبائي الرياضة، موعدكم اليوم بداية الثلاثة مع برنامج بين الملاعب ونقل مباشر للمقابلات التالية: النادي القربي قوافي القفصة، هلال الرديف أمل بوشمة، مستقبل القصرين أولمبيك الكاف. بين الملاعب على موجات إذاعة قفصة. إشهار. بلاد الحذر والواحة، الجريد والتمر، تمغزة عمق جمال وميداس، نفطة حزوة ودقاش، الزريقة وشلالات الشبيكة، الشاب بمولى الأشعار سمحة توزر في الماء.

0: إشعار.
1: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
0: الثانية بعد الظهر، مرحبا بكم مستمعين لهذه الموجز الإخبارية. يستعد المستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة لدخول قاعة القسطرة حيز الاستغلال في شهر جانفي 2027، حيث شارف تشغيل الهندسة المدنية على استكمال مختلف المراحل فضلا عن وصول التجهيزات الخاصة بالقاعة. بمدينة قفصة أيضا فتح المطعم الجامعي ابن عرفة أبوابه مجددا للطلبة انطلاقا من غرة أكتوبر الجاري بمناسبة العودة الجامعية بعد انتهاء أشغال تحديث شاملة الشبكة الكهربائية وتدعيمه بتجهيزات جديدة. تعتزم الجامعة الجهوية لوكالة الأسفار بتوزر بمعية مجموعة من الناشطين في القطاع السياحي تنظيم حملة واسعة النطاق للنظافة والعناية بجمالية المحيط في مدينة توزر، ستنفذ بدعم من السلطة الجهوية وعدد من الإدارات بذات العلاقة وبلدية توزر استعدادا لاستقبال الزوار وتنظيم العديد من التظاهرات الثقافية والسياحية. ينطلق الصالون المهني للصناعة التقليدية والإبداع من 5 أكتوبر، يتواصل إلى غاية 11 أكتوبر، وتهتم الورشات في الدورة الثالثة من هذا الصالون المهني بقصر المعارض بالكرم بإجراءات التصدير والدعم والمرافقة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية. كشف رئيس البرلمان الإيراني اليوم أن طهران تلقت مؤخرا مقترحات من الأمريكيين عبر وسطة، وأكدت أن بلاده لن تعيد فتح مضيق هرمز إلا بعد تلبيه شروطها 7 بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: سلامتك سلامتك عسلامة، ومرحبا بكم في سلامتك. في ضيافتنا السيد عمر عبدلي المهندس الصحي.
4: البيض غذاء مفيد برشا، لكن ينجم يكون سبب في أمراض إذا ما تمش التعامل معاه بالطريقة الصحيحة. كيفاش نحفظوه وكيفاش نطهروه؟
5: العظام من المواد الغذائية الأساسية واللي مستهلكة برشا، والمادة هذه حساسة وسريعة التعفن، وإذا كان ما نحسنوش التعامل معها النجم نخسر فوائدها ونعرض صحتنا للخطر. العظام ما يلزمهاش تتغسل وتتخبى في الثلاجة على خاطر القشرة ترهاف وتعدي البكتيريا، أما راهو غسلانها وتطهيرها بالماء والجفال ضروري. قبل ما نطيبوها يلزمنا نحطوها في معون فيه الماء والجفال بمقدار مغرفة كبيرة جفال في 4 لتر ماء، ونخلوها لمدة ما تقلش على 4 ساعة.
4: التعامل الصحيح صحتك مضمونة، مع تحيات وسيلة الغول.
3: سلامتك سلامتك.
6: لباس الخوذة واجب على كل راكب دراجة نارية، لأن الخوذة تحميه من أكبر خطر يتعرض له. كل ضربة تجي في الراس إثر حادث مرور تكون في الأغلب قاتلة، وبذلك تصبح الخوذة أكثر من ضرورية. وعلى كل راكب دراجة نارية أن يحرص بنفسه على لبسانها وما يخليهاش معلقة في مقود الدراجة، ويحرص كذلك على الأضواء الخلفي والأمامي حتى يحمي نفسه من خطر الطريق في الليل.
7: رفيق الطريق.
8: إذاعة قفصة،
9: مراية تتكلم. هذا البرنامج من إنتاج الإذاعة الثقافية ويبث على أثير إذاعة قفصة.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: هذا البرنامج من إنتاج الإذاعة الثقافية ويبث على أثير إذاعة قفصة.
3: حضرات السيدات والسادة متابعات أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. كما وعدتكم في الحصة الفارطة نواصل لقائنا مع ضيفنا إياد حماد الهويدي. وإياد حماد الهويدي هو مسرحي باحث سويدي عراقي، عراقي سويدي. المهم أنه يعيش الآن في سياد، وهو عراقي حتى النخاع، ولكنه كذلك بحكم ما أشرنا إليه من ضرورة الخروج يعني من العراق في سنوات الثمانين استقر في السويد. وسبقا تكلمنا نوعا ما عن وضعية الفنانين غير أهل البلد، هل كان ممكن أن يساهموا أو يسهموا ويندرجوا ضمن الحراك المسرحي في ذاته، أم أن لهم دورا يضع من يفرضه واقع حال ممارسة الفنون في تلك البلدان. وكان لي ضيفنا أرى على غاية من الوضوح هو كذلك الوعي، وهو ما جعله يندرج ضمن الحراك المسرحي في السويد من الموقع الذي كان واعيا به والذي كانت تسمح به المؤسسة بمفهومها الواسع، سواء منها الثقافية أو الاجتماعية أو حتى السياسية. ورأينا أن كان له يعني إسهام أقر به عدد من هذه المؤسسات، مما فسر وكان وراء هذا الانشغال بدور المسرح في المستوى الاجتماعي. رأيناه في مستوى مسرح الطفل، رأيناه في مستوى الإدماج الاجتماعي، لكن كذلك حتى في المستوى الفني، وهو الذي سعى إلى أن يمارس فنه. اكتشف مسرحية اعتبرها وإن كانت كتبها سويدي فإنما هي تحيل على ألف ليلة وليلة، وكأن هذا في ذاته طريق إلى أن يمارس المسرح كما يريده. كل هذا رأيناه في الحصتين السابقتين. اليوم سنركز على أمر هام جدا بالنسبة إلي وبالنسبة إلى ضيفي وبالنسبة إلى النظر في مسار مسرحي متشابك مع مسار سينمائي. يتعلق الأمر بالأطروحة التي عدها ضيفنا إياد حماد الهويدي عن إنغمار بيرغمان. إذن هو عراقي، إذن يجيد العربية أو الإنجليزية إلى غير ذلك، السويدية، لكن هذه الأطروحة أعدها في سان بطرسبورغ، إذن كتبها باللغة الروسية. يا صديقي إياد حماد الهويدي، أولا مرحبا بك.
4: أهلا وسهلا أستاذ.
3: يا أخي أنت تتحرك بين لغات متعددة وخاصة ذات أصول مختلفة.
4: أكيد.
3: كيف وصلت إلى هذا؟ وما الذي من أدى إليه تحركك بين هذه اللغات وهذه الثقافات؟
4: نعم، عندما كنت في العراق الحقيقة كنت أعاني أنني كنت لا أتقن إلا اللغة العربية، بل وحتى اللغة العربية كانت ضعيفة بحكم عدم معرفتنا نحن طلبة المعهد والأكاديمية بقواعد اللغة العربية الكبيرة. لذلك عندما خرجت من العراق كنت متعطشا أن أتعلم أي لغة أخرى لأفتح نافذة لعقلي الجديد. فلذلك الحقيقة أول ما دخلت إلى السويد يعني بدأت أو انغمرت بتعلم اللغة السويدية والروسية طبعا بحكم دراستي هناك ومعيشتي أيضا لمدة 6 سنوات فتعلمتها. جاءت الإنجليزية كنتيجة لهذه الخلط بين هذه اللغات الثلاث العربية والإنجليزية والسويدية، أصبح عندي قدرة لتعلم اللغة الإنجليزية بسهولة، ومن بحكمي أغلب المصادر التي قرأتها عن إنغمار بيرغمان كانت في الحقيقة في اللغة الإنجليزية، وهذا ما طرحته البروفيسورة ماريا تكوسكي نيان. قالت أنه أغلب الكتاب الذين كتبوا عن بيرغمان، الكتاب المهمين، جاءوا من الخارج وليس من داخل السويد، وهذا موضوع آخر ممكن نعمل عنه حصة في تونس. المفارقة اللي حصلت معي وكيف عرفت إنغمار بيرغمان، أنا كنت في طالب في أكاديمية فنون جميلة، من حسن حظي شاهدت فيلما في المعهد البريطاني
3: في بغداد،
4: وقت بغداد، فكان فيلما لإنغمار بيرغمان. طبعا لم أفهم أي شيء، لا اللغة ولا الفيلم ولا يكون مترجم، وبيرغمان تعرف سينما فلسفية تقريبا. لذلك من حسن الحظ أنه عندما أتيت إلى السويد كلاجئ سياسي هارب من الحرب، قطع بيرغمان لجوءه الذاتي في ألمانيا، كان قد نفى نفسه بنفسه عقوبة للسويد، لأنه اتهم بقضية ضرائب التي كانت غير صحيحة، فعاد في نفس السنة التي أنا قدمت فيها إلى السويد.
3: أيوة.
4: كأنما هناك قدر،
3: هناك موعد.
4: كان قد قدم عملا لشكسبير، وهو أول عمل بعد عودته، وهو الملك لير. فذهبت، وأتذكر كنت أنا الأجنبي الوحيد ذو السنحة السمراء والشعر الأسود الذي يجلس في القاعة، طبعا بالتأكيد لم أفهم اللغة السويدية وقتها، لكنني انبهرت في هذا العالم الذي خلقه بيرغمان على المسرح. فعالم لم تكن هناك قطعة ديكور، لكنك تحس أن الكرة الأرضية كلها على المسرح، هكذا حسست. لم يستخدم إلا اللون الأحمر واللون الأسود، وإضاءة خارقة مدهشة. بعد في المستقبل سأكتشف أن للإضاءة أنه يسمى بسيد الإضاءة، وإضاءته فلسفية وليست كشف للوجوه.
3: بعدين يعني حالة من البهجة والتساؤل،
4: وتأتيك حرارة من خشبة، يعني تصيبك الحرارة. فمرت سنين وأنا أتابع هذا الرجل وبكل جدية أشاهد كل أعماله، وهو كما معروف يعني غزير الإنتاج، يعمل في التلفزيون وفي السينما وفي المسرح وفي الإذاعة ويؤلف. فهذا مما عندما ذهبت إلى روسيا للدراسة.
3: لماذا روسيا؟ أنت إنغمار بيرغمان سويدي وأنت عراقي، والتقيت في هذه البهجة وتعلمت سويدية، لماذا روسيا؟
4: سأجيبك، هو سؤال هذا منطقي جدا. أنا كنت الحقيقة في وقتها أدرس في معهد المسرح العالي في ستوكهولم، وكنت قد مضيت ما يقارب السنة. ظهر قرار حكومي سويدي أنه من حق الطالب السويدي الذي يحصل على الجنسية السويدية، من حقه أن يدرس في كل العالم على حساب الدولة السويدية.
3: معنى هذه
4: فرصة لا تصدق،
3: محظوظ،
4: وأنا
3: رجل محظوظ.
4: نعم. رأسا قطعت دراستي في السويد، وقدمت على أجمل معهد مسرحي في العالم اللي هو أكاديمية فنون المسرحية، والتي درس فيها أساتذتي الذين عادوا من روسيا،
3: في مدينة
4: سانت بيترسبورغ. بالسويدي نقول سانت بيترسبورغ، بالعربي تصير سانت بطرسبورغ، نحول التاء إلى طاء.
3: لينينغراد سابقا.
4: نعم. بناية غارقة في فن العمارة، صور أساتذة تمر فيهم من ستانسلافسكي إلى تجد العمارة كلها تبث رائحة وعطرا مسرحيا، تشعر بالفعل وكأنك في كنيسة أو معبد. عندما يدخل الطالب إلى هذا المعهد يشعر بقدسية المكان.
3: أيوة. يعني يضعوه في حالة.
4: بالضبط.
3: أيوة.
4: فالتقينا أنا والعميد الكلية، قال لي بإمكانك من اليوم أن تذهب سأعطيك كتابا عندما تدخل لأي صف من حقك بس تفرجي هذا الكتاب.
3: معناها أعطاك رسالة أو يعني تسمح لك بأن تتابع أي درس من الدروس.
4: بالفعل بالضبط.
3: وطبعا الدروس كانت لماتر يعني
4: المادة
3: شيوخ شيوخ الاختصاص
4: اللي هم تفسن وقف لفدودن يعني كبار كبار جدا. فبدأت أحضر محاضراتهم وسمحت لي الفرصة أن أشاهد كيف ما هي دروس التمثيل والإخراج والمبارزة ودروس الموسيقى والصوت والإلقاء والبيوميكانيكا. كل هذا شاهدته بالإضافة إلى كانت عندنا حصص لتعلم اللغة الروسية. قررت أن أكتب أطروحتي الدكتوراه الماجستير في البداية عن مخرج روسي اسمه ميخائيل تشيخوف. هذا قد يكون ما معروف بس هو ابن أخ المؤلف الروسي المشهور أنطون تشيخوف، وهذا كان له منهجا مغايرا لمنهج ستانسلافسكي، بل هو كان أحد تلاميذه وتمرد عليه. وخلاصة منهجه أنه ستانسلافسكي يدرس، يجب أن يحصل الطالب على أداء دوره في النتيجة من الطبيعة من الواقع. ستانسلافس ميخائيل تشيخوف يقول لا، عليك أن تجلب شخصياتك من الفانتازيا من السماء
3: من الخيال.
4: لذلك عندما مثل لمرة أحد الشخصيات أعتقد ريتشارد الرابع عشر كتبت عنه الصحافة أنه شاهدنا ممثلا عمره 800 سنة. يعني ستانسلافسكي كان حاضر العرض وواقف في النهاية، فقال لم يعرف طالبه، قال من هذا الممثل؟ فبعدين عندما نزل المكياج قالوا له هذا ميخائيل تشيخ،
3: هذا الذي تبع مدرستك ولكنه تمرد عليه.
4: واستمريت أن أبحث في هذا، بس لكن هذا غادر الاتحاد السوفيتي زمن النظام الاشتراكي، وعمل ورشات في كافة بقاع العالم، فكان من الصعب علي تتبع أثره. يعني علي أن أذهب إلى ألمانيا، إلى إسلام، إلى أمريكا.
3: إذن أنت بهرت بميخائيل تشيخوف.
4: نعم.
3: وأردت أن تذهب بعيدا، لكن بحكم خروجه من الاتحاد السوفيتي وقتها أمر صعب. إذن فغيرت وجهتك.
4: لم أغير بعد، بس إذا سمحت لي فأعطوني مشرفة اسمها تيتوفا، وهي نفس مشرفة زميلي الدكتور فاضل جاف عن أطروحته ميرخول. فهي كانت اختصاصها ميخائيل تشيخوف، ففرحت وجلسنا جلسات عديدة، وكنت لا أتقن اللغة الروسية، فكنت أسجل المحاضرة التي تقولها لي، لكن في مكان التكنولوجيا حديثة كان مسجل صغير
3: كاسيت.
4: بعدين توقفت، قلت لها أنا يعني أرهقني هذا الجهد، فأنا قررت أن أترك دراستي. طرح علي العميد، قال لي لماذا لا تكتب لنا عوضا عن ميخائيل تشيخوف؟ لدينا الكثير من يكتبون عنه، لكننا لا نعرف شيء عن إنغمار برغمان.
3: واعتبرك آت النسوي
4: طبعا. ولدينا أستاذ مسمى البروفيسور ليف جيتلمان، هذا اختصاصه مسرح أوروبي الغربي، وأعتقد أنه سيطير فرحا. هكذا قال لي.
3: نعم. التقى مع هواك السابق.
4: تصور أنه أن تطرح لك فرصة لمخرج من بلدك وأنت شاهدته وستكون على لك القدرة أن
3: تضيف
4: تكتشف مصادره أفلامه عكس ميخائيل تشيخوف الذي كنت أبحث عن قصة صغيرة عنه.

0: دكتور إياد، أنا الذي لفت انتباهي أن مسألة البحث الآن في روسيا، نلاحظ هذا العميد أو رئيس القسم له رؤية لما ينجز من الأبحاث، وله كذلك بعض الفراغات، ويسعى إلى أن يجعل الطالب يعتمد ما هو متوفر عنده ويوظفه توظيفا عوضا عن هذا الجهد القاسي الذي قد لا يكون مثمرا مقارنة بما يمكن أن. وأظن أن هذا دور هام جدا
1: طبعا.
0: الناس ينسوه، ولكن هو خلق صح. إياد الباحث في، وخاصة ربطك بما أنت معجب به ومتفاعل معه.
1: نعم.
0: هذا الحس يبدو لي هام جدا، علمي وإنساني كذلك.
1: بالضبط. واتفقت مع البروفيسور، قلت له أنا سأذهب إلى السويد وأفاتح المسرح الملكي الذي يعمل فيه، كان في وقتها لا يزال على قيد الحياة.
0: أيوة.
1: فذهبت إلى المسرح الملكي بعد أن حددت موعدا، لأن تدخل البناية ليس بالسهولة.
0: أيوة. المسرح الملكي السويد
1: عريقة، بنيت عام 1886 وجددت، البناية لحالها تحتاج. فذهبت لهم وإذا رأيت بهم فتحوا صدورهم وقلوبهم لي وقالوا لي تفضل، هذا أرشيفنا تحت يديك، وسنزودك بأي مصدر تحتاجه، إذا لم يكن لدينا فسنوفره لك.
0: وهنا من جديد نلاحظ أن الجماعة عندما فتحوا هذا التصرف، مثل هذا التصرف، تقديرا لك لا محالة، ولكن خدمة لثقافتهم. إذن فهؤلاء، هذا الذي هو ابننا سينجز عملا حول اندمار بندمان وباللغة الروسية وفي روسيا. فهنا يعني كذلك نلاحظ هذا رد الفعل الثقافي المهم، وأنت المحظوظ بين الاثنين.
1: وكانت في الحقيقة أطروحتي الدكتورة هي ثاني أطروحة فقط عن إنغمار برغمان.
0: أيوة.
1: وأيضا الأولى كتبت من طالب ليس من أصول سويدية، لذلك قالت ماريا كوسكينان أنه أغلب الذين كتبوا عن إنغمار برغمان مسرحيا هم من أصول أجنبية.
0: حلوة الفكرة يعني كان
1: لأننا، أنا أسف إذا قطعت، لأننا نحن الأجانب أكثر جرأة من الكاتب السويدي، الناقد السويدي، الباحث السويدي يكون حذرا جدا. وسأطرح لك مستقبلا لماذا وأين،
0: من أين أتى هذا الحذر،
1: وأعطيك مثالا لهذا أيضا. المهم رجعت إلى روسيا وأنا معي شنطة كاملة مليئة بالمصادر والصحف، وكهدية من عندي عملت سيديات لكل أفلام برغمان وأهديتها، لأن لدينا قسم سينما برغمان.
0: أيوة.
1: وكان في ذاك الزمن إنغمار برغمان ممنوعا في الاتحاد السوفيتي.
0: أيوة.
1: هم سمحوا لي أن أكتب إليه بعد السنة الأولى من سقوط المعسكر الاشتراكي.
0: أيوة.
1: صار عندما أصبح انفتاح، فأهديت للعمادة كل أفلام إنغمار برغمان هدية إلى قسم السينما الذي ليس لي علاقة به، ففرحوا كثيرا طبعا أكيد، وبدأنا نعمل على أطروحة الماجستير.
0: ماجستير ولا دكتورة؟
1: بالبداية ماجستير، وبعدين أكملت الدكتورة، يعني ثلاث سنوات في ثلاث سنوات. فقال لي المشرف أنا يجب أن أشاهد بأم عيني أعمال إنغمار برغمان. قلت له
0: لا إشكال،
1: لا إشكال، سأتصل بالمسرح الملكي

0: نعم.
1: وكنت بين فترة وأخرى أقطع دراستي وأذهب إلى السويد، إما لأشاهد عملا لبريغمان أو أحتاج إلى مصدرا أو سؤالا. فاستمرت هذه العملية لمدة 6 سنوات، أنا دخلت في عالم بريغمان، دخلت كل شيء. ثم جاءت النقطة التي علي أن أبدأ الكتابة فيها، روسيتي لم تكن تساعدني على ذلك، ولا أرغب أن أكتب باللغة العربية لأن هناك فصل
0: يصبح معقد أكثر.
1: نعم. فمن حسن حظي وفر لي المعهد شخص يجيد اللغة السويدية بالضبط، فبقينا خاصة السنة الأولى، بعدها لم أحتاجه.
0: أنا ساعدك حتى تكتب أو تملي عليه أو يترجم
1: أو المخطط إلى
0: هذه هام جدا. من نقطع دائما تعنيني ما يمكن أن يستنتج في المقاربات. أنا أرى أن الباحث الذي يبحث في معهد مثل المعهد سان بطرسبورغ، إذا تم الاقتناع بأن له مشروعا يمكن أن يندرج ضمن إضافات للمعهد وللبحث العلمي، يسعى إلى تسهيل
1: كل شيء
0: بما في ذلك تمكينه من يساعده لغويا حتى يقوى عوده في هذه اللغة. فهناك مشروع
1: طبعا، وهذا نفس الشيء لدى السويد.
0: السويد ونفس السويد
1: من جانب الآخر.
0: أيوة،
1: يعني واحد كمل الثاني.
0: وأنت كنت كأنك حلقة الرب
1: بالضبط،
0: واستفدت معنا استفادة كبيرة طبعاً، ولكن أفدت كذلك
1: طبعا، لأنه هم يعتبرون بريغمان ماركة مسجلة.
0: أي طبعا،
1: يعني بريغمان كان يدخل للسويد ملايين الدولارات
0: طبعا،
1: حتى بالحساب الاقتصادي.
0: أيوة.
1: يعني أفلامه لحد الآن تعرض وتجلب لحد الآن، يعني في أفلام في الخمسينات والستينات لحد الآن تعرض وتدرس في كل معاهد العالم. فلذلك بالنسبة لهم إنه هو، آسف للتعبير، يعني مثل
0: ماركة مسجلة
1: كأي شركة كبرى سويدية.
2: هذا البرنامج من إنتاج الإذاعة الثقافية ويبث على أثير إذاعة قفصة.
0: ما زلنا مع ضيفنا دكتور إياد. إذن المبنى أو بشكل سريع بظروف إنجاز أطروحته، ورأينا أنها لاقت هوا في نفسه وتقاطعت مع رغبة مشتركة بين السويد وبين روسيا، أو على الأقل المدى الجامعي والبحثي والفني. هناك مسعى لهذا التعارف، تحقيق هذا التعارف عبر عمل جامعي، ورأينا ذاك الاستعداد وتلك الرؤية سواء عند الروس لمعرفة إنغمار بريغمان ويكتب عليه بالروسية، أو السويد الذي يريد أن يكون إنغمار بريغمان حاضرا في شواغل البحث الروسي. لو قدمت لنا إنغمار بريغمان فما ستقول؟
1: نعم، في أكثر من مكان يسمى بريغمان، لا يسمى بريغمان فقط، بل يقولون عالم بريغمان، بريغمان أونيفرسال،
0: أي
1: لأنه بالفعل عالم كامل. فما بدأت البحث عنه تعرفت أولا على طفولته وكيف نشأ، لأن هذا سيؤثر كثيرا على مسيرته في المستقبل. فهو ولد في بيت صارم بطقوسه الدينية، لأن أبوه كان قسم، وأبوه
0: كاثوليك ولا بروتستانت؟
1: كان بالبداية بروتستانت ثم تحول إلى الكاثوليك، وكان صارما معه وقاسيا عليه. وهذا إذا شاهدتم فيلمه الأخير فاني وألكسندر، هناك مشاهد لبريغمان نفسه،
0: يعني استعادة لحياته.
1: نعم، وكيف يجلد في حالة العقوبة، وبعد الجلد عليه أن يعتذر لأنه أبوه كان قسا وتربية. يقول بريغمان هذا أفادني في المستقبل.

0: بل لأنه برغمان تعلم الانضباط في البروفا، الانضباط التام، يعني ممنوع يطلع أي صوت أي همس حتى في ممرات المسرح. يعني إذا هم كانوا يتدربون في هذه الغرفة فممنوع أصوات في الممرات لأنها تشوش على طقس البروفا،
1: هناك نوع من التركيز والتقس. أيوة، إذن هذه طفولته،
0: هاي طفولته،
1: عنصر من العناصر أثر في طفولته.
0: نعم، هذا كتربية وصرامة، لأنه بعدين قام يسموه بالمخرج الدكتاتور.
1: أيوة،
0: اللي وجه اهتمامه بالمسرح أنه جدته أهدت لأخيه مسرح صغير، وأهدت لبرغمان ألعاب عسكرية، جيش ودباباته. فكان برغمان يتوسل بأخيه كي يستبدل اللعبة بلعبة، فقال للطرفة، قال أهديته نصف جيشي كي أخذ منه
1: شيئا من المسرح.
0: وبدأ يجلس لحاله في غرفته ويرى هذه، وهناك ما أتمنى أن إن لم تكن شاهدته بعد، أتمنى أن تشاهد فيلمه الأخير. فبدأ يعيش ليالي و نهارات طويلة وهو جالس أمام هذا المسرح. وفي أحد المرات أبوه القاسي اصطحبه معه لمشاهدة أحد العروض المسرحية. من هنا بدأ شغف برغمان يتكامل، شاهد عرضا مسرحيا، ولديه دوك تياتر، مسرح دوما في البيت، فبدأ يقوم بأعمال، بعمل،
1: بابتداع شخصيات،
0: لكنه لم يبدأ بمسرح طفل، بل ابتدأ بأعمال شكسبير وأعمال ستيندري. يعني هو طفل 11 سنة وبدأ يجلب أخته وأخوه ومن ثم أمه وأبوه يأتون يشاهدون العرض، تعرض متكامل يعني
1: في مستوى الطفولة ولكن كامل
0: طبعا. وكان يتردد على مكتبه لأب صديقه الذي سيصبح زميله في التمثيل مدى الحياة، اسمه إيرلاند يوسفسون. كان أبو إيرلاند لديه مكتبة تبيع الكتب، فكان برغمان يقضي معظم أوقاته في هذه المكتبة، واقتنى وقتها كل مجلدات أوغست سترينبري.
1: هنا اللقاء
0: بأوغست سترينبري، ثم درس على يد أستاذه في الجامعة مارتين لام اسم الأستاذ، وكان متخصصا في سترينبري، وكتب برغمان موضوعا عن سترينبري، وشاهدوا أنه لديه القدرة والتفوق على زملائه هائل يعني. ومن طريق الصدفة تعرف في هذه المكتبة بعد أن شاهده أحد الزوار للمكتبة، قال له: أشاهد أنك تهتم بالكتب المسرحية. قال: لا، نعم، أنا أعشق المسرح. قال له: لماذا لا تنتمي إلينا، تنتمي معنا، لدينا فرقة مسرحية اسمها مستر أولفز غوردن، وهي تابعة جزء للكنيسة، لكن عندنا نشاطات فنية ومسرحية وموسيقية. ففرح برغمان أي فرح، وكان عمره 18 عاما. فجاء إلى المسرح ووجدهم يعملون بروفات على مسرحية لم تعجبه، ولم يعجبه المؤلف، ولم يعجبه التمثيل. فاتفق مع هذا الرجل، قال له: لا، إذا تريدون أن أكون معكم فأنا سأقدم عملا آخر. قال: ماذا ستقدم؟ قال له: أريد أن أقدم مسرحية اسمها إلى ميناء غريب. وغير طريقة العمل مع
1: فرقة هذه المجموعة،
0: وكان هناك كرسي للقس في منتصف القاعة، تحول هذا الكرسي أحيانا إلى بار.
1: المسرحية لمن هذه؟
0: ساتون. أوكي، فاين ساتون. المفارقة أنه في لهذا العرض حضر برخت، برتولد برخت. وهذا مكتوب في الأطروحة عندي ورأي برخت في الـ
1: في, في, في المسرحية.
0: كانوا يكتبون قبل بعد العروض يكتبون ملاحظات في دفتر يضعونه خارج القاعة، أي واحد يكتب ملاحظات عن العمل.
1: سنة سنة كم تقريبا؟
0: يعني
1: قبل الحرب الثانية.
0: نعم
1: قبل.
0: نعم نعم نعم.
1: ويعني بريشت كان طبعا السويد
0: كان متعرف، كان بريشت هرب من ألمانيا
1: إلى السويد.
0: هرب إلى السويد ثم رحل إلى أمريكا فعاش.
1: هذه معلومة مهمة.
0: وليس هو فقط، حتى بيتر فايس كان لاجئا سياسيا في السويد، وتزوج من أهم سينوغراف هي غونيلا اللي عملت مع بيتر بروك وعملت مع بريمان. المهم
1: بريشت كان حاضراً
0: أحد عروض.
1: عجيب
0: بعدين تلقفه مسرح آخر وكذلك قدم أعمالاً أخرى، وتلقفه مسرحاً آخر ومسرحاً آخر في داخل ستوكهولم، إلى أن جاء مدير فرقة مسرح البلدي في مدينة هلسنبوري في جنوب السويد، فشاهد أعماله فقال له أريدك أن تكون مديرا للفرقة الحكومية في مدينة هلسنبوري. فوافق بريغمان وكان عمره 26 عاما، 26 عاما ويصبح مديرا عاما لفرقة مسرحية حكومية. كان هذا أصغر مدير عام في أوروبا.

0: بعد أن أخذنا فيفالدي إلى عوالمه من جديد، نعود إلى ضيفنا إياد حماد الهويدي، المخرج والباحث الذي أعد أطروحة حول إنغمار بيرغمان. دكتور، لقد أشرت إلى مبادرة رئيس بلدية إلسنبورغ إلى تعيين إنغمار بيرغمان وهو في سن 26 مديرا عاما.
1: وهذا من جديد، كيف يمكن؟ لأن كل يلعب وظيفته ودوره. إذن وقع انتبه لهذه العبقرية هذا الشاب، عوض أن يحارب ويساء إليه فالتقطوا لأنه وراءه طاقة وراءه، وضعوه في أمام يعني مسؤولياته بتحميل هذه المسؤوليات طبعا. ولكن في الآن نفسه وفروا له ما به يمكن أن يمارس هذا الفن ويبدع.
2: وكما ذكرت في الجريدة اليومية لهذا المهرجان، مقالي كانت دروس من إنغمار بيرغمان، كتبت عن هذه الفقرة بالذات، لأنه عندما استلم بيرغمان المسرح كانت الحكومة قد أوقفت الدعم لهذا المسرح لأنه فقد جمهوره. فجاء بيرغمان وقال بدون خجل ستكون أعمالنا موجهة للجمهور. بعد سنة واحدة فقط استعاد المسرح دعمه الحكومي واستعادت الصالة جمهورها.
1: لا نقف قليلا عند هذا، وانت ذكرت انك تكلمت عنها في هذه المشرية. إذن هو وضع امام رهان
2: طبعا
1: وتحدد
2: طبعا،
1: انه عندما نودي الى ان يشرف على هذا المسرح، أن نقول نحن فرق له مسرح، كان المسرح في حالة ليس في احسن الحالات.
2: نعم.
1: إذن فكأنه أتى
2: طبعا لأنه العفو،
1: وهنا ذكاء المسؤول السياسي
2: بالضبط،
1: لأنه التقطه وقال يمكن أن يعطي نفسا جديد، وهو إذن أخذ الرهان وحمل التحدي ونجح في استعادة الدعم.
2: نعم.
1: لأنه يعني حسب ما فهمت،
2: نعم،
1: تلك السنة لم يتلقى دعم.
2: نعم.
1: وإنما ربط بالجمهور.
2: نعم. بعد سنة، وهذا قانون في المسرح السويدي الحكومي أو حتى الأهلي، أنه الفرقة التي تحصل على الدعم عليها أن تجلب الجمهور إلى صالات العرض، وإلا فسيتوقف الدعم.
1: يا أخنا، هذه هي قضيتي وشواهدي. فعلا ربطوا الدعم بالجمهور.
2: نعم. نعم.
1: وطبعا جلب الجمهور هو الذي يمكن أن يفسر، يمكن أن يعطي للدعم معناه. هذا لا يعني أن يقوم صاحب المسرح بأي مسرح، لا، يعني أن الشاغل الإبداعي يكون مصحوبا بشاغل في الارتباط بالجمهور
2: طبعا،
1: وجلبه وجعله معنيا بما ينجز
2: طبعا. لأنه السويد بالنسبة لها المسرح، أعتقد أنت ذكرت في أحد المرات، ضمن المؤسسة التربوية الثقافية، يعني المسرح لديهم تربية الجمهور ويبدأ من الروضة.
1: أيوة.
2: والدولة، وهنا اسمح لي أن أتجاوز على سياسة بلداننا. أيوة. العربي، لأنه بلداننا تعطي للمسارح سواء جاء الجمهور أو لم يأتي، المسارح الحكومية.
1: أيوة.
2: فلذلك أكو ترهل، اكو
1: طمأنان لكذا،
2: لا يهمه ان
1: تجمع، غير معنى.
2: لذلك تسمع تصريحات كثيره لدى مخرجينا، وانا لا يهمني حتى وان جاء شخص واحد الى الحفل. يا اخي، على اي اساس شخص واحد اللي ما يعطيه النص مكتوب
1: وله؟
2: فالمهم، وليش دعوه لهذا المسرح؟
1: قبل هذا نوصل، يعني هناك يعني الدعم في الواقع هو دعم للتذكره.
2: نعم.
1: أي أن التذكرة يمكن عندما نرى المسرحية بتكاليفها، يمكن أن نقول أن حتى يدخل في تكاليفه التذكرة بقيمة ما.
2: نعم.
1: وغالبا ما تكون عالية.
2: نعم. بالضبط.
1: الدولة عوض أن تدعم المسرح تدعم التذكرة، أنت تشتري التذكرة ف 90% أو 80% يدفعها الدولة.
2: وهذا ليس فقط التذكرة، الدولة تدفع لك البناية، أجار البناية، الموظفين، رواتب، الديكورات، الأزياء. يعني في أحد الأعمال المسرحية اللي قدمها بريمان كلفت أزياؤها في ذلك الزمان 140 ألف كرون، يعني في هذا الزمان مثل ما بتقول 140 مليون.
1: أي لكن هذا ليس لكل من يقدم ملفا.
2: لا
1: اسمع، اي هذا بالجمال.
2: لا هذا مو، هناك جوانب
1: في ذلك،
2: هناك جوانب عديده استاذ محمد.
1: ايوه
2: لدعم المسرح. وجانب الاساسي هو دعم المسارح الحكوميه
1: وهي عديده، تكاد يكون في كل مدينه،
2: كل مدينه. أيوة. يسمى المسرح البلدي.
1: ايوه
2: هذا لديهم ميزانيه خاصه.
1: أوكي.
2: لكن حتى هؤلاء مطالبين بجلب الجمهور ولا يفقدوا ميزانيتهم او تقل السنه القادمه. وعليهم ان يقدموا احصائيات وراء كل عرض، كم حضرت من النساء، كم حضر من المعوقين، كم حضر من الرجال، كم حضر من الشباب. عليك ان تقدم تقرير كامل لتقييم للعام، على اساسه
1: يمكن ان تستمر مستوى الدعم او يرتقي.
2: ولماذا دعوا بريمان؟ لأنه شاهدوه وهو طفل، أينما يذهب في أي مسرح تكتظ القاعة بالجمهور. والغريب أنه كان لا يقدم أعمالا هابطة، هو كان يقدم أعمال كلاسيكيات عظيمة، شكسبير وسترينبرغ وإبسن. لكن الغريب عند بريمان أنه قدر، استطاع أن يمسك العصا من الوسط، أنه يقدم عملا راقيا فنيا جماليا ولكنه أيضا جماهيريا. وهذه فد قدرة لا يستطيعها الكثير.
1: عجيبة.
2: وهذا إلى أن مات تجد أنه حتى سينما بريمان، يعني آسف إذا تتزاحم الأفكار، عندما رجع بريمان إلى السويد وقدم مسرحية من الكريل اللي قلت لك في بداية جلستنا أنني شاهدتها بدون أن أفهم اللغة. لكن في هذا العرض بعد عودته إلى السويد جاءت محطات تلفزيونية عالمية من كل بقاع العالم، مثلا البي بي سي، السي ان ان، حضروا ليشاهدوا عرض الافتتاح لبريمان. تخيل، يعني حتى جمهور اجى من خارج المحافظات السويدية الاخرى. فلذلك هو عنده قدرة لهذه، وهذه قدرة يعني لها علاقة بالموهبة،
1: يعني له موهبة. اذا في نهاية الامر انطلاقته كانت طبعا في هذا ما يمكن أن نتصوره في ما نسميه نحن مسرح الهواية ومع كنيسة وكذا، لكن وقع الانتباه إليه وتوفير إطار حتى ينجز شواغله الفكرية. بدأت هناك هذا المسرح،
2: وفجأة اتصل به مسرح آخر كمان مسرح حكومي أضخم والمدينة أوسع، فقالوا له نود أن تأتي إلى مسرحنا. يعني بدأت المسارح تتصارع عليه. ذهب إلى مسرح مامو البلدي، وهنا يجب أن أؤكد على هذه النقطة، هذه المرحلة التي قضاها في مسرح مامو لا تزال من أغنى فترات مسرح السويد، فترة غنية جدا بالفضل يعود إلى إنغمار بريمان. وهنا أيضا تبلورت فكرة بريمانس جروب، يعني فرقة بريمان. بعد هذا المسرح سوف يلحقونه أينما ذهب.
1: سمعته. أنت قلت هي أكثر فترات ازدهارا، فيما يتجلى هذا الازدهار؟ عدد المسرحيات، نوعية المسرحيات، ماذا؟
2: أول ما إجى لهذا المسرح، المسرح كان بنايته هائلة كبيرة جدا
1: في
2: ملبو. نعم. فاختار عملا استعراضيا كبيرا فيه كل مواصفات الفنون الأخرى، من رقص وغناء وتمثيل وسينوغرافيا، بحيث أن العرض المشهد الأخير أذهل الجمهور، وأصبحت الناس تأتي مجرد أن تشاهد المشهد الأخير. ما هو المشهد الأخير؟ المشهد الأخير أنه على هذا المسرح الهائل تدخل على الخشبة المسرح باخرة هائلة تتجه
3: نحو الجمهور. نحو الجمهور.
2: وهذا المشهد لا يزال المسرح والنقاد يكتبون عنه في مسرح مالمو. لذلك من
1: كيف أنجز ذلك؟ ما هي الطرق اللي أنا استعمل صورة
2: هو استفاد من
1: الميكينج استعمل.
2: سنأتي إلى هذا لأنه هذا يحتاج إلى
1: فقرة خاصة. أيوة مسرح وسيلة.
2: نعم نعم. أيوة فبعده اتصلوا بي أيضا من مسرح يوتوغوري في المدينة الكبرى الثالث مدينة. وبعدين استقر في ستوكهولم وهنا تبدأ المرحلة البرجمانية الحديثة التي
1: وقد أصبحت له وكما قلت له مجموعة
2: وأصبحت له منهج ولو هو يكره كلمة منهج. هو يسألونه أي منهج تتبع يقول أنا أتبع منهجي الخاص. منهجه الخاص هذا ستجده إن شاء الله بنسختك التي سأهديك إياها.
1: شكرا.
2: منهج إنجمار بريغمان سأسمي الكتاب.
1: أيوة.
2: ما هي خصائص مسرح بريغمان؟ وهذا يحتاج كتاب كامل حتى.
1: أيوة.
2: لكن في مسرح دراماتن استطاع بريغمان أن يرسخ عادات وتقاليد المسرح الملكي. فبدأ المسرح في هذه المرحلة بدأت العائلة السويدية تقدم إلى هذا إلى مشاهدة عرض بريغمان وكأنها ذاهبة إلى حفلة زفاف. فالعرض يبتدأ، قال ستانسلافسكي مرة العرض يبدأ من الجاردروب.
1: أي خزانة اللباس.
2: أيوة. فبريغمان قال العرض يبدأ والجمهور بعده في منزله. فهم يتهيئون أنهم الليلة سيذهبون إلى مشاهدة مسرحية لبريغمان. ستكون هذه الليلة مخصصة لهذا العرض فقط. وليس كما لدينا، نحن نشاهد العرض ونحاول أن نخرج بعد العرض نجلس في كافيتيريا أو لنحتسي بعض الأشياء. هنا يأتون لقضاء ليلة ممتعة بكل معنى الكلمة. الإمتاع لا يعني الضحك، هو جزء من الكوميديا، جزء من الإمتاع، لكن الإمتاع هنا إمتاع بصري، إمتاع ذهني. يعني دائما ما يخرج المتفرج كأنما أكل وجبة دسمة مع الحلويات،
1: يعيش حالة من البهجة.
2: نعم. ويتحدث عنها ويفتخر بها. أنني ذهبت وشاهدت عرضا مسرحيا لإنجمار بريغمان. قد يكون هذه التذكرة التي حصل عليها قد حجزها قبل 6 أشهر. أيوة. أو سنة. أيوة. ليس من السهولة.
1: أيوة.
2: وقد تأتي طائرات من مدن أخرى كي تحضر العرض. فلذلك استمر في هذه المرحلة. أنا كتبت عنه.
1: أيوة. اخترت هذه المرحلة بالذات.
2: نعم. نعم.
1: أيوة. والداعي لذلك طبعا تنزيل أعمال بريغمان وبريغمان ومسرحه منزلة ما هو ضروري في ذهن الجمهور ستوكهولم والسويد.
2: أصبح اسم بريغمان مقدسا. من فترة اتهامه
1: بالتهرب الضريبي
2: قال وزير الثقافة علينا أن نذهب لنقبل أقدامه لكي يعود إلى السويد. هذا ثروته القومية.
1: إذن هنا في ذهبت إلى حادث بذاته وتراجع، يعني بين أنا هو أصبح ذا موقع. أنا دكتور إياد ذهلت طبعا، أنا كأغلب الناس بريغمان بالنسبة لي هو سينمائي، وسينمائي رائع، سينما الحميمية، سينما خاصة الأفلام الأسود والأبيض.
2: نعم. وتناقش الوجود
1: ويعني وتفاعلنا معه في نوادي السينما، لكن اكتشفت هذا الزخم في الإنتاج المسرحي الذي بدأ سيادتك ذكرت بعض الأمثلة لكن استمر
2: طبعا.
1: وهو ينجز السينما في الآن نفسه.
2: نعم.
1: لأن عادة ما يكون السينما إما تتويجا يبدأ مسرح ثم يذهب إلى السينما ولا يعود إلى المسرح. نرى أن العمود الفقري الحقيقي لإنجمار بريغمان بحكم استمرار وتواصل شغله في المسرح هو المسرح.
2: نعم.
1: المسرح يمكن أن يذهب إلى الراديو، إلى الإذاعة، أو يمكن إلى التلفزيون. نعم. لكن المسرح هو
2: ناقل.
1: لاحظت هنا يعني ما يناهز 41 تمثيلية إذاعية، عدد منها مأخوذ من مسرحيات وعدد آخر موجه للإذاعة مباشرة. لاحظت ما يتجاوز وتصلحني يعني 137 مسرحية بين 1938 إلى 2002 أو 9.
2: أي أصبحوا 171 عرض مسرحي.
1: 171
2: عرض.
1: عرض. نعم. 171 مسرحية. نعم. مسرحية عرضت معنا بشكل. نعم. فهذا الرجل متى ينام؟ متى يعني شيء كبير. ثم خاصة هو كما ذكرت سيرتك شيء كبير هذا.

إشهار يلي تحبونا يلي هز سلامي لجبل الثلج وعرباطة للقصبة ود البي تلحف بالبخنوق والمطبقة لازم تذوق تراث وتاريخ في مهرجان مشايخ الركروكي والأشعار مبهاها قبصة في المنار

0: تمام الثالثة ظهر لنا المواد. مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: بولاية قبلي نظمت مجموعة العمل المناخي المحلي ببلدية بشلي الجرسين لبليدات صباح اليوم قافلة تشجير بالشوارع الرئيسية وأمام المؤسسات التربوية بمختلف قرى هذه البلدية، تخللتها فقرات تحسيسية حول التغيرات المناخية. الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بسبيطلة من ولاية القصرين تنظم مبادرة صحية مجانية يوميا انطلاقا من الساعة 8 صباحا إلى غاية 10 صباحا. المبادرة الصحية توفر عيادات مجانية لقياس ضغط الدم ونسبة السكر في الدم، إلى جانب تقديم نصائح واستشارات صحية للوقاية من الأمراض المزمنة بإشراف مختصين في المجال الصحي. فرق المراقبة الاقتصادية لوزارة التجارة وتنمية التصديرات نفذت خلال شهر سبتمبر المنقضي 50,758 زيارة رقابية، أسفرت عن رفع 7,953 مخالفة اقتصادية. شملت هذه المخالفات أساساً شفافية المعاملات والأسعار والاحتكار والجودة والتلاعب بالمواد المدعمة، وذلك بحسب بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات. رئاسة الحكومة تفيد حول موضوع تسوية وضعية مدرسي تعليم الكبار بأنه تم النظر في تحسين وضعيتهم المالية في أمر حكومي ضبط نظام التأجير، وذلك لتعذر تنظيرهما برتب تنتمي إلى سلك مدرسي التربية الاجتماعية. مدير إدارة كبار السن بوزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن عميد العماري يفيد بأن تونس تضم حالياً 11 مؤسسة لرعاية كبار السن، مشدداً على أن الوزارة تحرص على الرفع من جودة الخدمات المقدمة لإفادة هذه الفئة. أخيراً وفي العالم، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يعلن بدء عمليات عسكرية لاستعادة الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين وبسط سلطة الدولة في جميع أنحاء البلاد على حد تعبيره. نهاية الموجز. مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادمة يأتيكم موجزاً أيضاً بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. ريشة تحكي حكايات الأطفال من غير كلام لرسام الفن الكلاسيكي هشام كسومة.
3: وجهت الرسم الزيتي وبديت نخدم به معناتها فني سنين طويلة، لكن بقى غرام رسم الطفولة معناتها حاجة مهمة بالنسبة لي أنا، وبقيت نجرب ونحاول نخرج حاجات معناتها مزيانة لرسم الأطفال.
2: عالم الكمال بين إحساس الإبداع ومن وراء عصا المايسترو سفيان خشين، وين ياخذنا النغم روح جديدة. فنون الليلة معايا سعيد أجري من 9 ل 11 على موجة إذاعة قفصة.
1: بين الملاعب.
4: أهلا وسهلا بالجميع في بين الملاعب، نلتقي معكم اليوم في متابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، الجولة الثانية، ذهاب المقابلات المجموعة الثانية الدفعة الثانية، بما أنه أمس تلعبت الدفعة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية، كل شيء فيها ثاني، المحترفة الثانية والجولة الثانية والمجموعة الثانية. اليوم أمس تلعبت مقابلة المجموعة الأولى، واليوم باش نشوف مقابلة المجموعة الثانية، مباراة وحيدة بالنسبة للمجموعة الأولى. أبو حجلة وسليمان باش يلعبوا اليوم في الثلاثة مباراة المجموعة الأولى، بقيت مقابلة المجموعة الثانية قربة والقوافل وجندوبة أريانا القلعة وشبيبة القروان، قصور السيف، أولمبيك مدنين، مستقبل القصرين، أولمبيك الكيف، الملعب الجيبسي، سبورتينج المكنين، وهلال الريف مع أمل بوشمة. مباراة النادي القربة وقاف القفصة دور في ملعب قربة. علاش حكيتها؟ لا، لأنه الإدارة الوطنية للتحكيم صلب الجامعة التونسية لكرة القدم تنزل يعني عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن مباراة نادي قربة والقوافل تدور في ملعب جرومباليا، هذا موجود في الصفحة الرسمية للإدارة الوطنية للتحكيم صلب الجامعة التونسية لكرة القدم في صفحتها الرسمية على الفيسبوك. مباراة تدور في ملعب غرنباليا، مباراة نادي قربة قاوة في القفصة اليوم في الثلاثة، لكن المباراة تضح أنها تدور في ملعب قربة. على كل باش نتلقى مع الزملاء في مختلف الملاعب، بعد شيء باش يكون معنا رياض العبدلي لقاء نادي قربة وقاوة في القفصة باش يدخل معنا في هذه المباراة، كذلك مباراة مستقبل القصرين أولمبيك الكيف مع هشام الهرماسي، ولقاء هلال الضيف أمل بوشما مع كارم لخنش. باش نبدا في القصرين، لقاء مستقبل القصرين أولمبيك الكيف، بعد نمشي لكارم. هشام مرحبا بك.
5: أنا أحمد أخواني المستمعين وفي الرياضة في إذاعة قفصة، تحية طيبة من الملعب المعشب بمدينة القصرين، حيث يضم لقاء اليوم في نطاق الجولة الثانية من مرحلة الذهاب فريقين عريقين سبق لهما الانتماء إلى أندية النخبة، وهما المستقبل الرياضي بالقصرين الفريق المحلي، وضيفه الفريق العريق أولمبيك الكيف اللي على ضيف صبيحة اليوم على مدينة القصرين. قاعدين يعني نلعبوا في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، والنتيجة ما زالت متعادلة بدون أهداف بين الفريقين. أحمد تعطوا فكرة أولى على ورقة اللقاء، طاقم التحكيم يتكون من عبد السلام ماني كحكم ساحة، يساعده محمد بكير كمساعد أول، وخالد الدالي كمساعد ثاني، والحكم الرابع بدر الدين العلوي يراقب هذا الطاقم سي صاحبي الهجواجي المساعد السابق، والمنسق الإعلامي سامي بن محمد. نبدأ بتشكيلتي الفريقين، والفريق الضيف أولمبيك الكيف يتكون من ربيع الشاد في حراسة المرمى، يزيل العبيدي، مرزوقي محمد عزيز، رائد رحالي، نور الدين الشرطاني، محمد العرباوي، يوسف الجلاسي، محمد بن عزيزة، محمد أمين السيتي، نبيل كرير، ومحمد الصادق بالجازي. باقي البدلاء في عثماني جازن، وطارق الشعبوني، حازم التونسي، أحمد الرحالي، ياسين خليفي، يحيى بلومي، حمودة نور، وعلى الدين فامي، وشهاب العوادي. يدرب أولمبيك الكيف مكرم العامري. بالنسبة لتشكيلة المستقبل الرياضي بالقصرين الفريق المحلي اليوم، يمثلوا كل من سليم الرباعي بحراسة المرمى، عمر الداني، أنيس أمين الكنيزي، أنيس عزوز، عثمان شربتين، حسين خلالي، عصام خلالي، حسام بالحزية، أحمد السويبي، رمزي الرقيق، وحسام الملاعي. بنك البدلاء فيه شمس الدين الضيفاوي كحارس مرمى احتياطي، ياسين العاشوري، جاسر البوعزي، محمد ريان العبدلي، مهاب عويبة، وريان النسودي، وأيوب السعيدي. يدرب المستقبل هشام السويدي. من يتخيق لعب في عمر اللقاء، والنتيجة ما زالت متعادلة بدون أهداف بين مستقبل القصرين وأولمبيك الكاف، وحضور جماهيري غفير يواكب هذا اللقاء. والطقس طقس جميل، الشمس بعد ثلاثة أيام من الغيوم والأمطار يعود الهدوء إلى طقس ولاية قصرين، وتعود الشمس إلى سماء قصرين.
4: شكرا لك هشام، يعطيك الصحة من ملعب القصرين مستقبل القصرين أولمبيك الكيف. نتذكر كل المقابلات انطلقت لحد أمس مباراة قوافل نادي قربة في قربة، بعد شو نعطيك من تشكيلة فريقين في انتظار زميلنا رياض العبدلي. باش نمشي الملعب الضيف، لقاء هلال الضيف وأمل بوشما مع كارم لخنش. مرحبا بك كارم.
6: مرحبا بك أحمد خويا، مباشرة من الملعب البلدي برديف، مقابلة الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية بين هلال رديف صاحب الأرض والجمهور وأمل بوشما. نبدو مباشرة بتشكيلة الفريقين. فريق الضيف أمل بوشما في حراسة المرمى رقم 16 حسام الحلفاوي، رقم 20 كارم الحاج علي، رقم 15 أنيس عبد الدايم البحري الكونتي، رقم 4 عبد الغني مزهول 19، محمد نسيم خليفي رقم 10، رياض ساسي 21، أحمد عبد الدايم رقم 8، حازم مبارك رقم 30، مهدي خيري رقم 17، ولؤي تشيش رقم 29. على بنك الاحتياط نلقوا صاحبي القروي، ياسين بوعبيد، ياسين الطيفي، نضال الزيدي، حمزة الزيدي، أسامة جنون، ريان أصباتي، حسن خمير، وأنور الحمدي. يدرب الفريق مراد مزهود. بالنسبة للفريق المحلي هلال الرديف، نجده في حراسة المرمى رقم 1 ياسين الديناري، 17 ياسين الدخلاوي، أيوب العوجي رقم 11، طه جديد قائد الفريق رقم 5، آدم السعيدي رقم 20، مهدي الناصفي 14، هيثم البولاهمي رقم 8، جاسر القبلاوي رقم 6، بلال الصحراوي رقم 21، سهيل الوشتاتي 29، وأيمن الجاسمي رقم 10. على بنك الاحتياط محمد أمين المتعي 27، مهدي العلايمي رقم 9، عمران العافي رقم 15، رمزي العكرمي 13، أحمد الشعامبي رقم 7، وليف عبد السلام رقم 4. يدرب الفريق السيد صابر المرزوقي. اللقاء أخوي أحمد تحت إدارة الحكم الرئيسي حمزة المسليني من رابطة المنسير، يساعده كمساعد أول صديق الموشي ومساعد ثاني مختصر مبارك، حكم رابع إسلام الزوالي، مراقب الحكام فاضل الشلبي، والمنسق الإعلامي السيد عصام الشعباني. 10 دقائق لعب ومازالت النتيجة 0-0 بين الفريقين. هلال رديف تلعب بالألوان البيضاء على يمين المدارج الرئيسية، وأمل بوشمة على اليسار تلعب بالألوان الزرقاء.
4: شكرا لك، تك صحة يا كرم. هذه ورقة أولى حول المباراة، نرجع لك بعد قليل لنقل المقابلة معك وكذلك مع بقية الزملاء مستقبل قاسين والبيكي كيف مع هشام الهرميسي. بعد شوية تحق بين رياض العبدلي لقاء نادي قربة وقوافل القفص. قبل ما يلتحق بين رياض نعطيك تشكيل فرقين في ملعب قربة، نادي قربة والقوافل، القوافل خالد السعيداني، بسام التريكي، أسامة الشعباني، سامر الكنزاري على القرط، لبركات الشعباني، ياسر طالب، محمود المسعي قائد فريق، بديع جويني، ياسين الصالحي، علي العجمني. بالنسبة لاحتياطي القوافل رائف اليحياوي، محمد يوسف بن نور، أسامة بوستة، منتصر بالله كامل، أحسن يحيى، جاسر الحمدوني، على الدين سكراني، عبد الرحمن يسلم زروق، وإبراهيم الجمالي، ومدرب فرحات زروق، والمساعد أحمد باي. بالنسبة لفريق نادي قربة، محمد عزيز بن ساسي، رامي بوشنيبة قائد فريق، مصطفى الطمني، الجاسر بن عتيق، فادي النجار، حمزة شرايدة، وليد معرفي، فراس الصفاقسي، محمد سعيد كرشود، آدم لشهب، رامي البغدادي. احتياطي فريق النادي القربي، رشيد الهاني، محمد أمين العبيدي، محمد بير مزيتوني، شمس الدين الشوك على كريم، محمد عزيز الميجري، حمزة الزهراوي، آدم بوجناح، آدم سالم، والمدرب هو أحمد النجار. بالنسبة لطاقم التحكيم، الحكم الرئيسي لمباراة نادي قربة والقوافل محمود قسيعة، المساعد الأول رائد شمباح، المساعد الثاني أسامة فضل، مراقب الحكام عفيف الميلادي، والحكم الاحتياطي ريان حمدي. هذه ورقة مباراة قوافل القفصة ونادي قربة إلى حد الآن ما زالت نتيجتها متعادلة 0-0 بين الفريقين لحد دقيقة 12. وصلنا الآن دقيقة 12 في لقاء نادي قربة والقوافل، نتيجة تعادل 0-0 في انتظار رياض العبدلي. نمشي لهشام الهرماسي في ملعب القصرين، نذكر لحد الآن ما ثم حتى هدف المحترف الثانية إلى حد الآن. تفضل هشام.
7: 14 دقيقة لعب في عمر اللقاء في لقاء مستقبل الكافرين وضيفه لابيك الكيف، والنتيجة ما زالت متعادلة بدون أهداف. سيطرة كانت تكون كلية لفايدة المحليين للفريق المستقبل الرياضي في الكافرين، وأهم فرصة كانت في الدقيقة 11 انفراد بن حسين بالحيزية بالحارس ربيع سوشان، ثم يشوف نحو المرمى لكن كورته تصدم بالقائم الأيسر للحارس عارف شو كان، وتخرج ضربة مرمى. بينما أولمبيك كيف قاعد يعتمد على بريقة حريرة، البلوغ يطيح في البلوغ برشا وقاعد يقبل في اللعب، ثم القيام بالعمليات الهجومية المعاكسة عن طريق أمين السيتي، كذلك كريم نبيل كبير. ترجع كرة المستقبل القصرين من رقم 5 أحمد الطويبي في العمق، ترجع من دون عنوان باتجاه يكون باتجاه دخل المدافع عمر الجاني، ثم يحاول الكره لتميز لفايت اولمبيك الكيف من الجهه اليمنى لخط هجومه، وياسين العبيدي، ياسين العبيدي باش يقوم بيعات الكره للاعب بالتماس، تماس قريب من نقطه من خط نصف الميدان، ترجع من اللاعب محمد العرفاوي، محمد العرفاوي، ياسين العبيدي،
5: ياسين العبيدي يحافظ على كورته يبحث على المعاقدة مخطئ من دوره لقدم شي مرة أخرى وتسلل فيت المستقبل الرياضي بالقصرين العودة من التسلل حسب إشارة المساعد الثاني خالد الدالي ترجع الكرة تتلعب على طريق كاش كابتن عصام الخلالي عصام الخلالي ياخذ الكرة يمررها لشكون ما توصلش بالحيثية وترجع من جديد للمدافع الأيمن لمستقبل القصرين أحمد الطويبي أحمد الطويبي أحمد الطويبي ورائيه ورائيه لقسيد خلالي قسيد خلالي يلعب مع عمر الدامي عمر الدامي ورائيه سليم الرباعي سليم الرباعي سليم الرباعي قسيد خلالي قسيد خلالي حافظ على كورته وحاول تجذب المنافس الى وجباره على التقدم تلعب كوره باهيه من اللاعب رقم 12 حسام المناعي حسام المناعي رجلين لكن التصويبه التصويبه كان حسام المناعي كان مررها لزميله المدافع او الجناح عثمان شرف الدين ثم يرجع له الكره اون ريتري ونفس اللاعب كورتو تمر فوق المرمى وغير مؤثره ضربه مرمى لفايت اولمبيك كيف تتلعب الكره من طرف الحارس ربيع شوشين امين السيتي امين السيتي ترجع عن طريق عصام الخلالي عصام الخلالي عصام الخلالي ومخالفة بعد تدخل أمين السيتي زميله الأمس منافس اليوم أمين السيتي نذكره أنه في الموسم الفارط وقبل الفارط كان يحمل أزياء المستقبل الرياضي بالقصرين وفي هذا الموسم يلعب بأزياء أولمبيك الكاف شأنه شأن زميله اللي موجود على بنك البدلاء شهاب العوادي اللي عملوه كان انتماء للمستقبل الرياضي بالقصرين وفي هذا الموسم يلعب مع أولمبيك الكاف ترجع كورة لفيتنا أولمبيك الكاف قرر يقطع الكرة رقم 6 يوسف الزلاتي يوسف الزلاتي يمررها لي انجاز ومحمد صادق تخرج ضربة مرمى ضربة مرمى نفس اللاعب او يترك الكرة لياسين العبيدي ليعاد كرة اللاعب رامي التماس رامي التماس من العبيدي لكنه مخطئ من عصام الخلالي ياخذ الكرة ويرجع لرقم 12 لاعب مستقبل القصرين حسام المناعي لكن مخطئ وترجع لنبيل قرير
8: في توقيت
5: ورأي بالضبط توا يا احمد نلعبه في دقيقه 18 والنتيجه ما زالت متعادله بدون اهداف بين مستقبل القصرين والاولمبيك الجزء.
8: شكرا لك يعطيك الصحه هشام باش نمشي مباشره الملعب قربة نادي قربة وقواف القفصه مع رياض العبد اللي تحيه لك رياض.
9: مرحبا يا أحمد تحية ليك وتحية لكافة المستمعين والمستمعات هنا ملعب قربة ومباراة القوافل الرياضية بقفصة ضيف النادي الرياضي القربي تقريبا نلعب في 18 دقيقة لعب هنا والنتيجة 0-0 بين الفريقين بدون إطالة يا أحمد نعطيك تشكيلة الفريقين بالنسبة للفريق الضيف القوافل الرياضية بقفصة في حراس المرمى خالد السعيداني بسام التريكي وسام الشعباني سامر الكنزاني علي القرطي بركات الشعباني هذه فرصة لقربة فرصة زي على هجوم زي اللي اختار داخل مناطق الجزاء لفريق قربة توزيع كرة خطيرة جدا يتدخل الحارس خالد السعيداني بعد تسديد ازدواجية بعد تسديد الزواجية محمد سعيد كرشوت يتدخل حارس القوافل ويمنع فريقه من هدف محقق على كل حال تشكيلة القوافل الرياضية بقفصة في حراسة المرمى قلت خالد السعيداني بسام التريكي وسام الشعباني سامر الكنزاري علي القرطي بركات الشعباني ياسر طالب محمود المسحي قائد فريق معاه بديع الجويني ياسين الصالحي وعلي العجمي بالنسبة للتشكيلة الأساسية للنادي الرياضي القربي في حراسة المرمى محمد عزيز بن ساسي رامي بوشنيبة مصطفى التمني قائد فريق جاسر بن عتيق فادي النجار حمزة شرايدة وليد معرف في رأس الصفاقسي محمد سعيد كرتشود آدم لتهب ورامي البغدادي على دكة الاحتياط نلقاو بالنسبة للقوافل الرياضية بقفصة رائف اليحياوي محمد يوسف بن نور أمان بوستة منتصر بالله كامل، حسن يحيى، جاسر الحمدوني، علي الدين السكراني، عبد الرحمن زروق، وابراهيم الجمالي، بينما النادي الرياضي القربي يمثلوا كل من سيد الهاني، محمد امين العبيدي، محمد بيرم السيتوني، شمس الدين شوف، علي كريم، محمد عزيز الماجري، حمزه الزهراوي، ادم بوجناح، وادم سالم يدرب فريق القوافل احمد باي، بينما يدرب النادي الرياضي القربي احمد النجار. بالنسبه لطاقم التحكيم كحكم رئيسي محمد قطيعة يساعدوا.
8: سامحني رياض، رياض سامحني، ثمني دام القصرين رياض، خشوف هشام ونرجع لك. فضل هشام.
5: احمد دقيقه بالضبط، دقيقه 21 ضربه جزاء لجايه المستقبل الرياضي بالقصرين، كانت تمريره بالعمق باتجاه اللاعب رقم 8 حسام بالحجيه، اللي كانت تمريره بين مدافعين، فحسام كان باش انفرد بالحارس، ما كان الا من احد مدافعي اولمبيك الشيف على ما اظن محمد بن عزيزه، الا عرقلت اللاعب بالحجيه ويتلقى الورقه الصفراء الاولى في هذا اللقاء، وضرب الجزاء والتنفيذ يكون مباشر على ما اظن اللاعب رقم 15 امين الكنيسي او رقم 12 حسام المناعي، ثنائي موجود قريب من الكرة، ومثلوا تشكون بشيكون في عملية التنفيذ تقريبا على ما أظن حسام المناعي اللاعب مستقبل القصرين، اللاعب رقم 12 المهاجم، هو مهاجم صريح، هو اللي بشيكون في تنفيذ ركلة الجزاء هذه. ضرب الجزاء كانت واضحة لا غبار عليها، الحكم كان قريب من العملية، وصراحة النتيجة حتى نقاش من طرف لاعبي اولمبيك الشيف حسام المناعي يتلقى الضوء الاخضر من الحكم ويقوم بالتنفيذ، يتقدم حسام المناعي، حسام المناعي وضربه جزاء ناجحه في غايه المستقبل الرياضي للدقيق، وبعد 23 دقيقه لعب تتغير النتيجه، هدف مقابل صفر في غايه مستقبل الدقيق امام اولمبيك الشيف عن طريق ضربه جزاء نجح في تسديدها حسام
8: المناع. شكرا لك، يعطيك الصحة هشام. نكمل مع رياض في قرب وبعد نمشي لرديف. تفضل رياض.
9: نواصل مع طاقم التحكيم كحكم رئيسي محمود قصيعة يساعد رائد شنباح أسامة فضل، والحكم الرابع ريان حمدي. كانت فرصة كبيرة منذ لحظات للنادي الرياضي القربي كتسديدة من محمد سعيد كرشود، فما مصفى الثمني ضيع فرصة كبيرة على النادي الرياضي
8: لعب مصفى الثمني هك اسمه
9: الثمني صحيح الثمني أحمد. إذا لعبوا أحمد تقريب في 23 دقيقة لعب في زمن الشوط الأول، والنتيجة 0-0 بين القوافل الرياضية بقبسة والنادي الرياضي القرب.
8: شكرا لك، تك صحة رياض. إلى الرديف، لقاء هلال الرديف و أمل بوشامة لحظاتها مع كارم في ملعب رديف. تفضل كارم.
10: 21 دقيقة أخوي أحمد، وما زالت النتيجة 0-0 ما بين هلال رديف وأمل بوشامة. أول حاجة نحب أن معلومة أنه لعب طه أجديدي قائد الفريق رقم 5 كان تعرض للإصابة، وتم تغييره باللاعب عمران العافي في الدقيقة 15. المقابلة أحمد بين أخذ ورد بين الفريقين، بين فريق الهلال الرياضي بالضيف وأمل بوشيمة. العشر دقائق الأولى كانت تشهد الضغط من الفريق الضيف، ولكن الفريق المحلي يخذ بزمام الأمور، عدة هجمات كانت خطيرة نوعا ما من هلال الرديف. الكرة الآن عند ياسين الديناري ترجع في اتجاه الصحراوي، تتفك من فاهم الحاج علي على جهة اليسار، وترجع لدفاع هلال الرديف في اتجاه الوشتاتي، ولكن الحكم يعلن على مخالفة لصالح عمل بوشمة. التنفيذ البحر يكون يرجع الى حارس مرماه الحلفاوي على اليمين، تمشي الكره الى وسط الميدان في اتجاه احمد عبد الكريم، شك من هلال رديف مرة أخرى نسيم الخليفي كرة في جهة اليسار في اتجاه كرم الحاج علي، هجوم معاكس تسديدة والبرة، تسديدة خطيرة من كرم الحاج علي كانت فوق مرمى ياسين الديناري، زاد أمل بوشما أن يسجل الهدف الأول وتمشي الكرة 6 أمتار لصالح هلال الرديف. نستنوا في التنفيذ، المقابلة متوقفة إلى حد الآن، يعلن الحكم على توقف اللعب لشرب الماء، درجة الحرارة مرتفعة نوعا ما
8: في توقيت كرم
10: ملعب أرديف.
8: في توقيت كرم
10: التوقيت 25 دقيقة لعب، والنتيجة مازال 0-0 بين هلال أرديف وأمل بوشمة. توقف اللعب لشرب الماء،
8: واضح واضح،
10: الحكم يعلن على
8: نرجع لك كيرا بعد قيب بما اللعب متوقف، باش تمشي القربة مع رياض العبدلي. تفضل رياض.
11: شكرا أحمد. نلعب في 25 دقيقة لعب في زمن الشوط الأول، والنتيجة 0-0 بين القوافة الرياضية بقفصة والنادي الرياضي القربي. فما الحارس خالد السعيداني تعرف إلى سبب التدخل على إثر الركنية، واللعب متوقف حاليا هنا في ملعب قربة. الحكم محمود قصيعة يطلب تدخل الإسعاف، ونتمنى السلامة لكل اللاعبين. نذكر أحمد المباراة بين قوافي القفصة وقربة، هذه 9 مباراة بين الفريقين، 4 انتصارات للقوافي الرياضية بقفصة، وزوز انتصارات للنادي الرياضي القربي، و3 تعادلات. القوافي الرياضية بقفصة تمكن من الانتصار في مناسبتين هنا في قربة، والنادي الرياضي القربي انتصر في 2 مباريات على أرضية ميدان. وإذن مباراة مفتوحة بشكون على جميع الاحتمالات، كل شيء وارد في هذه المباراة، والحقيقة نص ساعة تقريب لعب، وفما عدة فرص للنادي الرياضي القربي وتدخلات الحقيقة ممتازة من الحارس القواف الخالد السعيدي اللي واقف أمام هجوم النادي الرياضي القربي. إلى حد الآن اللعب متوقف، قام الحارس لباس، والحكم يعطي دقيقة أو دقيقتين لشرب الماء. تقريبا فما 29 درجة مئوية هنا في قربة، طقس حار نوعا ما، والحكم يعطي بعض الدقائق لشرب الماء، وسنعود وسيعطي إشارة العودة للعب في هذه المباراة.
8: بهتك صح رياض. نمشي للقصرين، هشام الهرميس. تفضل هشام.
12: شكرا أحمد. 28 دقيقة لعب في عمر اللقاء، وتقدم دائما لمستقبل قصرين هدف مقابل 0. نذكر السادة المستمعين أنه الهدف جاء في دقيقة 23 عن طريق ضربة جزاء نجح في تسديدها حسام المناعي المهاجم الصريح لمستقبل القصرين. كرة ضربة مرمى لبيت مستقبل القصرين سليم الرباعي، باش يترك الكرة لزميله عمر الدامي، طويلة تتجاوز خط وسط الميدان باتجاه المناعي، ما يخرج بالراس، ترجع من نور الدين للسرطاني مرة أولى لكن خطأ باتجاه أنيس عزوز، ثم ترجع من جديد من دفاع الأولمبيك، لكن برج المراقبة عمر الدامي يرجع الكرة مرة أولى، ثم عصام خلالي مرة ثانية يمر الرمز رقيق به من رمز رقيق المدافع الأيسر لمستقبل قصرين، يعني حركي جدا من الجهة اليسرى ويتفتح بزيد فني ممتاز، هذا ما أظهره في هذه الدقائق.

0: الخطوره بشكل كاس، كان التدخل بتاعه يكتسي نوعا ما من الخطوره ويسقط اللاعب لاعب مستقبل الجسرين، فنتثبت من الرقم يوقف نبيثة ومخالفة لفايتة المستقبل الرياضي بالجسرين. محاولة حكس الهجوم من الرواق الأيمن، لكن اللاعب يوسف الجاسي ما لقاش حتى حل إلا إيقاف المهاجم مستقبل الجسرين وارتكاب الخطأ على مستوى خط وسط الميدان. يوقف اللاعب نبيثة بعد تلقي الإسعافات اللازمة وسيقوم بمواصلة اللعب. إذن الطويبي أحمد الطويبي هو اللي باش يقوم بإرجاع الكرة للعب. أحمد الطويبي يرجع الكرة للعب طويلة باتجاه رقم 11 عثمان شرف الدين، لكن الحارس كان أسبق منه ويقف الكرة هذه ربيعة شوشان حارس أولمبيكا الكاف، طويلة من ربيعة تتجاوز خط وسط الميدان، طويلة في الرواق الأيمن الأمين السيتي، وين موجودة أمين السيتي لكن معاها المدافع والمساعدة الثاني يعلن عن وجود مخالفة مش بعيدة على نقطة الركنية من الجهة اليمنى لخط هجوم أولمبيك كيف اللي يلعب من اليمين نحو اليسار لمن يجلس على المدارج المغطاة. يعني المخالفة هذه المرتكبة هي أمام المدارج المكشوفة قريبة من نقطة الركنية من الجهة اليمنى، والمدافع ياسين العبيدي هو اللي بيش يقوم بتنفيذ المخالفة. ياسين العبيدي ينتظر اعطاء الضوء الاخضر من الحكم من ينبه على اللاعبين ويصفر اذانا للعبيدي بالتنفيذ.
1: ملعب رديف، تفضل كرم.
2: الهدف الأول لصالح الفريق المحلي هلال رديف، سهيل الوشتاتي يتمكن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 32 من عمر المقابلة. كان توغل من أيمن الجاس مع الجهة اليمين وتوزيع كانت بالمقاس إلى اللاعب سهيل الوشتاتي اللي يتمكن من مغالطة الحارس حسام الحلفاوي. 32 دقيقة لعب والهدف الأول لصالح هلال رديف.
1: بهتك الصحة، 32 دقيقة لعب من الشوط الأول، هدف الأول لصالح هلال رديف أمام أمل بوشما، هدف سهيل الوشتاتي. يعطيك الصحة. نذكر بقية النتائج باش نرجع بعد قليل بما أنه موعد رفع أذان صلاة العصر. نعطيكم شوية وقت ونرجع لكم بعد قليل. حبيت ناخذ التوقيت والنتيجة في ملعب قربة مع الرياض. توقيت والنتيجة الرياض
3: 34 دقيقة لعب هنا في قربة، 0-0 بين قربة وقفصة في هذا الشوط الأول.
1: هشام التوقيت والنتيجة، هشام في القصرين
0: 32 دقيقة لعب عمر اللقاء والنتيجة تقدم مستقبل القصرين أمام أولمبيك الهيكيف بهدف مقابل 0.
1: كارم التوقيت والنتيجة، كارم في ملعب رديف
2: 1-0 والتوقيت 34 دقيقة في ملعب رديف.
1: شكرا لك. واحد بلاش لهلال رديف امام امل بوشما، بقيت النتائج لحد الان ما ثم حتى هدف في بقيه المقابلات، يعني هدف في القصرين وهدف في رديف، بقيه المقابلات لحد الان التعادل 0-0 ما بين كل الفرق. نرجوكم بعد قليل.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: بين الملاعب.
3: أرجع لبين الملاعب، ناخذ التوقيت والنتيجة في الثلاث ملاعب. أذكر أنه بقية المقابلات ما ثم حتى هدف في بقية المباريات، ما عدا كما ذكرت القصرين والأولمبي الكيف مستقبل القصرين متقدم، وهلال الريف متقدم على أمل بوشمة هدف مقابل صفر. التوقيت والنتيجة في القصرين مع هشام الهرمسي.
4: 37 دقيقة لعب إلى حد الآن في عمر اللقاء، والنتيجة هدف مقابل صفر لفيت مستقبل القصرين أمام أولمبيك الكيف.
3: في قرب التوقيت والنتيجة رياض.
5: 38 دقيقة لعب هنا في قربة، ونتيجة 0-0 بين نادي رياضي القربي والقوافر رياضية بيقاف.
3: فرديف كارم، التوقيت والنتيجة كارم.
6: التوقيت 38 دقيقة لعب، هدف مقابل 0 لصالح هلال رديف. الهدف كان عن طريق سهيل الوشتاتي، ثم تغيير في صفوف هلال رديف، خروج جاسر الجبلاوي رقم 6 ودخول ليث عبد السلام بعد إصابة لاعب الارتكاز جاسر الجبلاوي.
3: به شكرا لك، نرجع لوصف التعليق. نبدأ بقربة مع رياض، تفضل رياض.
5: إذن 38 دقيقة لعب هنا في الملعب البلدي بقربة، والنتيجة 0-0 بين النادي الرياضي القربي والقوافر الرياضية بقفصة. فرص من هنا وهناك، وإلى حد الآن ننتظر في الأهداف سواء من نادي الرياضي القربي أو القوافر الرياضية بقفصة. كرة في دفاع النادي الرياضي القربي إلى مصطفى التمني في محور الدفاع، يرجع إلى رامي بوشنيبة. رامي بوشنيبة في هجمة جديدة للنادي الرياضي القربي، رامي بوشنيبة إلى حمزة شرايدية. شرايدية حاول يدخل لمناطق الجزاء طويلة، الكرة وترجع من دفاع القوافل، تمشي إلى رامي بوشنيبة مع ياسين الصالحي، ترجع الكرة دائما لصالح النادي الرياضي القربي. خطير سعيد كرشود، يحاول يتوغل على اليمين ويتدخل دفاع القوافل، وضربة مخالفة، ضربة مخالفة أمام المدارج، مدارج الملعب البلدي بقربة تقريب 4-5 أمتار على خط التماس. مخالفة جات على يسار الحارس خالد السعيداني الذي تألق في هذا الشوط الأول، تقريب نلعب 40 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول. الحارس خالد السعيداني تدخل في 4-5 مناسبات أمام هجوم النادي الرياضي القربي. إذن ضربة مخالفة للنادي الرياضي القربي في تنفيذ ضربة المخالفة. اللاعب جاسر بن عتيق، جاسر بن عتيق أمامه ياسر طالب، أمامه ياسر طالب، الحكم يعطيه إشارة التنفيذ. خطيرة هذه المخالفة، جنب على يسار الحارس خالد السعيداني، يعطيه إشارة التنفيذ، تتنفذ الكرة، خطيرة، فرصة، والهدف الأول. الهدف الأول للنادي الرياضي القربي، الهدف الأول 41 دقيقة لعب للنادي الرياضي القربي. أعتقد حمزة شرايدية، أعتقد صاحب الهدف حمزة شرايدية. إذن تتغير النتيجة هنا في قربة، هدف لصفر في 41 دقيقة لعب، هدف جاء أعتقد عن طريق أحمد الشرايدية. هل هو أحمد شرايدية أم وليد معرف؟ على كل حال نزيدوا ثبتوا يا أحمد، أعتقد وليد معرف أو قائد الفريق، قائد الفريق مصطفى التمني. على كل 42 دقيقة لعب أحمد، هدف لصفر للنادي الرياضي القربي أمام القوافل الرياضية بيقاف.
3: هدف سجله الهدف سجله قائد الفريق مصطفى التمني. شكرا لك رياض. قديش التوقيت عندك رياض؟
5: 42 دقيقة لا.
3: واضح، شكرا لك رياض. مصطفى التمني قائد الفريق سجل الهدف الأول لنادي قربة،
5: قائد الفريق بالفعل يا أحمد، قائد الفريق
3: هو اللي سجل الهدف،
5: نادي رياضي قربي.
3: واضح، مصطفى التمني هو صاحب الهدف. شكرا لك رياض. إلى هشام في ملعب القصرين، تفضل هشام.
7: شكرا أحمد. 42 دقيقة لعب،
4: إلى حد الآن في عمر اللقاء، والتقدم دائما لمستقبل قصرين أمام ضيف أولمبيك الكاف، مخالفة لفيت مستقبل قصرين ورفع الورقة الصفراء في وجه اللاعب رقم 17 أو 27 محمد عزيز مرزوقي من أولمبيك الكاف، والمخالفة لفيت الحارس سليم الرباعي. سليم الرباعي باش يكون في عاد الكرة للاعب، سليم الرباعي باش يكون بيعة الكرة للاعب واسقاط، عملية اسقاط. ياخذ سليم الرباعي الكرة نتاعو، ياخذ سليم الرباعي الكرة ويمررها للرواق الايسر، وهي موجود اللاعب عثمان شرف الدين طويلة في العمق، لكن ترجع ضربة مرمى لفايت او عفوا رمي تماس لفايت اولمبيك الكاف، تتنفذ بسرعة مع شكون زي ما تتقص من مدافع مستقبل كسرين قائد الفريق عصام الخلالي، لكن تخرج مرة اخرى تماس من الجهة اليمنى لخط هجوم اولمبيك الكاف، تتلعب من المدافع ياسين لعبيدي وتوزيعها في العمق وباهيه من سليم الرباعي، كان خرج لكن الكره كانت شبه مغالطه فالتجا الى الساق وابعد الكره بساقه، ترجع الكره لفايت اولمبيك الكاف اللي تحرك في اللحظات الاخيره وحاول يضغط على مستقبل قصير واجباره على التراجع الى مناطق الخلفيه، مخطئ من مستقبل كاترين لامين السيتي، امين السيتي في الرواق الايمن يحافظ على كورتو ويراو، ممتازه ممتازه من المدافعه مدافع مستقبل كاترين رمزي الرقيق ويخسر الكره مره اخرى وترجع من جديد لاولمبيك الكاف، محمد بن عزيزه يحاول باش يمر تتقص من المدافع مدافع مستقبل الكاترين ولاعب الوسط انيس عزوز، لكن مخطئ بدون عنوان، وين تمشي؟ تمشي لي مرزوقي محمد عزيز طويله في العمق، ترجع من المدافع مدافع مستقبل كاترين عمر الدامي، عمر الدامي مخطئ لي امين السيتي، وزع تصدم الكره لدفاع مستقبل كاترين وترجع له من جديد امين السيتي يوزع، لكن عصام الخلالي موجود يقص الكرة، عصام الخلالي يبحث على المعارضة يلعب مع أنيس عزوز، أنيس عزوز وتخرج الكرة رمي التماس بفايت أولمبيك الكاف في مناطق مستقبل كاترين قريبة من نقطة الركنية ومن مناطق عمليات مستقبل كاترين، في الدقائق الخمسة الأخيرة أولمبيك الكاف حاول يوجع المستقبل كاترين ويهبط إلى مناطق الخلفية وأجبره على التراجع إلى المناطق الخلفية ولعب الأدوار الدفاعية، رمي التماس تتنفذ طويلة من ياسين لعبيدي، ترجع من الدفاع وسيد خلالي، وسيد خلالي ترجع من جديد لأولمبيك الكاف محمد العرفاوي، طويلة من محمد العرفاوي وسليم الرباعي، سليم الرباعي كان أعلى أو صعد قبل اللاعب أمين السيتي ويقص الكرة هذه وترجع
2: في توقيت هشام
4: لرمز رقيق في الدقيقة 45 الوقت القانوني انتهى، ننتظر عن الدقائق التي سيغيبها الحكم عبد السلام الماني.
2: شكرا لك، بما أن المقابلة الكل في نفس التوقيت ياخذوا لحظات من كل ملعب باش تمشي ملعب رديف مع كارم، تفضل كارم.
5: 45 دقيقة لعب أحمد، مازالت النتيجة هدف مقابل صفر رسالة هنا لرديف، الحكم أعلن على دقيقتين وقت ضايع، الكرة تخرج تماس لصالح هلال رديف على الجهة اليمين باش تتنفذ ضربة التماس عن طريق ياسين الدخلاوي، تتنفذ في اتجاه الوشتاتي صحراوي، ترجع الكرة لصالح أبل بوشمة أحمد عبد الدايم، ترجع إلى بحر الكونتي، الكرة عند الصحراوي، الصحراوي في اتجاه أيوب العوجي، أيوب العوجي على جهة اليمين، هجوم خطير لهلال رديف، يرجع بالكرة إلى بلال الصحراوي، بلال الصحراوي يدخل أحمد عبد الدايم وتخرج الكرة تماس لصالح هلال رديف في التنفيذ، الظهير الأيمن العوجي باش تكون طويلة ينفذ في اتجاه أيمن الجاسمي وتدخل عبد الغني مزهود، ترجع للعوجي، العوجي غطى على كورته ويربح ضربة تماس، ضربة تماس مرة أخرى لصالح هلال رديف، وفي هذه الآونة بالذات يعلن الحكم
6: على انتهاء المقابلة بانتهاء الشوط الأول عفوا بنتيجة هدف مقابل صفر. الهدف كان في الدقيقة 32 عن طريق سهيل الوشتات.
3: به شكرا لك تك صحة كريم. نرجع لك إن شاء الله مع انطلاق الشوط الثاني. نمشي لرياض وخط مفتوح لهشام. تفضل رياض.
7: شكرا أحمد. أنت نهاية الشوط الأول الوقت القانوني 3 دقائق كوقت مبدد. اللاعب توقف فما إصابة الحارس القوافل الرياضية بقفصة خالد سعيدي بعد تدخل مع المدافع ومع المهاجم النادي الرياضي القربي وليد معرف. على كل نتمنى الإصابة تكون خفيفة الحقيقة. تصادم قوي بين المهاجم النادي الرياضي القربي وحارس القوافل الرياضية بقفصة. لاعب حاليا متوقف في إسعاف
3: حارس
7: أوراق أحمر لقائد فريق القوافل الرياضية بقفصة محمود المسعي. وكذلك هبشوفوا فما لاعب من النادي الرياضي القربي. نتمنى زوز قائد فريق القوافل وقائد فريق النادي الرياضي القربي. إذن
3: لحظة برك فقط رياض نشوف نهاية الشوط الأول في القصير ونرجع لك. أبقى معي.
4: تفضل
3: هشام.
4: فعلا أحمد في هذه اللحظة بالذات الحكم عبد السماني يعلن عن نهاية الفترة الأولى من اللعب في تقدم مستقبل كثير هدف مقابل صفر أمام أولمبيك كيف. نلتقي في الشوط الثاني إن شاء الله.
3: شكرا لك تك صحة هشام. نلتقي في الشوط الثاني. نرجع لك رياض. تفضل.
7: إذن زوز أوراق أحمر مع توقف اللعب حاليا محمود المسعي من القوافل الرياضيه بقفصه. محمود المسعي وكذلك لاعب النادي الرياضي القربي زوز اوراق احمر. فما نقاش حاد وزيد والله لا يا احمد زيد حارس مرمى مصاب. وعلى كل حال الفائده الحارس قام لابس. نذكر وانا الحكم الرابع ارفع اللوحة اعلن على 3 دقائق الحكم الرئيسي. نلعب في الوقت البديل. لعب متوقف حاليا هنا في ملعب قربة. الاجواء الحقيقة كانت ممتازة. زيد لقطة زيدة من قائد فريق القوافل وقائد فريق النادي الرياضي القربي. على كل حال نذكر وان نتيجة هدف
3: رياض معناها مصطفى الثمني صاحب الهدف هو اللي اخذ ورقة حمراء بالنسبة للقربة.
7: ورقة حمراء ومحمود المسعي بالنسبة للقوافل الرياضية بقفص. إذن سيستأنف اللاعب بضربة ركنية حاليا للنادي الرياضي القربي. كانت هجمة أحمد كانت هجمة سريعة على الرواق اليسار. زوج 3 مراوغات ينفرد بالحارس ويصير تصادم بين الحارس والمهاجم. على كل حال الحمد لله الكل رجعوا لباس وسيستأنف اللعب.
3: رياض فقط حبيت تذكرنا بأصحاب الورقتين الحمراوين. رياض
7: الحمراء الأولى لمحمود المسعي عدد 14 بالنسبة للقوافل الرياضية بقفصة. وفي نفس الوقت مصطفى الثمني صاحب الهدف كيف تحصل على فرصة والهدف الثاني. الهدف الثاني للنادي الرياضي القرب. الهدف الثاني في الوقت البديل ركنية بهتة في دفاع القوافل. حقيقة بهتة كبيرة في دفاع القوافل. والهدف الثاني للنادي الرياضي القرب. الهدف الثاني ها باش نعطيك شكون صاحب الهدف. هو رامي البغدادي رقم 9 يسجل الهدف الثاني تقريبا في 3 دقائق في الوقت البديل لتصبح النتيجة 2-0 للنادي الرياضي القربي أمام القوافل الرياضية بقفصة. أحمد في الوقت البديل النادي الرياضي القربي ضاعف النتيجة هنا في ملعب قربة وتصبح النتيجة 2-0 للنادي الرياضي القربي أمام القوافل. وفي هذه اللحظة بالضبط يعلن الحكم محمود قشيعة على نهاية المباراة في شوطها الأول 2-0 أسبقية النادي الرياضي القربي أمام القوافل. هدف أول عن طريق مصطفى الثمني والهدف الثاني عن طريق رامي البغدادي. نذكره وأن الحكم أقصى تقريبا في الدقيقة 45+1 كل من قائد الفريق محمود المسعي و قائد الفريق مصطفى الثمني على كل نتمنى والمباراة ما تخرجش من على إطارها الحقيقة يا أحمد. قاعدين نشوفه في أجواء في أجواء ولا على كل حال أحمد تاخذ الخط 2-0 بقربة أمام القوافل مع نهاية هذا الشوط الأول.
3: شكرا لك تكسحة رياض. نهاية الشوط الأول بتقدم نادي قربة أمام قوافل القفص 2-0. زوز أهداف سجلوا في آخر الشوط الأول 41 و45 زائد 2. ومستقبل القصيم متفوق على أولمبيك الكاف هدف مقابل صفر، وهلال رديف متقدم على أمل بوشمة هدف مقابل صفر. هذه أهداف الأشواط الأولى. بالنسبة للمحترفة الأولى كذلك بقية المقابلات، فما هدف في قصور السيف، اتحاد قصور السيف متقدم على أولمبيك مدين هدف مقابل صفر. ملعب الجيبسي وسبورتينج البوكنين 0-0. القلعة وشبيبة القيروان 0-0. جندوبة الرياضية وجمعية ريانة 0-0. بالنسبة للمجموعة الأولى أمل بوحجلة ومستقبل سليمان 0-0. نرجع لكم مع انطلاق الأشواط الثانية للقاء.

0: وينكن؟ إذا قفصة معاك.
1: إذا قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام الرابعة بعد ظهر المواد، مستمعينا الكرام الآن مع موجز إخباري. في ولاية قفصة من المنتظر أن تدخل قاعة القسطرة بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان حيز الاستغلال خلال شهر جانفي القادم، حيث شارفت أشغال الهندسة المدنية على استكمال مختلف مراحلها فضلا عن وصول التجهيزات الخاصة بهذه القاعة. جمعية رؤية للمواطنة والتنمية المستدامة بجبل انطلقت في تنفيذ مشروع الإدماج الاقتصادي لذوي الإعاقة، والذي يتواصل تنفيذه على امتداد 6 أشهر بتمويل من طرف السفارة الكندية، قصد إكساب عدد من المنتفعين من البرنامج مهارات تمكنهم من الاندماج في سوق الشغل. عمادة المهندسين التونسيين تنظم يوم الثلاثاء 6 أكتوبر الجاري مائدة مستديرة لتقديم خارطة الطريق الطاقية لتونس 2027-2035. المبادرة تندرج في إطار مساهمة عمادة المهندسين في النقاش الوطني حول مستقبل القطاع الطاقي في تونس، وفي ظل التحديات الرهينة التي تواجه المنظومة الطاقية الوطنية، لا سيما فيما يتعلق بضمان أمن التزويد بالطاقة وتعزيز استدامة المنظومة الكهربائية وتنويع مصادر الطاقة في تونس. إجمالية عائدات العمل والمداخيل السياحية المجمعة تتجاوز عتبة 13.2 مليار دينار خلال 9 أشهر الأولى من هذه السنة، مسجلة ارتفاعا بنسبة 4.7% مقارنة بالسنة الماضية، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي. المحلل المالي بسام النيفر يعتبر أنه سيكون لتونس هامش تحرك أفضل هذه السنة القادمة مقارنة بالسنوات الثلاثة السابقة، لا سيما من حيث تراجع الضغوط على مستوى خلاص الديون. أخيرا وفي العالم، الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي يقول إن روسيا أطلقت أكثر من 1900 طائرة مسيرة هجومية و1700 قنبلة جوية و25 صاروخا على بلاد خلال الأسبوع الماضي. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادمة يأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

0: بين الملاعب.
1: عودة إلى بين الملعب باش نرجع لمقابلة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم ونتائج الأشواط الأولى اللي تلعبت اليوم بالنسبة لمباراة المستقبل القصرين أولمبيك الكاف واحد بلاش لمستقبل القصرين ولقاء نادي القربي وقوافل اثنين بلاش لنادي قربة بعد بوحاج لمستقبل سليمان في المجموعة الأولى صفر مقابل صفر مباراة جندوبة رياضية جمعية ريان 0-0 القلعة وشبيبة القيروانية 0 مقابل 0 قصور الساف تفوق على أولمبيك مدين 1-0 والملعب الجبسي 0-0 هو أولمبيك مدين وهلال رديف متقدم على بعث بوحاج لهدف مقابل 0. نبدأ مع مصافحة الزملاء نمشي لملعب القربة مع رياض. تفضل رياض.
2: شكرا أحمد. نلعب في 5 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني في قربة والنتيجة 2-0 تقدم النادي الرياضي القربي أمام القوافل الرياضية بقبصة. تغيير أول بالنسبة للقوافل الرياضية بقبصة مع بداية هذا الشوط الثاني دخول جاسر العمد حمدوني مكان سامر الكنزاري. القوافل الرياضية بقبصة انزل الهجوم الكل من كل من أجل العودة في المباراة ولما لا تذليل الفارق والتعديل الكل في الكل بالنسبة للقوافل الرياضية بقبصة. النادي الرياضي القربي نحس فريق رجع تاني في الخمس دقائق هذوما ويلعب على الهجمات المعاكسة اللي تنجم تشكل خطر على القوافل الرياضية بقبصة بقيادة اللاعب ورامي البغدادي على كل كرة في تماس.
1: سامحني ملعب رديف تفضل كامل.
2: ملعب رديف 7 دقائق منذ انطلاق الشوط الثاني الدقيقة 5 تتغير النتيجة. الهدف الثاني لصالح هلال رديف الهدف كان عن طريق المدافع المحوري آدم السعيدي بعد اضطراب في محور دفاع أمل بوشمة يستغله أحسن استغلال آدم السعيدي وبالرأس غالط الحارس حسام الحلفاوي نذكره في الدقيقة 5.
1: به 2 بلاش لهلال رديف أمام أمل بوشمة. صحة يا كريم نكمله مع رياض وبعد نمشي للقصرين. فضل رياض.
2: قلت 7 دقائق لعب هنا في قربة والنتيجة 2-0 تقدم النادي الرياضي القربي. نذكر هذه أهداف كل من مصطفى ورامي البغدادي في الدقيقة 42 والدقيقة 45 مع الثلاثة. إذن هجمة لصالح النادي الرياضي القربي ويتدخل دفاع القوافل محمود المسعي ترجع الكرة بسرعة إلى دفاع النادي الرياضي القربي. نذكر أحمد بالتوقيت 7 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني والنتيجة 2-0 للنادي الرياضي القربي أمام القوافل الرياضية بقبصة.
1: شكرا لك صحة رياض. نمشي للقصرين هشام.
3: لعب احمد في عمر الشوط الثاني والتقدم دائما لابناء مستقبل القصرين في هدف مقابل صفر. نذكر انه الهدف جاء عن طريق ضربه جزاء نجح في تسديدها حسام المناعي في الدقيقه 23 من الشوط الاول. بالنسبه لتشكيلتي الفريقين تفضل.
1: إذن رياض الهدف الثالث لنادي قربة
2: أمام القوافل الرياضية بقبصة.
1: شكرا لك رياض. تثب ليش لنادي قربة أمام قوافل قبصة. شكرا لك رياض. نوصل معك هشام تفضل.
3: 11 دقيقة لعب في عمر الشوط الثاني والنتيجة هدف مقابل صفر لفريق مستقبل القصرين. الحكم كان رفع الورقة الصفراء في وجه حكم مدرب مستقبل القصرين هشام السويسي في عندما احتج في عدم المناسبة ومخالفة لفريق مستقبل القصرين في مناطقه من الجهة اليمنى لخط هجومه والمدافع على رمزي رفيقة او عفوا احمد السويبي. احمد السويبي باش يقوم بيعات كرة اللعب طويلة أو كثيرة من ناحية طويلة يلعب مع جميل ورقم 15 أمين الكنيسي مقطع من أمين الكنيسي ترجع لفريق أولمبيك كيف بالرواق الأيسر محمد بن عزيزة لكن يدخل الدفاع بكل تعلق لخرج الكرة للتميز وهناك لاعب المستقبل كثرين ملقى على أرضية الميدان على ما أظن اللاعب أحمد الطويبي ملقى على أرضية الميدان والحكم يتوجه له وربما يدخل يطلب التدخل لإسعافه فعلا يطلب التدخل لنقل اللاعب خارج أرضية الميدان لتلقي الإسعافات اللازمة. تفضل أحمد.
1: شكرا لك تك صحة. بالنسبة لملعب قربة رياض صوت مش واضح, حبيت تاخذ التوقيت وصاحب الهدف في الثالث رياض.
2: أحمد الهدف جاء في الدقيقة الثامنة في الشوط الثاني عن طريق آدم لشهب.
1: واضح
2: آدم لشهب
1: سجل هدف الثالث
2: عدد 11
1: في الدقيقة قديش دقيقة؟
2: في الدقيقة الثامنة في الشوط الثاني.
1: واضح شكرا لك يعطيك صحة. رياض لأنه في المداخلة الأولانية الصوت ماهوش واضح, صوت الجمهور قوي برشا, ذكرش رجعتك باش ناخذوا صاحب الهدف الثالث وكذلك التوقيت. شكرا لك رياض. إلى كرم في ملعب رديف, تفضل كرم.
2: بالفعل أحمد 12 دقيقة لعب في مجريات الشوط الثاني نتيجة هدفين مقابل صفر لصالح هلال رديف. نذكروا بشريط الأهداف سهيل الوشتاتي في دقيقة 32 من الشوط الأول, دقيقة الخامسة اللاعب آدم السعيدي لاعب المحوري يسجل الهدف الثاني لصالح هلال رديف. منذ قليل كانت مخالفة خطيرة لصالح أمل بو شمع على مستوى منطقة الجزاء نفذها اللاعب مهدي خيري وكانت قريبة لمرمى ياسين الديناري. كرة ضربة ركنية لصالح أمل بوشمة في التنفيذ المهدي خيري والحكم ينبه على اللاعبين. نذكروا أنه هلال رديف قام بزوز تغييرات ولذلك لداعي الإصابة. التغيير الأول كان خروج طه جديدي ودخل في مكانه عمران العافي, والتغيير الثاني كان في تغيير ليث عبد السلام دخل في بلاس جاسر القبلاوي. ونحب ننوه بالاندفاع البدني من قبل أمل بوشمة واللي نجر عليه ورقة صفراء للاعب المحوري عبد الغني مزود واللي دخل بخشونة على صاحب الهدف الأول سهيل الوشتاتي. الكرة الآن في مناطق هلال رديف, الكرة عند أمل بوشمة على جهة اليسار كارم الحاج علي وتتفك له الكرة ترجع هجوم معاكس لصالح هلال رديف عند أيمن الجاسمي تمشي طويلة على اليسار باتجاه ياسين الدخلاوي يراوغ ولكن تخرج الكرة تماس لصالح هلال رديف اللي يضغط في الدقائق الأخيرة على دفاع أمل بوشمة اللي تراجع إلى مناطقه بعد البداية القوية اللي بداها أمل بوشمة خلال العشر دقائق الأولى, ولكن هلال رديف يأخذ بزمام الأمور ويتمكن وكادت تدخل. كانت تسديدة من ياسين الدخلاوي ولكن تعلو العارضة
1: في توقيت كارم
2: الهدف الثالث لصالح هلال رديف ترجع بستة أمتار.
1: كارم في توقيت كارم
2: في توقيت 14 دقيقة لعب كاد هلال رديف يثلث النتيجة ولكن الكرة تعلو المرمى هجوم لصالح أمل بوشمة.
1: كارم نرجع لك كارم بعد قليل, يعني لحد الآن 2 بلاش لرديف أمام أمل بوشمة. شكرا لك, سمحني كارم نرجع لك ما سمعنيش بالبيض ولي كارم سمحني. هشام في القصرين, تفضل هشام.
3: بالضبط احمد توا عندنا نلعبوا في الدقيقه بالضبط 15 دقيقه لعب في عمر الشوط الثاني والتغيير الاول في تشكيله مستقبل قصرين، خروج احمد الطويبي اللي تلقى اصابه من ضحين وتعويضه بجميل شمس الدين الضيفاوي. شمس الدين الضيفاوي ياخذ مكانه في تشكيله مستقبل القصرين بعد تعرض احمد الطويبي تقريبا احسن لاعب كان في الشوط الاول الى اصابه، يخرج ويعوض شمس الدين الضيفاوي في تشكيله مستقبل قصرين. لما لاعب اخر من مستقبل قصرين ملقى على ارضيه الميدان على ما اظن عثمان شرف الدين سنتثبت من رقم اللاعب اللي كان في عمل هجومي منسق من الجهه اليمنى ويقوم بالمراوغه ثم ينفرد تقريبا ويقع اسقاطه ارضا. ثم تغيير ام ورقه حمراء نتيجه الانذار الثاني لاحد لاعبي اولمبيك الكاف. سنتثبت من الرقم، سنتثبت من رقم اللاعب الذي خرج بعد هذا التدخل العنيف على لاعب مستقبل القصرين اللاعب رقم 11 عثمان شرف الدين. إذن محمد عزيز المرزوقي المدافع الأيسر لأولمبيك الكاف يخرج إذرة وصوله على الورقة الصفراء الثانية. تتنفذ المخالفة واللاعب رقم 25 محمد بن عزيزة يخرج ويخرج الكرة بالرأس ركنية لفايت مستقبل قصرين. يعني توا شتوا معايا من دقيقة 17 أولمبيك الكاف يلعب بنقص عددي بعد إقصاء محمد عزيز المرزوقي. إذا ركنية من الجهة اليسرى خط هجوم المستقبل الرياضي بالقصرين والكابتن عصام الدخيلالي في عاد كره اللعب. عصام الدخيلالي باش ينفذ الركنيه هذه من الجهه اليسرى في ساقه اليمنى. عصام الدخيلالي في القائم الثاني والحارس بدون اي خطوره يبعد الكره واللاعب محمد بن عزيزه في عكس الهجوم ومخالفه وورقه صفراء في وجه لاعب مستقبل قصرين بالحجيه. حسام بالحجيه كان مشك اللاعب رقم 25 محمد بن عزيزه ويتحصل على ورقه صفراء لفايت او في وجه لاعب مستقبل القصرين ورميه تماس لفايت اولمبيك كيف ورائيه تتلعب مع نبيل كريس يلعب مع بالجلاسي يوزع طويله في العمق ويدخل اللاعب البديل شمس الدين الغفاوي ويخرج الكره للتماس. تماس من الجهه اليسرى لخط هجوم اولمبيك الكاف ومحمد العزاوي في عد كره للعب قريبه من نقطه الركنيه من امام المدارج المكشوفه لمن يعرف ملعب القصرين.
1: في توقيت هشام
3: بالضبط توا يا دقيقة 20 من عمر الشوط الثاني، التقدم نذكره لفايت مستقبل قصرين أمام أولمبيك الكاف بهدف مقابل صفر.
1: شكرا لك هشام من القصرين إلى قربة، تفضل رياض.
2: إذا نلعب في 18 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني والنتيجة أسبقية النادي الرياضي القربي أمام القوافل الرياضية بقصة بثلاث أهداف مقابل صفر. زوز أهداف جاءوا في الشوط الأول وهدف جاء في الشوط الثاني في الدقيقة الثامنة عن طريق آدم الأسهب. وهنا في الملعب القربة فما ثلاثة تغييرات حاليا 28 مع 11 أحمد تعطيني شوية وقت 28 مع 11 ثم يدخل آدم سالم وبش يدخل آدم بوجناح وبش يدخل حمزة الزهراوي. ثلاثة تغييرات في الدقيقة 19 ثلاثة تغييرات بالنسبة للنادي الرياضي القربي 9 و11 بش يخرج رامي البغدادي وآدم لشبوة يدخل حمزة الزهراوي آدم بوجناح وآدم سالم. ثلاثة تغييرات أحمد ثلاثة تغييرات بالنسبة للنادي الرياضي القربي. ترجع الكرة في هجمة للنادي الرياضي القربي والحكم يظفر أو يوقف المباراة. فما لاعب من القوافل الرياضية بقفصة ياسر ثالث يقوم والحمد لله لاباس. وبشيرجع الكرة بإسقاط عملية إسقاط. عملية إسقاط دائما الأولوية في كل مباراة لسلامة اللاعبين. الأولوية لسلامة اللاعبين. ترجع الكرة للنادي الرياضي القربي. رامي بوشنيبة قائد الفريق طويل الكرة ويتدخل دفاع القوافل الرياضية بقفصة عن طريق بركات الشعباني. ترجع بسرعة الكرة للنادي الرياضي القربي. كرة عند حمزة الشرايدية باتجاه فادي النجار. النادي الرياضي القربي بكل راحة في هذا الشوط الثاني يا أحمد بكل راحة. نتيجة الأسبقية مطمئنة نوعا ما. ثلاثة أهداف بصفر. هجمة خطيرة لصالح النادي الرياضي القربي. حمزة الزهراوي إلى دفاع القوافل. كرة دائما في حوزة النادي الرياضي القربي تقريب أكثر من 20 تمريرة. وترجع حاليا للقوافل الرياضية بقفصة بسرعة تتقص وترجع للنادي الرياضي القربي. جاسر بن عتيق يتحكم في كورته في وسط الميدان طويل الكرة باتجاه حمزة الزهراوي ويتحصل دفاع القوافل الرياضية بقفصة على مخالفة. يمشي خالد السعيداني للتنفيذ يعطيها إلى أسامة. أسامة الشعباني يخلي الكرة لحارس مرميه. كرة باش تتنفذ طويلة من خالد السعيداني. نذكر ونلعبه في تقريبا 20 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني. والنتيجة أسبقية للنادي الرياضي القربي أمام القوافل الرياضية بقفصة بثلاث أهداف مقابل صفر. ترجع الكرة لدفاع القوافل على الجهة اليمنى. بسام التريكي طويل الكرة يتدخل الحارس عزيز بن ساسي. يتدخل الحارس عزيز بن ساسي أمام بسام التريكي. بسام التريكي ترجع الكرة لدفاع النادي الرياضي القربي. كرة في وسط الميدان في اتجاه فادي النجار. فادي النجار إلى فراس الصفاقسي. فراس الصفاقسي للمدافع حمزة الشرايدية إلى حارس مرميه. ثم رامي بوشنيبة. رامي بوشنيبة إلى فرايس إلى ياسر بن عتيق. ثم الكرة في اتجاه فادي النجار. إلى حمزة الزهراوي. ترجع الكرة إلى فراس الصفاقسي. دائما النادي الرياضي القربي يستحفظ على الكرة. والكرة قاعدة تدور بثلاثة الحقيقة بين لاعبين النادي الرياضي القربي في تقريب 21 دقيقة لعب. والقوافل الرياضية بقفصة الحقيقة لحد الآن ما شفناش ردة فعل كبيرة على ثلاثة أهداف وضربة مخالفة حاليا. ضربة مخالفة لدفاع القوافل الرياضية بقفصة بعد تدخل مهاجم النادي الرياضي القربي. إذا أحمد 21 دقيقة لعب هنا في قربة والنتيجة 3-0 للنادي الرياضي القربي أمام القوافل الرياضية بقفصة.
1: شكرا لك رياض. إلى رديف إلى كرم. تفضل كرم.
2: 20 دقيقة لعب في ملعب رديف والنتيجة على حالها 2-2 مقابل 0 لصالح هلال رديف. الأهداف كانت دقيقة 32 عن طريق سهيل الوشتاتي ودقيقة 5 من الشوط الثاني عن طريق آدم السعيدي. هلال رديف اللي نجح في الهجومات المعاكسة بينما اعتمد المدرب مراد مزود مدرب أمل بوشمة على الهجومات المعاكسة واللي ما نجحش فيها. هلال رديف نجح في أكثر من مناسبة في الوصول إلى مرمى حسام الحلفاوي وكاد يسجل الهدف الثالث. المقابلة في ارتفاع في النسق منذ بداية الشوط الثاني، ولكن الأفضلية تبقى لهلال رديف. هجوم معاكس، هجوم معاكس عن طريق سهيل الوشتاتي، يسدد والتدخل، تدخل حسام الحزاوي، كان تدخل حاسم. هلال رديف تمكن عن طريق الهجومات المعاكسة اللي شن فيها كل من سهيل الوشتاتي وأيمن القاسمي الأجنحة الزوز الحركيين اليوم كانوا

0: تتفكلوا المهدي خيري أطنب في الحفاظ على الكرة وتتفكلوا من محور دفاع هلال رديف عن طريق آدم السعيدي وتمشي الكرة إلى ضربة تماس لصالح أمل بوشمة
1: في توقيت كارم
0: في توقيت 26 دقيقة لعب والنتيجة ما زالت على حالها هدفين مقابل صفر أحمد
1: به ونتيجة كما ذكرت هدفين مقابل صفر هلال رديف أمام أمل بوشمة سويل وشتيتي وكذلك آدم السعيدي. الملعب الجابسي وسبورتينغ المكنين صفر مقابل صفر اتحاد قصور السيف متقدم على أولمبيك مدين هدف مقابل صفر. القلعة وشبيب القيروانية صفر مقابل صفر. جنوب الرياضية وجمعية ريان صفر صفر. والمجموعة الأولى بعث بوحجلة مستقبل سليمان صفر مقابل صفر. نرجع للقصرين مع هشام الهرمسي. تفضل هشام.
2: شكرا احمد. بالضبط توا نلعبوا بدقيقه 28 من عمر الشوط الثاني ومجموعه من التغييرات خروج كل من يوسف الجلاسي وتعويضه بيحيى البلومي وامين السيتي وتعويضه بحازم التونسي في تشكيله الاولمبيك. وبالنسبه للمستقبل الرياضي بالقصرين كنا اشرنا الى خروج اللاعب احمد الطويبي وتعويضه بشمس الدين الضيفاوي ثم خروج حسين بن الحزيه وتعويضه بمهاب عوينة. الأولمبيك الكيف في الفترة الثانية من اللعب آمن بحظوظه أكثر وانزل إلى المناطق الأمامية وخلق العديد من الفرص لكن تماسك الدفاع في مستقبل القصرين منعه من الوصول إلى مبتغاه اللي أصبح يلعب على بعض العمليات المعاكسة عن طريق خاصة عثمان شرف الدين وأنيس عزوز وحسام المناعي. لكن إلى حد الآن مليناش في الشوط الثاني لعب أو نسق مرتفع في هذا الشوط وطبعا النتيجة من ناحية وكذلك يعني بداية موسم نعرف أنه جل الفرق بدأت في الأعداد البدني للموسم بصفة متأخرة يعني ما ذمش الفريشور فيزيك يعني الانتعاشة البدنية إلى حد الآن لذات ما تمتش وعملية اسقاط كورة اللي فايتها مستقبل قصرين وعصام الخلالي كابتن مستقبل قصرين باش ياخذ الكورة هذه بعد اسقاط للكورة من طرف الحكم عبد السماني اللي اعطاه دقيقتين راحة للاعبين لشرب بعض الماء. طبعا الحرارة مرتفعة نوعا هنا نسبيا في ملعب قصرين ترجع كورة لفايت مستقبل قصرين اللاعب رقم 11 عثمان شرف الدين يحافظ على كورته يراوغ لكن يصب كورته أكثر من لازم وتتقص وترجع معاكسة عن طريق ياسين العبيدي لكن اللاعب البديل رقم 11 يحيى البلومي تتقص الكورة وترجع من طرف أنيس عزوز ورائية ترجع له من جديد أنيس عزوز كجناح أيمن يوزع طويلة في العمق لحسام المناعي يحضر لكن الكرة كانت تقصيرة أمام اللاعب لاعب مستقبل القصرين أمين الخريسي والدفاع يقص الكرة هذه ويخرجها رمي التماس لفايت مستقبل القصرين من الجهة اليمنى لخط هجومه أمام المدارس المكشوفة تتلعب الكرة تمشي من جديد لشرف الدين شرف الدين ويتحصل على تماس رمي التماس من نفس الجهة اليمنى تتنفذ بسرعة وترجع عن طريق المدافع شمس الدين الضيفاوي شمس الدين الضيفاوي حافظ على كورته يبحث على المعارضة يوزع في العمق لكن تمشي اللاعب رقم 15
1: ملعب رديف. تفضل كارم.
0: تفضل دقيقة 30 سهيل الوشتاتي يسجل الهدف الثاني في رصيده والهدف الثالث لهلال رديف. كما قلنا هجومات معاكسة من هلال رديف وينجح مرة أخرى سهيل الوشتاتي في تطليف النتيجة لصالح هلال رديف.
1: به شكرا لك. ثلاثة بلاش دقيقة 30 لهلال رديف أمام أمل بوشمة. توقيت ونتيجة هشام في ملعب القصرين
2: 31 دقيقة لعب في عمر الشوط الثاني والنتيجة ما زالت تقدم مستقبل القصرين على أولمبيك الكاف بهدف مقابل صفر.
1: هشام نأخذ معك دقيقتين وبعد نمشي للقربة. تفضل هشام.
2: مرحبا أحمد. ترجع الكرة في مستقبل القصرين اللاعب البديل مهاب عوينة يرجع وترجع له الكرة من جديد رمزي رقيق توزيعها في العمق وترجع من الدفاع دفاع أولمبيك الكاف ورقم 25 محمد بن عزيزة.

0: محمد بن عزيزه، محمد بن عزيزه يلعب مع زميله محمد صادق الجازو، يوزع في العمق ترجع من الدفاع، ترجع من الدفاع وتبقى الكره ما زالت في حوزه اولمبيك الشاف، لكن رمزي رقيق بكل تعلق يخرج الكره لتماس، ترجع الكره لفايت مستقبل القصرين ولمس مخطئ من عوينه للكره وتخرج رميه تماس، رميه تماس لفايت اولمبيك الشاف، وياسين العبيدي في عهد الكره اللعب، ياسين العبيدي يلعب الكره مع زميله رقم 25 مولي العزيزه، يوزع في العمق ترجع من الدفاع مره اولى وترجع من جديد لفايت اولمبيك الشاف، ترجع من جديد اولمبيك الكاف لحازم التونسي، حازم التونسي مخطئة وتتقص مرة أولى ثم ترجع له من جديد، حازم التونسي، حازم التونسي يحيى بنومي، حازم التونسي ورقم 25 محمد بن عزيزة يوزع لكن تصطدم بالدفاع وترجع رمي التماس، رمي التماس لفايد بن عزيزة، بن عزيزة ورائية لرقم 5 ياسين العبيدي لكن توزيع مخطئ وتخرج ضربة مرمى لفايت مستقبل القصرين، ضربة مرمى لفايت مستقبل القصرين، وهناك لاعب ملقى على أرضية الميدان بالضبط توا لعبوا في الدقيقة 34 من عمر الشوط الثاني، والنتيجة كما قلنا منذ حين هدف مقابل صفر لفايت مستقبل القصرين أمام أولمبيك الكاف. وتفضل أحمد عندك الخط.
1: شكرا لك يعطيك الصحة هشام. نمشي القربة إلى رياض، تفضل رياض.
2: احمد نلعب بتقريب 32 دقيقة لعب هنا في قربة، ونتيجة 3-0 للنادي الرياضي القربي امام القوافل الرياضية في قصة. خمسة تغييرات بالنسبة للنادي الرياضي القربي، خمسة تغييرات بالتمام والكمال في هذا الشوط الثاني، في هذا الشوط الثاني، والقوافل الرياضية بقفصة وتحت له زوج فرص عن طريق محمود المسعي على اثر تصويبات تقريب من 20-25 متر، وكرات كانت محاذية للمرمى وزوج تدخلات لحارس النادي الرياضي القربي عزيز بن عيد بن ساسي اللي تألق في الشوط الثاني في زوج كرات حولهم الى ضربة ركنية. دائما الكرة للنادي الرياضي القربي تماس على الرواق الأيمن لهجوم النادي الرياضي القربي، ثم تغيير صار بالنسبة للقوافل الرياضية بقفصة، خروج بسام التريكي ودخل مكانه حسن يحيى، وكذلك ثم تغيير آخر، ثم عبد الرحمن زروق يحضر روحه ويتهيأ باش ياخذ مكانه في التشكيلة، في تشكيلة القوافل الرياضية بقفصة. النادي الرياضي القربي في هذا الشوط الثاني وخاصة بعد تسجيله للهدف الثالث رجع للمناطق نتاعه واصبح يتحكم في الكرة أكثر ويلعب على الهجمات المعاكسة، بينما القوافل الرياضية بقفصة يلعب الكل في الكل، الكل في الكل، لكن الكرة أهداف يا أحمد، الكرة أهداف والكرة تشفير وواقعية. النادي الرياضي القربي تقريبا من 4-5 فرص جاب فيها اهداف، جاءوا او تيحت عدة فرص للقوافل لكن ما فماش تجزيم الى حد الان. نلعب الكره في دفاع القوافل الرياضيه بقفصة عن طريق حسن يحيى الى محمود المسعي، وتخرج تماس، تماس امام المدارج الرئيسيه لملعب قربه، وتغيير جديد، تغيير جديد بالنسبة للقوافل الرياضية بقفصة، 19 عبد الرحمن زروق باش ياخذ مكان، باش ياخذ مكان رقم عدد 12 بديع الشويني، بديع الشويني باني خلي مكانه لعبد الرحمن زروق. 3 تغييرات بالنسبة للقوافل بينما النادي الرياضي القربي، النادي الرياضي القربي 5 تغييرات كملهم في هذا الشوط الثاني. ترجع الكرة برمية 5.50 متر للقوافل الرياضية بقفصة، خالد السعيداني ينفذ الكرة طويلة توصل خط منتصف الميدان وتتقطع الكرة وترجع ضربة مخالفة للقوافل الرياضية بقفصة تقريبا قريبة على خط منتصف الميدان. كرة في دفاع القوافل أسامة، أسامة الشعباني، أسامة الشعباني لجاسر الحمدوني تتقطع له كورة في هجمة معاكسة خطيرة، فرصة كبيرة للنادي القربي ويتدخل الدفاع والحكم يرجع إلى ضربة مخالفة. ذكروا بالتوقيت أحمد نلعب فيه 36 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، فما إصابة للاعب القوافة الرياضية بقبسة، قل 36 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني والنتيجة أسبقية النادي الرياضي القربي على أمام القوافة الرياضية بقبسة بثلاث أهداف المقابل صفر.
1: شكرا لك رياضتك صحة، نرجعك بعد قليل نمشي للرديف مع كرم، تفضل كرم.
2: المدرب صابر المرزوقي مدرب هلال رديف قام منذ قليل بتغييرين، دخول أحمد أشعان بمكان مهدي الناصفي ودخول العكر بمكان عمران العافي اللي دخل في بلاس طه الجديد مصاب عمران العافي. كما قلنا أمل بوشمة يلعب بدفاع بدني نوعا ما مبالغ فيه في هذه المقابلة. النتيجة ما زالت على حالها 3 أهداف مقابل 0. نذكر بشريط الأهداف هدفي سهيل الوشتادي وهدف آدم السعيدي. المقابلة ارتفع فيها النسقط في أول الشوط الثاني، ولكن في مرحلة أخرى انخفض المستوى. الكرة الآن على مستوى محور دفاع أمل بوشمة تمشي إلى الفريق حسيم الخليفي، ما يحسنش الترويج، تمشي على اليمين على اليمين عند أنيس عبد الدايم. أنيس عبد الدايم يرجع لنسيم الخليفي، نسيم الخليفي، نسيم الخليفي تتكل الكرة ترجع هجوم معاكس. أيمن الجاسمي، أيمن الجاسمي، أيمن الجاسمي، وكان يسجل الهدف الرابع، يسجل الهدف الرابع. ماذا يقول الحكم؟ مخالفة على أيمن الجاسمي، يضرب بمواصفة اللعب، تخرج الكرة 6 أمتار لصالح أمل بوشمة. أمل بوشمة أحمد ما نجحش في الرسم التكتيكي للمدرب مراد مزهود، سيطرة كاملة لهلال أرديف وثلاثة أهداف تترجم سيطرة هلال أرديف على مجريات المقابلة. الكرة عند نسيم، عند نسيم خليفي تمشي على اليسار إلى كرم الحاج، الحاج علي يرجع بالكرة إلى عبد الغني مزهود طويلة باتجاه من عدم السعيد يدخل بالراس وتمشي الكرة طويلة. المهدي خيري ما يخفش الكرة بالراس ترجع لهلال رديف، هلال رديف ما زالت عندهم الكرة تمشي على اليسار، تمشي الكرة على اليسار. ياسين الدخلاوي يوزع ولكن الكرة يدخل البحر يكون طويلة طويلة في اتجاه المهدي خيري على اليمين، على اليمين ماذا يفعل؟ وتدخل مدافعي هلال رديف، تدخل ناجع من مدافعي هلال رديف. الكرة كانت عند المهدي خيري اللي ما يحسنش ترويضها ويتحصل على ضربة ركنية باش ينفذها المهدي خيري، ينفذ مع قائد الفريق نسيم خليفي يوزع، وكادت تدخل، تدخل من ياسين الديناري، تدخل ناجح بعد مخالفة نفذها المهدي خيري، كانت تخطيرة على دفاع هلال أرديف. ياسين الديناري طويلة في اتجاه وسط الميدان، ترجع، ترجع من عبد الغني مزهود
1: في توقيت كرم،
2: في توقيت 40 دقيقة لعب، ما زالت النتيجة 3 أهداف مقابل 0 لصالح هلال أرديف.
1: به نرجع لك بعد قليل. في القلعة شبيبة القيروان تفتتح نتيجة أمام القرعة الرياضية هدف مقابل 0، باقي اتحاد قصر السيف متفوق على أولمبيك مدين هدف مقابل 0، جندوبة الرياضية متقدمة على جمعية أريانا هدف مقابل 0، وبوحجلة وسليمان 0 مقابل 0. نمشي للقصرين مع هشام الهرميسي، تفضل هشام.
0: شكرا احمد. 41 تسعه لاعب الى حتى الان في عمر اللقاء او 42 تسعه لاعب في عمر الشوط الثاني، والتقدم دائما لمستقبل قصير امام الفريق اولمبيك الكاف. تغييران اخران في تشكيل مستقبل قصير، خروج عثمان شرف الدين ودخول اللاعب الشاب ياسين العاشوري، كذلك خروج حسام المناعي ودخول المدافع جاسر البوعزي. ياسين العاشوري في الرواق الايسر يتقدم مع ثلاثة مدافعين، يتخلص من واحد ثم يدخل الثاني والثالث ثم يقص الكرة، ترجع لفريق اولمبيك الكاف في الرواق الايمن لخط هجومه، ويدخل عصام الخلالي ومخالفة او رمية تماس لفريق اولمبيك الكاف او مخالفة فعلا لفريق اولمبيك الكاف على مستوى خط وسط الميدان. تفضل القربة.
2: شكرا احمد. بالنسبه لتشكيله القوافل الرياضيه بكفه، فما اصابه لجاسر الحمدوني اللي دخل مع بدايه الشوط الثاني، وتم تغييره بامان وسته، لكن اصابه بليغه شويه. على كل نتمناه السلامه للاعب في هذه المباراه، نتمناه السلامه ليه. نلعب ونذكر فيه تقريب 41 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، ونتمنى السلامة لجاسر الحمدوني بالنسبة للقوافل الرياضية ديكا.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك رياض. يعني جاسر دخل في الشوط الثاني وأصيب،
2: دخل مع بداية الشوط الثاني صحيح يا أحمد،
1: واضح. شكرا لك، سلامات لجاسر الحمدوني.
2: سلامات لي. هاي
1: نرجعك بعد قليل، ناخذ لحظات مع هشام وبعد نرجع لك في ملعب قربة. تفضل هشام.
0: 44 دقيقة لعب لحد الآن في عمر الشوط الثاني، والتقدم لمستقبل قصرين أمام أولمبيك الكاف بهدف مقابل صفر، وكرة ضايعة من أولمبيك الكاف تخرج رمية تماس لفريق مستقبل القصرين من الجهة اليسرى لخط هجومه، واللاعب المدافع المتألق رمزي رقيق اللي قدم مقابلة بطولية خلال هذا اللقاء يلعب مع عوينة اللاعب البديل في الشوط الثاني، ويتحصل على تماس لفريق مستقبل القصرين. اللاعب مهاب عوينة يتمتع بجهد فني محترم. ياسين العاشوري لاعب الأواسط ياخذ الكرة، لكن تخرج الكرة رمية تماس لفريق أولمبيك الكاف، تتلعب الكرة مباشرة الحيح للبلومي، تتقسم قصيد خلالي لرمزي رقيق، رمزي رقيق لياسين العاشوري. مهاب عوينة قريب من نقطة الركنية، وزع لكن الحارس سبير ربيع شوشان ياخذ الكرة هذه ويعكس الهجوم طويلة باتجاه شكون ثم اللاعب انجازه محمد الصادق انجازه، وترجع ورائية لنور الدين الشرطاني. 4 دقائق وقت بدل ضائع يعلن عنهم الحكم الرابع بدر الدين العلوي. 4 دقائق ما زالت وصلنا على تحقيق فيها نقاط في رصيد مستقبل القصرين. ترجع الكرة لعمق الدفاع اللاعب رقم 4 حازم التونسي يلعب مع زميله يحيى البلومي، لكن توزيعته كانت تصطدم بأحد المدافعين وتخرج ضربة ركنية لفريق الفريق الضيف أولمبيك الكاف من الجهة اليمنى لخط هجومه. واللاعب سنتأمل اللاعب رقم 19 فعلا محمد صادق انجازه هو اللي باش يقوم بإعادة الكرة للعب، والحكم يتوجه إلى لاعب مستقبل القصرين أنيس عزوز اللي يبقى ملقى على أرضية الميدان. الحكم يتوجه للاعب أنيس عزوز ويطلب منه المغادرة خلف المرمى، ويطلب من مسعفي مستقبل القصرين إسعافه خارج أرضية الميدان، ثم يعود ليعطي إشارة تنفيذ الركنية. ثم تغيير آخر في تشكيلة أولمبيك الكاف، رقم 13 ياسين الخليفي ننتظر دخوله أو ربما في توقف الآخر للكرة. إذن شكون باش يقوم بالتغيير يخرج اذا ما زلنا ننتظر على الاعلان عن اللاعب الذي سيغادر على ما اظن سيخرج اللاعب رقم 26 تعويضه بخليفي ياسين او اللاعب نبيل كرير ويخلي مكانه لياسين الخليفي ياخذ مكان نبيل كرير في تشكيله الاولمبيك وتتنفذ الركنيه بدون اي خطوره على دفاع مستقبل قصرين وتخرج الكره رميه تماس من الجهه اليمنى لخط او مخالفه لفايت مستقبل القصرين الحكم يقترب من اللاعب المصاب ثم لاعب من مستقبل قصرين موجود خارج الميدان انيس عزوز ومازال يظهر لي مش باش يرجع للعب هو كان تلقى إصابة منذ حين ثم في الهجوم الأخير كيف ربما عودت له الإصابة هذه ورمية التماس لفايت مستقبل قصرين تتنفذ رمية التماس جاسر بوعزي تتقص الكرة وترجع معاكسة لفايت أولمبيك الكاف ومخطأ ترويض مخطأ من يحيى البلومي وتخرج رمية التماس لفايت مستقبل قصرين جاسر بوعزي يلعب كرة مع زميله ياسين العاشوري يدخل مناطق الجزاء وما يتحصلش على الكرة تخرج الكرة ضربة مرمى لفايت أولمبيك كيف تتلعب بسرعة من الحارس ربيع سوشان ثلاثة دقائق مرت من عمر الوقت المبدد أضاف أربعة دقائق مرت منهم ثلاثة نعيش اللحظات الأخيرة في عمر هذا اللقاء ترجع الكرة من الدفاع مستقبل قصيم مباشرة من اللاعب عمر الدامي إلى التماس لفايت أولمبيك الكاف من الجهة اليمنى لخط هجومه واللاعب ياسين العبيدي المدافع الأيمن لأولمبيك الكاف يبحث على المعادلة يلعب كرة مع زميله رقم 14 محمد العرفاوي لكن مخطئ منه وتخرج ضربة مرمى لفايت مستقبل القصرين والوقت لأربع دقائق مرت وننتظر الحكم إشارة الحكم أو إعلانه على نهاية التوقيت وترجع الكرة لفايت أولمبيك الكاف ياسين العبيدي يرفع كرة عالية ترجع من اللاعب سوشان أو من رمزي رقيق ياسين اللي عوينة ويدخل الدفاع وفي هذه الأولى بالذات الحكم عبد السلام ماني يعلن عن نهاية لقاء مستقبل قصرين وأولمبيك الكاف بفوز مستقبل قصرين هدف مقابل صفر نذكره أنه الهدف جاء في الدقيقة 23 من عمر اللقاء عن طريق ضرب الجزاء نجح في تسجيلها حسام المناعي على هذه النتيجة أترككم إلى اللقاء ونلتقي إن شاء الله في مناسبات رياضية لاحقة بحول الله
1: شكرا لك أنت صح إلى اللقاء هشام مستقبل قصرين يفوز على أولمبيك الكاف هدف مقابل صفر شوفوا زوز ملاعب توقيت فاضل جديد فاضل كارم تفضل
2: الحكم السيد حمزة المسنيني يعلن عن نهاية المقابلة بين هلال رديف وأمل بوشمة بنتيجة 3-0 مقابل 0 الأهداف كانت عن طريق سهيل الوشتاتي وهدف هدفين وهدف المدافع آدم السعيدي في الدقيقة 30 من مجريات الشوط الثاني
1: يعطيك صحة يا كرم شكرا لك كنت معنا كرم لخنش في نقل مباراة هلال رديف وأمل بوشمة فاز بها هلال رديف بثلاث أهداف مقابل صفر إلى القربة تحديدا رياض فضل رياض
2: شكرا أحمد نهاية المباراة محمود قسيعة ينهي المباراة بين النادي الرياضي القربي والخواف الرياضية بقفصة على نتيجة ثلاثة أهداف مقابل صفر هدف أول عن طريق مصطفى تمني والهدف الثاني رامي بغدادي وهدف ثالث عن طريق آدم الأشهب في الشوط الثاني الحقيقة باش نرجعوا للصحيح مباراة فيها هزيمة للقوافل الرياضية بقبصة لكن زي ما نحكيه على سلامة اللاعبين واللاعب جاسر الحمدوني وقع ناقله من طرف الحماية المدنية إلى المستشفى سواء أعتقد المستشفى نابل ولاية نابل عنده إصابة على المستوى الرابط الأسفل الساق اليسرى يا أحمد الرابط الأسفل للساق اليسرى، نتمناه السلامة والعودة سريعا. وهذه هي كرة القدم، لحقيقة أثر كبير من الطاقم الإداري والفني للقوافل الرياضية بقبصة سواء عن نتيجة، لكن الحقيقة أكثر تأثر كان على صحة اللاعب بتاعها. نتمنى السلامة لجابر الحمدوني. هكايا توفى تغطيتنا لمباراة النادي الرياضي القربي والقوافل الرياضية بقبصة أحمد على نتيجة 3-0 للنادي الرياضي القربي. شكرا على حسن الانتباه يا أحمد، وإن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة لكم أجمل تحيات رياض.
1: يعطيك الصحة رياض، شكرا لك. نتمنى كذلك كانت طريق سلامة بأنك كنت حولت من تونس تحديدا من حلق الواد إلى قربة. شكرا لك، يعطيك الصحة. يعطيك الصحة رياض، طريق السلامة لك وطريق زين إن شاء الله. يعطيك الصحة رياض العبدلي. مباراة نادي قربة القوافل 3-0 لنادي قربة، كما ذكر رياض إصابة لجاسر الحمدوني، إن شاء الله سلامات للاعب قوافل قفصة. 1-0 لمستقبل قصين أمام أولمبيك الكيف، والرداف يفوز على أمل بوشمة ب3-0 هلال موسم بداية موسم موافقة لفريق هلال أرديف. نادي قربة وقوافل 3-0 جندوبة رياضية تفوق على جمعية ريانة 1-0، قلعة انهزم أمام شيبة القيروان 1-0، حد قصور السيف متفوق على أولمبيك مدنين 0-0، والملعب الجيبسي وأولمبيك مدنين 0-0، هلال أرديف فاز على أمل بوشمة 3-0، نتائج وقتية وكذلك نتائج رسمية. بوحجلة وسليمان في المجموعة الأولى 0-0، هذه كل النتائج الحاصلة معك في مختلف الملاعب. نذكر في الحصاد الرياضي اليوم العشية بتتابعوا كل المقابلات نتائج وترتيب وتصريحات. أجمل تحيات أحمد لازر كمال وسامي، إلى اللقاء.

0: إشهار.
1: للات الواحات تسمت، دجلتها نور تتدرجح في العراجين، نفزاوة دوز وجبل تبين، بلاد خبز الملة والحم في القلة، شط الجريد صار غيلان والفوار، تعال قدانا قبلي في المنار.
0: إشهار
2: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: الخامسة مساء، المواعيد يتجدد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: مدينة توزر تحتضن انطلاقا من يوم الأمس فعالية الدورة الثانية من ملتقى الجنوب للمسرحة. الملتقى يتواصل إلى غاية 17 من هذا الشهر، ويتم تنظيمه ببادرة من مركز الفنون الدرامية والرقية بتوزر، ويتضمن برنامجه عروضا مسرحية وسهرات موسيقية وفقرات تنشيطية إلى جانب ورشات متخصصة. بولاية قبلي نظمت مجموعة العمل المناخي المحلي ببلدية بشلي الجرسين بليدات صباح اليوم قافلة تشجير بالشوارع الرئيسية وأمام المؤسسات التربوية بمختلف قرى هذه البلدية، تخللتها فقرات تحسيسية حول التغيرات المناخية. الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بسبيطلة من ولاية القصرين تنظم مبادرة صحية مجانية يوميا انطلاقا من الساعة 8 صباحا إلى غاية 10 من نفس اليوم. هذه المبادرة الصحية توفر عيادات مجانية لقياس ضغط الدم ونسبة السكر في الدم، إلى جانب تقديم نصائح واستشارات صحية للوقاية من الأمراض المزمنة بإشراف مختصين في المجال الصحي. المشاركون في الدورة الرابعة من الصالون الدولي للانتقال الطاقي يوصون بإطلاق برنامج المواطنة الطاقية لتمكين مليون عائلة تونسية من الاستفادة من الطاقة الشمسية، مع وضع آليات تمويل ميسرة ومراجعة المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة الموظفة على الألواح الشمسية والبطاريات. رئاسة الحكومة تفيد حول تسوية وضعية مدرسي تعليم الكبار بأنه تم النظر في تحسين وضعياتهم المالية في أمر حكومي ضبط نظام التأجير، وذلك لتعذر تنظيرهم برتب تنتمي إلى سلك مدرسي التربية الاجتماعية. أخيرا وفي أخبار العالم، وكالة التسنيم الإيرانية تنقل عن المستشار الأعلى لقائد القوة الجو فضائية التابع للحرس الثوري قوله إن الأمريكيين باتوا يواجهون صعوبات في تأمين مخزونهم من الصواريخ الاعتراضية. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم يأتيكم بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

0: الدنيا غناية، الدنيا غناية. الدنيا غناية.
1: غنوا وحبوا وحبوا وقولوا معانا.
0: الدنيا غناية.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم إلى نشرة مفصلة لأهم الأنباء.
1: إذاعة جفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: في هذه النشرة، قاعة القسطرة بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بجفصة تدخل حيز الاستغلال بداية شهر جانفي القادم. الجامعة الجهوية لوكالة الأسفار بالجنوب الغربي تؤكد وجود مؤشرات واعدة لنجاح الموسم السياحي الشتوي بولاية توزر. وفي العالم، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن الحل العسكري وفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية لن يؤدي إلى إنهاء الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية. أهلا بكم. البداية مستمعينا الكرام بأخبار الجهات. فبولاية قفصة من المنتظر أن تدخل قاعة القسطرة بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان حيز الاستغلال خلال شهر جانفي القادم، حيث شرفت أشغال الهندسة المدنية على استكمال مختلف مراحلها، فضلا عن وصول التجهيزات الخاصة بهذه القاعة. أكثر تفاصيل قدمها مدير المستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة محمد رضا المحمدي.
2: في إطار تحسين الخدمات بجهة قفصة وتقريب الخدمات للمواطن بجهة، تم استقبال ووصول التجهيزات والمعدات الخاصة بقاعة القسطرة. الماكينات موجودة حاليا في انتظار استكمال تهيئة نتاع القاعة بصفة نهائية وتركيزها إن شاء الله، ويبدأ الاستغلال نتاعها إن شاء الله في جانفي الجاي. نخدم على الهدف هذا إن شاء الله، باش يتم الانتداب لإطارة الشبه الطبية والخاصة. الطب موجودين باش يخدموا عليها في انتظار الانتداب، وكهو باش نبدأ نخدموا على رواحنا والتركيز نتاعها فيها نهائيا إن شاء الله. الإطار الطبي متكون ويخدموا هما ديجا في مستشفيات اخرى بالعاصمه. ان شاء الله التكوين باش يخص كان الاطار الشبه الطبي المنتدب بامكانيات ذاتيه ومجهودات الاطارات الجهويه هنا بالصحه. تم استغلال قسم المستشفى الداخل جهزناه وهيئناه على اساس نستقبل المرضى بصفه استعجاليه. الاشغال بدات في المقر الجديد، عندها توا اكثر من 15 يوم، سو مرحله باهيه، وهنا حارسين على اساس استكمالها قبل 6 شهور وتجهيز وتجهيزات متطوره ان شاء الله. في انتظار مشروع المستشفى متعدد الاختصاصات راهو ماشي وما فيش حاجة تعطل حاجة أخرى.
0: نبقى في قفصة. وفي إطار اختتام الاحتفالات الجهوية باليوم العالمي للمسنين، حلت اليوم بمعتمدية سيدي أبو بكر الحدودية قافلة صحية متعددة الاختصاصات، تم خلالها تقديم عددها من العيادات لفدة متساكني هذه المنطقة. الزميلة سوار عميدية التقت عددا من القائمين والمستفيدين من هذه القافلة.
3: قافلة صحية بمعتمدية سيدي أبو بكر بالشراكة مع المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وجمعية تطوع. قافلة هي مخصصة للمسنين، أهميتها أن تقرب الخدمات الصحية والطبية في الجهات الداخلية والحدودية بصفة خاصة. حبينا نقربوا الخدمات ونزيدوا الأطباء بزايد اختصاص باش المواطن على الأقل ينتفع.
4: قالوا لي قافلة تجي، ورقدت أنا في الإطار، قلت لي أنا طبيبة، رأيت تجي قافلة السكر والقهيس
5: وعطوك دواء.
4: هاي قلت لي برهز من الفارماسي
5: باش نعدي على معدتي. حاجة عملتوها بالقداف
6: على الطب موجود ديما أمبيلونس تجي تتسقد في وقتك.
0: إلى توزر، حيث أكد رئيس الجامعة الجهوية لوكالة الأسفار بجنوب الغربي محمد الطاهر العاصمة وجود مؤشرات واعدة لنجاح الموسم السياحي الشتوي، خاصة وأن الجهة تستعد لتنظيم عددها من التظاهرات الثقافية والسياحية الدولية الهامة.
7: احنا الموسم السياحي القادم ان شاء الله عندنا بوادر طيبه، خاصه اللي نعرفوا جهتنا مرغوبه ويقبلوا عليها الزيار التوانسه والاجانب. في الاطار هذا كانت الاسفار قامت بتجديد الاسطول وهي بادره طيبه، كذلك المؤشرات الايجابيه ان ثم زوج وحدات سياحيه صارت الافتتاح نتاعها منذ اشهر، رفع الطاقه التشغيليه وطاقه الاستيعاب للجهه، مؤشر طيب على اساس مش ان شاء الله تزيد المستثمرين ولا الجهه تزيد تتطور. وكذلك ثم بعض من الأسرعات اللي تحب تستثمر في الجهة، لكن يجب توفير بعض الآليات على غير المجال الجوي. إن شاء الله ثم عدة برامج وعدة تظاهرات بالجهة اللي نتمنى تكون زادة حتى يدافع عن الاقتصاد. بالنسبة للجامعة الجهوية لوكالة الأسفار، احنا ديما مستعدين حق المشاركة وإبداء الرأي، وإلا مشاورات ولا إعداد برامج مشاورات مع السلطات الجهوية تعاون برشا لإنجاح المشاريع هذه ولا إنجاح البرامج هذه. حاولنا باش نساهم مساهمة فعالة في المحافظة على المحيط ونوع وعوا بعض من المهنيين نتاعنا على اساس قمنا بحملات، وزاد عندنا برنامج باش نعملوه ان شاء الله في القريب مع سله من الجامعات الجهويه الموجوده في الجهه. هو الاصول توا في حوالي 160 بعيد الدفع، وتوا الحمد لله ثم اقبال 30% ولا 40% من الاصول هذا النجم نقوله اللي هو سيارات ربعي الدفع جديده تتعاون هذه في الترويج، وتعاون حتى على البرودوي ماذا بينا السواح اللي يجونا يكونوا في ظروف طيبه.
0: إلى ولاية جبل لواء في إطار مشروع العمل المناخي الشامل والدامج في البلديات التونسية الذي يشرف عليه المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيدة، نظمت مجموعة العمل المناخي المحلي ببلدية بشلي جرسين البليدات مبادرة مواطنية تمثلت في حملة تشجير في المنطقة البلدية. الممثلة عن مجموعة العمل المناخي ببلدية بشلي جرسين البليدات سوسن مرابط تتحدث عن هذه المبادرة.
8: مبادرة مواطنية مثل في قافلة نتاع تشجير تشمل كامل المنطقة البلدية، تنطلق من الجرسين حتى وصولنا لبشلي إن شاء الله. القافلة في شكل كار مرفوقة بالدرجات الهوائية باش توقف إن شاء الله في كل منطقة من المناطق بالجرسين بلدية بن محمد كلوامن أغليسيا برغوثية بشلي، في كل منطقة باش توقف تعمل تشجير. وأخيرا في بشلي عندنا إن شاء الله ورشة نتاع رسم للأطفال الصغار. النشاط هذا يدخل بالأساس في إطار التغيرات المناخية، المشروع نتاعنا الكل تابع التغيرات المناخية. الأهداف منها أن نعرف كيفاش نتأقلموا مع التغيرات المناخية، ذاك علاش تجا اخترنا الشجر يتأقلم مع المنطقة تحمل العطش. الهدف الأخير أن كيفاش نشجعوا العمل التشاركي كيفاش نتأقلموا ونتكيف مع التغيرات المناخية.
0: يشهد المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين خلال السنة الجامعية الجديدة عملية تحديث وتأهيل عدد من اختصاصاتها بما يتلائم مع خصوصيات الجهة ومواردها الطبيعية والثقافية واحتياجات سوق الشغل، وفق تصريح مديرة المعهد نادية الغموري.
9: تناغم كبير مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي متاعنا، نظرا لما تزخر به جهة القصرين من موارد طبيعية في علاقة بالخشب وفي علاقة بالليمينيرو والرمل الحجارة الطين كلها، حتى لفيبر فيجيتال حتى زادة لفيبر أنيمال، ثم ثراء ثقافي ومادي في الجهة ما ينجم يكون كان حافز للإبداع في المؤسسة. نسنا باش ننظروا فيهم باش نعاودوا نأهلوهم هما بيدهم، نحن مانيش باش نستغناو عليها. عنا اختصاص التصميم من أجل التنمية المستدامة واختصاص في الهندسة الداخلية باش يتم المحافظة عليهم، ولكن لجنة الماجستير ستنظر في إحداث ماجستير بحث في علاقة وتيدة بالجهة. ممكن الماجستير هذا باش يكون فيه كو ديبلوماسيون يا إما على مستوى دولي أو على مستوى وطني.
0: تنظم عمادة المهندسين التونسيين مائدة مستديرة لتقديم خريطة الطريق الطاقية لتونس بين سنوات 2027-2035، وذلك يوم الثلاثاء 6 أكتوبر الجاري. وتندرج المبادرة في إطار مساهمة عمادة المهندسين في النقاش الوطني حول مستقبل القطاع الطاقية في تونس، وفي ظل التحديات الراهنة التي تواجه المنظومة الطاقية الوطنية لا سيما فيما يتعلق بضمان أمن التزويد بالطاقة وتعزيز استدامة المنظومة الكهربائية وتنويع مصادر الطاقة، إلى جانب الترشيد وحسن استغلال الموارد المتاحة. في أخبار العالم الآن، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الحل العسكري وفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية لن يؤدي إلى إنهاء النزاع مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقال عراقجي خلال اللقاء مع سفراء دول أجنبية أن اختيار واشنطن مجددا طريق المواجهة العسكرية سيكون الرد الإيراني أقوى من ذي قبل، كما اعتبر أن المفاوضات القائمة على العدل والإنصاف وحدها ستتيح التوصل إلى حل إنهاء هذا النزاع. وفي السياق المتصل، ربط رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف اليوم إعادة فتح مضيق هرمز بتنفيذ 7 شروط، يقول إنها واردة في اتفاق المرحلي الذي تم إبرامه مع الولايات المتحدة الأمريكية في جوان الماضية، بالتزامن مع تأكيد طهران استعدادها لمواصلة المسار الدبلوماسي. وقال قاليباف أن الأمريكيين عليهم أن يدركوا أن مرحلة المماطلة وفرض المطالب الأحادية قد انتهت. وتأتي المواقف الإيرانية بعد اجتماع عقده أبرز أعضاء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة الماضي في كامب ديفيد لبحث الخطوات المقبلة تجاه كل من إيران وتطورات كذلك في اليمن. في ختام النشرة مستمعينا الكرام، تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. قاعة القسطرة بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة تدخل حيز الاستغلال بداية شهر جانفي القادم. الجامعة الجهوية لوكالة الأسفار بالجنوب الغربي تؤكد وجود مؤشرات واعدة لنجاح الموسم السياحي الشتوي بولاية توزارة. وفي العالم، وزير الخارجية الإيراني يقول أن الحل العسكري وفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية لن يؤدي إلى إنهاء الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم يأتيكم موجزا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
10: ألو؟ لا لا لا، ما فما حتى قلق، نجم نسوق ونتكلم معاك
11: يا أخويا. باش تسوق بينا وتوصلنا سلامات، وإلا تتكلم في الجوال وتعمل بينا حادث.
10: صعبالك يا أخويا، أنا ديما نسوق وكي تجيني مكالمة نتكلم ولا بس.
11: ما تعرفش اللي سياقة يلزمها تركيز كامل، حتى السائق يكون ملم بكل ما هو في الطريق ويتجنب الحوادث.
10: هذه ما نعرفهاش.
11: علميا الحديث في الهاتف الجوال ما يخليش الواحد يركز على السياقة، وأي طارئ مفاجئ على الطريق ينجم يتسبب له في حادث.
10: يا أخويا خوفتني، من اليوم ما عادش الرد على الجوال حتى تقف السيارة. ألو؟ لا لا، تو نطلبك نوصل المكتب.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.

الله.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: الحصاد الرياضي.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في عبر إذاعة قفصة برنامج الحصاد الرياضي. توقيتنا 6:12 دقيقة، نتواصل معكم حتى للثمانية ككل حد. عودة على النتائج متاع المقابلات الرياضية بالتحليل الفني، تصريحات وقراءة في الجولة في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، الرابطة الثالثة المستوى الأول والثاني، والرابطات الجهوية كيف كرة القدم النسائية وبقية الرياضات. نحكو على الهوند، نحكو على الفولي، الباسكيت والرياضات الفردية طبعا من خلال الحصاد الرياضي. معكم حيدر عوني، رافقني في التحليل الفني نضال نسيب. أهلا وسهلا نضال، مرحبا بك.
5: مرحبا أخوي حيدر، مرحبا بكل مستمعي إذاعة قفص.
4: أهلا وسهلا، مرحبا منكم الحصة تقنيا الدكتور لازر حمد. أهلا وسهلا، مرحبا بك. مساج فلك شوية لازر طبعا، وكيف عماد الغرز منكم البث الرقمي لهذه الحصة، نجم تتابعونا على لايف ستريمينج للإذاعة على الفيسبوك. وحديثنا اليوم على الرابطة المحترفة الثانية اللي كنت قدم الجولة الثانية ذهاب من البطولة، باش نحكو على نتائج فرق الجهة اللي لعبت مقابلتها اليوم، وكيف باش نرجعوا على مقابلات الدفعة الأولى اللي دارت يوم أمس بالنسبة للمجموعة الأولى باش نرجعوا. لكن قبل هذا على المنتخب الوطني التونسي اللي كنت قدم كبر، باش نحكو شوية على طبعا مباراة بوتسوانا، وكيف يعني باش نحكو شوية على إلغاء مباراة الودية ضد المنتخب المالي وما دار من حديث حول الأجواء داخل المنتخب الوطني التونسي بما فيها طبعا إقصاء صح التعبير لياسر العاشوري من التربص، وطبعا ومغادرة التربص قبل نهايته، وكل ما كما ذكرنا دار بخصوص منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم. مش نحكو زادة على اجتماع وزير الشباب والرياضة مع المدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم مع معز الناصري وحسين جنيح رئيس الجامعة ونائبه، وكيف باش نحكو على منتخبنا الوطني التونسي لأقل من 20 سنة اللي فشل وللأسف يوم أمس في الترشح، هو اللي يبقى حظوظه على الترشح لكأس أمم أفريقيا حتى رغم الانتصار يوم أمس، لأنه مصيرنا مش بيدينا. باش نبقى نستنوا المنتخبات نتاع شمال أفريقيا الأخرى ونتائج نتاعها. للأسف كما ذكرنا تعادل ضد المنتخب الليبي، تأكد رسميا على ما ترشح لهذه المسابقة. باش نحكو زادة على منتخبنا الوطني التونسي لأقل من 23 سنة اللي فيه شوية نورة، منتخب أنيس بوجلبان هو المجموعة اللي معاه، يلعب مقابلة ضد المنتخب البنيني في لومي. باش نحكو على مقابلة العودة بعد لقاء الذهاب في الأولمبي بسوسة 2-0. هذا بالنسبة لمنتخباتنا الوطنية. بعدها باش نحكو على الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، كما ذكرنا نتائج فرق الجهة بالتصريحات، وكيف حديثنا في الجزء الثاني باش نحكو على النجم الرياضي بالمتلوي، باش يكون معنا السيد الباهي ديناري الناطق الرسمي باسم الفريق. وضعية مادية صعبة اليوم، دخلنا نحكو على الشبان، يعني فريق يزم يوفر شوية إمكانيات مادية لأنه فما خطايا وفما طبعا ملف يزم تسويه إدارة نجم المتلوي. مش يكون معنا سيد بادي ناري الناطق الرسمي باسم الفريق، مش نحكو على هذا، ونحكو على أضراب الملعبية اللي صار في زوز مناسبات. كيف حديثنا بعد زدا على الكرة الحديدية، باش يكون معنا طبعا رئيس جمعية نور البريد بقفصة سيد أنور بالهيج باش نحكوا شوية على اليوم اللي صار اليوم في مازال متواصل هو في مدينة قفصة اليوم تقريبا من 9 متاع الصباح مازال متواصل الفعالية متاع البطولة باش نحكوا شوية معه على التنظيم على النتائج وعلى الأجواء طبعا يوم البطولة كما ذكرنا مع سيد أنور بالهيج رئيس جمعية نور البريد في الكرة الحديدية. هذا طبعا إضافة إلى متابعة لمختلف الأخبار الرياضية. كنت في الحقيقة باش ناخذ معنا سيد صفوان الشامخ هو الأستاذ والمحامي في القانون الرياضي تعذر عليه يعني لظرف خاص في آخر لحظات قبل بداية البرنامج. كنا باش نحكوا على ملف احتراز قوافل القفصة على مستقبل القصرين بعد الجولة الأولى للبطولة من الناحية القانونية شنو يقول القانون في هذا الملف لكن تعذر عليه طبعا وعدني إن شاء الله في قادم المناسبات باش يكونوا معنا باش نحكوا هذا قبل البت في هذا الملف. باش نخشوا شوية موسيقى ثم نرجعوا باش نبدو نحكوا على منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم أكبر.

0: الحصاد الرياضي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعين هذه إذاعة قفصة وبرنامج الحصاد الرياضي. نتواصل معكم حتى للثمانية كما ذكرت البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة قدم مكابر. حبيت نرجع ونحكو شوية على الأجواء داخل المنتخب الوطني التونسي، باش نرجع زادة ونسمع معين الشعباني وفرجاني ساسي بعد مباراة بوتسوانا وتعادل 2-2 في تصفيات كأس أمم أفريقيا. نذكروا مستمعينا هذه الجولة الثانية من تصفيات بعد تعادل في الجولة الأولى أمام أوغندا، زوز مقابلات في الملعب الأولمبي بيرالس مع الإطار الفني الجديد للمنتخب الوطني التونسي لكرة قدم. نزال باش نبدو مش نرجع مباراة أوغندا، لأنه هو في الحقيقة مربوط ببعضه. مباراة أولى للمدرب معين الشعباني كما تحدث مع باسم النفطي وجمال حاجي، كنا ننتظر في الحقيقة في ردة فعل، خاصة كما ذكرنا بعد الوجه السيء اللي ظهر به منتخبنا في كأس العالم. الجمهور الرياضي في تونس قاي السنة في ردة فعل، سيرتو ماتشوات هذوما مهمين جدا مع نزو منتخبات هم اللي نظموا في البطولة، دونك نلعبوا على مقعد ولا زوز في هذه المجموعة. معنا طبعا منتخب ليبيا إضافة إلى بوتسوانا وأوغندا. نتيجة تعتبر سلبية، صارت فيها برشا مشاكل وقيل وقال المقابلة ذيك، باعتبار أنه الإطار الفني ما عندوش فكرة على النقاط متاع المقابلة، كان ماشي في باله بلغتنا أنه لن يتم الاحتساب هذه نقاط المقابلة. ونرجع بعد شنو حكى وزير الشباب والرياضة في هذا الموضوع. ثم مباراة بوتسوانا كنا ننتظروا أنه يتحسن الأداء، كنا ننتظروا يعني ردة فعل بعد مباراة الأولى، لكن نفس الشيء اللي صار، 2-2 ضد منتخبات تعتبر من الصف الثاني، واعتقد أنه احنا مولينا في الصف الثالث مش في الصف الأول بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي. باش نسمعك نسمعك شنو القراءة متاعك، ثم باش نسمع مين شعبين.
2: والله يا خويا حاضر، انا كنت متواجد في المباراه الاخيره تاع بوتسوانا ومنتخب التونسي في ملعب حماد العقربي برادس.
1: نعم.
2: هو من الدرجين الاولى جلبت انتباهي رده فعل ما بين زوز وثلاثه ملعبيه، اكدت لي انه الاجواء في غرفه الملابس ماهيش ولا بد، يعني ما بين حازم المستوري والغربي وما بين بن سليمان والمستوري.
1: كيفاش شنو لاحظت بالضبط؟
2: على اكسيون صارت في في في وسط الملعب، يعني ثم صارت مناوشات يعني بالفم، يعني معناكم كوا معنا ارعب سايب كوره ولت عياط وهزن صوت ولت مع الملعبيه تشاور على بعضها. يمكن في الوطنيه ما كانتش مبينه خاطر كوره خرجت سيماتر هي مركزين على الحارس المرمى، ولكن الاكسيون اللي وصلت معنا للماستوري ولا يهدي في الملاعبيه ويقول لهم يهديكم ربي، معنا طايحوا شويه في التونسيون، هذا اكد لي انه الاجواء في في في في في غرفه الملابس ماهيش صافيه. معناها تاكدت بالنتيجه، كتشوف انت لي ريزلتا اللي بعد مقابله ايش صار من بعد في غرفه الملابس والمناوشات اللي صارت بين المدرب وبعض من اللاعبين، كسوسوال خاصه المزدوجي جنسيه، معناها خاطر ولت بعد ولت خلينا نقولوا معناها وصلنا لمرحله انه في المنتخب ولت حلف ضد حلف وجمع واللاعبين الوطنيين ضد المزدوجي الجنسيه، ولت بعد عباد دعم في بعضها معناها من بعيد حتى اللي مش متواجد في المنتخب ولا يدعم في الياس العاشوري اللي بعيد، يعني كي نشوفوا الاجواء هذا يعكس رو. شوف هي راي مرتبطه من المشاركه الاخيره في كاس العالم، وكنا نتوقع انه باش تكون ثم اجراءات وبعض الاصلاحات، ولكن شوف
1: القرارات خاصه
2: بعض القرارات اللي كانت نورمالمون كانت تتخذ في بعض اللاعبين او في الجامعه
1: مجموعه ككل.
2: بالضبط يعني كي نشوفوا معناها الاجواء ما نشوفوا ما ثمش تحسن، يعني هذا ولا حتى كمنتخب ولينا اي فريق واي منتخب ولا يطمع فينا، معناها ولينا حتى ليبيا ولت مع احترامي للجار يعني، ولكن كرويا كنا قبل المنتخبات هذه كنا نلعب بالفريق الثاني، ولكن تو حاليا ولت المنتخب ليبيا ولا في بعض البلاتوات يعني ولت الطالب في الكاف باش تعاقب المنتخب ولا على بعض رمي المقذوفات، ولكن في المقابله الاخيره تاع بوتسوانا يعني يحبوا يعاقبوا المنتخب باش يولي المقابله بدون حضور جمهور. يعني بشوف ولو يستغلوا في في في وضعنا الحالي باش باش باش باش يربحوا المقابله نتاعهم. هو هو حق مشروع, ولكن هذا خليناه بدينا راه, هذا وصلنا للي وصلنا للمرحله هذه عملناه بدينا. يعني كنا قبل الترشح مع الفرق هذه كنا من اللي ناخذوا ترشح نتاعنا.
1: نضال خلينا نسمع معين الشعباني, انا باش نرجع نحب نربط باش يكون تحليل شافي وظافي بتبيعه, وباش طبعا نتسوى نربطه بكلام نتاعه باش نوضحوا اكثر الصوره للمستمع.
0: بخصوص فرص بالنسبه للمنتخب سواء الاستعداد على العموم في المجمل اليوم كنا كيفاش مشات المباراة الحقيقة ما صعبوش نقطة واحدة على كل هذا الواقع تاعنا اليوم لعبنا دو ماتش مازالو كاك ماتش اللي تحضروا في البلاسمون فرصة مازالو 12 بوان جوغيه كانوا قدوا مامنين قدودنا حتى عطيتنا نظرينا برشا خلقنا فرص كثيرة نوع اللعب بعدين على الجنايات بعدين في الداكس كاو معناها الأخطاء الدفاعية ما تصلحش في معانا روتين لازم برشا نخدم عليها لازم تخدم ديفونس كيف نبريد أنا قلت كيما قلت مازال برشا تصليح مازال برشا قلنا نقول اللي كنا سهران قاعدة تتبدل فما دي جوار جدد اللي قاعدين داخلين في ترتيب فما دي جباش ودي جوار اللي خارج فما غيابات كثيرة فرقوا العام اللي فات والعام اللي قبله دونك من فوق كورتوز فما برشا خدمة السنة دي برشا برشا قلت رأي مش خدمة تاع شهر ولا شهرين ولا ستة شهور ولا مش تعاوب من الأول جديد كما فرق زاد أخرى يعني قاعدة الدفكولتي وعندهم معناها تاريخ كبير حتى في الأوروب وقت اللي تصير حكاية باسل مع الزنقار لازم برشا وقت ولازم برشا صبر نحس في أننا يعني أصبحنا قاعدين مصبرو أصبحنا عارفين مقتنعين مفهوم دو نو مام مقتنعين اللي مثلا قاعدة تبدل ولازم شوية وقت في دو تروا جور ما عندناش حتى برشا وغادي زاد البريشر بدات مع الكومبيتيسيون بدات مع المباريات شرفوا الاولاد اللي ياخذوا اكثر من يستقيهم زي المباراه اللي جايه ان شاء الله اكثر لازم نبدا زي المنظر في الليزيك تاعهم تو تي بوسيبل معناها سي جور اليوم الماتشوات ما عادش مش ما عادش فما بوسيبيليتي تمشي تربع على المستريح نجم تحط ضغط على الادفرسير نجم تلعب على الكونت نجم تلعب على الهدي من هنا نوفمبر من هنا لمواد مارس باش يكونوا فيه زوج مباريات حاسمين والاخرين مازالوا فما بريس سانت موا بالكومبيتيسيون تاع الاولاد ونسويو معناها دوك الجوار هذا الكبير اما خلينا نقولوا نكونوا واضحين معناها بار شوف السكور شوف البوليو دوجو اللي صار اليوم يظهر لي عنا خطرة مش فيناش بوليو دوجو أنا حكي أنا بوليو دوجو الأجسيديتي اللي لابس نوع لابر كودابان نوع لابر فما حاجات اللي لازم تصاب بسيسي وصل للبعض الفنسيل وخاصة ترسيم الأداء اللي مجال من مباشرة الوسطى يعني.
1: إذا هذا معين الشعباني, نعتذر على نوعية الصوت لأنه هذاك الموجود في الحقيقة طلبنا من الجامعة التونسية اللي كنت قدمه على رأس السيد قيس رقيس وأحمد صالح, إنه على الأقل إن شاء الله في الـ في الـ طبعا في قادم المناسبات إنه تكون الميكرو متاع المؤسسات العالمية موجودة على الطابل متاع الكونفرنس متاع المدرب، على الأقل باش يوصل الصوت بكاليتي باهية، لأنه كل تصور بالتليفونات دونك توصل الكاليتي بنوعية هذه. باهي نضال، سمعنا معين الشعباني احكيها على الأجواء، احكيها على الغيابات، احكيها على المنتخب وتغيير متاعه مش في شهر ومش في شهرين، احكيها على مجموعة مهمة غايبة بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي. هل انه الكلام متاعه ومبرراته مقنعة بالنسبة للمتابعة للمتابعة للشان الرياضي؟
2: والله كي نشوف التغييرات تاع الملاعبيه ولا الليست الاخرانيه، ما فيهاش برشا غيابات اللي تنجم تقول معناها تنجم تخليك توصل انك تبين المستوى بالطريقه هذيك. يعني ثم الفوغاردي المينيموم، يعني نعم. ما نوصلوش للمستوى انه ما نجموش لا نتحكموا في الكوره لا نعملوا، خاصه يمكن احكى على بعض الفرص في الشوط الثاني. يعني ثم فرصه ولا اثنين كانت تصدانا من الحارس نتاع بوتسوانا، ولكن خلاف لذلك ما شفناش حجم لاعب كبير. يعني
1: حتى الهدف جت عن طريق عمل فردي اعتقد من
2: حازم المستوري، كان
1: الثاني والهدف الاول كان
2: بالضبط. يعني كي نشوفوا الاهداف ونشوفوا طريقه الاهداف ولا طريقه التحكم في الكره، ما شفناش حجم كره كبير. يعني انا نخالفه في الراي هذا، اللي ماهوش مبرر باش يخليك الملاعبيه الغايبين يخليك باش توصل بالمستوى هذا. يعني ثم بعض الغيابات صحيح، ولكن تقريبا 60 أو 70% من الملاعبين اللي شاركوا في الكاس العالم الفارطة يعني هما موجودين. يعني يمكن ثم زوز ثلاثة ملاعبية باش تحكي لي على على على التنظيم الدفاعي. تقريبا سامحني انت كي تحكي لي على التنظيم الدفاعي، انت هاز معك النفاتي ما لعبتوش، انت عندك

0: ليش تحط اكسيال؟
1: بي نزال في ظل هذا كله هو تحكي برشا على المنتخب الوطني التونسي. مش نرجع احنا توا باش نحلوا المقابله، لكن خذينا بعض النقاط اللي ربما كنت حاضر في المقابله وشاهدتها ومتابعناها من الناس الكل، والاختيارات زاد نتاع معين الشعباني هو بالنسبه للاختيارات نتاعه باش نكون واضحين، لانه فما نقاش فقط على بوست ولا زوز اللي هم مثلا باش ناخذوا وهيب الزعلوني اللي برشا لاموا المدرب معين الشعباني علاش مش موجود مع المجموعه، زاد فما اسم اللي هو يعني يلعب في الترجي الحاج محمود، زاد برشا شافوا انه نجم يكون موجود في القائمه، لكن غير هذا هذيك الاسماء الموجوده بالنسبه لمعين الشعباني ولا لو ما عليه في اختياراته الفنيه. غير هذا بعد المقابله كنا مبرمجين ماتش ودي ضد منتخب مالي، الجامعه التونسيه لكره قدم والمدرب معين الشعباني بروا هذا باش نعطوكم شنو تحكي بالضبط. اولا برشا ملعبيه مصابين، هذا التأكد معناها والأكد نطق رسمي باسم الجامعة التونسية لكرة القدم سيد معز المستيري، فما يعني طالبوا من الاتحاد المالي أن تكون المقابلة خارج ملعب رادس الأولمبي، لكن الاتحاد المالي رفض هذا الطلب. حاجة أخرى زادة كانوا متخوفين برشا من الترتيب متاع الفيفا، لا قدر الله هزيمة أخرى تولي تعقد الوضعية أكثر بالنسبة لمنتخب الوطني التونسي. كل هذا وفي الأجواء متاع المنتخب مع خروج العاشوري ومغادرته التربص، مع طبعا اللي كان محور حديث وزير الشباب والرياضة نهار الجمعة مع المدير الفني للجامعة ومع رئيس الجامعة ونائبه حول يعني عدم احتساب النقاط أو احتساب النقاط من عدمه، وكيفاش المعلومة ما توصلش للإطار الفني وطلب يعني فتح تحقيق جدي وعاجل في الموضوع هذا. كل الظروف هذه نزال بعد المشاركة الكارثية في كأس العالم الأخيرة، لو كان صارت المحاسبة ولو كان صارت صار تقييم لو كان صارت معالجة بعض الأشياء كنا نجم نحكي اليوم على الوضعية هذه كل بالنسبة للمنتخب.
0: ولا حقيقة إذا كان شفنا ثم مبادرة معناها متاع محاسبة متاع معناها نقعد على الطاولة
1: هو المحاسبة باش نكون واضحين، يعني المحاسبة في إطار نجم تكون محاسبة فنية، ما نجمش نحكو على محاسبة أخرى، لكن نحكو حتى على الاختيارات حتى على الأجواء اللي كانت محيطة في المنتخب، على وكلاء اللاعبين اللي كانوا موجودين في تربص متاع بلجيكا، الموجودين في في في في المكسيك مع المنتخب مع وعائلات الملاعبية وكل هذا اللي يرافق المنتخب، يعني هذا نحكو فيه بالنسبة للمنطقة متاع المحاسبة.
0: بالضبط بالضبط، هو كما ذكرت خويا حاضر نحن نحكو على المحاسبة، ما نش نحكو ما شخصنا في الموضوع يعني للإكس والإجراج، نحن نحكو ككرة قدم التونسية. إذا كان وصلنا عملنا نقعد على الطاولة نشوفوا الإشكاليات ونشوفوا الوضعية اللي وصلت لها الكرة التونسية خاصة في المشاركة الأخرانية، حتى ولو ما شفناش حجم كرة كبير في المقابلات هذه نفهموا نتفهموا أنه ثم معنا تغيير جذري قاعد يصير في الـ في الـ في الـ في الجامعة ولا في الإطار الفني وإلا في الكرة في الكرة بصفة عامة، ولكن ما شفناش حتى شيء. معناها كي تشوف انت نفس اللي صار في كاس العالم قاعد نشوفه فيه تو في تصفيه كاس افريقيا، يعني رو كورتنا ماشيه للأسوأ خاصه مع حجم البطوله متاعنا والماشي يزيد تدهور اكثر، تيرانات والماشي يزيد تدهور اكثر، ملاعبيتنا في التكوين ماشي تدهور اكثر، ولينا معولين اكثريه على مزدوجي جنسيه. يعني هذا كما يحكي شارع رياضي كامل يعني على على على انه معناه ماهوش مبرر للإطار الفني، خاصة انك باش تبرر لي على انه شو اسمه المستوى وقدمنا حجم كرة كبيرة. انا ما نشوفش هكا، ما نشوف صراحة، خاطر حتى في المقابلات الجاية ضد المنتخب الليبي راهو ماهوش باش يبدل حتى حاجة، خاصة بعد كما كنا اشرنا انه وصلنا انه نخافوا من مقابله وديه باش ما نخسروش التصنيف نتاعنا، باش ما نلوش في التصفيات كاس افريقيا،
1: باش ما تعقدش اكثر
0: يعني. تتعقد ولا حتى في تصفيات كاس افريقيا نولوا ما عادش في
1: التصنيف الاول
0: بالضبط، التصنيف نحن في الثاني تو، باش اذا كان لا قدر الله ريزلتا باش ما تكونش في صالحنا باش نولوا في الثالث. معنا شوف وصلنا المرحله هذه ان احنا كنا ديما في التصنيف الاول،
1: نعم،
0: وبعد جي الفرق الاخرى،
1: نعم،
0: باش تعرف نوصلوا باش حبينا نوصلوا ونوصفوا حجم المعاناه والمشاكل الكبيره اللي وصلت لها كره القدم التونسيه نتاعنا.
1: نزال خلينا نكملوا مع مع المشاكل ثم نمشوا على الأقل النقطة الضوء بالنسبة لمنتخباتنا الوطنية. مش نحكي على منتخب

0: بأقل من 20 سنة يوم أمس يفشل في وتأكد يعني رسميا عدم تأهله لكأس أمم أفريقيا في دورة اتحاد شمال أفريقيا. منتخبنا عمل نتائج يعني هزيمة وثلاثة تعادلات بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي آخرها يوم أمس أمام المنتخب الليبي. هذا يأكد زاد ويفسر مرة أخرى أنه يعني الكرة القدم التونسية يعني انمرضت باش تمرض يعني جميع الأصناف والنوادي والمنتخبات يعني.
1: صحيح صحيح, وكل شيء مربوط ببعضه. وفاند كونت الملاعبين اللي نشوفوا فيهم تاول الإيديسات والإيفان والإيفان تروا والإيفان تيان, هذا ما مستقبل نتاع المنتخب. إذا كان هذا من تو معناها مشاكل موجودة, بعد 3 4 5 6 سنين باش تلقى نفس المشاكل اللي صايرته في المنتخب الاكبر. يعني كي نشوفوا للمشاركه نتاع منتخبنا الايفان 3, هنا غيرنا الاطار الفني وغيرنا المدربين وغيرنا المدير الفني وغد
0: الايفان
1: نحكي الايفان هي الايفان تاع في الالعاب المتوسطه.
0: الايفان 3 الايفان 3 قلت, ما احنا نحكوا على الايفان
1: الايفان نحكي على الايفان. بعد ثلاثة تعادلات وهزيمه, هنا غيرنا المدربين, معنا دورنا على المدربين متاع الأصناف الشبان الكل بخلاف الإيفان 3 بينسير اللي على رأس أنيس بوشنلبان. شنو تغير؟ نتيجة تغيرت؟ ما تغير شيء. الإيديسات في مقابلة ودية ضد الجزائر ربحها 4-1, ولكن الإيفان شوفوا المشاركة هذه 3 تعادلات وهزيمة مع نفس تقريبا نفس الفرق اللي مولفين كل مرة نلعبوا لهم في المشاركة الأخرانية. كيف زاد لولا الحظ يعني المروك كانت المنظمة متاع الدورة ولا كنا ما نترشحوش حتى يكملنا في المرتبة الرابعة. يعني شوفوا نفس المشاكل قاعدة تتعاود. هذا يطرح أكثر من سؤال. كما يشوفوا تو نشوفوا في شبان الكل, خاصة من الرابطة المحترفة الأولى حتى الرابطة المحترفة الثانية والثالثة, يعني ثم فرق راي الملاعبية رم نهارة الماتش وليلة الماتش معناها رجعوا باش يحضروا للموسم نتاعهم. يعني كي نشوفوا انه تهميش كلي للاصناف هذه اللي خلى المنتخبات والتماشي اللي مشت فيه الجامعه اني ولت تستقطب في اللاعبين.
0: هي نزال تو اليوم شنو الحل بالضبط بالنسبه لمنتخبنا الوطني التونسي؟ شنو يلزمنا نعملوا؟ كرة قدم التونسية شنو لازم يصير بالضبط؟ شكون باش ياخذ قرار؟ كان مكتب جامعي تغير, شدت هيئه تسييريه, ملاش شنو يزم يصير بالضبط اليوم؟ يعني احنا حكينا في الحقيقة وتكلمنا وباقي نفس الشيء, نفس الأسماء اللي معناها يعيطوا لها, نفس الإطار الفني. طبعا احنا قلنا الإطار الفني مع المنتخب الوطني التونسي هو رو ثم معلومة شارع رياضي ما يعرفهاش وما خرجتش للإعلام, انه ريفيرونار كي جاء وخلط على منتخبنا في المكسيك يعني راح اكثر من تسائل. معنى الراجل كان مروح له.
1: صحيح.
0: هذه معلومة يعرفهاش شارع رياضي. الراجل بقى حايب, خلينا نحكو شوية بالدرجة. الراجل بقى حايب معناها شنية الإمكانيات اللي عند تونس هذه منتخب تونس راه. فهمت ولا؟ معناها شنو اليوم يزمنا نعمله بالضبط باش تغير الحالة متاع الإكيب ناسيونال الكبار والصغار والبطولة وحتى الرابطات الجهوية.
1: صحيح. وراو كي نشوفوا كيما كنت ذكرت معناها إذا كان المدرب ريفيرونار طرح سؤال في السينيور, هو نفس السؤال باش يطرح على باقي الاصناف الكل. يعني الحل الوحيد هنا راهو ما عندناش حتى حل, لازم نصبروا نعاودوا التكوين من اول جديد. الجينيراسيونات اللي تعادوا الكل راهو ما فيهمش امل للامانه. يعني شكون انا كنت مدرب في في, في الشبان ما نكذبوش, يمكن كعب على 10 باش تلقاه ينجم يوصل.
0: شنو السبب تاع ترجع ذي بالليل؟
1: التهميش متاع الفرق ولا خاصه نرجعوا ديما الفلوس, المشاكل المادية, الناس الكل اللي تشد الهيئة اللي ما ينجمش يعمل هيئة تسيري كلها تتصب الاهتمام تاعها على السينيور اللي جون قاعدين يهمشوا فيهم اللي خلهم بعد ولت الملاعبية ديما تستقطب ديما تشري ديما انتدابات ديما ومسيب اللي جون جست فقط على خطر شرط تاع العقوبة إذا كان اللي جون ما يشاركوش تتعاقب الجمعية تاع السينيور. وهذا من بين الحاجات اللي خلت تدهور أصناف الشبان متاعنا بالطريقة هذه. يعني هي كلها حلقة مربوطة ببعضها, شوية صبر يزمنا نعاود إعادة هيكلة للأصناف الشبان والتكوين من أول جديد ونحطوا ناس تعرف وش معناها بروجي. ما زمناش معناها قالوا قوي سعد قالوا تو بالحق معناها خاطر حقيقة نحن تو ماشيين بالطريقة هذه.
0: نعاودوا من جديد كل شيء من جديد.
1: يلزمك تصبر التكوين وال وال وال والصبر يلزم والبناء يلزم بروجي يلزم يتحط على طاولة بروجي نصبروا عليه 3 و4 و5 سنين وقتها نقولوا نحكوا على سينيور. حاليا كما نشوفوا احنا ما عندناش ملاعبيه تلعب في لونيفور. احنا الملاعبي فينا يلعب في الليغ 2 في اسبانيا وفي الليغ 2 تاع فرنسا. يعني باش كما تشوف انت المغرب وتشوف الجزائر الملاعبيه نتاعها وانت تلعب. احنا تو معنا كانوا وليداتنا لازمنا نتولهو بهم باش نوصلوهم للسينيور.
0: نعم
1: سينيور باش نبقوا ماشيين في التماشي هذا معاولين على مزدوجي جنسيه. مزدوجي جنسيه هاك شفت اللي قاعد يصير كلها تولي تخاف. لهذا يخمم يقول لك ما عادش تستدعيني للمنتخب. كيما يشوفوا راني خضيره قال لك طلب عدم استدعاء للمنتخب الصخيري. كيف هي الماشيه كلها كيك. اي واحد باش يضغطوا عليه خاصه احنا ما نحبوش في بلادنا بصراحه. ما نحبوش اعلامنا وشارع الرياضه ما نحبوش في تونس. هما كي باش تضغط عليه بالطريقه هذه يقول لك ما عادش تستدعيني لهنا باش نرجعوا بالتوالي. علاش نحنا ما نحطوش رواحنا في الموقف هذا نبني من جديد ومن بعد علاش لا نولوا 80 و90% من المنتخب نتاعنا ولاد البلاد.
0: باهي فما نقطه ضوء اللي هي المنتخب اقل من 23 سنه مع نسب وجلبين مع المجموعه مع النتائج تعتبر طيبه في يعني تورنتو ايطاليا 2026 العاب البحر الابيض المتوسط. باقي عام في نتائج باهيه في تصفيات كاس افريقيا عندنا ماتش ضد البنين في لومي. يعني فما نتائج إيجابية في المجموعة هذه.
1: صحيح وكان معناها في المنتخب الإيفان تروا في التصفيات هذه كان فاز على البنين في الجولة الأولى 2-2 نتيجة إيجابية مع المدرب بنيس بوجلبان. وهذا نحكو على الاستمرارية كي نشوف مع الألعاب المتوسطية كان على رأس بنيس بوجلبان. نشوف هنا تقريبا 60% من الملاعبية متاع الإيفان تروا هما نفسهم اللي شارك بهم في الإيفانتين يعني اللي شارك بهم في المقابلة الأخرانية ضد البنين تقريبا 60% هما نفس الملاعبية اللي لعب بهم في الألعاب المتوسطية على ذكر ريان بسبس ومحمد أمين علي المدافع وريان الرحيمي ريان عنان برشا اللاعبيدي برشا ملاعبي اللي شاركوا في الألعاب المتوسطية هما نفسهم يشاركوا معه في الإيفان تروا. هذا اللي يخلي الاوتوماتيزم والجو يبقى ديما ماشي في طريق باهي. وعليش لا ان شاء الله في المقابله نتاع غدوه ضد البنين زاد في الرتور غادي ان شاء الله يقدم مباراه محترمه وعليش لا يجيب بثلاث نقاط وان شاء الله. وكما كنا نحكوا هو الايفنت روان مبوب على السينيور معناها باش تلقاه في الاكابر.
0: هاي المجموعه هذه لازم تلو بها بالكدا
1: بالضبط. هذا التركيز
0: هذه فرصه نيثاله
1: فرصه اكيد لازم خاطر لازم خاصه ما عاش نقبلوا انك توصل تلعب في الالعاب المتوسطيه توصل انك بالجينيراسيون هذه توصل بها للفضيه توصل انك بالطريقه هذه ثم شوي كره كي تتفرج في الايفنت روا ثم كره ثم ملاعبيه ثم معناها تاطير من عند المدرب والاطار الفني حايتين بيه بطريقه باهيه. علاش لا
0: مجموعة محترمه
1: محترمه ومحترمه جدا وصغار معناها تنجم تنتجري الملاعبيه بشوي بشوي في السينيور. علاش لا وهكا باش نوصلوا كيما كنت نحكي منذ قليل انه هكا نولوا نعملوا ستاتيو نتاع جمعيه نتاع منتخب تقريبا 50-60-70% اولاد البطوله نتاعنا اولاد الاولاد اولاد تونس اولاد التكوين نتاعنا ومن بعد ندعموهم بخبرات معناها بعض الملاعبين اللي من فرق اجنبيه في اوروبا ولا خاطي ولا
0: هي ما يلزم يكونوا في مستوى محترم جد
1: اكيد
0: مش اي اسم تونسي
1: اكيد
0: يلعب. انا سمعت نطق رسمي باسم الجامعه التونسيه اللي كنت خدم قال انه فما منتخبات اخرى تبحث عن يعني منتخبات لانه باش ناخذوا مزدوجيه جنسيه ديما خارج حدود الوطن يعني اما تلقى الوالد تونسي والام مثلا مصريه او العكس او فالاتحادات الاخرى زادة هو فما كلمه مهمه قال انه يدفعوا في برشا امكانيات من اجل استقطاب لاعبين هذوما. احنا قال ما عندناش الامكانيات ما عندناش الفلوس دونك شنو هو المنطق نجم تمشي به جامعه تونسيه كره قدم من اجل استقطاب ملاعبيه ذات موهبه يعني ملاعبيه نجم يقدموا اضافه لتونس مش اي لاعب كما ذكرت هو احسن لاعب عندنا يلعب في الدرجة الثانية بالضبط. هو كان حنا بعرف في مانشستر يونايتد بعد شفت معناها وين يعني مشى بالنسبة للجمعيات دونك هذا هو معناها شنو ربما التمشي نتاع الجامعة في اختيار لاعبين هذوما
1: هو كما كنت ذكرت خويا حيدر، مش اي ملاعب ينجم يلبس القميص نتاع المنتخب هذاك، قميص عزيز وغالي على الشعب التونسي كامل. يعني لازم نختاروا الملاعبيه حسب الفكره والتماشي نتاع الجامعه بطريقه خاصه، كيما نقولوا الاطار الفني التماشي نتاع، كيما نشوفوا تو نعطي اكزامبل بسيط للمنتخب المغربي في لي جون حتى للسينيور مع الركراكي، كانت فارضه انه الاداره الفنيه فارضه على المنتخبات من المينيم حتى للسينيور يلعبوا بستركتور معين باش يوصلوا للسينيور متمكنين من ستركتور هذيك اللي خلت بقى وصلوا بالمرتبه الرابعه في الترتيب العالمي، فهمتني؟ يعني هذا راه كله مربوط ببعض، وهذا اللي نحكوا عليه احنا، معناه مش اي ملاعبي صحيح كما كان يحكي لك ما عندناش امكانيات ماديه باش نوصلوا نستقبلوا الملاعبيه، ولكن الاجواء والنتائج الايجابيه والظروف المحاطة بالفريق هو اللي يخلي الملاعبي أو الولي متاع الملاعبي ذو الجنسية مختلفة يعني يخلي يشجع ولده، وعليش لا يجيبه للمنتخب من غير حتى إمكانية مادية. وهذه استراتيجية لازم تتبعها الجامعة متاعنا، يزمك تخلي ظروف باهية والنتائج خاصة كي تخلي ظروف باهية.
0: ظروف باهية، الظروف نبعدوا على القيل والقال
1: بالضبط،
0: نبعدوا على وكلاء لاعبين، نبعدوا على الأصحاب والأصدقاء، على تضارب المصالح، على كل هذا نخلوا الجو في المنتخب، لأنه كل تركيز على المنتخب خاصة من المكتب الجامعي، تركيز كل صير على منتخب الأكابر، وفما أهمال كبير للبطولة التونسية اللي هي بيد الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة. يعني أنت كان نسمع الحديث واللغط الكبير هذا يصير إلا وتجبد معنا الجامعة والأعضاء متاع الجامعة إلا في المنتخبات الوطنية على رأس منتخب الأكابر في البطولة والبطولات الأخرى. يعني في الحقيقة سؤال يطرح أكثر من تساؤل، إن شاء الله يتغير حال كرة القدم التونسية،
1: إن شاء الله
0: نشوفه برنامج تاع خدمة، إن شاء الله وزارة الشباب الرياضة ووزير الشباب الرياضة يتحرك، إن شاء الله قانون الهيكل الرياضية زادا تم المصادقة عليه، لأنه باش يحرر كرة القدم التونسية، لأنه عندنا مشاكل مادية كبيرة، كل الفرق تعاني، كل الفرق عندها ديون، فرق ممنوع من انتداب في الرابطة الأولى الرابطة الثانية، ملاعبية مصابة يعني وتمشي تعالج على حساب الخاص. سمعنا لاعب الأولمبي البيجي يعني شنو صار فيه بالضبط، يعني ملاعبي تلزت الوالدة متاعه أنه باش تاخذ كريدي باش تمشي تعالج ولدها اللي وقت اللي يلعب هو في الرابطة المحترفة الأولى. معناه هذا كل يعني يطرح أكثر من تساؤل، سينو نبطلوها الكرة،
1: وهذا اللي حكينا عليه نحن تو، كيفاش باش تخلي الملاعبي الموهوب اللي ينشط خارج حدود الوطن كيشوف الحاجات هذه، يشوف الجو هذا ويشوف الظروف هذه
0: اللي جانا بعد المجبر
1: بالضبط، كي تشوف الحاجات هذه شنو الحاجه اللي باش تشجعه باش تخلي حتى الولي هما ديما يخلي الاختيار لولده، ولكن شنو اللي باش يخلي الولي يشجع ولده باش يجينا هنا على اذا كان يشوف الظروف بالطريقه ذي، انك توصل حتى ويخم حتى على صحه ولده ويقول لك اخويا انا الملاعبي ولدي انا مستقبله غادي اذا كان تضرب باش نتكفل بها انا، تولي هذه اشكاليه كبيره، فهمت؟ احنا نتمنوا انه الحال يتصلح في الكره القدم التونسيه نتاعنا، ويتولهوا شوي بالخاصة بالشبان، راه هذا هم المستقبل نتاع الجمعيات. وكما كنت ذكرت خويا هذا، نبعدوا على السماسرة والوكلاء اللاعبين، وخلي الفرق تخدم في أريحية بالضبط، كل واحد يخدم خدمته في نطاق الاحترام، ومن نبعدوا على الثلب والتشكيك، وخلي بقدرة ربي إذا كان كل واحد يهتم بالنقطة نتاعه تو الكرة القدم التونسية نتاعنا تتصلح.
0: باهي، باش نمشي للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم نزال، باش نذكر بنتائج يوم امس، نعطي نتائج اليوم، نعطي الترتيب، ثم باش نرجعوا نحكوا على فرق الجهه بعد موجز اخبار السابعه مساء. اذا كوكب عقارب يوم امس ينهزم امام سبورتينغ بلاروس 3-0 مقابل 0، مهديه ومكان مهديه تنتصر على محيط قرقنا 2-1، لقاء جمعيه مكرين وبني خلاد هدف مقابل هدف، و 0-0 في لقاء هلال المساكن وهلال الشاب، نفس النتيجه في لقاء الرلوي ومستقبل جابس، واتحاد طاوين ينتصر على الملعب السوسي هدف مقابل صفر. هذا بالنسبه للمجموعه الاولى. المجموعه الثانيه مقابلات تلعبت اليوم، فما ماتش من المجموعه الاولى اللي هو طبعا القلعه الرياضيه وشباب القيروان تلعب اليوم، واحد بلاش لشباب القيروان الانتصار بالنسبه لليوم، جندوبه الرياضيه تنتصر على ريانا واحد بلاش، وصفر صفر في لقاء بعض بوحاجله مستقبل سيمان، هذا الماتش بتاع المجموعه الاولى اللي تلعب اليوم. بقية النتائج، مستقبل القصرين انتصر على أولمبيك الكاف 1-1 في القصرين، قربة تنتصر على قوف القفصة 3-0، اتحاد قصر الساف والانتصار على أولمبيك مدين 1-1، وهلال الضيف برافو والله والانتصار على أمل بوشمة 3-0، والملعب القابسي يتعادل في جابس مع المكنين 0-0. وضعية زادة تطرح أكثر من تساؤل بالنسبة لملعب الجابسي. بالنسبة لطرف فنيقة وفي القفصة أسوق الخبر بكل احتراز بأنه سيتم يعني الاستغناء عن خدمات الإطار الفني الحالي لقواف القفصة في انتظار التأكيد في الساعات القليلة القادمة. إطار فني جديد باش يجي لقواف القفصة كما ذكرت في انتظار التأكيد وفي انتظار زادة طبعا. الموضوع يبقى للمتابعة بالنسبة لقواف القفصة بعد هزيمة اليوم الهزيمة الثانية للفريق في انتظار الاحتراز اللي مقدم من هيئة الفريق. خلينا نرجع لمقابلة يوم أمس بالنسبة نزال بعد مع بعد السبعة إن شاء الله باش ناخذوا المجموعة بتاعنا وفي رق الجهة النتائج. في الحقيقة باش نحكي على مستقبل جابس اللي هو يهمنا بالطبيعة ومستمعينا في جابس يسمعوا فينا. مستقبل جابس يعود بتعادل نقطة تعتبر ثمينة من ملعب صعب ملعب 7 مارس كما ذكرنا 0-0. نتيجة كما ذكرت مهمة بالنسبة للمستقبل جابس
1: أكيد.
0: في ظل الوضعية اللي يعيشها وفي ظل الظروف اللي يعيشها
1: في ظل الظروف اللي عاشها وخاصة عم نول معناها كي نشوفه بعد التدحرج متاع الفريق من الرابطة المحترفة الأولى للرابطة المحترفة الثانية هو معناها أكيد بشي بشي بشي بشي يحاول يلم أكثر ما يمكن من النقاط ويعليش لا العودة سريعة للرابطة المحترفة الأولى. هذه نقطة تعتبر إيجابية وإيجابية جدا في ظل الظروف هذه الكل اللي قاعد يمر بها. خاصة كنا أكدنا أكثر من مرة أنه الظروف المادية متاع معظم الفرق التونسية هي اللي مخلي الفرق مكبله ما تنجمش لا تعمل انتداب لا تنجم تعمل معناها توجه معناها واضح كما كنت ذكرت. حتى باش نصبروا على الملاعبيه ما نجموش نصبروا على الملاعبيه خاطر الجمهور البرا يستنى جمعيته ما زاد يحبها ديما في في في في احسن الظروف كما كنت ذكرت. معناها نقطة إيجابية إن شاء الله علاش لا في القابل قادم الجولات مستقبل جابس يوري أكثر ما يمكن. وأكيد هو عنده من الرصيد البشري ولا ولا ولا والجمهور الرياضي متاعه باش يخلي الفريق متاعه يتوهج أكثر من هكا والعودة سريعة إلى الرابطة المحترفة الأولى.
0: من الفرق اللي تعتبر قوية هذا الموسم مستقبل سليمان عمل نتيجة إيجابية فاز 4 أهداف على اتحاد تطاوين في الجولة الأولى. اتحاد تطاوين انتصر اليوم على ملعب السوسي في تطاوين 1-0. نذكروا كل الفرق تقريبا نحكوا على أكثر من 14 فريق كانوا ممنوعين من الانتداب. يعني بعض الفرق سوت وضعيتها الملعب الجابسي مازال يعني من الفرق اللي مازال ما هو في المجموعة بتاعنا مازال ما أهلش ملعبيته بصفة رسمية لكن حسب ما سمعنا فإنه تفعل من الفلوس مازال يستنى في إجازات اللاعبين. فريق اتحاد تطاوين كما ذكرنا مستقبل سليمان فريق نازل من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم يبحث عن العودة السريعة. أظهر هذا من خلال زوز مقابلات إلى حد الآن تعادل خارج الديار ثم وقبلها كان انتصار في ملعبه على اتحاد تطاوين اللي هو اتحاد تطاوين سادة بسكور كبير.
1: أكيد هو بعد الفوز الأول معناها في الجولة الأولى 4-0 على اتحاد تطاوين اللي هو اتحاد تطاوين الموسم الفارط كان زاد ينافس على الصعود لآخر جولة. يعني هو مستقبل سليمان كما كنت ذكرت يعني نازل من الرابطة المحترفة الأولى حتى هو يبحث إن بشي يرجع في أسرع وقت للرابطة المحترفة الأولى. بعد الانتصار الأول يمشي للملعب وحجلة اللي هو ملعب صعيب وصعيب برش على معظم الفرق بنسبة 80-90% من الفرق اللي تمشي تلعب في بوحجلة. مش سهل باش تخرج بنقاط يعني كي تروح بنقطة من الملعب هذا كي تعتبر إيجابية وإيجابية جدا تخليه يكمل باقي الباركور متاعه في الموسم الحالي ويبحث أكثر ما يمكن أنه في الملعب متاعه ديما 3 نقاط يحاول يحصلهم ويخرج البر يحاول يجيب أكثر ما يمكن من النقاط اللي يخليه ديما يكمل في في في في الكورب نعم. ديما طالع باش يطلع باش يرجع للرابطة المحترفة الأولى في أسرع وقت.
0: نعم هذا هو. باش نخرج شوية موسيقى ثم موجز الساعة 7 على الأخبار ثم باش نرجعوا نكملوا في الرابطة المحترفة الثانية باش ناخذوا التصريحات التحليل الفني لمقابلات فرق الجهة.

0: بابا راك تجري بينا وتعمل في المغامرات، أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت. نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات، وتفكر كتير تتجاوز اللي عندك وليديد. أنت هو دنيتهم وأنت هو الحياة، ولو كان تجرى لك حاجة ماما هما في الغصرات، واللي مات بوه في حادث حيته معاه راح يمشي.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: السابعة مساء الموعد يتجدد مستمعينا الكرام الآن مع موجز إخباري.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: في ولاية جبلي نظمت مجموعة العمل المناخي المحلي ببلدية بشيل الجرسين البلدات اليوم قافلة تشجير بالشوارع الرئيسية وأمام المؤسسات التربوية بمختلف قرى هذه البلدية، تخللتها أيضا فقرات تحسيسية حول التغيرات المناخية. الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بسبيطلة من ولاية القصرين تنظم مبادرة صحية مجانية يوميا انطلاقا من الساعة 8 صباحا وإلى غاية 10 صباحا. أيضا هذه المبادرة الصحية توفر عيادات مجانية لقياس ضغط الدم ونسبة السكر في الدم، إلى جانب تقديم نصائح واستشارات صحية. فرق المراقبة الاقتصادية لوزارة التجارة وتنمية التصديرات نفذت خلال الشهر الماضي 50,758 زيارة رقبية أسفرت عن رفع 7,953 مخالفة. شملت هذه المخالفات أساساً شفافية المعاملات والأسعار والاحتكار والجودة والتلاعب بالمواد المدعمة بحسب بلاغ صادر عن الوزارة. رئاسة الحكومة تفيد حول تسوية وضعية مدرسي تعليم الكبار بأنه تم النظر في تحسين وضعياتهم المالية في أمر حكومي ضبط نظام التأجير، وذلك لتعذر تنظيرهم برتب تنتمي إلى سلك مدرسي التربية الاجتماعية. مدير إدارة كبار السن بوزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة كبار السن عميد العماري يفيد بأن تونس تضم حاليا 11 مؤسسة لرعاية كبار السن، مشددا على أن الوزارة تحرص على الرفع من جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة. أخيرا وفي العالم، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائية يقول إنه يتعين على الولايات المتحدة الأمريكية إما قبول شروط الدبلوماسية الإيرانية أو مواجهة قدرات بلاده الصاروخية. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

0: الحصاد الرياضي.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا هذه اذاعه قفصه وبرنامج الحصاد الرياضي. في حديثنا على الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم، نذكر الجزء الاول كنا حكينا على المنتخبات الوطنيه لكره القدم، حكينا زاد في الجزء الاخير من الساعه الاولى على المجموعه الاولى في الرابطه المحترفه الثانية لكرة القدم. مش نمشي لفرق الجهة، قوافل القفص إذن ينهزم بثلاث أهداف مقابل صفر أمام قربة في غرومبيليا. كانت المباراة تلعبت هزيمة ثقيلة بالنسبة لقوافل القفص، هزيمة ثانية بعد الهزيمة الأولى أمام مستقبل القصرين. باش نرجع على المقابلة هذه ونحكو عليها. طبعا معناش برشا وقت نضال، باش نسمعوا خليل القاسمي المعد البدني في فريق قوافل القفص شنو حكى على المواجهة هذه، ثم نرجع ونسمعوا زادا بعدها مدرب قربة، ثم نتحدثوا على هذه المواجهة.
2: الحقيقة متربية، والحاجة يعني نوجه تحية للجمهور اللي وقف معنا في الظروف هذه ولازم يكمل يوقف معنا أكثر. الحقيقة متربية نصوم طير وطار، معناها سلطون فيزيك، معناها ما نجموش نحضر البطولة رابطة محترفة قبل يعني البطولة الوطنية بجمعة واحدة، يعني عاملين إن سمان دونترينمون قبل ما نبداو في الكومبيتيسيون. بطبيعة الحال باش تكون يعني فما تفاوت كبير في النيفو بينه وبين الجمعيات، هذا ماهوش مبرر يعني بطبيعة الحال. ما علينا إلا ما نراجعوا أنفسنا.
1: راجعوا أنفسنا طبعا، و شنو باش ينجم يغير قوافل القفص في ظل هذه الوضعية الصعبة كما ذكرنا واللي كنا نحكو عليها بالنسبة للفريق. باش نسمع زادة طبعا التصريح الثاني، ثم نرجع ونحكو على المواجهة هذه.
3: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله انتصار جاء معناها أداء ونتيجة. شو نقولوا احنا قفصة الكيب انا مانغري اللي رجعت متاخر في البريباراسيون، مي عندها دي جوار اكسبيريمونتي هذوم شفتوا انتم، معناها الميتون لوني براتيكمون اللعب الكل عندنا احنا كان، مي هما واقفين كوم الفو معناها في زوز كره ثابته، كيفاش نسجلوا الهدف الاول والهدف الثاني اللي رتاحنا نوعا ما قبل دخول حجرات الملابس. كيف لونطان تاع دوزيام ميتون ماركينا تروازيام بوت اللي خلانا نجريو الماتش كوم الفو، ماتش يخلينا نخدمه بأكثر أريحية، نحضروا المقابلات الجايين افيك بوكو دو كونفيونس، حاجة اللي معناها اللي به الفايدة سور لو بلون مورال. كنا جينا من ديفيت من بوشما، انا راترابي رابيدمون، هذاك البلوز امبورطون. نحب نشكر اللاعبين على المجهود الفردي والجماعي، ناس كل ما قصرتش، حتى الاولاد اللي كانوا معناه موجودين في البنك وما دخلوش كانوا يشجعوا في اصحابهم، وهذه الاسبري دي جروب اللي نبنيو عليها. ان شاء الله القادم خير،
1: ان شاء الله قادم خير زاد بالنسبه لقرب هذا محكي المدرب. وضعي قوي في القبصه، احكي خليل القاسمي على الانطلاقه المتاخره للتحضيرات اللي تحكي عليها مدرب قربة، لعب على النقاط هذه، العامل البدني العامل النفسي زاد، وضعيه اللي كان يعيشها قوي في القبصه واللي مازال يعيش فيها. نتيجه سلبيه اخرى في بدايه البطوله ماهيش في صالح الفريق حتى طرف.
4: صحيح هي كبدايه سلبيه، وسلبيه جدا تنجم تنعكس على الظروف بصفه عامه، زيت ازم الظروف شويه والاجواء شويه في الفريق، خاصه انك المقابله الاولى على ارضيه ميدانك معناها ضد مستقبل قصرين تخسر في كجوله اولى، يعني زيت تتنقل تنهزم ضد قربة يعني بنتيجه عريضه
1: كبير، يعتبر
4: كبير كنتيجه، خاصه في الرابطه المحترفه الثانيه مش برشا نشوفوا ماتشات فيهم 3 و4 اهداف كلها ديما تكون سكور سيري 1-1 كما في الجوله الفارطه، يعني فقط يمكن رديه في الجوله الفارطه ربحت 3-0 ضد المكرين، والجوله هذه عاود نفس النتيجه، يعني تو نتحدث ان شاء الله في المباراه هذه.
1: نعم.
4: يعني كي نشوف الظروف تاع القوافل اللي يمر بهم من عام نول حتى للحظه هذه يلزم
1: هل هي طبيعيه النتيجه هذه؟
4: نجم تقول طبيعيه لعده عوامل كانت مرت بها الفريق، وكما كنا شفنا في الفترة الأخيرة متاع في لحظة معناها تتبدل الهيئة وتتحط هيئة تأثيرية، الهيئة هذه خذت على عاتقها ومسؤولية كبيرة برشا، يعني كنشوف الفريق يعني وإن كان نجم تقول ثم تحسن بارابور على اللي شفناه عام الاول، ولكن الرصيد البشري اللي موجود في الفريق راهو ما يخليكش تقدم مباريات، معناها ما تأملش انك باش تعمل نتائج كبيره يزن، خاصه في الجولات القادمه الفرق وانت تمشي تتقدم وماشي تتحسن، يلزمك انت تكون معاهم في نفس الـ في نفس الـ في نفس النسق، انك تتحسن وتحاول تخدم. هذا ما يمنعش انه الفريق قوافر راهو فريق كبير، يلزم الناس الكل تتلم به، يلزم الناس الكل تعطيه حجمه وتعطيه قيمته، معناها من الجمهور وحتى للنوصل للإطار الفني كما كنت سقط، ولكن باحتراز على الإطار الفني. نشكر الإطار الفني اللي خذا زاد المهام تاع الفريق في ظرف صعيب،
1: وضعية صعبة
4: صعيب وصعيب برشا، يعني مش أي مدرب باش يوصل يقبل فريق في الوضعية هذه.
1: نعم.
4: ولكن لكل مرحلة عندها وقت، يعني ما فيها بأس إذا كان معاش نجم يقدم الإضافة ولا يشوف في روحه، معاش نجم يقدم الإضافة ولا الفريق يشوف الإطار الفني معاش نجم ينفعه، ما فيها بأس، غير بأس يخلي المشعل الغير، وعليش لازمنا الناس كلنا احنا كل وراء القوافل باش نشوف القوافل في أحسن ظروف غير منك.
1: بتبيعة والخبر هذا بتبيعة في المتابعة كما ذكرنا بخصوص الإطار الفني اللي قوي في القفصة، في انتظار التأكيد باش يصير طبعا ربما تغيير، باش نتابعوا الموضوع. نسوق الخبر بكل احتراز بتبيعة، ما نجمش نعطي خبر نأكد 100% ومن بعد يصير العكس هذا، دونك المصادر متاعنا متأكد منها، لكن ميساج نستنوا انه الخبر طبعا إذا فما تغيير لإطار الفني، إذا تقرر بتبيعة بصفة نهائية فإنه باش تاخذ الخبر من إذاعة قفصة بخصوص إطار الفني لفريقه في القفصة. نمشي المقابلة الثانية، هلال رديف والانتصار الثاني على مربوشما كما ذكرنا في الجولة الثانية بثلاثية أخرى، رغم الوضعية المادية صعبة ليعيش هلال رديف، لكن فما مجموعة به مجموعة محترمة من اللاعبين ويقدموا في أداء كبير. هاو نسمعوا طبعا مدرب الفريق باش يتحدث على المقابلة هذه، يتحدث على هذا الانتصار الثاني كما ذكرنا، لأنه في الحقيقة حتى أبناء رديف ومتابعين لرديف ما كانوش في الحقيقة يتوقعوا النتائج هذه بالنسبة لفريق لرديف. سابر المرزوقي تحدث، هون نسمعه.
0: هدف للمباراة الثانية على التوالي، إذا ندل على شيء، يدل على العمل الكبير اللي قاعدين يقوموا به كإطار فني، والتضحيات الكبيرة اللي قاعدين يقوموا بها اللاعبين، اللي قاعدين يقوموا بتضحيات كبيرة وقاعدين يتمرنوا شاك جور، معناها بانضباط كبير وبعمل كبير، لكن المستحقات مالية ما ثمش مستحقات مالية في الوضعية متاع شركة فوسفات قفصة الشركة الداعمة إلى حد هذه الساعة. نقول لك إنه اللاعبين ما غير مستحقاتهم، إن شاء الله في المباريات القادمة نكونوا أحسن بدنيا، نقوموا بدورنا كما يلزم، حتى في المباريات القادمة إن شاء الله بشوفوا هلال رديف قائم، بيشوفوا هلال رديف يقوم بمباريات تليق باسم الفريق وباسم اللاعبين الموجودين، اللي بصراحة ونعاود نقول في زوج مباريات إصرار كبير وروح كبيرة قاعدين يلعبوا بها، ذي التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى، ثم العمل الكبير اللي قاعدين يقوموا به اللاعبين والتضحية الكبيرة اللي قاعدين يضحوا فيها من أجل الفريق.
1: إصرار كبير من الملاعبية، عمل كبير يقوم به الإطار الفني، اللاعبين، نتائج إيجابية بالنسبة لرديف، متصدر المجموعة كما ذكرنا، المجموعة الثانية بأعلى أهداف، 6 أهداف في زوج جولات، ممتازة جدا النتيجة بالنسبة لفريق لرديف، بالرغم من الوضعية الصعبة اللي يعيشها هو زاد كما يعيشها نجم متلوي، كما يعيشها قوف القفصة ويعيشها غزل العرايس وغيرها من الفرق متاع الحوض المنجمي ولاية قفصة.
4: بالضبط، وهذا الفرق فقط البسيط بين من فريق هلال رديف والفرق الأخرى، يعني كي نشوفوا الظروف اللي تعدت بها رديف وعديد من اللاعبين كانت معناها خلت الفريق وانتقلت للفرق أخرى، يعني كي نشوفوا الفريق بالظروف هذيك خلى بعض من اللاعبين من الموسم الفارط وزوز 3 من اللاعبين انتدابات معناها مدروسة مع أولاد الفريق، اللي خلى الجمعية تعمل زوز انتصارات متالية بنتيجة عريضة، يعني وخاصة بدون قبول حتى هدف، يعني سواء في خارج الأرضية الميدان متحم ولا في أرضية الميدان متحم، معنا 6 أهداف دون قبول حتى هدف، هذه نتيجة إيجابية وعمل كبير بالنسبة للإطار الفني. ورديف خاصة يجب تستغل الفرصة هذه، المقابلة جاية عندها زادة مقابلة على أرضية ميدان ضد قربة اللي هو راجع من فيكتوار ضد القوافل، يعني إذا كان في 3 المقابلات هذه ياخذ 10/10 في النقاط متاعه، يعني 9 نقاط كاملة باش يهزها في 3 مقابلات هذه، خليه هو يكمل في الباركور متاعه بأحسن ظروف، عكس كنت اهملت الديتاي هذا في القوافل، انه حتى القوافل الماتش جاي عندها دي بلاس مود اولمبيك الكيف يعني،
1: والكيف عامله دو ديفات
4: معناها باش تلقى جمعيه حتى تطمح حتى يبشتز اول ثلاث نقاط لها. هنا تبقى ديما الامل الوحيد في الاحتراز، ان شاء الله يكون في صالح القوافل اللي خلاه ينجم يتنفس شوي ويعاود يرجع فيه الروح من اول جديد باش يكملوا الفريق. ونرجع للرديف كما كنت اكدنا معنا بعد النتيجه هذه، ما ثمش خير من هكا يعني، بزوز مقابلات زوز انتصارات متتاليه.
1: اي نضال حتى على مستوى يعني جماليه الكره، على مستوى الاداء فما اداء يعني محترم جدا من هلال رديف كما ذكرنا في ظل هالظروف هذه ومع بدايه سيزون جديده. اليوم نجم نقولوا هلال رديف اصبح رقم صعب في الرابطه المحترفه الثاني.
4: بالضبط ومن من من من, من عامل الصعود نتاعو للرابطه المحترفه الثاني، رديف ملعب نتاعو ماهوش سهل باش تمشي تلعب فيه يعني، عنده ظروفه الخاصه. نجم تقول نجم نشبهه كيما نجم متلوي، رقم صعب على ارضيه مداون نفسه على هلال رديف يعني، الملعب نتاعو مش سهل باش نجم تلعب فيه تنتصر فيه يعني. كي نشوفونا هنا معناها نتيجه واداء الفريق قاعد يقدم في في في كره مزيانه يعني، كي نشوفوا بالطريقه هذه حاجه باهيه، يلعب على امكانياته على على على امكانيات الملاعبين نتاعو، حسن التوظيف نتاع اللاعبين هذه خاصه يلزم نركزوا عليها. راهو الملاعب اذا كان تعرف معناها توظفه في المركز نتاعه وتخلي له الظروف وتهيئ له الظروف اللي باش ينجم يخرج احسن ما فيه، هذه عمل نتاع الاداره وخاصه الاطار الفني والمدرب، ونحيي صابر مرزوقي خاصه بالخدمه اللي خدمها هذه. كما كنت ذكرت ما ثمش خير من هكا، زيد أكدنا هلال رديف في المقابلة الجاي إن شاء الله ضد قربة علاش لا يزيد يحقق ثلاث نقاط متاعه ويكمل متصدر الرابطة المحترفة الثانية إلى حد هذه اللحظة.
1: به نمشي للمقابلة الثالثة بين فرق الجهة اللي هو فريق مستقبل قسينة، الانتصار الثاني على التوالي في البطولة هذه مرة على أرضية ميدان وعلى حساب أولمبيك الكيف، ونسمع مدرب الفريق سيد هشام السويسي يتحدث على هذا الانتصار.
5: والله هذا شيء يبارك فيك، أنا مبروك للاعبية والجماهير مستقبل القصرين. أنا بالنسبة لي معناها نشوفه نكون أمر عادي، الحرص على النتيجة، الحرص أنه نخرج من نقاط المباراة، معنا بكري شوية المرة هذه الجماهيري نبات الأولاد على أنه لازم نحافظ على طريقة اللعب، زاد المنافس خرج من مناطقه
1: هذا المدرب طبعا مدرب مستقبل القصرين، يعني الأداء متاع فريق مستقبل القصرين عمل شوط ممتاز ثم أداء تراجع، والأهم من هذا كل كما ذكرنا الانتصار بالنسبة لمستقبل القصرين في أول مباراة في سيزون هذه على أرضية ميدان أمام جمهوره أمام أمال بوشامة اللي يعمل في كرة ممتازة. زيدا
4: كنا أشرنا أنه مستقبل القصرين معناها في المقابلة الأولى ضد قوافل الرياضية بقفصة كان روح معناها رجع بالأرضية الميدان نتاعو من أرضية القوافل تحديدا بثلاث نقاط بعد الفوز 2-1 جولة فارطة، يزيد يأكد المقابلة هذه ضد أولمبيك الكاف يعني ينتصر واحد بلاش يعني على أرضية ميدانه، اللي خليه كيف زاد هو نفس الكلام اللي كنت نقول فيه على الرديف يعني، خليه يكمل باركور متاعه بأحسن أحسن أحسن نقاط. ما هوش نفس الأداء، ولكن ديما الأهمية خاصة في بداية الموسم مع الظروف اللي كانت تعدد بها الفرق كلها، كما كنا أشرنا أنه لآخر لحظة عندنا 14 ولا 15 ملاعبي ممنوع من الانتداب، وكان يمكن حتى في المشاركة ثم اللي كان بشي قاطع أصل حتى المشاركة في الموسم الحالي يعني، كنشوف النتائج هذه هذا بغض النظر على الأداء نشوفه معناها أنه حاجة إيجابية بالنسبة لمستقبل القاصرين بشي يحقق 6 نقاط في أول زوز مقابلات، خاصة أنه عنده تنقل صعيب للجولة الفارطة ضد أولمبيك مدنين اللي هو زاد كيف عنده زوز هزايم متالية باش يلقى فريق زاد كيف حتى هو يطمح الأول ثلاث نقاط ليه.
1: هذا هو نذكروا طبعا مستمعينا بالنتائج مرة أخرى بالنسبة لمقابلات يوم أمس، كوكب عقاري بنزم أمام فريق سبورتينغ بنعروس 3-1، انتصار فريق مكر مهدي على قرقنا 30-1، تعادل مقرين مع ابن خلاد هدف مقابل هدف 0-0 في لقاء مساكن والشابة، نفس النتيجة في لقاء رلوي ومستقبل قابس، وانتصار اتحاد تطاوين على ملعب السوسي 1-1. بالنسبة للنتائج اليوم في المجموعة الأولى مباراة مؤجلة ومتأخرة فريق بعث بوحاج لتعادل مع مستقبل سليمان 0-0. في المجموعة الثانية جندوبة الرياضية تنتصر على جمعية رينا 1-0، أو شبيط قروان في سوسة تنتصر على القلعة الرياضية 0-0. مستقبل قاسين ينتصر على أولمبيك الكيف 1-0. انتصار قربة على قوافل القفصة 3-0. لعبة كانت في غرومبيليا، انتصار قصور السيف على أولمبيك مدينة 0-0، وفوز هلال رديف على أمل بوشمة 3-0. وفي الملعب الأولمبي بجابس الملعب الجابسي يتعادل مع سبورتينج المكنية 0-0. بالنسبة للكلاسمون بعد هذه الجولة الثانية في المجموعة الأولى، مكارم مهدية 6 نقاط في الصدارة، 4 نقاط لمستقبل سليمان جمعية مقرين مساكن الرلوي وبعث بوحاج، 3 نقاط لبن عروس واتحاد تطاوين، نقطة لابن خلاد، نقطة للملعب السوسي، كيف كيف مستقبل جابس، هلال الشابة وكوكب عقارب، وصفر من نقاط لمحيط قرقنة. المجموعة الثانية يتصدرها هلال رديب 6 نقاط مع مستقبل قاسرين وشبيب القيروان، 4 نقاط لاتحاد قصور السيف، 3 نقاط لقرب القلعة الرياضية جندوب الرياضية وبوشمة، وزوز نقاط للملعب الجابسي، نقطة لأريانا، نقطة لأولمبيك الكيف، نقطة لفريق سبورتينج المكنين، 0 نقاط لأولمبيك مدنين وقوافل قفصة. إذن هذا بالنسبة لطبعا الرابطة المحترفة الثانية لكرة قدم. أذكركم بالجولة القادمة في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، بعد إن شاء الله نعطيكم البرنامج متاع الجولة الثالثة ذهاب من البطولة. وكيف كيف كما ذكرنا هذا بالنسبة للبرنامج، وحديثنا بعد إن شاء الله باش يكون على جولة ثالثة كما ذكرت مهمة جدا لبعض الفرق، خاصة مع بداية الموسم الرياضي الجديد. جورج شوية موزيكا، ثم باش يكون معنا سيد أنور البلهيج رئيس جمعية نور البريد بقفصة، باش نحكوا شوية على البطولة الجهوية للوسط والجنوب الغربي اللي نظمتها الجمعية اليوم في ولاية قفصة، باش ناخذوا فكرة على التنظيم، على الأجواء متاع البطولة اليوم الجولة السادسة، وباش نحكوا شوية على النتائج.

0: الحصاد الرياضي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا هذه ذات قفصة والحصاد الرياضي. كما ذكرت تحديثنا على باش نبدلوا شوية من الفوت، نرجو نحكوا شوية على الرياضات الفردية والجماعية الأخرى، ثم باش نحكوا على مشاكل فرق الجهة، وبعدها باش نحكوا شوية على الهوند ونتائج مقابلات الجولة السادسة من بطولة القسم الوطني أليف لكرة اليد. باش نحكوا كما ذكرت على الكرة الحديدية والبطولة بطولة الرابطة الجهوية للوسط والجنوب الغربي. نحكوا على الجولة السادسة، انتظمت اليوم في ولاية قبصة، نظمتها جمعية نور البريد بقبصة. معنا سيد رئيس الجمعية سيد أنور بلهيس. يا نور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك، عايشك بارك الله فيك.
1: مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا، نورتنا. سيانور، اليوم كما ذكرنا الجولة السادسة، جمعية نور البريد متعودة على تنظيم بطولات وطنية كنتوا نظمتوها، كان تنظيم رائع. أعطينا فكرة على الأجواء كيفاش كانت اليوم، وفكرة زادة على النتائج بالنسبة لي اليوم.
2: بارك الله فيك. هو في كما تفضلت سيادتك، في إطار الجولة السادسة لبطولة رابطة الوسط والجنوب الغربي للكرة الحديدية تم تنظيمها بالبرج الأثري تحت إشراف جمعية نور البريد بقفصة.
1: نعم.
2: بمشاركة 9 جمعيات تقريبا، نسميهم لك البريد، النفط المتلوي، القطار، نفطة، توزر، أولمبي القصرين، القلعة الخصبة، بحضور 51 ثنائية أي ما يعادل 102 لاعب.
1: مهم جدا. نعم.
2: أثرت النتائج النهائية والتصفيات. تنصح جمعية نور البريد على الوجهتين، على الدورة الرئيسية.
1: نعم.
2: ثنائية نادر حرشاني وسمير يحياوي ترشحوا النهائي، والثنائية في الدورة التكميلية اللاعب قاسم عكروتي.
1: نعم.
2: في طرد بلاته محمد المنصف الجرانزا.
1: نعم.
2: نحب نشير الحاجة اللي سيد محمد المنصف الجرانزا وقو دوبلات قاسم عكروتي. قاسم عكروتي عمره 13 سنة، سيد محمد المنصف الجرانزا عمره 80 سنة،
1: ما شاء الله،
2: معناها تبارك الله، معناها توليفة، وأثبت نهائي.
1: برافو.
2: نهائي بالنسبة التكميلية ضد جمعية توزر مشكورة.
1: نعم.
2: ونهائي الدورة الرئيسية كان ضد جمعية المتلوي.
1: نعم.
2: تحصل جمعية نور البريد على 8 نقاط ثمينة لتعودها لتصدر الترتيب.
1: نعم.
2: الترتيب كالتالي يكون: نور البريد الأول، ثاني القطار، النصر، بعد المتلوي، القصرين، توزر، نفطة. هذا ما المعنيين بالبطولة، معنى جوست توزر تتنحى 17 نقطة، ما بارك الله فيهم كل.
1: نعم.
2: هذا من معين بالبطولة. بالنسبة للتنظيم كان رائع وكان محكم، سادت الروح الرياضية العالية
1: فنيا. سيانور، انت ود الرياضة هذه وتفهم طبعا، كيفاش كان المستوى الفني بالنسبة للرياضيين والجمعيات الكل؟
2: والله نحن راهو نشاركوا في البطولة ونشاركوا على مستوى وطني. الساعة للي ما يعرفش راهي رياضة عريقة جدا في تونس هذه.
1: صحيح.
2: مع احترامنا رياضة كرة القدم، وكلنا مارسنا رياضة كرة القدم، لكن رياضة كرة الحديدية راهي مكنت تونس مع عديد البطولات العالمية.
1: صحيح.
2: العالمية دي بيان سولينية راهو عام 83 86 97 2011 سيدات نساء أسماء البلي ومنى الباجي.
1: نعم.
2: 2015 أقل من 23 زوجي، 2017 وعديد البطولات، بطولات افريقيا. معناها رياضه تونس راهي مهيمنه على الرياضه هذه بحضور، معناها عمالقه في الرياضه هذه.
1: نعم. مهم جدا.
2: ديما نحب نعرج على نقص الدعم المادي ونقص الملاعب، غياب الملاعب في ولايه قفصه نمارسوا، كان مش مشكور سيد منذر المتفقد الجهوي للتراث، وسيد ولي قفصه.
1: نعم.
2: وسيد المندوبيه الجهويه، انا نسميهم شركاء النجاح.
1: هما سيانور، انتم في عاده وين يعني، بخلاف نفترض احنا ما ثماش الفضاء اليوم تاع البرج الاثري، وين في العاده تدربوا؟ وين
2: لنا 40 سنه الرياضه هذه تمارس الفضاء البرج الاثري بقفص؟
1: باه، الحمد لله، هاي موجود البرج،
2: فضاء بلدي مخصص للعبه هذه.
1: هذا هو اللي حبيت
2: فضاء بلدي.
1: نعم. خاصة خلينا حتى من جمعية نور البريد مثلا، اليوم جمعية عريقة وتنجم مثلا، اليوم جمعية معروفة ويزم يتوفر لها الفضاء، معناها يزم السلطات الجهوية تتحرك وتوفر فضاء. لكن خلينا نحكوا على الأقل حتى للهواة الرياضة دي والناس اللي تحب تمارس الرياضة دي. اليوم سيانور يقول لك ما عندناش فضاء انه نمارسوا فيه، ما فضاء بلدي مخصص لرياضة الكرة الحديدية.
2: وهو كذلك هو كان نحن نشارك في بطولة تونس وكأس تونس
1: نعم
2: ونشوف الملاعب العالمية بمعايير عالمية راهو الموجودة في في في تونس
1: نعم.
2: وكارتاج لهنا نقطة تشارك معنا في البطولة مذكورة عندها ملعب بمواصفات عالمية
1: ممتاز صحيح.
2: نحن في قفصة معناش الجمعية ولاية قفصة جنيرال المهم كلهم إن شاء الله المتلوي يكون عندهم ملعب تو عندهم أكور بريالابل معناش
1: نعم.
2: يعملوا ملعب في المركب الشبابي
1: نعم.
2: لكن قفصة معناش كان مش هو سيد المندوب سيد نبيل
1: نعم.
2: بريك مشكور جدا
1: هذا هو
2: السيد ولي قفصة السيد المتفقد الجاوي سي منظر
1: نعم.
2: للتراث
1: يعطيهم الصحة نسكن
2: هم رانا نلعبوا في الشارع وساعات يتنظم المعرض الديري في البرج رانا نلعبوا في الشارع كريمه
1: مالو رسمه مالو رسمه
2: كان في بسيتي راني نائب رئيس رابطة
1: أيه.
2: رياضة تجي في بطولات
1: سيانو سيانو ما يساش بلي أبقى معايا سيانو باش نرفعوا أذان صلاة العشاء حسب توقيت محل مدينة قفصة وثم باش نرجع معاك خلينا ناخذ ما يساش الملف متاع الكرة الحديدية باش نحكوا على التمويل والملعب أبقى معايا
0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها. الله

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: تقبل الله صلات الجميع. عودة مستمعينا للحساد الرياضي. نحكو توا على جمعية نور البريد للكرة الحديدية. معنا في المباشر سيد أنور بالهيسي. أنور, نرجع لمشاكل التمويل والملعب. كما ذكرنا جمعية تنشط عندها برشا سنوات اليوم, مقيد في الحقيقة أنه ورئيس الجمعية يطالب يعني مسؤولات الجهوية أنه يتحركوا يفكروا في وقيد باش يفكروا في ملعب بلدي تمارس فيه الجمعية. ماشي نور بركة نور البريد, فمعناها للجمعيات الكل في جهة قفصة. كيف كيف الناس الهوات, طبعا نعرفوا برشا ناس هوات يحبوا يمارسوا الرياضة دي على مستوى التمويل بالله. فما نقطة حكيت فيها سي أنور, شنو هي الوضعية المادية متاعكم كجمعية؟
3: الوضعية المادية أنا عن النصف. الوضعية المادية كارثية. الوضعية المادية مشكورة السلطة الجهوية, مشكورة ولاية قفصة تمدنا بالدعم, المندوبية الجهوية للشباب والرياضة مشكورين جدا. لكن نحن رو تكن نحكي على البيتانك, نحن رو كجمعية نور البريد عندنا جمعية ملاكمة, عندنا أربع ملاكمة كيف ناسيونال المنتخب الوطني للملاكمة.
2: صحيح.
3: معنا فروع متألقين ويجيبوا في بطولات وطنية وينافسوا على مستوى جهوي وسكتوريال وطني, دعم ما يتعداش 9000 دينار لزوز فروع. فيس على الجمعيات الأخرى الكل. نحن أقدم جمعية موجودة في الوسط والجنوب الغرب. نحن ننشطوا بالاسم تحت مسمى نور البريد من عام 2016 أو آخر 2015, تو عملنا فتنا العشر سنوات.
2: نعم.
3: الدعم غير موجود, معناها جوست حاليا الدعم معناها يوفى ونكملوا نوصفوا حدنا
2: معناها امكانياتكم الخاصة فقط لينكم تحبوا تعاونوا الوليدات اللي في الملاكمة وتحبوا زادة تعاونوا.
3: نحن اطرحنا موضوع الإشكالية الملعب البلدي. الملعب البلدي هو يجلب الشباب اللي خاطر الجنرال مول الصغار هي رياضة غير عنيفة وما هيش حركية برشا, معنا ما يقولوش عليها يلزم يشوفوها باش يغرموا بها.
2: صحيح.
3: ونحن نغلقي البرج الأثري.
2: نعم.
3: البرج
2: مغلق
3: الباب. كل يوم لغترين ما هو مسكرة قلة قليلة باش يجي تفرج. ولاية أخرى الملاعب العباد تفرج وتمشي وتغرم وتسجل وواحد الكل. نحن رانا مشكور سيدي جاسم عكروتي ومدام منى سلامي اللي هي ممبر فيدرال.
2: نعم.
3: يحاولوا ينشروا الرياضه هذه بكل ما يوتوا خاطر يعملوا في نعم كنا في دورات في المعاهد واحد كل باش نجيبوا البيبينير للجمعيات نتاع ولايه قفصه.
2: نعم.
3: خاطر ما فماش بعد تخرج الكبار هذا اللي قاعدين يلعبوا كما نحكي لك لو سيمون صفا 80 سنه في فوزي مقري 74 سنه.
2: نعم.
3: عندنا 60 58 عندنا الجوار الصغار. نعم. لكن ماذا بينا اكثر اقبال,
2: ما فماش اقبال مع كبير معناها اليوم يلزم الترويج اكثر.
3: نعم. يكون فما ملعب فما اقبال.
2: صحيح. يلزم الترويج اكثر للرياضه هذه من خلال وسائل الاعلام, من خلال زاد يعني وسائل التواصل الاجتماعي. وكما ذكرت فما نقطه مهمه جدا, لانه باش نذكروا زاد المستمعين انه باش نحكوا على مستوى ولايه قفصه كان فما ترا في مانيش عارف منو خاص ولا بعض يعني مكتب البريد الانطلاقه كنا نبدو متعادين من غادي فما ناس يعني تمارس في الرياضه نبقوا نتفرجوا. صحيح.
3: عشويات رائعة وناس كل شكون يوصل باش يجيب كرسي باش يتفرج.
2: اي هذا هو.
3: نحن عندنا ثلاثة محاضر جلسات في الولاية وفي بلدية قفصة مرتين.
2: نعم.
3: وعندنا بلغة وديبوزي في بلدية قفصة.
2: نعم.
3: وجرينا السي الحبيب الله يرحمه كان مستشار بلدي مسؤول على هياكل الملاعب الرياضية.
2: نعم.
3: بن قدور سي حبيب بن قدور توفى الله يرحمه.
2: لا يرحمه.
3: نعم. رئيس بلديه توا في سيدي عيش المحاضر هي بقت مجمع
2: هي ورئيس بلديه الحالي شنو موقفه نتاعهم
3: الملعب اللي وراه المدارج نتاع ملعب الجمودي هذاك مخصص ملعب بلدي للكره الحديديه سطرناه ونظفناه
2: معناه كل شيء مهيئ سي انوره
3: مهيئ في ثلاث محاضر جلسات ولحد الان ما فعل

0: بلاش.
1: باهي شنو موقف بلديه قفصه الحالي توا الكاتب العام؟
0: هذا يلزم انيشيتيف يلزم مبادره من السيد ولي قفصه. ندعوه بكل شده خاطر بكل معناها في باله السيد ولي قفصه معناها الموضوع يلزم يتعالج بسرعه معناها بسرعه. السيد ولي قفصه في باله الموضوع اللي هو فما ملعب بلدي فيه في محضر جلسه
1: نعم.
0: وحكينا في الموضوع ورسلنا السيد ولي قفصه ولذلك بكل يلزم يكون صارم في الموضوع هذا السيد ولي قفصه مع القرارات المجمده اللي موجوده هنا وهنا وهنا مع قد ما فعل القرارات هذه.
1: نعم هذا هو.
0: شكون يبيع الرياضه هذه وجهه كامله معناها الناس تلعب في الشارع وناس تلعب راهو وصلنا باش نوصلوا اللاعبين في رياضه الكره الحديده للمنتخب ما له لزمه. انا دعوه مني للسيد ولي قفصه والسيد رئيس بلديه قفصه المكلفه السيد المندوب ولا الرياضه رجاء بربي راهو فما ما يعادل ما يقارب نحن جمعيتنا فيها 56 مجاز
1: في رقم مهم
0: في النقطار في المكلاوي كذا راهو حشتنا بملعب يلم الناشئه نتاع ولايه قفصه بعدوهم على الاجرام وبعدوهم على المخدرات وبعدوهم على الكلام البذيء في الشوارع
1: وهذا دور الرياضه نعم
0: هي اساس الطرب واساس
1: نعم. الاخلاق هذا هو ان شاء الله الرساله نتاعك وصلك. شكرا ليك يعطيك الصحه سي نور بلهيج رئيس جمعيه نور البريد بقفص على هذا التدخل. حكينا كما ذكرنا على الجوله السادسه من البطوله الوطنيه والبطوله الجهويه للوسط والجنوب الغربي. اعطينا النتائج ان شاء الله بالتوفيق ليكم وان شاء الله تبع الرساله
0: بإهداء لو سمحت.
1: تفضل.
0: انا نشكر شركاء النجاح كما سميتهم توا.
1: نعم.
0: شكرا موصول موصول ليك بارك الله فيك.
1: تفضل سيدي.
0: ومن وراكم اذاعه قفص.
1: مرحبا تحيه لك.
0: السيد مهدي تليلي تحت اشراف السيد المندوب الجهوي للرياضه.
1: نعم.
0: السيد ولد قفص بارك الله فيه وديما يعاون فينا بالكلمه الطيبه وديما نعم. وين عنده مطلب ديما يتعدى لي. السيد رضا الفاهم.
1: نعم.
0: المسؤول على مهرجان قفص الدولي اللي اليوم خاطر النورم تاع الجامعه التونسيه الكره الحديه يلزم يكون ملعب ومجهز بديفستير كوا وعدد سنين اقل شيء حشيك عدد حشم يسمع عدد سنين تواليت.
1: نعم مرحبا.
0: المهرجان قفص الدولي سخر لنا التواليت نتاع المهرجان.
1: نعم.
0: سي منذر كل الشكر للسيد المتفقد جهه التراث سي منذر.
1: نعم.
0: وليك والمستمعين اذاعه قفص بارك الله
1: فيك. شكرا لك.
0: هذا هو.
1: مرحبا بكم. هذا دورنا طبعا ونتمنوكم التوفيق. شكرا لك سي نور بلهيج. الى اللقاء. بعد شويه سي لازهر طبعا باش ناخذ شويه موسيقى ثم باش نرجعوا باش يكون معنا البي ديناري ناطق رسمي باسم نجم المتلوي.

0: الحصاد الرياضي.
1: الحصاد الرياضي عبر إذاعة قفصة عودة. مستمعين نتواصل معكم حتى 8 كما ذكرت. تحديثنا على النجم الرياضي بالمتلوي. نذكر الأسبوع الجاي باش يتم استئناف البطولة. النجم المتلوي سيستضيف الملعب التونسي على أرضية الملعب البلدي بالمتلوي. وضعية مادية صعبة يعيشها الفريق. مازالت البلاغات متواصلة من فريق نجم المتلوي. بلغت استغاثة إن صح التعبير على وضعية صعبة جدا يعيشها الفريق. المشكل أكبر اليوم إنه الملاعبية في ظرف أسبوع يعني أضربوا على التمارين مرتين متتاليتين ورفضوا تحول لمدينة جرزيس لخوض لقاء ودي طالبوا مستحقاتهم. زاد فما مشكلة متاع الشبان. هو معنا السيد الباهي ديناري ناطق رسمي باسم الفريق. السيد الباهي لو سهلا مرحبا بك.
2: أهلا بك حيدر. تحية ليك تحية لكل من اختار موجات إذاعة قفصة في الاستماع وفي المشاهدة.
1: أهلا وسهلا مرحبا بك. إذن سلباهي وضعية مرة أخرى نرجع. أنا أتمنى نهار معناه في السيزون هذية وفي السيزون اللي فات زادة. حكينا سابقا على وضعية يعني رياضية بالنسبة لنجم متلوي نتائج إيجابية يعني الأمور كل على العال الحمد لله الموسم الماضي. لكن في نهاية الموسم الماضي منذ يعني تلك اللحظة وكل طبعا المرور متاع بادي نالي ديما باش نحكوا على الوضعية المادية صعبة لأنه بالحق اليوم وجب التدخل بالنسبة لفريق نجم المتلوي حتى يتمكن من الخروج من الوضعية اللي يعيشها حاليا بالرغم أنه يحقق في نتائج إيجابية.
2: حيدر أنا بالملأ الملأ لم نصمت وسيظل الصوت عاليا مدام المسؤولين ضم بقدومهم بتوليهم المسؤوليات جابونا الموجات السلبية. احنا باش نبقوا دينا نحافظوا على نجم المتلوي. الله غالب ما عطوناش الفرصة باش نحكوا على حاجات إيجابية. ما عطوناش فرصة حيدر باش نحكوا على برنامج نجم المتلوي. ما عطوناش فرصة كيفاش نجحت نجم المتلوي وإدارة وهيئة نجم المتلوي في يعني إدارة شؤون الفريق ل 11 شهر متتالي دون رصد ولا مليم في خزينة نجم المتلوي. رغم هذا الكل أقبل الكل والله ما نعرفوش احنا ما وحكيت انا وياك سابقا انه روح حكيت المؤامرة وهل ونحب هيئة تفشل احنا بعاد عليها وما كناش نصدقه وما في بالناش انه فما هذا هالعدوى هذه باش توصل الجهة قفصة ومدينة المتلوي بالذات. ولكن الحقيقة المرة أنه الشيء هذا ولينا نعيشه فيه. أنا أحب تفسير واضح من السلطات الجهوية ومن شريك صدق كيفاش السيد الوالي يعطينا فيما مضى أنه رأي الأزمة مثلا دينا فورتك. أنا مثلا يقولنا رأوا في غضون 3 أيام ويقع الاتصال بالسيد الرمعاء أو مسؤولين شريك قفصة ونتفقوا على أساس أنه باش يقع رصد الميزانية في المنحة في ظرف 3-4 أيام. وما راعنا كان بعد هاك الموعد اللي ما حددوش هيئة نجم المتلوي، حددته السلطة الجهوية بالتنسيق مع شريك صدقة. إلا أنه يقع تراجع. خلينا نسموا المسميات.
1: شنو الأسباب باش تفسروها؟
2: شنو المشكلة؟ فورحونا، شبينا نحن نخرج، شبينا ما مليناش ولا نمل وباش نواصلوا وسنظلوا يعني صد منيع نرفع في صوت نجم المتلوي.
1: الباهي سي الباهي باش تفسروا هذا باش تفسروا التراجع هذا خاصه كما ذكرت تم تحديد الموعد تم الاتفاق انه باش يتم صرف المنحه باش تفسروا هذا؟
2: لا لي شيء هو خاطر عقب الجلسه التقييميه اللي عقدها نجم المتلوي في 28 شهر الماضي يبدو انه تم نسيت ما يساعدهاش نجاح هيئه المديره نتاع نجم هيئه المديره نجم المتلوي تم نسيت قلق.
1: هو كلام كلام كلام خطير سلبي هذا راهو
2: خلينا نفسروا للراي العام. جمهور نجم المتلوي اليوم يحب يفهم شنو الخلل من الهيئه تتحاسب الخلل من المسؤولين يتحاسب تفتح تحقيق شنو المشكل يا اخي شنو انا باش نسيل انا شوف راهو شوف حاجه بالحق احنا مسؤولين واحنا راهو شركاء مع السلطات الجهويه ومؤسسات الدولة بالحفاظ وفي تسيير فريق نجم المتلوي. لكن زاد راهو مش انا شريك نجحك وكان في الحاجة الباهية زاد نتحمل معايا مسؤولية احنا راهو انت جيت على عدم تحول فريق نجم المتلوي للجرجيس راهي جرجيس مخلص علينا كل شيء باش نبدو واضحين توكلت شرطه احنا جرجيس مخلص علينا التحول والاقامه والماتش يكونفري كل شيء، واللاعبيه ما تحولوش على خاطر شو اللاعبيه اعطيناهم في فابتين، اعطيناهم راحه لبضعه ايام. قال لك انا ما نجمش نروح، ما عنديش مصروف في جيبي، ياي باش نمشي نلعب لك، انا باش نشمو باش نلعب لك ماتش اميكال، باش نحضر ذهني ما عادش يجاوب مع الثقيل. الاصرار هاي الغريبه، ها هم المسؤولين السابقين في نجم متلوي واللي توالوا على مسؤولية نجم متلوي، اليوم اخويا راهو رفع على القناع، راهو ما عاد حتى شيء متخبي، ما عاد حتى شيء متخبي.
1: شنو صار لصاحب
2: رئيس نجم، رئيس نجم متلوي اليوم يتبرع بشهريته لتأمين مباريات الشباب. في الجلسة التقنية طالبوا بمصالحة، المصالحة يعني كنت علاش تحكي شنو مصالحة؟ مصالحة شنو؟ احنا ماناش أعداء حتى مع واحد، احنا ما كناش موجودين في المنظومة السابقة نتاع 5 سنين نتاع الفشل، خنجو من الأخر. احنا 5 سنين اللي متلوي غادرت فيها الرابطة الأولى، وبقرار عودة الفريق الشاب نجم متلوي يلقى روحه في الرابطة الأولى.
1: تحكي على هيئة المدير السابقة أنت؟
2: على بعضه.
1: نعم.
2: على بعضه، كل واحد يعرف روحه نجح ولا فشل، واحنا ماناش نقيم، وراه التاريخ يقيم، باش نكمل لك هكا بركة حيدر.
1: نعم.
2: احنا راهو كيف نحكوا كيما هكا، جينا لقينا تركة. هي التركة هذيك في مليار واش عجز، راهو من سبحان الله، سبحان مغير الأحوال، راهو كان داعش مبكر، ما الناس الكل تحب تحكي على الشفافية وكل شيء، مبكر بقى في التقرير المالي ذكر أنه تباع 86 مليون. أحمد ولد باهية 300 وشوية، 20 300 وشوية. أحمد بوعسيدة 350 ما وقعتش تسلمها باعتبار أنها سبونسورين. هو التقرير المالي، هاي الفلوس اللي داخلت، تحبوا تعرفوا الأمور المالية، هذه هي الأمور المالية، كاتش ثابر، رو 10,000 ما تنجمش تلعب بها.
1: كل شيء واضح.
2: باهي، أي شنو اليوم المطلوب مني؟ المطلوب مني شنو؟ المطلوب مني ثم نسيت من هيئة المديرة قدموا يعني مبالغ مالية هامة، يلزم اليوم يسترجعوا. اليوم رو رئيس الجمعية قدم شهريته، رو شهريته هو رو بالحق، رو
1: معنا وصلنا للدرجة هذه في نجم متلوي،
2: ما ناش نبيعه في الكلام. ولذا هذا المثال اللي حبوا يفهموه المسؤولين السابقين واللي المسؤولين اللي منذ تولوا المسؤولية في أصحاب القرار في مؤسسات ما نعرف شوين، سبحان الله يا أخويا، كي جو جابوا معاهم الموجات السلبية لا أكثر ولا أقل. اي خويا فشلت انت في ادارتك، زيد تفشلني انا، احنا ما نفشلوش، راهو التاريخ بدك يذكر اسكو هيئه
1: لو فشلت ولا باهي. حكينا على جريف نتاع اللاعبيه، توا كيفاش صرفتوا مع اللاعبيه باش يلعبوا الماتش نتاعهم باش يحضروا الماتش نتاعهم؟
2: احنا راهو قبل بالحق كي قلنا راهو امكانياتنا ما نجموش، وجيت غطيت الحدث هذاك في ملعب المتلو، ما نجموش نجيروا زوز جولات قادمين هي الثلاثه والرابعه، راي حقيقه نصيح، راي الهبه الجماهيريه من خلال المنصه اللي عملناها والتبرع بك الخانه نتاع 100 دينار هي اللي انقذت الموقف. احنا رانا صادقين، راهو ما تمناش حتى تفاعل ايجابي، راهو بالحق توا ريال مو المو ما عندكش يعني. اذا انا نقول لك راهو رئيس الجمعيه جبت شهريته وباش يأمن مباريات الشبان اللي هما يحكوا على الشبان اللي هي 20% نورمالمون من الميزانيه نتاع الجمعيه تمشي للشبان، وين ال 20%؟ في وين ال 1% من الميزانيه هذه؟ على كل حاجه.
1: نعم.
2: راهو تريبيانتو باش تحالوا على الطاقه باش ينسكم التاريخ في ادارتكم، اما راهو باش يذكركم التاريخ بحاجه خايفه، انتم عطلتوا نجم المتلوي، راك ما عطلتوش الاشخاص، نجم المتلوي راهو سيظل على مهارة.
1: هو الواضح أكيد، هو الواضح سلبيه أنه فما رسائل مشفرة بعثها طبعا بعض المسؤولين، ما نعرفش شكون، لكن فهمنا أنه الأمور في نجم متلوي مش
2: ملبس، بتجي على قده يلبس يا حبيبي، بتجي على قده يلبس.
1: من الرسمه ما عادش عندي برشا وقت، اعرف الباهي انه انا نحب نعرف كل شقيقه ورقيقه كما يقولوا فيها بلي ساير في نجم المتلوي. ان شاء الله توا باهي، خليني في النقطه هذه، مازالي زوز دقائق الباهي. اليوم معناها قادرين كهيئه مديره انكم تأمنوا على الأقل زوز ماتشوات الجاي، لأنه نسق تاع البطولة بشكل مرتفع شوية في الفترة القادمة.
2: عليه زوز ماتشوات يا
1: أنا يعني مش تمشي بالزوز ماتشوات توا.
2: لا لا احنا الماتش الجاي ما هوش مأمن، ممكن يعملوا فورفيه، ممكن ممكن يسر، ما نجموش ماتش ماتش ما نجموش. وقتها يفرحوا، وقتها يعلقوا، يخرجوا يعملوا لنا مسيرة شنو، فرحة واحتجاج وما فهمتهاش شنو هي. افرحوا في بيتي مثل لو تغادر الرابطة الأولى. احنا رانا ناجحين، تاريخ سجل أنه هيئة نجم تلوي نجحت في التسيير ماليا إداريا اتصاليا.
1: نعم.
2: واللي عنده الغير الكلام هذا ما غير ما يورينا براعته.
1: نعم. هذا هو، شكرا لك سي الباهي، يعطيك الصحة، إن شاء الله وضعية نجم تلوي تتحسن وتكون خير وأفضل، هذا من تمنوه. وضعية مادية صعيبة، سي الباهي وجه رسائل مشفرة لبعض الأطراف، ما نعرفوش شكون بالطبيعة، ما فهمت أنه بعض المسيرين أو مسؤولين سابقين في فريق نجم المتلوي. إن شاء الله تصفى الأمور في نجم المتلوي، لأنه فريق كبير ما يزمناش نخسره ونخسر الوضعية اللي هو فيها، اللي ديما تبقى رياضية محترمة محترمة جدا. لذلك كلمة صغيرة قبل من أنه البرنامج.
0: والله شيء يأسف، يعني كيشوف فريق متاعي في الحالة هذه، يعني فريق الأم اللي تكونت فيه وترعرعت فيه، وشوفوا بالظروف هذه أنه وصلنا لمرحلة معينة. معناها باش نعطيك يمكن حاجة بسيطة، في يوم ما في السيتروا في السيان استغفر الله متلاو في ظروف خير من في الرابطة المحترفة الأولى، يعني باش نوصلوا في المرحلة هذه في الرابطة المحترفة الأولى ما نوصلوش باش نجموا نأمنوا مقابلة جاية، معناها ما ما ما مش شنو باش تقول، معناها شيء يوجع القلب. معناها عندنا تقريبا جي عندنا عام ولا اكثر نحن نتكلموا على الحاجه دي، وكان سبقت وذكرت تذكر كان تذكر خويا حادر في ماجازين سبور في البرنامج ماجازين سبور، وقت اللي قلت لك راهي جايه باش نولي نتحدثوا على بالمقابله، رانا معاش باش نوصلوا نلقوا نأمنوا مقابله. يعني كيشوفوا بالطريقه دي عمرها نجم المتلوي ما توصل للمرحله هذه.
1: نعم.
0: بقدره الله النجم المتلوي راهي باش ترجع خير من قبل، والشبان نتاعها باش يرجعوا خير من قبل. اني نوصل نسمع انه معناها ثلاث اصناف في اول جوله في البطوله نتاعهم ما يتنقلوش المستير.
1: نعم.
0: يعني صغيرات هما ديجا يستنوا فيها اللحظه هذيك باش يلعبوا ضد فريق كبير كيما الاتحاد الرياضي المنستيري في الاستاد نتاعو، يوصل انه توصل تلقاه يستنى قدام اللوكال ومن بعد ما تقول له لا ما ثمش دي بلاسمون. يعني بشوف الوضعيه بقدره الله، انا عندي ثقه كبيره في في في في معتمديه المتلاوي وولايه قفصه بصفه عامه والمسؤولين كسوا جهويين او الوطنيين باش يدوروا بال بال بال بالفرق اللي خاصه في الوضعيه بالطريقه هذه. قدرة ربي إن شاء الله نشوف المتلوي في أحسن الظروف، وعليش لا ترجع معناها ترتيب متاعها كما شفنا في يوم ما في الأربع الأول.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة نضال نصيب. شكرا كذلك لأزهر حمد اللي منكم حصة تقنية، عماد الغرز منكم البث الرقمي، شكرا كمال الحميدة كان معكم حيدر هون. نلتقي إن شاء الله في موعد رياضي قادمة، إلى اللقاء.

0: ريشة تحكي حكايات الأطفال من غير كلام لرسام الفن الكلاسيكي هشام كسومة.
1: وجهت الرسم الزيتي وبديت نخدم به معناتها فني سنين طويلة، لكن بقى غرام رسم الطفولة معناتها حاجة مهمة بالنسبة لي أنا، وبقيت نجرب ونحاول نخرج حاجات معناتها مزيانة لرسم الأطفال.
0: عالم الكمال بين إحساس الإبداع ومن وراء عصا المايسترو سفيان خشين، وين ياخذنا النغم روح جديدة. فنون الليلة معايا سعيد أكري من 9 ل 11 على موجة إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: الثامنة ليلا على موجة إذاعة قفصة.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في إطار اختتام الاحتفالات الجهوية باليوم العالمي للمسنين، حلت اليوم بمعتمدية سيدي أبو بكر الحدودية قافلة صحية متعددة الاختصاصات، تم خلالها تأمين عدد هام من العيادات لفائدة متساكني المنطقة. تسجل تونس نحو 4500 حالة جديدة من سرطان الثدي سنوياً، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى حوالي 6000 حالة بحلول سنة 2030 وفق ما أفاد به رئيس الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي الدكتور خالد رحالة. أكد المختص في سلامة الأغذية والصحة الواحدة والخبير لدى منظمة الصحة العالمية في مجال سلامة الأغذية يوسف حمدوني أن الخطر المرتبط بالمبيدات الفلاحية لا يكمن في استعمالها في حد ذاته باعتبارها ضرورية لحماية المحاصيل، وإنما في سوء استخدامها وعدم احترام قواعد السلامة بما قد يهدد صحة الإنسان والتربة والمياه والتنوع البيولوجي. تنطلق غدا بقصر المعارض بالإكرام دورة ثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أرتيكريا بمشاركة أكثر من 220 حرفيا ومؤسسة حرفية من مختلف ولايات الجمهورية، وذلك إلى غاية 11 من أكتوبر الجاري في إطار دعم حضور المنتوج الحرفي التونسي في الأسواق الوطنية والدولية وتعزيز فرص الشراكة. تنظم مدينة العلوم بتونس العاصمة بالتعاون مع نادي الكيميائيين الشبان بكلية العلوم بتونس اليوم الوطني للكيمياء، وذلك يوم السبت الموافق للرابع عشر أو الرابع والعشرين من أكتوبر الجارية. أعلن رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد محمد العليمي اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي البلاد وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كامل التراب الوطنية، مؤكدا الانتقال من مرحلة الاستعداد والتهدئة إلى مرحلة التحرير بعد استنفاذ كل فرص التهدئة. أخيراً لوحت روسيا مجدداً بتكثيف ضرباتها على أوكرانيا رداً على استهداف منشآت الطاقة، مؤكدة مواصلة القتال من أجل السيطرة على كامل إقليم دونباس. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: في الليل السائق ما يشوفش السيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاحة. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: المرحول.
1: رحلة في ثنايا الموروث الشعبي.
2: رحلتنا ما زالت متواصلة، ومرحولنا شد الطريق للسند من ولاية قفصة بين الزعتر والكليل، وين يرعى النحل ويغرد الطير. معاكم شدينا الرحال، وبيكم نعبر الزمان والمكان ونعيش إيقاع الطبيعة في صور شعرية حولها الشعراء من فضاء لرحلة شعرية تعبر تجسد وتحكي اللي ما ينطقش به المكان.
3: رمز الكرم والجود عالي ديما، لا تبرمك لرياح لا طوفان، انت الجبل مول القدر والقيمة، وكل من هرب لك بالهنا يطمان.
2: هيك الجبل الازرق جبل بلادي، فيه صحبتي وندادي، وعمري تعدى بين جاي وغادي. اسند تقع في قلب الجنوب الغربي التونسي، كأنها قصيدة معلقة بين الجبل والصحراء، تجمع في ملمحها صلابة الأرض ودفء الحياة. هناك حيث تمتد الجبال شامخة تعانق زرقة السماء شموخ العزة والكبرياء، هناك حيث تهب الرياح وهي محملة بريحة الزعتر والكليل، هناك حيث يشعر الزائر أنه أمام لوحة طبيعية رسمتها يد الزمان بعناية. اسند بطبيعتها الساحرة وتضاريسها المتنوعة، جبالها تحرس المكان في هدوء، وديانها تسقي الذاكرة بحكاية قديمة، أما سهولها فتتزين في الربيع بألوان الخضرة والزهور البرية، وفي المساءات وقت اللي تميل الشمس للمغيب تتحول الجبال اللوحات من الذهب والنحاس في مشهد يبعث الطمأنينة في الروح.
4: المرحول رحلة ساعات، المرحول وقت اللي تنقل لو نحن نفصله، المرحول ينطلق من مكان إلى مكان، وهنا باش نتحدث عن الشعر وعلاقته بالمكان. في برنامجنا هو العنوان هو المرحول، يصب في هذا السياق باش نتحدث عن الشعر. الشعر هو من بداية الإنسان تقريبا، الإنسان وقت اللي من اللي تخلق الشعر ما عندوش تاريخ، الإنسان تخلق شعر، يعني تخلق يقول في الشعر لكن ما يدونش وما يكتبش من بداية التاريخ، وإلى أن بدأ يعني الإنسان يكتب والشعر بدأت عنده مدارس وبدوا يكتبوا في الشعر وعملوا له بحور، وبدأ الشعر يعبر على الإنسان، على حقيقة الإنسان، على أفراحه وعلى أطراحه وعلى كل ما هو يتعلق بالإنسان. ونحن حديثنا عن الشعر،
2: فالشعر ابن أرضه يحمل تفاصيلها في اللغة والصور والإيقاع، ولهذا كانت جل قصائد الجنوب مشبعة بريحة الأرض الطيبة وصدى الجبال وحنين الواحات.
4: والشعر هو كما كنا نتحدث حياة، تبحث في القصيدة تلقى حياة، تلقاها تحكي موضوع،
5: تلقاها
4: رحلة، تلقاها معاناة، تلقاها شوق
5: صحيح.
4: حنين
5: كل.
2: في الشعر الشعبي الجنوبي يولي المكان شاهد على الحب والفراق والترحال، فالقصيدة تولد أحيانا من ظل شجرة، وإلا من طريق صحراوي، وإلا من جلسة سمر تحت النجوم، حتى أسماء الأماكن تتحول داخل النصوص إلى رموز تحمل الحنين والانتماء.
5: أنا كحكيت على بيت الشعر ربطتها بحاجة، ربطتها بالمطر، وما أحلاها لما في بيت الشعر ومطر تصب. البيت الشعر تعطي والمطر تصب تعطي إحساس آخر، وتعطي أول حاجة على المطر يستبشروا بها العباد، هذيك من تحصيل الحاصل، وكل وهك السيمفونية اللي تعزفها المطر على بيت الشعر حاجة حاجة حاجة حاجة رهيبة، حاجة فقدناها.
4: توزي صالح انت تحدث عن المكان، ونحن باش ناخذ قصيده الطلح نحلوها هذيك، لان فيها اماكن مش مكان،
5: فيها اماكن نعم.
4: والمكان اللي هو الطلح، المكان الكبير هو الطلح، لكن في القصيده نلقوا فيها عده اماكن وين يغيب المكان الاول الاصلي.
5: صحيح،
4: وين المكان الأصلي يطلع يغيب، نولوا نلقوا أماكن أخرى في الم... في
5: تبعا سيدي علي. شوف نتذكر القصائد اللي كتبتها في بداية الشعرية، أول قصيدة نذكرها الطلح يجي في المرتبة الثالثة، القصيدة الثالثة في حياتي الشعرية طلح. وسيدي علي للأمانة قصيدة طلح من هي تنجم تقول صالح الرميلي عرف طلح، قصيدة طلح عرفت جمهور كبير عرفته بطلح، أي تلقائية قصيدة طلح تلقائية، وقلت نابع من صدق، أي نابع من صدق، حكيت الصدق، حكيتها كيف ما هي، حكيتها كيف ما هي، أي أنا يشدني الحنين للطلح لليوم.
2: قصيدة الطلح للشاعر صالح الرميلي هي واحدة من النصوص الشعرية اللي تحتفي بالتضاريس الجبلية في منطقة الطلح، وتحول الطبيعة العنصر حي داخل القصيدة مش مجرد خلفية للأحداث. فرميلي موصفش الجبل وصف عابر، لكن جعله رمز للهوية والانتماء والصمود. في هالقصيد يحضر المكان بكل تفاصيله، الجبال، المسالك الوعرة، الشجر والفضاء البدوي المفتوح، ومن خلال هالحضور يتجسد الطلح وكأنه شخصية قائمة بذاتها، عندها روحها وهيبتها وذكرتها الخاصة. فالقصيدة تنقل إحساس واضح بأنه الإنسان ابن أرضه، وأنه العلاقة بين الشاعر والمكان علاقة وجدانية عميقة تقوم على الحنين والفخر والتعلق بالجذور.

0: أبرز ما يميز النص هو الصورة الشعرية المرتبطة بالجبل، فالجبل في المخيل الشعبي الجنوبي مش فقط تضاريس طبيعية لكنه رمز للقوة والثبات والعزة. فكانت القصيدة مليئة بالمفردات اللي توحي بالشموخ والعلو، وكأنه يرى في جبال الطلح امتداد لكرامة أهلها وصلبتهم، كما تظهر في القصيدة ملامح الحياة الريفية والبدوية بما فيها من تعب وترحال وقسوة طبيعية، لكن أيضا بما تحمله من صفاء وبساطة وإنسانية. وهنا ينجح الشاعر في خلق توازن بين قساوة الجغرافيا وجمالها، فالمكان يبدو صعب لكنه ساحر، وقاسي لكنه حنين على أبنائه. القصيدة أيضا تجسد بعد توثيقي لأن الشعر في الجنوب التونسي كان دائما وسيلة لحفظ ذاكرة الأمكنة، ولهذا يمكن اعتبار الطلح نص يحفظ صورة المنطقة الجبلية في الوجدان الشعبي وينقل الأجيال ملامحها الطبيعية والاجتماعية والثقافية. أما من الناحية الفنية فالقصيدة تعتمد لغة شعبية قريبة من الناس، فيها موسيقى داخلية وصور مستمدة من البيئة المحلية، وهو ما يمنح النص صدق وعفوية. فالشاعر ما يتكلفش في التعبير لكن يخلي المكان يتحدث بلسان القصيدة. الطلح أكثر من مجرد قصيدة عن منطقة جغرافية، هي قصيدة عن الانتماء وعن الإنسان الجنوبي اللي يرى في الجبل وطن وذكرى وهوية.
1: المكان علاقة الشاعر بالمكان، المكان هو محفز وهو ناتج في علاقات الأفراد وقت ينسجها الشاعر، هو اللي يخلي الشاعر يتميز على المواطن البسيط، هو القوة متاع إسناد اللفظ للبعض باش ينتجنا موسيقى داخلية وخارجية. الموسيقى هذه مأتها من أين نستخرج المعاني؟ وش الموسيقى اللي هي البيئة اللي تولد، هي اللي تولد المعجم اللفظ المصطلح اللي استعمله وتولد لنا حق الدلالي كامل ما يخرج عليه. لو لاحظوا السي صالح المكان البيئة لو كنا ندرسوها باستقلالية تلقاه قرب مكان جبلي، ثم عين، ثم طلح، ثم شجر، ثم وسط، ثم بيئة في الحيوان وفي البشر زاد اللي يتعامل معه، تو تلقاه ما يخرج على الإطار هذاك من غير ما يشعره. فاللفظ الطلح، لماذا الطلح؟ طلح يكاد يكون مع سي صالح الستار فقط، هو ما تبقى من عربات في اتجاه الديج يفصل عن الطلح فقط. إذا صعد سي صالح معناه يبان للطلح بهذا الاتساع.
2: وسي شيباني تلقائيا معناها ما كانتش فكرة تخمرت في ذهني وبعد تلك كتبت تلقائيا، بديت الرحلة من الدار حتى للطلح تلقائيا معناها.
3: سي صالح قصيدة الطلح كانت تلقائية رحلة، فضلا عن كونك وهذا بين قوسين أنك صياد،
2: أي
3: أنت تحب الصيد
2: ما بدل شك،
3: وفي ترحالك والبحث عن الطريدة
2: طيب صحيح
3: ستعرف الأماكن،
2: الأماكن صحيح
3: من خلال معرفتك للأماكن يعني أنت بحثت وبصمت وتركت أثرا في ذلك المكان
2: صحيح.
3: وجعلت من القصيدة في ذلك المكان يعني جعلت منها حياة
2: في
3: ذلك الجبل. ومن هنا يعني تكون العلاقة بين الشاعر وبين الأمكنة، ضيعت المكان الأصل كانت في علاقة في ترابط بين هذه الوحدة العلائقية، رسمت وحدة علائقية أو تقاطعات فجعلت صالح الرميلي يبدع في الطلح.
2: سيدي علي للأمانة أنك أنت في طريقك للطلح وأنت شعريا باش توصف مكان ما، المتلقي ما يعرفش الأماكن، ما يعرفش الأماكن، أنه شاعر مثال باجتهاده الخاص يقول له على البلاصة هذه كشنية وهذه كشنية وهذه كشنية، هي في الممر بتاعك في طريق.

0: الجغرافي هي علم يركز انتباهه على المكان، طرح سؤال أين. والمنطلق للجغرافيا كانت في البداية بطبيعة الحال تهتم بالأماكن، ولكن تطورت إلى أن أصبحت تدرس الظواهر، دراسة الظواهر المتعلقة بالإنسان، علاقته بالمكان، كيف يكون المكان هو منتج طبيعي ومنتج اجتماعي وكذلك منتج ثقافي. وعندما نصل إلى هذا البعد الثقافي سيجد الشعر مكانه، وسترتبط علاقة قوية بين المعطى الجغرافي والمعطى الأدبي بما فيه الشعر، وتلتقي الجغرافيا بالشعر في هذا الجانب الثقافي، وفي جانب أن الجغرافيا أصبحت تعطي للمكان دلالة ثقافية ودلالة فيها الانتماء، فيها علاقة الإنسان بالمجال الذي يعيش فيه. وهنا الشاعر يركز في بعض أغراض الشعر وهي الفخر، يبدأ بتعريف ذاته، علاقته بالقبيلة، علاقته بالقيم، الشجاعة، الكرم، ويكون وتكون هذه المفردات ملهما تلهم الشاعر في تقديم نفسه والتعريف بذلك المكان.
1: تكشف رمزية المكان في الشعر الشعبي التونسي عمق العلاقة بين الإنسان وبيئته، فالمكان مش خلفية للقصيدة بل روحها الأساسية، ومش بل للصحراء ومطلح للواحة تتشكل هوية كاملة تعبر عن الذاكرة والحنين والانتماء، وتمنح الشعر الشعبي صدقه وخصوصيته وجماله المنحدر في الأرض، في الأصالة، فيها الأرض الطيبة.
2: بداية القصيدة تحس فيها ثم شوق وثم حنين، يشدك للمكان، يطلح عليك السلام وحتى على أهلك نسلم، ونتوحشك بطول الأيام ولزيارتك راني مصمم من فرحتي الليل منام، مبكر لغرب المرزم مع الصبح نطل في روس الأسنام، مروق غيمك مظلم الداغر وكيف اللجلي توافز تقرب تسلم، وواد القصب نشبه وهام، المرسال زاقر يخمم وعياشة على شبح لميام، وعلى عين نقطة من حسم ونسمع النبح، وسيح لغنام وسارح بلقطة تنغم وهيج أفكار في الذهن تخمام، بحر القوافي اتكلم وقال لي كنت نجية مرخي عنا للملجم، خلي المعاني يفيض بحر هجمام، نطق حديث المكمم واحكي على ناس بقوق قدام صيادة الهربة والمساه، نقول وطلح نبديت بالميم بين قوسين سيدي علي، نوع من التحدي ونوع من التعجيز، رغم أني في بداية الشعرية وهذه تحسب للشعر. يا طلح نبديت بالميم على القاف نخفي كلامي، وطوعت المعاني من غير تعليم، تنبع بارد وحامي حديث لا فيه ترميم، يروي منك انظامي، ويا طلح يا مرتع الريم عليك نجدد كلام، نقول ويا طلح وين هي عوشة الساق، كانت عزايا الحليب هدفوق، تشوف الحزازي معاه ملحق وسط المخالي اللي يغبيتو، وكانت جمال ملاح ونيا قموح، هل تلقى فيها طبوب بوزيد والنجع وعوج لعناق ورد على ما حامي شلوق، قطفان عشب نوار وأوراق وزرع محفف اسود غموق، وجيك سيايد بسلاح وسداق، وساعات يوقع لز السبوق، وتشوف الغزال محثم فريق وحاب الخطر تزرف القلوق، عنا قيد القطات سويت تزرق، مبكر وارد قبل الزروق، وحتى كدر في الجو جلويق وطاير يفارس تقول ملحوق، وكان وولاد وبنات عشاق جمان المزارة يا جماعة من الشوق، صبايا الوحدة مثيل لعناق، إذا شفل صحيف في اللحوق من عيونها تذوق مر ترياق، كترقد شفرها من تحت بخنوق، مرايف على أيام زاهو تحقيق ومد نسوش بكذب مسبوق، أطلح جدب في الهوش فراق، وماليك رحلة وسكنة السوق، وقعدة ذياب عراقيبها رقاق وسط المساقة العشوة التوق، وتسمع حسها ضبح وعواق، طباع في القلب خلف حروق، ويا طلحنا ليك دوم مشتاق وهاني جيتك جلبني شوق.
3: شكرا سيدي. تو نسمع في القصيدة سي صالح.
2: اي نعم.
3: تقريب عديت الأماكن تقريب هي 7 أو 8 أماكن ضيقت في القصيدة. أي. مش مثبت اما 7 أو 8
2: ترقولهم اذا كان تحبوا ترقولهم.
3: اي عياشة والعين وال
2: اي التوافز
3: والتوافز
2: اي توافز وكفال الجلاب
3: كفال الجلاب
2: اي اماكن هذه قيمه الذات بذاتها وعياشة
3: عين عياشة
2: عين عياشة واد القصب المرسيل سيدي علي خلينا نحط كريط المرسيل علاش يقولوا مرسيل
3: مرسيل زاقر يخمم
2: اي المرسيل زاقر يخمم اي ريت
3: سيسارة هنا
2: المرسيل اي المرسيل تعرف شنو المرسيل المرسيل الواد قصب هو يجي يجري بالماء اي المرسيل هذا يقبل يرسلوا فيه الغنم يسموه المرسيل هذاك وين يحز الغنم باش يمشي تشرب افواج اي يقول لك هذاك يرسل في الغنم ارسلها خليه معناها
3: المرسيل بجد هو الشخص اللي يرسل
2: اي هو لا لا المرسيل لا
4: مستعار
3: مستعار
2: صحيح مستعار الكلمه اللي كنشوف بخط مكان هو تو قايمة ذات المرسيل مازال تو اليوم مرسيل
3: زاقر يخمم
2: خمم اي معناها ما عليش حركه
3: اي واستنطاق معناها الاستنطاق الجامد تكلم المرسيل
2: وشوف أذكرت بوزيد والنجع وعوج العناق الهلالية وردوا لها الديش يقال هكا التاريخ يقول أي. أي. احنا كل في جدلية المكان قطفان عشب نوار وأوراق وزرع محفف اسود غموق وتجيك سيايد بسلاح وسلاق وساعات يقعد هذا السبوك
4: هو سي صالح ملاحظة مشكور على القصيدة ومجهود هذا لكن من المستحسن هو وهذه النقد الأدبي سي صالح أراه الشعر ينتهي ملكيته لصاحبه متى نطق به وقت الغادر شفتين أصبح ملك العموم ولنا حرية النقد ومتعسف سعادة الشاعر وقت اللي نسهلوه ماذا ما وقت تولي في القصدية ما حاجتناش بيه يعني ما هوش وزير وباش ندشننا حاجة ولا لا لا يبقى النقد ليخلي القصيدة حية وطبق في مضمارها تتجدد وقراءة تتنوع مش كي قراءة سعلي كي إيناس كي سي نور الدين كي سي محمد له كل له رأيه والوجدان والتصرف في القصيدة وقراءتها منين طاعت العبارات هذيك من الرصيد اللغوي اللي يكتسب المتلقي ومن الألفاظ المعجم اللي عطانا القصيدة هذيك في ربط أخذ ورد باش يعطيناك عملية تأثير وتأثر باش ننتجو فكر جديد لأنك أنت سعلي وسمعت القصيدة أنت الآن تنتج نصا جديدا
3: أكيد
4: سي صالح انتهت المسؤولية في قراءة النص نعم ولك الحق في تفسر ماذا قوم ما تراه ولكن أنا أرى شيئا آخر الشاعر سي علي ملاحظات دقيقة فقط وأعرج وحيل الكلمة لكم الكيلة وطيل عندما انتقل سي صالح في شعر كانت انطلاقة شوق والرحلة عندما يتحدث عنه كأنها متكررة له شوق أي أنه زار المكان وكانت هذه الثنائية لها بدأت باسترداد الماضي وشوق كذا ولكن لحظة ولوجه للمكان لم يجده مثل ما سبق نعم والتحولات الشاعر عندما سواء كان مفتخرا أو متغزلا في جميع يجب أن يكون جامعا ولاما لمقتضيات المكان والطرفة ولذة القول عندما يندس غرضه خاصة في الغزل عندما أشرت عندما يتكون في ثنايا القول غير صريح وهذا لا يتطلب سي صالح إظهاره وإبرازه نحن من نقيم الحجة على أن اللفظ قد قيل وأنت لست مطالبا بأن تشير لأني كذا وكذا نعم والمكان سي علي المكان من الجهة الغربية أنا درست في المكان هذاك وعلى اطلاع من الجهة الجنوبية الأمامية مغلق جبليا من الجهة الغربية كذلك من الجهة الغربية ولاد بو عمران ولاد بو سعد والساكت مغلق كذلك من الجهة الشمالية مغلق فالانفتاح إلا شرقا والانفتاح الشرقي يعطي علاش حتى الشعر وقت ماذا يعطينا ديما التيارات الهوية تعطي الغيوم وهو ما ورد في قوله فهمتي وفي وحتى في المجال وقت المجال الزاوية والزيارة اللفظ هو شفت انطلق الشاعر ديما عنده هو لو تلاحظ جبليا من عندنا زوايا انتقل إلى زوايا أخرى فهمتي ولا ديما اللفظ المعجب حاضر الذي تحدثنا عليه سابق وفي الترحال والاستقرار وكذا المنطقة أحيانا تكون مكانا جالبا وإحنا كانوا مكانا وتلك طبيعة الجنوب وطبيعة المناطق والشعر هذا هو صدقه

0: الهمة الأجمال أعوالي ما أعلاها بتقاولي وزيالي.
1: يعتبر المكان في الشعر الشعبي التونسي أكثر من مجرد فضاء جغرافي، فهو ذاكرة وهوية ووجدان جماعي. فالشاعر الشعبي ما يذكرش الجبل وإلا الواحة وإلا الصحراء بوصفها مشهد عابر، لكن يخلي منها كائن حي يشارك الحنين والألم والفخر والحب. لهذا ارتبط الشعر الشعبي التونسي خاصة في الجنوب والوسط الغربي بالمكان ارتباط عميق حتى صار جزء من روح القصيدة.
2: هو المكان سي شيباني الذي ذكره سي الشاعر صلاح رميلي سيدي راشد هو مكان الزيارة ووقت المزارة يسمعهم شو، وما لم يصرح به ولم يبني قصيدة غزلية كاملة جعل يعني الطلح سببا كموضوع، ولكنه ضمنه شيئا من الغزل محتشما.
3: هو لذة القول سواء في الغزل وفي بعض الغزل عندما يكون مندسا مردوما في ثنايا القول، ولك أنت أيها الناقد أيها المتلقي أن تستشف وتستخرج وتعرف ظواهر هذه العبارات وتنقلها وتتفحص ما يريده أو ما أراد الإشارة. وحتى الملاحظة التاريخية في الإهلالية والاستقرار إلى الآن هناك مكان فعلي، وأنا طفت بالمكان إلى الآن هناك مكان على بقعة تقريبا بعض الهكتارات يسمونها مندبة الإهلالي، يقال أن
2: مكان
3: عم يقال أن وقعت وباء كبير جدا إلى القطيع متاع الإبل، ماتت معنا عدد كبير ياسر، والمكان تضرر نتيجة البكاء والنحيب، لا ينبت شيئا إلى الآن، أو ربما الأسطورة وما دربها وما لفها من حديث نحن ننقلها كما هي، ولكن حتى إلى شجرة الطلح والقصيدة عنوانها علميا أثبتت كم معناها العمق مترات عديدة، لأنها المكان على جفافها، ولكن تجد أن الشجرة خضراء، تجد ولها جدوى كبيرة جدا في خصوبة الأرض وامتدادها في الحديقة متاع حديقة بهد بشكل غريب راه بشكل غريب.
1: يحفظ الشعر الشعبي أسماء الأماكن القديمة والعيون والجبال والمسالك الصحراوية، لهذا يعتبر وثيقة ثقافية تحفظ ذاكرة المكان. فعديد القصائد الشعبية تأرخ للترحال، لسنوات الجفاف، للتنقل بين المراعي، للحروب القبلية، للملاحم والبطولات، وحتى القصص الحب القديمة.
2: ساعات قصيدة تعنون بمكان، يعني القصائد توثق لنا الأماكن، لو لم تكون قصائد لما عرفت تلك الأماكن، وتبقى الأماكن يعني تتداول في تلك القصيدة، هو المكان قاضح ويشتهر المكان بالقصيدة، يعني معناها القصيدة تشهر المكان، يكون المكان يعني مغمور وترفعه القصيدة فيكون معروف. يعني المكان عندما يذكر في قصيدة يبقى محفورا في الذاكرة، مثلا نقول قصيدة إجبل، أي قصيدة إجبل
4: بتسمية،
5: ما زلت شامخ وما زلت عالي الرأس وما زلت تنبض بالحياة وإحساس وما زلت قمة ناغي جبل الأوراس، ما زال يعربات فيك الخير وما زلت مسرح للزهاء وفراح، وما زلت تحضننا وعلينا تغير رغم الألم من ساكنك وجراح، وما زلت يعربات حضن كبير وخيمة كرم تحضن جميع الناس وما زلت.

0: جبال في السند ما كانتش مجرد تضاريس صامتة، لكن كانت رمز للشموخ والصبر. وكثيرا ما شبه الشعراء الرجل بالجبل والكرامة بعلو القمم، وخلوا من الطبيعة مرآة لمشاعرهم وأحوالهم. أما الليل الطويل فاحذر في القصائد كرفيق للرحلة والوحدة والانتظار، وكأنه الشاعر كيف يذكر أرضه إنما يذكر جزء من روحه. المكان في السند صنع ذاكرة شعرية خاصة فيها خشونة الجبل وعذوبة وسحر الطبيعة، ومن هنا جات القصائد صادقة وعميقة بعيدة عن التكلف قريبة من الحياة اليومية للناس. فالشعر الشعبي في الجنوب ما كانش للزينة والترف، لكن كان وسيلة لحفظ التاريخ وتوثيق البطولات والتعبير على الحب والوجع والحنين. كيف نستمع القصائد البادية وأغاني الرحل فيها الربوع، نكتشف إنه المكان مش خلفية للنص فقط، لكن هو بطل الحكاية الحقيقي. هو اللي يمنح القصيدة لونها ولهجتها ونبضها، ويخلي الشعر ابن وفي للأرض اللي تولد منها.
1: المكان نرو التساق رهيب جدا بالشاعر، لأن الشاعر إحساس فياض ما تقرنيش بالبقية البشر، وهو الذي استطاع أن يحول فكرته إلى المجموعة. أنت قد تكون لك الفكرة ولكن لا تستطيع. الشاعر الذي ليس هناك حاجز، قوة الشاعر ليس هناك حاجز لغوي بينه وبين العامة، يقول ما يشعر به سواء تصريحا أو علنا أو إضمارا، ومستعملا الأساليب البلاغية كل من تشبيه واستعارة ومجاز، فهمت ولا؟ وكلها هذه قوة الشعر. ولكن الإحساس، ثم بيت علي شهير جدا، البيت مرة من مرات في طريقة معناها المام الشعر وإحساس العميق. هو الشخص هذا غادر إلى الخارج ولكن أحس بمرض عضال، والشغف والهم الكبير ليس أن يبقى حيا أو في الخارج، ولكن أراد أن يكون مجهود الأسرة والعائلة والمحيط أن فقط ثمش إمكانية يعود إلى مكانه الأصلي. هذا عاد سي علي، ولكن المكان بعيد في فرنسا البرة هو، وحاولوا قدر الإمكان أعطاهم البيت، العائلة اللي التحد عاد، والسيد مسقط رأسه السقي قبل تولد منصور. عاد سي علي فقط بيت، لكن بيت حساس جدا. اش يقول هو؟ قال لك تمنيت، يعني الرجل على مشارف الهلاك، قال لك تمنيت نشق السقي حتى ميت، النضحي من تحت الكفن نعيط. ريت الانسان ان الم

0: كان أخذه عنوانا للحياة والحياة من جديد، رغم أن الأطباء شرحوا له أن الإمكانية، ولكن شوف طريقة الالتصاق بالمكان أن رأى فيه الحياة من جديد. فهمت الأحساس؟
1: ثم قصيدة في قصيدة في غرض الكفاح والمقاومة. المقاومة معناها تحدث الشعراء يذكروا في الأماكن، ذكروا يقول لك انهاير مجور على رجال ماتوا مغدورة، دور النعورة ويا قواد ماذا يجرى لك. هذه معارك اللي
2: تخاف معارك طاحنا
1: اي ما هي نهاير زباق والمالوسي على الاطلاق، مدفع شرياق في راس القرنة الترشاق وعرضوها رفاق، من ظهر شد ولا شفاق والنفدة ذياق اللي لو حولي وقعد هالي عسكر تمغزة عرباطة مفهوم المعز
2: أي.
1: هي الأماكن من برشة أيامات
2: أي أي
1: معارك
2: أي وبرشة بقايا زيادة
1: سيدي أي. عيش معركة سيدي أي. عيش
2: معركة مقلي
1: ومعركة مقلي
2: معركة
1: مجورة هذه
2: معركة مجورة
3: كيف حسن
2: كيف حسن قارة حديد
1: أي قارة حديد
2: متلنا فيها متلنا فيها زوز
1: أي. كذلك معنا القصيدة اللي قال فيها الدغبيجي
2: خمسة اللي لحقوا بالجرة
1: خمسة اللي لحقوا بالجرة من كلموتي راجي ولحقوا مر العركة المرة
2: المشهور الدغبيجي نعرف أنا القصيدة سيدي علي أي. أي.
4: الخمسة اللي لحقوا بالجرة هي واحدة من أشهر الأغاني الشعبية التونسية المرتبطة بالذكرى الوطنية، هي مش مجرد أغنية تراثية بل هي وثيقة شعبية تحفظ حدث تاريخي ومقاومة مسلحة عاشتها مناطق الجنوب التونسي خلال فترة الاستعمار الفرنسي. هالقصيدة اللي ارتبطت بقوة فضاء الجنوب التونسي، الصحراء، الأبار، الواحات ومسالك القوافل. المكان هنا مش مجرد خلفية بل عنصر أساسي في المقاومة. الصحراء كانت ملجأ للمقاومين والجبال مخابئ والأبار نقاط حياة، وهنا تحفظ الأغنية تفاصيل البيئة الجنوبية، أسماء الأماكن، طرق التنقل وعلاقة الإنسان الصحراوي بالأرض والجذور والأصول والوطنية.
2: هو يقول الخمسة اللي لحقوا بالجرة وملك الموت يراجي لحقوا مور العركة المرة المشهورة الدغبيجي، يقول فزعوا خمسة برباعيهم من مخزن مطماطة قالوا هاي الجرة هنا يجوا فول صواطة، الدغبيجي في دستوتية حفلها مطواطة سبع والقراسي لم يضرب ما يتبعد
1: يا
2: عجل ما يتبعد
1: سبع والقراسي لم يعجل في دستوتي يلا سمع
2: أي. أي. أي. أي. أي. أي. أي. ذكرت شاعر هو الورثة لقب تاع الورثة.
5: خمسة اللي لحقوا بالجرة وملك الموت يا راجي لحقوا مولى الدعكة المرة المشهور الدغباجي، فزعوا خمسة بفوق حصننا من مخزن مطمطة قالوا هاهي الجرة منا جو فول شواطة، الدغباجي قاعد يستنى طاح لهم وطواطة في دستوتي يلذع سما دار فيهم شماطة، صبعة والقراسي لما يعجل ما يطباطة واللي نوشا ياوي لما في حقطار شياطة يجي مرمي مسبوغ بدم سمة منح صلاطة، مسرجي بيت النار بضمة وشغل الحرب يساجي مولاها كبير أصله همة وعند الكيف مقاجي، نهار الخمسة لحقوا خمسة وليهم حام يا ربي صباح المازر قدشي سمسة اللي يقتل ما يدي، يا لاحق مكناتك همشا نظني فيك مغدي دغباجي واتات الحمسة وقل ذوقوا من يدي، متعشم بستوتي نمسة ولقداهم متفاجي معاها يتكلم بالزمشة ويحكم بالكفاجي.
0: القصيد بصفة عامة سي علي يوثق سواء تاريخيا لللفظ والمصطلح والأحداث التاريخية التي سجلت ومرت، وريت أن القصيدة كيف معناها هي ذاكرة المجموعة، هي معناها الشعر سواء نروا شاعر ما دون حتى شعور فالمكان يترسب في قوله ويكون مذكورا سواء تتبعنا هذا المكان بتجلياته فهمت سيكون مسكونا بهذا الهجس. ونحن في جل القصائد معنا ماذا بينا سي صالح توي يعطينا قصيدة يقرأ أي قصيدة سنجد ضرورة للمكان، لأن المكان بما يتسع وبما يضيق سيولد لفظا ومعجما يستطيع به الشعر أن يولد هذه القصائد. والقصائد هو سواء كان معلنا عن ذلك المكان أو كان يريد الإبهام عنه من غير أن يفصح عن ذلك سيكون هذا اللفظ بالضرورة وسياقه الدليلي كل وليد تلك البيئة، وليد ذلك الظرف المكاني والزماني إن شئنا، فالحقبة سواء التاريخية والتجليات المكانية ستكون هي التي تصوغ القصيدة. لاحظنا نحن أن في قصيدة الدغبيجي لعلي الورثة الحمروني أنها وثقت حقبة تاريخيا وربما ريت الشعر أنه ولد القصيدة، ولكن عند العموم أن القصيدة للإسماعيل الحطاب اشتهرت. شفت أن الغناء كيف يوثقها ويجعلها مشهورة القصيدة، وانبنت ربما في تاريخنا وحتى تاريخ المدرسي. هناك من لا يعلم أن هذا المناظر وهذا المجاهد ولا محمد الدغباش، ولكن ريت أن القصيد والغناء كيف يوثق ذاكرة شعب وهوية أمة، ونحن هذا ما نريده سواء من شاعرنا سي صالح وغيره من الشعراء، أن يكونوا ضمائر الأمة وأن يسردوا هذا التاريخ وأن يكون النص فعلا نتاج هذه الهوية. وعندما تعزف سيمفونية الشعر يجب أن يكون المتذوق لهذا الكلام مستصغا له، سواء من رواية بصدقها بتجلياتها بما أفاض الشاعر من قول، أو حتى وإن كان في مجازه في القول، فهو ينتج هذا المزيج الثقافي الذي نحن في حاجة إليه. فهويتنا والشعوب كما تعلم سي علي لا تنسجم إلا مع تراثها، وراحتنا واستقرارنا وكذا هويتنا هي التي عليها ننشئ ونرى رؤية للمستقبل نافعة ومجدية ومتطورة في خضم هذا السياق والتطورات. فالهوية عندما تكون متمسكين بأشد التمسك تبني سواء في النصوص، تبني هذه الذاكرة أحسن بناء. والشاعر هو أحد هؤلاء البنات بالقول والكلمة.
4: قبل انتشار التوثيق المكتوب لعبت الأغاني الشعبية دور الأرشيف أو الذاكرة الجماعية، فالشعب كان يخلد الأبطال، المعارك والملاحم عبر الأغناء، وأغنية الخمسة اللي لحقوا بالجرة تعتبر مثال واضح على هالنوع من التوثيق الشفوي، لأنها تحفظ اسم الدغباجي ورفاقه وتنقل أحداث المقاومة حتى بقى وتخلد الحدث في الوجدان الشعبي. فالرحلة في الصحراء تصبح رمز لمسيرة النضال، والمكان يتحول الشاهد على البطولة، والأغنية تتحول لذكرى جماعية تحفظ ملحمة محمد الدغباجي وتأكد الدور الكبير اللي لعبه الشعر والأغنى الشعبي في توثيق التاريخ الوطني.
3: رغم أن حياة الترحال والبدو الذين انتقلوا من مكان إلى مكان تكون علاقتهم بالمجال هشة جدا. لماذا؟ لأنه علاقته بالمكان هي علاقة منفعية بحتة، علاقته كلاء ما إلى آخره، وعندما يمر إلى مكان آخر يصبح المكان هو منفعي، ولكن المستقر يجعل من المكان انتماء وروابط بينه وبين ذاك المجال، فيجعله مجالا مهيكلا منظما يستغله يمتلكه قانونيا لكي يستمر بداخله.
4: وحش السرا وبرودة من أشهر الأغاني في التراث الشعبي، هي مش مجرد أغنية بقدر ما هي قطعة من الذاكرة الشفوية التونسية، وإن تتحول الرحلة الليلية داخل الأغنية التجربة إنسانية مليئة بالشوق والتعب والوحدة والانتظار ووجع الفراق.

0: فالمكان مش مجرد خلفية بل عنصر حي يشارك الإنسان الألم بتاعه. فالليل، الريح، الطريق والبرد كلها تتحول لشخصيات داخل النص الشعري. رغم أنه الأغنية تصف السفر والبرد إلا أنه جوهرها عاطفي وتعبر عن الفقد والشوق وانتظار اللقاء. هي رحلة النفس مع الحنين. وحش السرا وبرودة مش مجرد أغنية تراثية بل نص شعري أغني بالرموز، فهي تحول الرحلة الليلية الصورة للحياة والحنين والمعاناة الإنسانية. ومن خلال المكان والبرد والسفر تعبر الأغنية عن وجدان الإنسان البدوي التونسي اللي جعل من الطبيعة لغة للشعور وللذاكرة.
1: الشيء الذي ترك القصيدة وجعلها حية وهذا تحمل هذا الوهج هو أننا الشاعر نفسه لا نحتاجه، لذلك ما أشرنا إليه في البداية لا نحتاجه إلى تفسير الشعر.
2: أنا ما نتفلسفش ونحكي صدق سي شيباني، أنا عارم أخذيتها من مخيالي في البداية. أنا أخذيتها على الحراقة، خلنا نحطها في إطارها. الراجل اللي كسبه بابا كانوا غني لبس عليه بغنمه بمروهانية، ولاد عمه يمشوا لإيطاليا يجيبوا كراهب وجاهب أي حرق، حتى هو حرق مشى لإيطاليا، دخل إيطاليا، دخل في الانترديسي شيباني، بدت يبيع غبرة وبيع وحدات، تعرف على امرأة فكتروا معناها حملتلوا الأوراق وكل شيء، جايرها ما قدش البقية نسمعوها شعر نقولها علاش توعدي وما تصدقي في القول، وعوج الضلوع فيها قديتي النار 12 سنة كتالي كيلول، الحل البدن ولا كمر خطار تعبتني وما صبتش معاك حلول، مساهر القلب يرجع طلوع نهار وصرمت غزلي ما بين السدا والنور، خليتني كدالو عجرار وبقيت كما المبني على المجهول، أصفار ياسر أرقام ياسر مخلطة بأصفار والناس كيف تصفر تجيب حمول، وأنا شريت الوهم بالقنطار وانفخت على الجمر كل مهبول، نظره طافي وميطش النار وغلطت كيف درت منك زول، كتبت القصايد وقلت فيك أشعار وخليت عارم أم الهذب مكحول، ركبت غزالة ساكنة الأقفار وجيت للمدينة لقيت بابها مقفول، انت فتحت لي على يمينها ويسار وليت نحرس على برق العشر عملول، وخلط ناس أطبعها فجار يهزني القدر يردني المحمول، نعديه ليلي ما بين السهر وقمار ونسيت أصلي ربيت رجال فحول وفي البادية نعيشوا على رب حرار، ليش شبعتني بالكذب عرض وطول وخليت حتى الكذب عنده كار وساعات نصعة، ونبقى كم المذهول تهزني الخطاوي ونقصد الخمار ونتفكر عارم لباس الزقلول، الوجه الجميل اللي يحشم الجعار والأفكار في ذهني تشعل كما الزهمول، يهبهب علي ريح الوطن والدار وساعات نبدأ نون كل مخلول، وفي داخلي تشعل بقايا نار، ويلا خليت عندك باب الرجاء محلول، انت الكريم الواحد الغفار وتبعث بعفوك يجيني كما المرسول، ما هي ذنوبي يا صاحب القدرة كثارت في قربتي ونرجع مع المرحول، نشوف رفقتي وسفيح الدوار ونعيش نعدك مهما زماني طول ومهما نصفني الوقت ولا جار.
0: السند تاريخ عريق يمتد عبر السنين، وكانت شاهدة على مرور حضارات وأجيال خلت أثرها في الأرض وفي ذكرة الناس وفي التاريخ. أهلها معروفين بالأصالة والكرم والتشبث بالعادات والتقاليد، ولليوم ما زالت الحكايات الشعبية والأشعار البدوية والأغاني التراثية حية في المجالس والمناسبات. في السند لا يقاس الجمال فقط بالطبيعة لكن أيضا بروح المكان، بروح الإنسان اللي تعلم من الجبل الكبرياء ومن الأرض الصبر ومن التاريخ الوفاء. هي مدينة تختصر الجنوب التونسي وتفتح للزائر باب نحو الهدوء والحنين وعبق الماضي الجميل، عبق الزعتر والكليل.

0: في نهاية اللقاء تتأكد لنا علاقة الشعر بالمكان كعلاقة وجود وليست مجرد وصف. فالمكان في الشعر مش خلفية جامدة، بل هو ذاكرة حية وهوية ممتدة وصوت خفي للإنسان وهو يعيش فرحته ووجعه وحنينه، من جبل للصحراء ومن الواحة للقرية، فيتحول الفضاء إلى رمز يحمل التجربة الإنسانية بكل تعقيداتها ويمنح القصيدة عمقها وصدقها. وفي الشعر الشعبي التونسي خاصة يصبح المكان جزء من الروح، يحفظ التاريخ الشفوي ويصون الذاكرة الجماعية ويحول التفاصيل البسيطة إلى علامات دائمة في الوجدان. ولذا ما يستقيمش فصل الشاعر عن أرضه ولا القصيدة عن جغرافيتها، لأن الكلمات في النهاية هي امتداد للطين والماء والريح والذاكرة.
1: من يوم فراقتك يا شام نيراني في جاشي حية، من يوم فراقتك يا شام نيراني في جاشي حية.

0: جيسي حية من يوم فراقتك يا شام نيراني في جيسي حية كان الغير
1: زعما نحكي ولا ما نحكيش يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش مشيش نحكي ونندم لي نحكيت
2: أمي شبي بنتي
1: عندي ما نقول لك
2: هي يحكي هالناس ما فيك
1: أمي غلطت غلطة كبيرة برش جربت وحلتهم لازمك تعاون
3: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل
4: لا للمخدرات نعم للحياة
5: إذا تقفصة مرايا تتكلم
6: التاسعة ليلا على موجة إذاعة قفصة
7: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار
6: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في إطار مشروع العمل المناخي الشامل والدامج في البلديات التونسية الذي يشرف عليه المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيدة نظمت مجموعة العمل المناخي المحلي ببلدية بشلي الجرسين لبليدات بولاية قبلي مبادرة مواطنية تمثلت في حملة تجير في المنطقة البلدية. سجل عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية السنة وإلى غاية غرة أكتوبر الجاري ارتفاعا بنسبة 10.76% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية وفق ما أكده المرصد الوطني لسلامة المرور في آخر الإحصائيات التي نشرها على موقعه الرسمي. وأفاد المرصد بأنه تم منذ بداية السنة الجارية تسجيل 3616 حادثا أسفر عن 1029 قتيلا و 4692 جريحا. أفادت رئاسة الحكومة حول ملف تسوية وضعية مدرسي تعليم الكبار بأنه تم النظر في تحسين وضعيتهم المالية في أمر حكومي ضبط نظام التأجير وذلك لتعذر تنظيرهم برتب تنتمي إلى سلك مدرسي التربية الاجتماعية. أفاد مدير إدارة كبار السن بوزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن حميد العماري بأن تونس تضم حالياً 11 مؤسسة لرعاية كبار السن مشدداً على أن الوزارة تحرص على الرفع من جودة الخدمات المقدمة لفائدة هذه الفئة. نفذت فرق المراقبة الاقتصادية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات خلال سبتمبر المنقضي 50,758 زيارة رقابية أسفرت عن رفع 7,953 مخالفة وشملت هذه المخالفات أساساً شفافية المعاملات والأسعار والاحتكار والجودة والتلاعب بالمواد المدعمة بحسب بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الحل العسكري وفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية لن يؤدي إلى إنهاء النزاع. وقال عراقجي خلال لقائنا مع سفراء دول أجنبية أن اختيار واشنطن مجددا طريق المواجهة العسكرية فسيكون الرد الإيراني أقوى من ذي قبل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
8: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاحها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: عالمراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي واثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.
1: الفنون هي المادة التي تنتج من خلال الإبداع الإنساني بكافة الصور.
2: لماذا اللون يجب أن يرسم شيء معين؟ يعني ليش اللون يجب أن يرسم؟
3: فنون.
4: فنون.
3: الفن تعبير.
5: الفن شأنه شأن اللغة، يبلغ به الإنسان أفكاره ويمكن غيره من بني جنسه من إدراكها.
6: فنون. حديث الأنامل رسم بالكلمة واللحن.

عسلامتكم، أهلا وسهلا بكم في سهرية فنون 89 دقائق. ننطلق من توا حتى 11 كما عودناكم في الشبكة البرامجية الحالية خريف شتاء 2026-2027. لكم مني أحلى تحية جيكم على لسان فريق كامل، كل من راضية العياري في تأمين الجلب التقني، بالنسبة بتبيع لتأمين اللقاءات على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك، في الإخراج بالتحديد عماد الغرز، طبعا كمال حميدة في غرفة موزع الهاتف، من خلف الميكروفون معاكم سايدة كريت. مساء الإبداع، مساء الألوان، مساء الأحلام. فضاء فنون هو أكثر من لون كما تعودنا، نوافذ تجارب إبداعات مختلفة بين الريشة بين الألوان الكلاسيكية، عالم الصغيرات، وين الحكاية وين الأحساس. والليلة باش نركزوا بطبيعة على تجربة حلوة برشا، نموذجية، تجربة جديدة، باش نحكوا على مهندس مختص في مجال الإعلامية ولكن عنده رسومات حلوة برشا بالنسبة للصغار. شنية الحكاية، تكوين الاحتراف و مسيرة حافلة بتبيعها، باش نحكوها تباعا في سهرية الليلة من فنون. كذلك باش نحكيكم في سهريتنا الليلة على عالم الكمال وكذلك العالم الأحساس، عالم الإبداع من وراء عصال مايسترو. ضيفنا الليلة على أثير إذاعة قفصة في سهرية فنون سفيان الخشين بتبيعها، باش يحكينا على رحلة حلوة، رحلة الروح الجديدة في العزف على الكمان وكذلك طبعا قيادته للمجموعات الموسيقية. كذلك إذا الليلة على أيام كارتاج الموسيقية في الدورة الحالية، أكيد برشا تفاصيل نسموها على مدار سهريتنا على أثير إذاعة قفصة. شكرا على طبعا اختيار الفضاء، شكرا كذلك على المتابعة، شكرا على الإنصات. نواصل مع إيقاعاتنا، راجعين بعد شوية للحوار مع ضيوفنا الكرام.

0: السياقة في الليل تتطلب أضواء مطابقة للمواصفات القانونية، تتركب من فنار أمامي يعطي ضوء على ثلاثة أنواع: الضوء الوضعي بيوس، وضوء المقاطعة كوت، وضوء الطريق فار، وأضواء خلفية منها ضوء وضعي ينبه بوجود السيارة، وآخر ينبه بوقوفها، وآخر يعكس ضوء السيارة اللي تبع فيها. كل هالأضواء ضرورية في الليل حتى يبعد الخطر.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
3: الفنون هي المادة التي تنتج من خلال الإبداع الإنساني بكافة الصور.
4: لماذا اللون يجب أن يرسم شيء معين؟ يعني ليش اللون يجب أن يرسم؟
5: فنون، فنون، الفن تعبير.
6: الفن شأنه شأن اللغة، يبلغ به الإنسان أفكاره ويمكن غيره من بني جنسه من إدراكها.
7: فنون، حديث الأنامل، رسم بالكلمة واللحن.
8: أهلا بالجميع في سهرة فنون. أكيد انطلق معكم المشوار يتواصل حتى الـ11 الليلة، سهرية فنون لأول مرة باش نحكو حكاية الطفولة بريشة الرسم. ضيفنا في سهرية طبعا سهرية فنون الليلة هشام قاسومة، معايا على الطرف الثاني من الخط نقول هشام مرحبا، أهلا وسهلا بك، منورنا ومنورنا بتبيع بلوحات الطفولة كذلك، منورنا سي هشام مرحبا.
9: عسلامة مدام سعيدة،
8: مرحبا.
9: أول مرة بإذاعة قصة،
8: أول مرة بتبيع، وأنا سعيدة جدا أنه الليلة ضيفنا اختار الرسومات، اختار ألوان البراءة، ألوان الفرح، اللوحات اللي تخلي الصغير يشوف هيك العالم بطريقة مختلفة وتخلي كل لون يحكي حكاية مختلفة. اخترت انك ترسم للطفولة، خليت الخيال ربما يعيش برشا لحظات حلوة، واخترت بتبيع الرسم، هي رحلة بين الرسم الكلاسيكي وكذلك الرسم بالنسبة للطفل، ولكن الاختيار هذا يخلم الريشة متاعك وخلم الألوان متاعك مساحة للحكاية باش نحكوها الليلة. نبدو بشوية بشوية سي هشام قاسومة بتبيع الرسام بالنسبة للصغيرات، ونبدو بصفتك مهندس إعلامية ورسام كذلك، كيفاش بدأت الرحلة؟ كيفاش بدأ الإبداع؟ كيفاش بدأ الغرام؟ كيفاش بدأت محبتك للرسم بالتحديد؟
9: والله بداية مشوار الرسم كانت دور الشباب في طفولتي معك، وفي وقت اللي كنت تلميذ السكوندير كنا نمشي لدور الشباب، دار الشباب في حي تغامن، دار الشباب في حي القدوم، في باب العسل، في تونس العام، وكنا نلتقي بالمنشطين، وملاحظة أن المنشطين كانوا يوضع علينا طرق الخدمة الفنية.
8: سي هشام، سي هشام لحظه بركه محلاه بتبيع الحديث معاك، وشكرا لزميلنا عماد الغرس خاطر نعم. هذه اللحظه والرسومات الحلوه نتاعك بالنسبه للشاشه الخلفيه اللي يشاهدوا فينا على صفحه رسميه لإذاعة قفصة على الفيسبوك. تغير شويه المكان باش نسمع الصوت نتاعك بطريقه مزيانه ونتعرفوا على التجربه الحلوه نتاعك، غير شويه المكان لانه الخط ماهوش واضح كما يجب باش نجمو نسمع بتبيع ونسمع بعضنا.
9: عايزه تسمع فيا مليح
8: توا، نسمع فيك بالقدام 100%. يلا تفضل نكمل.
9: قلت لك بديت مشواري في دور الشباب والثقافة في تونس العرب كله، ومن وقتها تعرفت على برشا منشطين معناتها فهمني، ونشط في نوادي الرسم، وكان نوعا ما طرق كلاسيكية للرسم فهمني، لأنه كنت فاكر نوعا ما فهمني، وحبيت الرسم بداية.
8: البدايات كانت حتى مع الفحم كذلك، كانت بدايات ربما تقليدية، بدايات بسيطة جدا.
9: بدايات بسيطة، وكنت نحب نرسم بداية وبأصابع اليد. كان المنشطين نوعا ما يتذمروا من الأول، مش بيه هذا يرسم بداية، علاش بصف يديه؟ قلت لهم أنا نرى في التصوير الأصابع بصابع ايديا، وكي نحط بصابع ايديا على الورقه ولا على الاسوار نخرج حاجه مزيانه.
8: تعطي من روحك
9: في طريقه نوعا ما، فهمتني؟ طريقتي واحساسي بالمشهد واحساسي بالالوان فهمت في اصابع
8: اليد.
9: درست برشا الطريقه هذيا من بعد كي كبرت وكي تخرجت وكي خدمت. درست برشا في مع نوادي في المروج في منزهويد في كذا فهمتني، في اماكن معينه، وخدمت معهم بنفس الطريقه، وكانوا الاسرار المعجبين ياسر فهمتني
8: بالرسومات
9: كيفاش باصابع ايديه نجم يحرك الالوان ونجم يشكل ونجم يصنع اشياء جميله.
8: واو.
9: الحمد لله فهمتني كانت مغامره لطيفه ومتعه مع الاطفال كي تلم معهم وهما بيدهم فهمتني يبوزنسبير معناتها يعطيوك الحاجات وافكار يعطيوك فهمتني يقولوا لك مسيو علاش عملت هكا؟ نقول لهم راهو الاغلبيه يكمن في الاحساس، الاحساس نتاعك كيف تشكله على ورقه ولا على سيبور معين.
8: واضح. على ذكر الاحساس، تتغير الروح بين الرسومات ما بين وقت اللي تبدا ترسم للصغيرات وما بين ترسم للكبار، وكيفاش ربما توفق ما بين الشخصيتين، لانه انسان باش يكرس ذاته وروحه للرسومات الخاصه بالصغار وكذلك الرسومات الخاصه بالكبار، فما فرق شاسع كبير برشا، خاصه انه الصغار يحبوا الالوان، لانه الالوان هي تعطي حكايات، تعطي احلام، تعطي شخصيات، تعطي روايات جديده بالنسبه للصغيرات. ف كيفاش تكون في هاك اللحظه هذيك، كيفاش نجم تميز ما بين روح هشام قاسومه اللي تصور للصغيرات وتصور للكبار كذلك؟
9: والله انا كي في الدار معناتها في داري
8: إيه؟
9: نجيب نرسم نحط إيه؟ بحذايا ولدي الصغير ولدي الصغير فهمي ادم ربي يخليه ولدي الصغير ادم معناتها يبدا بجنبي نحس روحي اللي انا بين في وسط الطفوله، ونلقاه فهمي اثر فيا ويخليني فهمي نرسم الطفل الصغير او البنيه الصغيره. الاغلبيه نرسم بنات صغار واحيانا نسمي ولاد صغار، وكلهم فهمي في معناتها في مشاهد سعيده، لانه الطفل نحس انه محتاج للسعاده، محتاج للعنايه، محتاج للفرحه. الطفل هو كما نقولوا نقولوا الفرنسيين معناتها يقول لك لوفونس اللي ساكري معناتها مقدس الطفوله، والطفوله هي منبع الابداع في كبر ومنبع العمل ومنبع كل شيء.
8: احنا ربما محبوسين في شخصيه الطفوله نتاعنا، شخصيتنا مهما كبرت راهم قديما محبوسين في المرحله هذيك.
9: نعم نعم صحيح. الطفل هو كيان معناتها قلت انا علاش ليه معناتها ما يكونش الطفل في لوحاته الخاصه له. انا طبيعي كي نجمع صغار فني نعلمهم باش يكونوا يصنعوا لوحاتهم الخاصه بهم، يزين بيته يعمرها بلوحات فنيه في المجموعه الفنيه صحيحه هي للصغار لكنها فنيه، ويتعلم انه يعمل ديكوراسيون لبيته، يعمل ديكوراسيون لبيته ويملأها بالوجوه الفرحه والوجوه النشطه والوجوه اللي تخليه فمي تعبر عليها.
8: عالم الصغيرات هو عالم الخيال، يا ترى ترجع للطفوله نتاعك وانت ترسم سي هشام؟
9: اكيد اكيد نرجع للطفوله نتاعي، لانه طفولتي كانت نوعا ما مع ولاد عمي الاغلبيه فهمتني، ولاد عمي رشدي ورياض ونبيل، وكنا معناتها فهمتني ديما نلعب مع بعضنا، ديما ثم فرحه، ديما ثم واحد نخافوا على بعضنا ونتلموا ونعيشوا نعيش طفولة، نعيش مشاعر الطفولة الكل معك.
8: واضح
9: لذلك
8: واضح
9: واضح واضح.
8: واضح. في رسوماتك ربما يكون اللون عنده حضور جمالي، حضور كما قلت أنت، فيه براءة، فيه فرح، فيه حكاية، فيه مشهد، ولكن ثم كذلك جانب تربوي لاحظته هذا يا سي هشام، فكيفاش ربما تختار الألوان اللي تخاطب الصغار ويكون فما جانب من التربية بالنسبة للصغيرات فك السن هذاك في الرسومات متاعك بالتحديد؟
9: والله رسوماتي الأغلبية تبدي تظهر للشخصية، شخصية الطفل ولا البنت، تقع فيها كثير من البراءة والاحترام للطبيعة، لأن الطبيعة موجودة برشا في رسوماتي،
8: صحيح
9: واحترام للكبير، والكبير ما يتكبرش على الطفولة، معناتها ما يتكبرش على الطفولة، معناتها يفرح مع الطفل، يلعب معه، معناتها يقلب في حركاته، للسوتيان معناتها في نظراته، تعبيراته، بيديه، بسقيه، بكل شيء. في الطبيعة تكمن جمالية المشهد، ومعها الطفل، فهمني، الطفل وسط الطبيعة تكون مغامرة جميلة جدا معناتها تشكيل الألوان. الألوان المفضلة لي أنا مدام سعيدة نخدم برشا باللون الأبيض والأصفر.
8: علاش؟
9: الألوان الطاغية على اللوحة.
8: لاحظ هذا،
9: علاش؟ علاش؟ والله سر أنا بيدي مازلت ما نعرفوش. معناتها ديما لوحاتي يدخل عليها اللون الأصفر والأبيض.
8: تحسوا في اللاشعور نتاعك
9: إن شاء الله
8: تمشي للورين
9: هذوما. إن اكتشفت يوم من الأيام علاش تنقلك من الأبشعة.
8: واضح، احنا في انتظار الإجابة أكيد. شنو علمك الصغير الطفل وقت اللي ينظر لرسوماتك وتنظر رسوماته، شنو تعلمت، شنو علمك بعد المسيرة هذه يا سي هشام؟
9: تعلمت أن الطفل يكون من الأول ضايع شوية، لأنه مرتبط ياسر بالأقلام، والأقلام وحدها ما تكفيش، يعني أقلام الزينة وأقلام الفاتر وغيره. لذلك يدخلوا الجواش والأكريليك وزيت اللي بتباع لأنه اخترع صغير، يدخلوا المواد الزية، فهمني، منو نجم شكل العالم الحقيقي للطفل، العالم الجميل للطفل في مقصود، فهمني.
8: واضح واضح. ثم شخصيات ولا حكايات في عالم أطفال، في عالم الصغار، تحب ترجع لها هكا في أعمالك، في التصاور، في الرسومات بالتحديد سي هشام؟
9: ما نتذكر الكرتون اللي شفته في صغري، كرتون شفته في صغري، ما نعرفش كان نتذكروه العباد ولا لا، معناتها في دي جينيراسيون، كرتون فينان، وكرتون عدنان ولينا، وكرتون جرين دايزر، واللي سيري معناتها اللي يعديهم وقتها، كانت بالحق فضني الطفل، كانت شخصية الطفل كانت جميلة جدا.
8: حلو.
9: توا غلب عليها شوية أكشن وشوية
8: تغير
9: حاجات من هكا، كانت شخصيات مثلا عدنان ولينا كانت براءة عجيبة معنا.
8: وكيفاش تحول ربما الألوان، الخطوط، تحولها لشخصيات، تحولها الحكايات، تحولها الأحلام، تحولها المتعة، تحولها الفرح، كيفاش نجم بتبيع تعمل هالنقلة هذه يا سي هشام؟
9: ضاي هو اعتمادا نوعا ما، هو الخيال هو اللي يبدأ، خيال تصور تشكيلات الطفل والطبيعة، ومع اعتماد نوعا ما فبني أحيانا ناخد صورة معتها من صور الطفولة والأطفال يلعبوا باريزومبل، وأبرتير منها هي معتها نختار الإحساس، ما تنشوف الإحساس اللي موجود في الصورة دي، سمعت على الإحساس، لأن الأطفال متزوجين إنهم يحبوا بعضهم، لأنهم فما جيست مع تاع طفلة تمد إيدها الطفل مثلا باش تهزو يقوم ويجري ويلعب، مثل في مدى الصبر فاللي خرج منها شخصياتي الخاصة بيا، والإحساس هذاك ينتقل نوعا ما للصفحة ويكون مشهد متكامل معه.
8: واضح. من خلال لقائك مع الصغيرات والصغيرات اللي شاهدوا رسوماتك سي هشام، شنو هي ملاحظاتهم؟ شنو طلبوا منك؟ شنو حاجة اللي تجذب أكثر الصغار؟ شنو هي الحاجة اللي قالوا لك غيرها، ولا الحاجة اللي طلبوها منك واللي بقات بتبيع ملاحظاتهم في البال وفي الذاكرة؟
9: هما قولي. هما يحبوني أحيانا نكبر شوية اللوحة، ناخذ حجم أكبر، فهمني؟ والحجم الصغير فهمني أحيانا يكون مزيان برشا معناتها، فهمني؟ لكن هما أحيانا يحبوا يكبروا اللوحة. وثاني حاجة هما اللي كل يعني كل أنا بس ناخد لوحات كل حتى بس نهز كل شيء،
8: حبي يلمد اللوحات الموجودين الكل ويهزهم،
9: حبي ياخد لوحات كل يروح بهم زين بهم بيته ما شاء الله، معناتها فهمي
8: يتفاعلوا ويحبوا لوحاتك،
9: يتفاعلوا ويحبوا.
8: لون واحد يلخص مسيرتك مع الرسومات سي هشام، انا هو لون تختار اللون المفضل عندك؟
9: الاصفر.
8: اللون الاصفر، واضح
9: الاصفر.
8: ظهر فيك تحب ياسر الالوان الترابيه سي هشام.

0: تونس مازال ما عندناش ثقافة الرسومات المخصصة للصغار، قلائل هما بتبيع الرسامين اللي يرسموا للصغار، ولو أنه من المفروض يكونوا كثر، ولكن للأسف بتبيع العدد قليل، فمن بينهم بتبيع شخصك الكريم. فعلاش اخترت تدخل في هالمجال هذايا؟ ونعرف أنه الغاية ما هيش ربحية بقدر ما أنه عندك هدف نبيل تحب تبيع تبعث به لصغارنا.
1: والله إبداعي الكبير معناتها اللي نحسه في أعماقي واللي نقدر باش نعطيه هو للصغار أكثر منه للكبار. علاش؟ لأنه بالنسبة للكبار نرسم باللي بانسو، بالنسبة للصغار نرسم بداية، بداية إحساسي كبير ياسر، ونعطي حاجات تصير بارفوا تصير اوتوماتيكية، معناتها عبارة حطيتي دي على التوال ولا الورقة وصارت رسمت الصورة. لما تقول فهمني تلمو معناتها الايماجيناسيون دو لونفونس معناتها موجودة متجذرة فيها أشياء الطفولة، انه نلقاها ترسمت بسهوله معناتها. الرسم الكلاسيكي لازم نقول بتوتي جوازي كبار، ولازم مسيره كبيره، وانا لقيت روحي اكثر في رسومات الطفوله. لذلك ماذا بيا انه العباد يهتموا اكثر بالنوع من الرسم، انه تصير معارض، تصير حاجات هناك.
0: صحيح صحيح
1: صحيح
0: صحيح، لانه ربما النمط هذايا من اللوحه المخصصه بالنسبه للطفل نقولوا احنا هي غايبه على الساحه نوعا ما، فلابد من لفته كبيره برشا من طرف الرسامين، من طرف طبعا المكونين، حتى لما لا حتى بالطبيعه يكون للطفل نصيب من الرسومات، لانه حتى الطفل لو عنده كذلك جانب حسي وذوقي يحب الطبيعه يلمس هالرسومات هذه والمعاني نتاع الرسومات هذه اللي تخالج الوجدان والروح.
1: انا نهتم بالرسم مادام سعيده، نهتم بالرسم بالنسبة للأطفال يشجعوهم باش يرسموا، الأولياء الكل يشجعوا أطفالهم باش يرسموا، لكن الكبير كي يجي باش يرسم نستغربوا شوية. نقول لهم أنا في أول بداياتي معناتها سيرتو بعد ما عرفت معناتها المدام مثلا تقول لي كيفاش تعمل وعلاش وكيفاش، فهمني نستغرب من الكبير انه يرسم، لكن الصغير تعلم الرسم وهو صغير، ابدع وهو صغير، فهمني يكمل
0: عالم. هذاك عالم، اما الكبير باش يرسم بطبيعه تصاور نتاع صغار نستغربوها شويه بطبيعه.
1: واحنا مدام سعيده محتاجين ديليستراتور، معناتها ديليستراتور
0: يعني
1: معناتها ناس يشكلوا عوالم مثلا لفائدة الصناعة الكرتونية بار اكزومبل. احنا كعرب ولا تونس قليل صناعة الكرتون عندنا مثلا،
0: نادر
1: وقليل الفنانين المتخصصين في مثل هذا المجال. علاش لا ما نطوروش مثل هذه الصناعة ونوليو نعملوا كرتونات خاصة بنا في غرب نقعدوا نترجموا في كرتونات العالم الغربي.
0: صحيح، وهذا من باب الحفاظ على الهوية متاعنا بتبيع في رسوماتنا المخصصة للصغيرات. واضح. محلها رحلة معك سي هشام بتبيع سي هشام قاسومة، مهندس إعلامية رسام، واخترت بتبيع أنك تشارك الصغيرات، استعملت الأصابع اليد بالتحديد حتى تعطينا هالنماذج هذية، هاللبنات هذية، هالتحفة
1: بتبيع الأولياء ما تخافوش على أولادكم من في أصابعهم، الأكريليك مثلا فهمي ما يخلفش أي ضرر، جيت تمسح يدك تغسلها مليح وتوسى ديسباري وترجع ضايف لبس عليك ما فما حتى
0: مشكل. وخلوا بالطبيعة الصغير يبدع وخليه يرسم وخليه يمارس الهواية متاعه وخليه يعبر وخليه يعيشك العالم هذاك من الأحساس.

0: جميل. سي هشام، كيفاش تجمع ما بين محبتك للرسم وما بين العمل نتاعك كمهندس في مجال الإعلامية؟ وشنو اللي يجمع ما بيناتهم؟ مهندس إعلامية ورسام في نفس الوقت، شنو الجامع ما بيناتهم، بين مصدر الرزق بالتحديد ما بين الموهبة نتاعك هذيا؟
1: والله الجمع بيناتهم صعيب شوي،
0: زوز
1: لأنه
0: مختلفين تماما.
1: الإعلامية ما تعتمد على المنطق ياسر،
0: صحيح صحيح.
1: لأنه كمبرمج فهمني
0: بروجرامر. ايه
1: تغرق المنطق، تغرق المنطق لدرجة إنه تبعد ياسر على الفنون، تبعد ياسر على الفنون. لكن فما موجود لانفوغرافي، لانفوغرافي تجمع بين الاثنين، الانفوغرافي معناتها الديزاين نتاع ليزافيش، الديزاين نتاع البيبليسيتي، الديزاين نتاع الحاجات هذي. دونك فهمني تعتمد على الانفورماتيك والفن في نفس الوقت.
0: باش تواصل مع الرسومات الصغار ولا باش تواصل مع الإعلامية، ولا اثنينهم باراليل؟
1: نخدم أعلى في الإعلامية ومش نرسم الصغار برشا المدة الجاية إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله تمتعنا بتطويرك. تفضل.
1: ثم نوعا ما تطور، نوعا ما شوية الطلب فهمني، وثم إمكانية معارض معناتها فهمني باش تكون فهمني موجهة للطفل، وإن
0: جميل،
1: شاء الله ينجحوا، إن شاء الله ينجحوا،
0: ينجحوا بإذن الله.
1: لأنه باش نواصل أنا فهمني لازمني بالطبيعة فهمني نقدم لوحاتي وتتباع اللوحة، وبس لازم نتباع كما نقولوا،
0: كمل المسيرة
1: نعاود
0: بتاعك.
1: نخدم حاجة جديدة ونطور وكذا.
0: طبعا. السؤال الختامي سي هشام، قاعد تكون توا في جيل جديد مغروم بالمجال هذايا، مجال الرسم بالنسبة للصغار.
1: حاليا كنت مع نادي ووقفت، وحاليا عندي شوية معارض في مكتبات، هي مكتبات مش مشغولة للعرض، لكن ثم مكتبات تحبوا تابلوات وقالوا والله معلش ليه ما نعرضهمش عنا احنا برضو.
0: جميل.
1: ولذلك مش نرجع بالطبيعة لتنشيط الأطفال هذايا، أنا فيه متشكل معنا إن شاء الله.
0: ان شاء الله يا سيدي نورتنا، ان شاء الله موفق سي هشام،
1: معليش
0: محلاها
1: ربي يخليك.
0: بتبيع حكايه ومحلاها بتبيع رحله معاك، مع الرسومات الخاصه بالصغيرات، خاصه خصصت بتبيع ربما مجال من الوقت للرسومات هذه للعالم هذايا. فتحيه الشكر، خذينا معاك تجربه حلوه برشا. محلاه الانسان كي يبدا عنده رساله نبيله يحب يوصلها، يحب يعيشك صغارك الاحساس الحلو. فباش نخلي لك كلمه الختام سي هشام قبل ما نكملوا معاك الحوار واللقاء الليله في سهريه فنون. تفضل سي هشام قسومه.
1: والله يقول للناس
0: نداء.
1: وللجمهور نداء معناتها، خليوا الناس ترسم، وابعدوا على تابلوهات اللي هي كما يقولوا
0: جاهزة.
1: مصنوعة ارتيفيسيال
0: ما فيهاش روح.
1: فهمني. لا هي مزيانة
0: مزيانة
1: التابلوهات
0: أما
1: هذه،
0: ماكش عاطيها من
1: لكن
0: روحك.
1: شكون رسمها؟ شكون رسمها؟ ماكينة في الأخير
0: فوالا.
1: ما هوش بشر.
0: فوالا.
1: وحاولوا تشجعوا الرسامين شوية، لأنه بصراحة معناتها فهمني فما زي مش نقولوا أنا وحدي، نقولوا أي واحد مارس الرسم، قلت فما تجار يستغلوا فينا فهمني
0: للأسف. إيه هو واضح،
1: للأسف نوعا ما، مش ديما
0: لكن
1: في
0: موجود
1: غالبية
0: للأسف
1: الأحيان
0: بالطبيعة.
1: موجود، موجود.
0: يا سيدي نورتنا، محلاها رحلة معاك ومحلاها تجربة بتبيعها من ضمن القلائل اللي اخترت انك تدخل في عالم غايب علينا شوية، هو مجال الرسم بالنسبة للصغيرات في لوحات جميلة وجميلة جدا. نتمنى لك كل التوفيق، واحنا معاك بتبيعها مع كل المستجدات. نورتنا الليلة في سهرية فنون. يعيشك سي هشام، إلى الملتقى وتحياتي، شكرا جزيلا.

0: الفنون هي المادة التي تنتج من خلال الإبداع الإنساني بكافة الصور.
1: لماذا اللون يجب أن يرسم شيء معين؟ يعني ليش اللون يجب أن يرسم
2: فنون؟ فنون الفن تعبير.
3: الفن شأنه شأن اللغة.
4: ما زلنا مع الفنون، ما زلنا مع الإبداعات، وحبينا بتبيعا باركو لضيفنا على الطرف الثاني من الخط. سمعنا أنه طبعا تصفيات النهائي بالنسبة للصالون الدولي الافتراضي للصور الفوتوغرافية البيئية بحمام سوسة، والتصفيات النهائية بتبيع هو فاز فيها التصفيات هذه. ما زال أكيد المجال مفتوح لمواصلة المشروع، فحب يقدم بتبيع تحية وديديكاس مخرجنا الغني على التعريف بتبيع معانا على الطرف الثاني من الخط. إذا كان نجمنا نتواصلوا معه بتبيع باش ناخذوا معاه لقاء حمدي الزرقاني، إذا كان ما نجمناش بتبيع إن شاء الله بعد الموعد الإخباري باش ناخذوا معاه بتبيع لقاء خاطف مباركولو بتبيع بهالتتويج هذايا، خاصة أنه المجال مفتوح للمبدعين للمتوجين في هالمجال هذايا بتبيع مجال التصوير مجال الفيديو وغيره، حتى ناخذ كل التفاصيل حول مستجداتهم. نرجع له بعد شوية، يلا راضية.

0: حمدي مرحبا، اهلا وسهلا بيك، الف الف مبروك.
1: مرحبا
0: اهلا
1: الله
0: وسهلا
1: يرحم والديك.
0: بيك. بيتي عم باركوا لك على اثير اذاعه قفصه. قبل ما ناخذ معك ان شاء الله حوار مطول حول المساله، احكينا شويه تفاصيل حمدي قبل ما نمشي للموعد الاخباري. يلا.
1: والله شوف، مهرجان الدول الافتراضي للصوره الفوتوغرافيه بسوسه، حمام سوسه، كان معهم، كان مع مسابقه كبيره في الفوتوغرافي. انا كنت محظوظ اللي صورت صورها، معناها تحكي عن انجراف في متلوي تاع واحه ومتاع الخل، شاركت بها. وهم وش عملوا؟ عملوا سيليكسيونيه تاع الفوتوات كلها بلاش تحكيم مختصه، كل 4 ايام يهبطوا فوتو بالتصويت الجمهور. كل ما احنا نقولوا يهبطوا فوتو، وكل ثلاثة ايام ينتهي التصويت نتاع الجمهور. كل شيء هبطوا السواليفات، معناها التصاور ربحت التصويره، واسبوع هذايا هبطوا التصاور، معناها ربحت انا من مدينه المتلوية حمدي الزرقاني فوتوغرافي، صورت صوره وربحت بالتصويت الجمهور. تحيه خاصه الكل دعمني، كل انسان عمل الجيم ولا كومنتير، ترشحنا للنصف للفينال، وان شاء الله ربي يسهل لنا ان شاء الله في جائزه كبيره مع دار الثقافه سوسه. مازال ان شاء الله الاسبوع الجاي باش يهبطوا 4 فوتوات، ومن بعد تختار لجنه التحكيم 4 صور محترفه بجائزه قيمه، معناها جائزه كبيره برشا، وان شاء الله ربي يسهل لنا ان شاء الله.
0: ان شاء الله بالتوفيق، ان شاء الله مربوحه كيف يقولوا بتبيعها ربما في المجال الرياضي. هي تفضل حمدي قول لي.
1: هو شوف، هو مهرجان دولي، معناها جزيرية ومغاربة تونس، والحمد لله هم زوج ثلاثة تونس، أنا البحث التونسي البحث جاي ترشح الفينال، وإن شاء الله أنا أعطي أنا تحية خاصة للناس اللي دعمتني، وإن شاء الله يكونوا معايا في الفينال وبكل الدعم، يدعموني بجاماتهم وكومنتاتهم، ورب يسهل لنا إن شاء الله.
0: أنت فخر المتلوي، فخر القفصة، فخر تونس في نهاية المطاف، وبرافو حمدي، حاجة ما يش بتبيعها من المستجدات عليك، خاطر ديما تقتنص المرتبة الأولى. إن شاء الله موفق، وألف ألف ألف مبروك، وإن شاء الله نتلاقوا بتبيعها وأنت متوج بالمرتبة الأولى. تحياتي حمدي، شكرا، إلى اللقاء.
1: عايشك، مرسي،
0: مبروك، إلى اللقاء.
1: عايشك، الله يبارك لك.
0: شكرا.

0: نشرات إخبارية. نشرات إخبارية. الثامنة صباحا، الواحدة ظهرا، السادسة مساء، والساعة العاشرة ليلا. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: العاشرة ليلا على موجة إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في عناوين نشرتنا، الجامعة الجهوية لوكالة الأصفار بتوزر تنظم قريبا حملة نظافة واسعة استعدادا للموسم السياحي الشتوي والتظاهرات الثقافية والترويجية. غدا انطلاق أيام الاستثمار المستدام والشمول المالي بولايات الجنوب. وفي أخبار العالم، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يعلن بدء عمليات عسكرية لاستعادة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. إليكم تفاصيل النشرة. تعتزم الجامعة الجهوية لوكالة الأصفار بتوزر بمعية مجموعة من الناشطين في القطاع السياحي تنظيم حملة واسعة النطاق للنظافة والعناية بجمالية المحيط بمدينة توزر. الحملة ستنفذ بدعم من السلطة الجهوية وعدد من الإدارات ذات العلاقة وبلدية توزر، استعدادا لاستقبال الزوار وتنظيم العديد من التظاهرات الثقافية والسياحية. رئيس الجامعة الجهوية لوكالة الأصفار بالجنوب الغربي واحد محمد الطاهر العصمة:
4: احنا الموسم السياحي القادم ان شاء الله عندنا بوادي طيبه، خاصه اللي نعرف جهتنا مرغوبه ويقبلوا عليها الزيار التوانسه والاجانب. في الاطار هذا كانت الاسفار قامت بتجديد الاسطول وهي بادره طيبه، كذلك المؤشرات الايجابيه ان ثم زوج وحدات سياحيه صارت الافتتاح نتاعها منذ اشهر، رفع الطاقه التشغيليه وطاقه الاستيعاب للجهه، مؤشر طيب على اساس مش ان شاء الله تزيد للمستثمرين ولا الجهه تزيد تتطور. وكذلك ثم بعض الأسرعات اللي تحب تستثمر في الجهة، لكن يجب توفير بعض الآليات على غير المجال الجوي. إن شاء الله ثم عدة برامج وعدة تظاهرات بالجهة اللي نتمنى تكون زادة حتى يدافع عن الاقتصاد. بالنسبة للجامعة الجهوية لوكالة الأصفار، احنا ديما مستعدين لحد المشاركة ويبدأ الرأي وإلا مشاورات ولا إعداد برامج مشاورات مع السلطة الجهوية، تعاون برشا لإنجاح المشاريع هذه ولا إنجاح البرامج هذه. حاولنا باش نساهم مساهمة فعالة في المحافظة على المحيط ونوعوا بعض من المهنيين نتاعنا، على اساس قمنا بحملات وزاد عندنا برنامج باش نعملوه ان شاء الله في القريب مع ثله من الجامعات الجهويه الموجوده في الجهه. هو الاسطول توا في حوالي 160 بعثه دفعات، وتوا الحمد لله ثم اقبال 30% ولا 40% من الاسطول هذا النجم نقولوا اللي هو سيارات ربعيه دفع جديده، تعاون هذه في الترويج وتعاون حتى على البرودوي ماذا بينا السواح اللي يجونا يكونوا في ظروف طيبه.
2: نظم المراكب الثقافي ابن الهيثم بقبلي تظاهرة تحت عنوان العودة للدار، ضمت فقرات متنوعة منها عرض للكورال وورشات وألعاب تنشيطية إلى جانب عرض مسرحي تحت عنوان طريق الحلم. مديرة المراكب الثقافي ابن الهيثم بقبلي منيرة قدور تضيف في تصريح لمجد عمارة:
5: في فضاء المركب الثقافي بقبلي يوم 4 أكتوبر 2026 مع تظاهرة العودة للدار اللي متضمنة للعديد من الفقرات، وهي على التوالي: عرض كورار المركب، ورشة رسم على الوجه، بالإضافة إلى ألعاب تنشيطية للأطفال، وموعد مع عرض مسرحي بعنوان طريق الحلم لشركة دار بابا للإنتاج المسرحي بسوسة. الأهداف اللي نحب نحققها من خلال هذه التظاهرة أكيد كبيرة جدا، ومن أهمها عودة نشاط نوادي الاختصاص والتعريف مختلف النشاطات التي تحتضنها المؤسسة مثل الموسيقى والعزف، المسرح، المطالعة الإعلامية، الرسم للأطفال والكبار، الفنون والحرف، إضافة إلى تعزيز حضور الطفل والناشئة وجعل الفضاء الثقافي فضاء للترفيه والتعلم والتعبير والإبداع واكتشاف المواهب.
2: يشهد المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين خلال السنة الجامعية الجديدة عملية تحديث وتأهيل عدد من اختصاصاته بما يتلائم مع خصوصية الجهة ومواردها الطبيعية والثقافية واحتياجات سوق الشغل، وفق تصريح مديرة المعهد نادي خموري لفدوى القرمازي:
6: تناغم كبير مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي متاعنا، نظرا لما تزخر به جهة القصرين من موارد طبيعية في علاقة بالخشب وفي علاقة بالليمينيرو والرمل، الحجارة، الطين، كلها حتى لفيبر فيجيتال حتى زادة لفيبر أنيمال، ثم ثراء ثقافي ومادي في الجهة ما ينجم يكون كان حافز للإبداع في المؤسسة. نسنا باش ننظروا فيهم باش نعاودوا نأهلوهم هما بيدهم، نحن مانيش باش نستغناو عليها. عنا اختصاص التصميم من أجل التنمية المستدامة واختصاص في الهندسة الداخلية باش يتم المحافظة عليهم، ولكن لجنة الماجستير ستنظر في إحداث ماجستير بحث في علاقة وطيدة بالجهة. ممكن الماجستير هذا باش يكون فيه كو ديبلوماسيون يا إما على مستوى دولي أو على مستوى وطني.
2: ينظم ديوان تنمية الجنوب بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يومي 5 و6 من أكتوبر بولاية مدنين أيام الاستثمار المستدام والشمول المالية بولايات الجنوب، وذلك تحت إشراف ولي الجهة. وتندرج هذه التظاهرة في إطار دعم الديناميكية الاقتصادية بولايات الجنوب وتعزيز فرص الاستثمار المستدام ودفع المبادرة الخاصة، إلى جانب تحسين النفاذ إلى الخدمات والآليات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وحاملي أفكار المشاريع. ومن المنتظر أن تمثل أيام الاستثمار فضاء للحوار والتشبيك بين المستثمرين وأصحاب المؤسسات وحاملي المشاريع من جهة، والهياكل العمومية والمالية ومؤسسات الإحاطة والمساندة وشركاء التنمية من جهة أخرى، بما يساعد على التعريف بالإمكانات الاستثمارية للجهة والبحث عن حلول العوائق التي تحول دون تطوير المشاريع. هذا وتكتسي هذه المبادرة أهمية بالنظر إلى الوزن الديموغرافي والاقتصادي لولايات الجنوب التي تضم جابس ومدنين وتطاوين وقفصة وتوزر وقبلي. ووفق أحدث المعطيات المنشورة من المعهد الوطني للإحصاء، بلغ عدد السكان هذه الولايات مجتمعة حسب آخر سلسلة متاحة أكثر من 1.8 مليون نسمة، مع تفاوت واضح بين الجهات، تعد مدنين أكبر سكانا تليها جابس ثم قفصة. إلى أخبارنا العالمية، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم بدء عمليات عسكرية لاستعادة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وبسط سلطة الحكومة عليها، بالتزامن مع تمكن الحوثيين من قطع الطريق الرئيسي بين تعز وعدن بعد سيطرتهم على منطقة الصافية، وسط اتساع المواجهات إلى جبهات عدة بينها تعز والجوفة. وفي وقت سابق اليوم أعلنت القوات الحكومية تنفيذ 97 عملية استهداف ضد تعزيزات وتحركات للحوثيين في جبهتي طور الباحة ومحور تعز. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب نحو 15 آخرين في هجمات إسرائيلية متفرقة بالتزامن مع قصف عمليات نسف متواصلة قرب الخط الأصفر، وسط مخاوف من توسع نطاق المناطق الخاضعة للسيطرة وقيود الاحتلال. وفي الضفة الغربية أصيب 7 فلسطينيين بينهم سيدتان وطفل مساء اليوم في اعتداءات لقوات الاحتلال والمستوطنين في نابلس وطول كرم ورام الله وسلفيتا. يتوجه وفد من حركة فتح إلى العاصمة المصرية غدا لعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين وممثلي عدد من القرى والقوى والفصائل لبحث رعاية مصرية محتملة لجولة جديدة من الحوار الوطني الشامل تحدد مصير الانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر المقبل. وكشفت مصادر متطابقة أن عددا من الأطراف سيطالب بمشاركة تيار الإصلاح الديمقراطي الذي يقوده المسؤول السابق في فتح والسلطة محمد دحلان في الحوار، وهو موضع خلاف بينها وبين حركة فتح. أخيرا، أقر حزب الخضر في إنجلترا وويلز اليوم سياسة تساوي بين الصهيونية والعنصرية، وتدعو إلى إقامة دولة فلسطينية واحدة بحقوق متساوية للجميع بدلا من الكيان المحتل وسلطة الاحتلال، وذلك خلال مؤتمره السنوي في برايتون، ما يعد سابقة في تاريخ الأحزاب السياسية البريطانية. إليكم تذكيرا بالعناوين: الجامعة الجهوية لوكالة الأصفار بتوزر تنظم قريبا حملة نظافة واسعة استعدادا للموسم السياحي الشتوي والتظاهرات الثقافية والترويجية. غدا انطلاق أيام الاستثمار المستدام والشمول المالي بولايات الجنوب. ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يعلن بدء عملية عسكرية لاستعادة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. نهاية النشرة الإخبارية قدمتها لكم هيفا سلوجا، أمنها تقنية راضية العيار وعماد الغرز. إلى اللقاء.
7: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: عالمراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي واثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم، شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.
1: الفنون هي المادة التي تنتج من خلال الإبداع الإنساني بكافة الصور.
2: لماذا اللون يجب أن يرسم شيء معين؟ يعني ليش اللون يجب أن يرسم
3: فنون؟
4: فنون
3: الفن تعبير.
5: الفن شأنه شأن اللغة، يبلغ به الإنسان أفكاره ويمكن غيره من بني جنسه من إدراكها.
6: فنون حديث الأنامل، رسم بالكلمة واللحن.

0: المراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي وثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم، شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.
1: الفنون هي المادة التي تنتج من خلال الإبداع الإنساني بكافة الصور.
2: لماذا اللون يجب أن يرسم شيء معين؟ يعني ليش اللون يجب أن يرسم
3: فنون؟
4: فنون
3: الفن تعبير.
5: الفن شأنه شأن اللغة، يبلغ به الإنسان أفكاره ويمكن غيره من بني جنسه من إدراكها.
6: فنون، حديث الأنامل، رسم بالكلمة واللحن.
7: لقانا في سهرية فنون في الجزء الثاني، طبعا مواصلين المشوار مع ضيوفنا الكرام الليلة. فنان يحكي بالموسيقى، يخلي كل نغمة عندها حكاية. باش نحكو على أسرار الكمان، باش نحكو على سحر القيادة، القيادة الموسيقية بالتحديد، باش نحكو على تجربة فنية بتبيع تستحق أنه نكتشفوها. معانا على الطرف الثاني من الخط ضيفنا عازف الكمان والمايسترو سفيان لخشين. سفيان مرحبا، منورنا، أهلا وسهلا بك على أثير إذاعة قفصة. مرحبا،
8: أهلا بك، أهلا بك، شنحوالك أخت سعيدة، وسعيد بلقائي بكم، وإن شاء الله قضينا بعضنا وقت ممتع فيها السهرية الفنية.
7: سهرية فنية أكيد بامتياز، أكيد كي تكون أنت حاضر فيها، تواجد واسم حاضر في المشهد الموسيقي التونسي. نتذكره بتبيع، نتذكره برشا عروض ترابية، موسيقى عربية، دندنة 2024، كذلك عدة مهرجانات دولية وطنية، برشا عروض موسيقية، وحكايتك مع الكمان بتبيع، وحكايتك مع قيادة الفرق الموسيقية، وإعلامي كذلك في مجال الموسيقى، عندك برشا برامج بتبيع إعلامية تهتم بالمشهد هذية ككل. فنبدو معك سفيان لخشين ضيفنا اليوم، الضيف المبجل عنا في سهرية فنون. نبدو هكا بشوية بشوية نحكو على الكمان، ونحكو بصفتك مايسترو، طبعا أنت قائد للفرق الموسيقية، وديما تبحث على كل الطرب الأصيل اللي فيه روح، اللي فيه تجديد، اللي فيها حديث، اللي فيها حكاية، اللي فيها نغمة هكا، واللي فيه محبة. هيت نبدو شوية شوية مع أستاذنا وماجستير بتبيع احتراف خاصة في مجال الموسيقي. نبدو بشوية بشوية، شنو اللي خلاك تدخل للموسيقى، وشنو اللي دخل الموسيقى لحياتك سفيان؟
8: والله هو الوسط العائلي أساسا، لأنه العائلة فنية، جماعة مغرومين بالموسيقى، عندنا شكون في العائلة أستاذ موسيقى، عندنا شكون يغني، عندنا شكون يعزف، دونك تأثير الموسيقي، وخاصة كان من الوالد طبعا اللي غرمني ملي أنا صغير وأصر أني نتعلم الموسيقى. أنا من مواليد مدينة المنستير، من أصول من أصلي من مدينة القيروان، ولكن بحكم مهنة الوالد كنت تولدت في مستير، وأصر أنه وأنا صغير نذكر ممكن في السنة الخامسة ابتدائي حاجة كمان هكا، أني ندخل إلى نادي الموسيقى ونتعلم آلة. فكانت البداية من وقتها بداية العلامة، وتعلمت الكمانجة على يد أستاذ الله يرحمه سي حمد المكي، ومن قدماء الموسيقيين في تونس. كنت مع طبعا نخبة من الأصدقاء، تعلمنا لمدة سنوات في إطار جمعية الشباب الموسيقى بالمنستير. ثم بشوية بشوية بدأت الأمور تكبر كما يقولوها، الغرام بدأ يكبر، ما تعرف العازف وقت اللي يتمكن من الآلة واللي يطلع وحده والأذن واللي يعزف يزيد التعلق متاعه بالآلة، وكان ذاك. دونك صلت حتى يقولوا احنا للباك في الإطار الهواية، كان ذاك سنة 2000، ثم وقت عملت 20 سنة مشيت عملت الاحتراف وعديت الاحتراف واخذت الاحتراف بهيك معناها نتذكر معك
7: رحلة حلوة هي لحظة بلحظة
8: رحلة ولا
7: هي.
8: ثم
7: في مشوار
8: بعد
7: قصير
8: بقى
7: ولا
8: التحاقي التحاقي بالمعهد العالي للموسيقى في سوسة. هنا بدأت المسيرة الاحترافية خليني نقول والأكاديمية. دونك كانوا ال4 سنين الأولانيين بالريجيم القديم دونك ميتريز في الأستاذية في الموسيقى والعلوم الموسيقية، وثم الحصول على الكابيس، ثم تدريس بالمعهد، ثم عودة مرة أخرى للمعهد العالي للموسيقى، لكن المرة دي بصفتي أستاذ في المعهد العالي للموسيقى منذ 2007 إلى يومنا هذا، ما زلت أدرس في المعهد العالي للموسيقى.
7: برافو، عشقك
8: ولا هي باختصار معناها، ومن بعد نحكيو على التفاصيل.
7: نمشي للكمان، أول لحظة هكايا عزفت، شنو اللي شدك للآلة هذه؟ شنو اللي خلاها تدخل لحياتك؟ علاش حبيتها وأنت بتبيع محترف في المجال هذايا؟ ولاحظنا حتى اللي فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي برشا إعجاب، برشا تثمين المسألة هذه، خاصة في عدة ربما حفلات من بعد باش نمشوا نحكوا على الحفلات هذه، لكن شنو اللي خلاك تختار الآلة هذه؟
8: والله هو في الحقيقة أنا كي كنت صغير كنت مغروم كيف الصغار الكل، مغروم بالآلات الإيقاع، لتو كنت نحب الدربوك أكثر، ولكن الوالد أصر أني قلت لك نحبني نتعلم آلة ونحب برشا الكمانجة، فقال أنا ما تعلمتهاش على الأقل تعلمها أنت. دونك هذيك كيفاش بديت الديكليك الأولاني. دخلت كما قلت لك لجمعية الشباب وتعلمت الكمانجة، وكان يعني بعد ما بديت هكا جوست ببارتي صغيرة شريت الكمانجة، الكمانجة متاعي اللي هي مرافقتني إلى يومنا هذا.
7: يعني من اللي شريتها لتوا هي نفس الكمانجة اللي عندك،
8: هي نفس
7: من البدايات
8: الكمانجة
7: إلى حد الآن، هي رفيقة الدرب،
8: رفيقة الدرب صحيح.
7: هي. هي.
8: فوالا دونك كانت هذيك البداية، وكنت متميز الحقيقة الحمد لله ما بين أصحابي، وكنت كما تعرف هكا واحنا صغار الكونكورونس ما بيناتنا، شكون يعمل خير من صاحبه وشكون ياخذ السلوك وكذا. دونك هذيك الحمد لله كنت متميز، وزاد كما قلت لك كل ما تتطور في العزف كل ما يزيد غرامك وتعلقك
7: طبعا.
8: بالآلة أكثر
7: طبعا. عازف كمانجا سفيان و مايسترو في نفس الوقت، شنو اللي يجمع ما بيناتهم وشنو اللي خلاك تدخل للمجالات الاثنين بتميز؟
8: اي هو هو هو في الحقيقه هو تسلسل معناها وتواصل مربوطين ببعضهم الحاجات هذوما، انك تكون عازف
7: فردي مسألة تعنيك، ولكن أنك تكون مايسترو أنت القائد، أنت اللي توجه بتبيع الفرقة وأنت قائد الفرقة ومحليك الشعور ذاك،
8: هي عندها خصوصية بالحق، هي
7: طبعا عندها مسؤولية،
8: مسؤولية وعندها زادة فما لو سافوار فير، فما التمكن معناها هو يخليك مش أي واحد ينجم يكون قائد فرقة. دونك فما أمور علمية وفما أمور زادة حتى تقنية
7: هيك الروح والإحساس.
8: ملي كما قلت لك معناها ممكن من التحاقي بالمعهد العالي للموسيقى عشتها كطالب من الأول، كنت نحب ياسر أني نكون بارز، وأسست فرق مع زملائي يعني طلبة، وقدت الفرق اللي تأسست في المعهد كما فرق المعهد العالي للموسيقى يعني قدتها لسنوات، قدمنا برشا حفلات في إطار الانستيتيو ولا في إطار حتى خارج الانستيتيو، يعني قدمت برشا عروض بصفتي قائد الفرقة. الحقيقة هو من غادي بدأت الاكسبيريونس والتجربة، ثم بعد في الاحتراف يعني حتى بعد ما تخرجت من المعهد قدت برشا حفلات مع فنانين كبار في تونس وحتى أجانب، يعني قدت ولا الفرقة الموسيقية المصاحبة للفنانين هذوما، مهرجانات تقريبا مهرجانات تونس الكل زرتها، كل عزفت فيها أيام بصفتي عازف أو قائد فرقة.
7: برافو، وأنت فخر لنا أكيد سفيان، فما هيك الروح، فما كل الإحساس، فما التناسق، فما سؤال نحب نطرحه عليك سفيان، كيفاش تصنع هيك الانسجام بين المجموعة وأنت صغير شيئا ما في السن؟ فنحب نعرفه من عندك بتبيع الوصفة السرية السحرية.
8: والله هو شوف كما قلت لك بكري هو تمكن في الاخر. يعني ديما عندك باش تقود الفرقه الموسيقيه لازم يكون عندك لو سافوار فير، ولازمك تعرف التقنيات الكل. وانا نقولها بصفه خاصه ديما كانت تلاحظوا حتى في العالم، عازف الكمانجا هو من اكثر الناس القادرين انه يقود الفرقه الموسيقيه، نحسه اكثر تمكن حتى من آلات أخرين. يعني يكون
7: حفناوي
8: ما
7: نتذكره.
8: تعرف
7: ايه اكيد اي طريقته. ايه
8: تشوف فرقة موسيقية العدد الأكبر وين تلقاه؟ تلقاه في الكمانجات هكا ولا
7: صحيح صحيح. وي.
8: عدد الكمانجة يكون عدد الآلة هذه أكبر من الآلات الأخرى. فالياس الكمانجة يكون عنده دراية بالآلة هذيك بصفة خاصة وبالآلة الأخرى. اللي يعزف كمانجا نجم يعزف عود، فاهم القانون شنو يعزف، فاهم الآلة الأخرى شنو يعزف. وأنا بعلاقتي بالإيقاع كما قلت لك من الصغر، دونك لا سيكسيون ريتميك زاد نفهمها. ولا لازمك تكون ملم أسيلو بالسونوريتي نتاع الآلات الموسيقية الكل، وتخلق أنت توصل تخلق الانسجام في الفرقة الموسيقية، تكون عندك إحساس بالخطوة بالإيقاع بالسونوريتي لازمها تخرج في فينالمون من الفرقة معناها. وباش ما دامني نحكي معاك ونتذكر في التجارب، زادة كيف كيف كنت قريت درست الصغار في الكونسرفاتوار،
7: جيد
8: دونك
7: برافو.
8: كي تقري الصغار تكتشف حاجة أخرى، إنك مع المبتدئين كيفاش نجم تخرج منهم حاجة، كيفاش نجم قدامك مثلا 10 ولا 15 صغير يعزفوا كمانجا وآلات مختلفة وتكون
7: جميل.
8: بيهم فرقة وتخرج منهم موسيقى وهم مازالوا مبتدئين. فكانت تجربة الحقيقة هايلة ياسر، يعني توصل إنك معك الصغار والمبتدئين تخرج عزف وتخرج غنية تكملها من الأول للآخر، ولا تخرج كوكتيل مزيان. وهذا معناها مفيد في المسيرة الحقيقة، مهمة التكوين انك تكون جيل اخر وتكون عازفين اخرين وتعطيهم لو سافوار نتاعك حاجه باهيه على الاخر.
7: لاحظت كذلك عندك محبة وغرام بالموسيقى العربية.
8: هذيك اللي كبرت عليها وهذيك اللي تعلمتها من انا صغير الحقيقه، انا كنت تربيت عليها. هذيك هي في دارنا يسمع بابا ام كلثوم برشا، ويسمع عبد الوهاب برشا، ويسمع الجينيراسيون القديمه كل. دونك كنت مغروم، وكان عندي لو ريبرتوار. كنت ربما الوسط خلاني نكون متفوق على اصحابي، انه في العمر الصغير نسمع الغنيات هذوك ونحفظهم ونعرفهم. دونك وانك تتربى زاده بالتفاصيل نتاع الاغاني هذه، خاطر هما في الاخر اغاني لمدارس كبرى، كي نحكيو على ام كلثوم ولا نحكيو على عبد الوهاب،
7: هاي
8: كان هما مدارس كبيره في الغناء ولا في التلحين. ونحكيو على رياض السنباطي، ونحكيو على الموجي، ونحكيو على القصبجي، ونحكيو على هذوما مدارس في الالحان. دونك كنت نتبع بالتفصيل معناها الجمله الموسيقيه كيفاش تعزفت، كيفاش قالت، كيفاش
7: جميل.
8: عزفها الأصل. يعني ديما نلوج على الأصل، ما نحاول ما نسمعش
7: ايه
8: حاجات معاودة، معناها نحب نسمعها كيما أصلها. حتى كي توا مثلا في بعض السلوات اللي نعزفهم الحين، نحب نسمع كيما عزف الحفناوي. انت جبت على الحفناوي،
7: أي
8: ما نحبش نعزفها. ممكن تكون عندك إضافة، ممكن تكون عندك، لكن الأصل ديما راهو عنده قيمة كبيرة ياسر.
7: ثابتة. وي
8: قول أنا ساعات الواحد مش ساعات يتفلسفوا العازفين نتاع توا ولا المطربين نتاع توا، لين الغناية يخرجها
7: من
8: من
7: إطارها
8: أصلها، تفقد الشارم نتاعها.
7: يمرجها.
8: ولا نقول لهم اي، ولا نقول لهم بربي تعلموا غنيوا كيما غنيت ام كلثوم، ولا تعلم اعزف اللحن كيما اصله، ما تتفلسفش لين تضيع الروح نتاعه وتضيع الاصل نتاعه.
7: هذا اللي خلاك تأسس لعدة فرق موسيقية سفيان، خاطر ما شاء الله السي في نتاعك مليانة في المجال هذايا. أسست لي عدة بالطبيعة محطات مع الفرق الموسيقية، عضو في نقابة المهن الموسيقية، برامج فنية كذلك إعلامية تعنى بالمجال الموسيقي. شنو هذا الكل يا سفيان؟ وقتاش تلقى الوقت لهذا الكل؟
8: والله والله على مدى فترات وسنين جرب التجارب، وفما تجارب نجحت وفما تجارب قعدت، والحمد لله دخلت في المجال الإعلامي في إذاعة جوهر اف ام، وقدمت برنامج قبل ما نقدم انا البرنامج، كنت مشارك في برامج موسيقية ده كعازف وكهك كرونيكور كما تقولوا. ثم بعد شوية بشوية خذيت التجربة وقدمت برنامج إذاعي من 2008 تقريبا إلى يومنا هذا. البرنامج مازال
7: برافو على النجاح.
8: برنامج دندنة، هو برنامج يعني يعنى بالموسيقى وبالأغاني الكلاسيكية. شنو آخر ولا الكعازف، هذيك تجارب متعدة برشا، على خاطر عزفت مع ذل الفرق المهمة والكبيرة في تونس، كيما الفرقة الوطنية، كيما مثلا برشا حقيقة تجارب، كيما الفرق الكبيرة اللي قدمت برشا عروض مؤخرا في مهرجان كارتاج مع مي فاروق، عم ناول زادا كيف كيف في مهرجان كارتاج، مهرجان دقة مع برشا أسماء فنية تونسية وعربية. كما قلت لك زاد المسارح الكل الجهوية، قدمت برشا حفلات مع فنانين توانسة.
7: صحيح، وحفلات ناجحة وناجحة جدا كذلك. على ذكر اللقاءات والحفلات والمواعيد، باش نسمعك البعض من المقاطع وباش تعلق لنا على المقاطع هذوما. هما 4 مقاطع في نهاية المطاف، ما نجموش نعملوا برشا مقاطع. لقاء بالطبيعة لقاء ماهوش لقاء مطول جدا، ولكن باش ناخذوا مقاطع موسيقية باش تعلق لنا على المقاطع هذه يا سفيان الأخشين. يلا ناخذوا المقطع الأول نسمعوا مع بعضنا ومن بعد تعلق لي سفيان. يلا.

0: رجعنا لك، شنو تعليقك
1: ايه
0: سفيان؟ ايه قولي.
1: الف ليله وليله.
0: لا علق لي على المقطع
1: ايه
0: هذا، نرجع بك بالذاكرة شوي.
1: تراها قرب لي على الاقل
0: مي
1: شويه باش
0: مي
1: نعرف انا
0: فاروق.
1: وياك. مي فاروق، ولا هاي من
0: فوالا
1: حفلة مي فاروق اللي حكينا
0: فوالا
1: عليها بكري. دونك
0: ايه
1: هذه سهرة عم ناول يظهر لي، قدمت فيها سهرة كاملة كلثوميات، دونك
0: ايه
1: سهرة كل كانت فيها أم كلثوم، وختمت بالغنية هذه آخر غنية قدمناها. الحفل كان ثري برشا وكان رائع جدا، مستوى
0: راقي
1: موسيقي
0: جدا،
1: راقي
0: وموسيقي خاصة.
1: ومستوى محترف يعني احترافي كبير برشا. شرفنا تونس مع قائد الفرقة اللي هو صديقي وزميلي
0: نرجو لها
1: الأستاذ
0: كل
1: محمد
0: التحايا سي
1: الأسود.
0: محمد الأسود. ايه نمشي للمقطع الثاني، يلا
1: يلا

0: زين.
1: هي
0: سمعنا المقطع. اي
1: شنو ال
0: اي
1: شنو ال اول اغنيه افتتحنا بها المهرجان مع مي فاروق السنه، هذه
0: والفيديو هابط بتبيعه وعمل توندونس وترند كبير.

0: شنو رأيك سفيان بالنسبة للمسألة هذه، ربما إدخال بعض الآلات الأخرى في المقاطع الموسيقية العربية الكلاسيكية؟ شنو تقول بتبيعك كمايسترو كعازف؟ شنو تعليقك؟
1: هو احنا
0: قل
1: في الموسيقى العربية ماهيش الحقيقة أساسا موسيقى آلية، يعني موسيقى غنائية أكثر. احنا تشوف المعروفين شكونهم، هم المطربين هكا ولا، يعني
0: أكيد
1: موسيقى مبنية على الأغاني والشهرة، دي ما ياخذها المغني أكثر من اللي ياخذها العازف.
0: للأسف
1: فتلقى العازف هي للأسف هذا هو،
0: الكواليس
1: لكن
0: ديما ما عندهاش
1: ولكن
0: نصيب الأسد، فوالا.
1: اي صحيح، ولكن هذا ما يقللش حتى شيء من قيمة العازف، لأنه عندنا في تونس عازفين كبار، وفي الموسيقى العربية إجمالا، يعني في العالم العربي صوت الآلة والإمكانيات العزف تخلي يعني كل موسيقي هذاك يحاول حتى كيف يعزف هو أغنية بأسلوبه وبطريقته وبروحه وبكل آلة تسمعها تحس روحك تغني في الغناية، ولكن في الآخر أنت تسمع في آلة تعزف. هذا جميل جدا، وبرشا ولينا نسمعه توا، حتى المستمعين ولاو يحبوا يسمعوا آلة موسيقية تعزف في غناية، كما أنت في المقطع اللي كنا نسمعه فيه
0: أكيد
1: أغنية الوردة على ما أظن كان سمعت بيه. فوالا
0: بتونس بيك.
1: فبتونس بيك فوالا. فالموسيقي والعازف بصفة عامة ماذا به يعمل سولو يوري فيه البراعة متاعه على الآلة متاعه، كان كمانجا ولا قانون ولا عود. وشيء جميل جدا أنك تسمع الأغنية واللحن بالآلة من غير الأغاني، وهذه هاك عملت الموجة الجديدة هذيك نتاع الجمهور يغني. وليت العازفين على الأقل يقول لك هاني نعزف أنا الأغنية، هاك فما جمهور يغني. موضة جديدة خرجت على كل حال، بون تجربة جميلة والجمهور يستمتع بها، ولو إني مش موثق برشا أحكي.
0: هي في كل الحالات لقيت استحسان من طرف الجمهور أكيد.
1: هي لقات ايه هو
0: أي
1: خاطر الجمهور ولا يمشي، هو اللي يستمتع وهو اللي يغني
0: فعلا
1: ويحس روحه طرف في العرض، مش متلقي فقط،
0: فعلا
1: وكأنه مشارك هو في العرض. فكرة جميلة على كل حال، ونجحت تشوفوا فيها في المسارح
0: أوي
1: الكل،
0: أوي
1: الجمهور
0: في كامل طلاب
1: يحضر لها
0: الجمهورية التونسية أوي.
1: اي ويحضر لها الجمهور، وتلقى الجمهور غفير، وين فما برنامج غنائي للجمهور يغني فتلقى الجمهور يحضر بكثافة ويغني ويعمل جو
0: صحيح
1: الحقيقة
0: صحيح
1: ويستمتع،
0: صحيح
1: والأغاني زاد
0: صحيح
1: تجلب الانتباه.
0: وفي كل الجهات كذلك. صوفيا مش خليك كلمة الختام، محلاها اللقاء الخاطف معاك بالطبيعة، حكينا على تجربة ثرية في سنوات قلائل، عزف مايسترو إعلامي في المجال الموسيقي، وكذلك محبتك ربما لأنك توصل الموسيقى العربية للأذان. فأعطينا فكرة اللي يسمعوا فينا توا من الشباب يحب يصير على منوالك بعد النجاح هذا اللي حققته. صوفيان الخشين بالطبيعة نتفخر بالطبيعة اللي عازفينا، وكذلك اللي طبعا قائدي ربما الفرق الموسيقية الموجودة عنا في تونس ككل. فشنو تحب تقول في ختام اللقاء هذايا مع التجربة الحلوة اللي خذينا البعض منها، ولو انها هي تجربة مطولة جدا بتبيعها من العطاء والنجاح؟
1: يعيشك سعيدة على
0: يعيشك يا سفيان، أنا
1: الاستضافة
0: سعيدة بيك.
1: وعلى هاللقاء الحلو هذا اللي جمعنا، وتحية لأهالي قفصة الكل اللي يسمعوا فينا وكل الأهالي اللي يسمعوا فينا.
0: يعيشك.
1: نحب نقول للي يحب، أنا أقول بصراحة كي تعمل حاجة عملها بغرام وحبها ووصل فيها للآخر، هذه أهم نصيحة مهما كان المجال. كيف المجال، أي مجال سواء فني ولا مهني، اخدمه بغرام، اخدمه بحب كبير، حاول تتميز فيه، طلع بارة النجاح لفوق، وبقدرة ربي تفرض روحك وتفك بلاستك كما نقولوا احنا بالتونسي. نصيحة لكل في الميدان الفني، لكل الفنانين ولا الموسيقيين زادا اللي قاعدين يتعلموا، نقول راهو يعني العزف ولا الغناء ولا المجال الفني هذا راهو بحر، والعبد
0: صحيح
1: ديما يقعد يتعلم، والإنسان مهما كانت تجاربه متنوعة راهو ديما يتعلم ويجتهد باش يتعلم، وديما يغزل القدام، وديما يقول نحب روحي خير. ولا فالمجال مفتوح للناس الكل، والمجال الفني في تونس إن شاء الله نروح أحسن من هكا
0: إن شاء
1: الحقيقة،
0: الله إن شاء الله.
1: إن شاء الله يتطور وإن شاء الله يتحسن، وتكون عنا لأنه في تونس الحقيقة فم الإمكانيات.

0: إمكانية موجودة، الإمكانيات البشرية، نقصد مش المادية، المادية فيها وعليها، أما البشرية بارك الله التوانسة يبدعوا، يعني كما حكينا بكري على مي فاروق والتجارب، وإن فما موسيقيين توانسة راهو مهما كانت قيمة الفنان اللي يجي وكل شيء، رانا في تونس قادرين أن نرافقوا كبار الفنانين والمطربين في العالم الكل. دونك ما شاء الله تونس زاخرة بالموسيقيين البارعين والممتازين، وشرفنا تونس احنا حتى خارج تونس، ومشيت قدمت حفلات حتى خارج حدود الوطن
1: فعلا
0: ومع فنانين اجانب، والحمد لله كانت تجارب الكل ناجحه، وكانوا ينبهروا بعزفنا وينبهروا بالفنانين التوانسه حتى في العالم العربي، راهو حتى المطربين مش كان العازفين، معناها ما شاء الله راهو عندنا ما نقولوا، عندنا اصوات في تونس تضاهي اكبر الاصوات اللي موجوده في العالم العربي، إن شاء الله نعرف كيفاش نسوقوا لأرواحنا بطريقة خير من هكا، ونكونوا موجودين في العالم العربي بطريقة ممكن خير.
1: إن شاء الله بإذن الله بعصا المايسترو سفيان الأخشيني أكيد باش تاخذنا وياخذنا النغم لروح جديدة. موفق وألف ألف شكر على قبول الحوار معك في سهرية الليلة من فنون. سعداء جدا بالطبيعة بهالحوار الخاطف مع ابن الناجح في المجال هذا، خذيناك بالطبيعة كنموذج في سهريتنا الليلة في رحلة حلوة برشا من ربما من العطاء الموسيقي. شكرا سفيان، تحياتي
0: شكرا.
1: إلى الملتقى. شكرا، احنا مازلنا معكم على أثير إذاعة قفصة مواصلين في سهرية فنون.

0: المراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي واثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم، شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.
1: الفنون هي المادة التي تنتج من خلال الإبداع الإنساني بكافة الصور.
2: لماذا اللون يجب أن يرسم شيء معين؟ يعني ليش اللون يجب أن يرسم
3: فنون؟
4: فنون
3: الفن تعبير.
5: الفن شأنه شأن اللغة، يبلغ به الإنسان أفكاره ويمكن غيره من بني جنسه من إدراكها.
6: فنون حديث الأنامل، رسم بالكلمة واللحن.
7: مازلنا معكم في سهرية فنون مسك الختام، باش نعملوا إطلالة على أيام قرطاج الموسيقية مع مفادة إذاعة قفصة على عين المكان. إيناس حراثي، إيناس مساء الفل، أهلا بك. طبعا كواليس اللقاء نسمع فيها لك الخط. إيناس مرحبا.
8: مرحبا سعيدة، حبيت نعيشكم شوية الأجواء الليلة. الحفل نجم نقولوا عليه كان ناجح فنيا وجماهيريا. الحقيقة الليلة السهرية حلوة برشا في قاعة الأوبرا بمدينة الثقافة، وإحنا في مواكبة للدورة 11 الأيام كارتاج الموسيقية. عرض جميل جدا، الفنانة مغربية نقول لك إنه صولد أوت، وأنت فهم الباقي سعيدة.
7: طبعا
8: هي معروفة باسم أم، لكن اسمها الحقيقي هي أم الغيث بنت الصحراوي. تسمعوا في الستيل اللي تغني فيه تقريبا
7: نسمع.
8: الموسيقى الصحراوية المغربية، الصحراوية اللي حسنية فيها إيقاع الجاز والسول. طبعا تغني باللهجة المغربية الدارجة، وتغني أيضا بالحسنية الأمازيغية الإنجليزية والفرنسية. فنانة شاملة، ستيلها حلو برشا، ستيل الأمازيغ سعيدة في لبستها وفي ستيلها وفي جوها،
7: يقرب لستيلها.
8: حتى الآلات المستعملة حتى الآلات المستعملة تفاعل كبير من الجمهور. الحقيقة أنا ما نزلش نخرج من القاعة لأنه أجواء حلوة برشا، تتسلطن مع الأغاني متاحة تشيخ عليهم. فن جميل جدا، فن مختلف، واكتشفت حاجة مهمة جدا كما نقوله ديما أنه الجمهور التونسي ذواق للفن الحلو. عرفنا من أنه السهرة بتكون ناجحة من اقتناء التذاكر، لأنه تقريبا التذاكر وفات على بكري اليوم. الأعمال متاحة وإصداراتها الفنية تقريبا 6 ألبومات. العرض هذية بعنوان ديال الدار، هذية الدار ألبوم الدار عام 2026. سميت العرض الهدية باسم الألبوم الأخراني متاحة ديال الدار. سعيدة تستغرب، ممكن نقول لك أنه هي درسة الهندسة المعمارية، مش فنانة، يعني هي فنانة تهندس في الفن وأيضا درسة الهندسة المعمارية. من الهندسة المعمارية غرمها للفن، خليها تميل للفن. معروفة في المغرب، وأيضا حاجة أخرى أنها هي سفيرة أممية في المغرب، سفيرة وطنية للنوايا الحسنة في المغرب. فنانة معروفة برشا في المغرب، عندها ستيل خاص بها، وانتشرت عالميا في فرنسا وفي برشا دول أخرين. تسمع في الأجواء، يظهر لي
7: نسمع في الأجواء ونستمتع بالأجواء. بين المعلومات اللي تقدمي فيها إيناس وبين الأجواء كذلك، طبعا استمتع جميل جدا.
8: برشا هارموني بينها وبين الجمهور، لأنه حتى الجمهور تقريبا حافظ معظم أغانيها، يظهر لي فما أغنيات حافظينهم رغم أنه اللهجة صعبة شوية، لكن الجمهور يردد معها في الأغاني متاحة. تصفيق حار جدا للفنانة هذية، برشا تفاعل كبير. كل ما تكمل الأغنية القاعة الحقيقة تهتز بالتصفيق بتاع الجمهور. حفل كما قلت لك سعيدة من الأول أنه نجح فنيا وجماهيريا، تنجم حتى تاخذوا فكرة شوية على النمط بتاع الأغاني متاحة. خذيت بعض الفيديوهات على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة، حبيت نعيشكم شوي الأجواء متاعنا ليلة. استمتعتم معنا يظهر لي
7: تبعنا ونحبون تبعوا للختام. شكرا إيناس بتبيع الفرصة الحلوة هذه. شكرا كذلك لأيام قرطاج الموسيقية.
8: إيه؟ سعيدة أي مازلنا في مواكبة طبعا الأجواء تقول الأخبار كل على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة بعض الصور أيضا وبعض الفيديوهات للضيوف المهرجان. مازلنا في مواصلة في مواكبة طبعا حتى النهار 10 أكتوبر إن شاء الله.
7: إن شاء الله بتبيع رحلة ميمونة على إذاعة قفصة كذلك بين ثنايا الموسيقى في قرطاج الموسيقية بالتحديد أيام قرطاج الموسيقية. شكرا إيناس تصبحين على محبة. خليك بتبيع تواصل المشوار مع الإيقاعات مع النغمات. وأنا نقول لكم شكرا على حسن الإنصات والمتابعة للقناة الليلة. لكم مني أحلى تحية جيكم من فريق السهرية كل من راضية العياري عماد الغرز كمال حميدة وسعيدة كريت. شكرا لضيوفنا الكرام. شكرا بتبيع الناس اللي تبعتنا على مدار سبعتين من زمان في سهرية فنون. بديت بتبيع من التسعة تتواصل حتى للأحداش. نقول لكم إن شاء الله دائما مبدعين في المجال الفني وأكيد في كل لقاء نكتشف الجديد. شكرا وألف شكر. تصبحون على محبة. إلى اللقاء.

تشوفي الليلة لازم الخبزة تكبر كرم الله تشوفي وإياك تقطعي ليا العش قدر العش قدر العش قدر.

0: 11 ليلا على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تتواصل الاستعدادات بولاية سيدي بوزيد لانطلاق موسم جني الزيتون الذي من المنتظر أن يكون خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري، وتشير تقديرات المصالح الفلاحية بالجهة أن تبلغ صابة الزيتون خلال هذا الموسم حوالي 350 ألف طن، مسجلة تراجعاً مقارنة بالسنة الفارطة التي قدرت فيها الصابة ب 500 ألف طن زيتون. يبلغ عدد الأطفال المستفيدين من خدمات الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS نحو 12500 طفل إلى غاية شهر سبتمبر 2026 وفق ما أفاد به رئيس الجمعية محمد مكديشة. أعلنت وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح مناظرة بالتقويم والاختبارات لانتداب أطباء مقيمين في اختصاص طب الأسنان بداية من يوم 4 من ديسمبر 2026 والأيام الموالية بكلية الطب وطب الأسنان بالمناسير، فيما تغلق الترشحات لهذه المناظرة يوم 4 من نوفمبر 2026. يشارك فريق من المهندسين التونسيين في الأدوار الإقصائية لبطولة العالم للروبوتات القتالية بروسيا فئة الروبوتات الثقيلة، وذلك ضمن 64 فريقا من أفضل المختبرات في العالم وفق بلاغ لعمادة المهندسين التونسيين. وتعد تونس البلد العربي والإفريقي الوحيد المشارك في هذه المسابقة المقررة في الفترة من 6 إلى 10 من أكتوبر الجاري. قال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية اليوم الأحد إن الرئيس لي جيم يونغ أمر بإجراء تحقيق شامل واتخاذ إجراءات للتعامل مع وقائع تسرب بيانات شخصية حدثت مؤخرا في بنوك وشركات مالية ومؤسسات عامة. وقال رئيس لجنة الخدمات المالية في بيان إن السلطات لا تستطيع استبعاد احتمال استخدام الذكاء الاصطناعي في الهجمات، ودعا إلى اعتماد نهج التصدي لهذه الهجمات مع ضرورة تحديث إطار عمل الأمن السبراني في القطاع المالي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: في الليل السائق ما يشوف السيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.

حبيبي حاسس بقلبي قوي قوي وداريني اثبت انك صحيح حبيبي حاسس بقلبي

واف نطق الدموع السهر في رموش قالت لي عواف.

تامر مش غالي وعشان يرخص دالي. أنا قلت لها تامر مش غالي وعشان يرخص الغالي. قلت لها تامر مش غالي وعشان يرخص الغالي. زعلت ومشيت وقالت السوق جراله إيه.

0: منتصف الليل على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يستعد المستشفى الجامعي الحسين بوزين بقفصة لدخول قاعة القسطرة حيز الاستغلال خلال شهر جانفي 2027، حيث شرفت أشغال الهندسة المدنية على استكمال مختلف المراحل فضلاً عن وصول التجهيزات الخاصة بالقاعة. ينظم ديوان تنمية الجنوب الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يومي 5 و6 من أكتوبر الجاري بولاية مدنينة أيام الاستثمار المستدام والشمول المالي بولاية الجنوب، وذلك تحت إشراف ولي الجهة. وتكتسي هذه المبادرة أهمية بالنظر إلى الوزن الديموغرافي والاقتصادي لولايات الجنوب التي تضم جابس ومدين وتطاوين وقفصة وتزر وقبلي. تجاوز إجمالي عائدات العمل والمداخيل السياحية المجمعة عتبة 13.2 مليار دينار خلال الأشهر 9 الأولى من السنة الجارية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 4.7% مقارنة بالسنة المنقضية، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. ينطلق الصالون المهني للصناعات التقليدية والإبداع من 5 ليتواصل إلى غاية 11 من أكتوبر الجاري، وتهتم الورشات خلال الدورة الثالثة من هذا الصالون المهني بقصر المعارض بالكرم بإجراءات التصدير والدعم والمرافقة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، فضلا عن سبل تسويق المنتجات الحرفية والتجارة الإلكترونية والتحول الرقمي. تنظم عمادة المهندسين التونسيين مائدة مستديرة لتقديم خارطة الطريق الطاقية لتونس 2027-2035، وذلك يوم الثلاثاء الموافق للسادس من أكتوبر الجاري بدار المهندس بتونس العاصمة. وتندرج هذه المبادرة في إطار مساهمة عمادة المهندسين في النقاش الوطني حول مستقبل القطاع الطاقي بالبلاد، وفي ظل التحديات الراهنة التي تواجه المنظومة الطاقية الوطنية. أخيرا، صنف حزب الخضر البريطاني ذو التوجه اليساري يوم الأحد الصهيونية بوصفها شكلا من أشكال العنصرية، وذلك في تصويت أجراه خلال مؤتمره السنوي في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة لدى جماعات يهودية بريطانية وحكومة الاحتلال. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: عادات وثقافات في شعوب وقبائل. شعوب وقبائل.
1: مرحبا بالجميع. شعوب وقبائل اليوم يحملنا إلى مواطن الأكراد في العالم، وهي المنطقة الجبلية الممتدة على حدود تركيا والعراق وسوريا وإيران وأرمينيا، ويتراوح عدد الأكراد بين 20 و30 مليون، يعدون رابع أكبر مجموعة عرقية في الشرق الأوسط، لكن لم تكن لهم أبدا دولة مستقلة. في العقود الأخيرة زاد تأثير الأكراد في التطورات الإقليمية، إذ قاتلوا من أجل الحكم الذاتي في تركيا، ولعبوا دور هام في الصراعات في العراق وسوريا، آخرها المشاركة في مقاومة تقدم تنظيم الدولة الإسلامية داعش. ما هي أصول الأكراد؟ تاريخياً عاش الأكراد حياة قائمة على الرعي في سهول ما بين النهرين وفي المناطق الجبلية المرتفعة الموجودة الآن في جنوب شرقي تركيا وشمال شرقي سوريا وشمالي العراق وشمال غربي إيران وجنوب غربي أرمينيا. يشكلون مجموعة متميزة يجمعها العرق والثقافة واللغة، رغم عدم وجود لهجة موحدة، كما أنهم ينتمون لمجموعة مختلفة من العقائد والديانات، إلا أن أكثرهم يصنفون كمسلمين. بدأ الكثير من الأكراد التفكير في تكوين دولة مستقلة باسم كردستان، وبعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى وضع الحلفاء المنتصرون تصورا لدولة كردية في معاهدة سيفر عام 1920، إلا أن مآل هذه الأحلام تحطمت بعد 3 سنوات إثر توقيع معاهدة لوزان التي وضعت الحدود الحالية لدولة تركيا بشكل لا يسمح بوجود دولة كردية. في تركيا مثلا ثم صراع متأصل بين الدولة التركية والأكراد الذين يمثلون 20% من سكانها، وعلى مدار أجيال عديدة عاملت السلطات التركية الأكراد معاملة قاسية، ونتيجة لحركات التمرد التي قامت بها في العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي، أعيد توطين الأكراد ومنع الكثير من الأسماء والأزياء الكردية، كما تم حظر استخدام لغتهم الأصلية وأنكر وجود هويتهم العقلية، وتمت تسميتهم بأتراك الجبل. انتهت الحالة بالأكراد إلى أقليات في دولهم، وعلى مدار السنوات المتتالية سحقت أي محاولة كردية لتأسيس دولة مستقلة.

سوريا، تعرض الأكراد السوريين للكثير من القمع والحرمان من الحقوق الأساسية، ولم يتم منح الأكراد حقوقهم الفردية والمدنية، وصدر حقهم في التمتع بالجنسية السورية كذلك، صدرت أراضيهم وحاولت الدولة الحد من مطالبهم وخاصة مطلب الاستقلال، وتم قمعهم واعتقال زعمائهم السياسيين. الحظ الأوفر لأكراد العالم كان لأكراد العراق تاريخيا، فأكراد العراق لهم العديد من الامتيازات المدنية مقارنة بالأكراد المقيمين في الدول المجاورة، إلا أنهم كذلك عانوا الكثير من القمع. ثار الأكراد في شمال العراق ضد الحكم البريطاني في فترة الانتداب وقمعوا، وفي 1946 أسس الملا مصطفى برزاني الحزب الديمقراطي الكردستاني كوسيلة سياسية للنضال من أجل استقلال العراق في إقليم كردستان العراق. وبعد ثورة 1958 اعترف الدستور الجديد بالقومية الكردية، لكن الحكومة المركزية رفضت تمكين البرزاني من خطة حكم ذاتي، فأعلن قتاله المسلح في 1961. في 1970 عرضت الحكومة اتفاقا على الأكراد بإنهاء القتال ومنحهم منطقة حكم ذاتي، لكن الاتفاق انهار واستؤنف القتال عام 1947، وبعد عام انقسم الحزب الديمقراطي الكردستاني.

أصل تسمية الأكراد يعود للفظ كاردو، ويعني باللغة الأشورية الحوض العلوي لنهر دجلة. لهم علم متميز تتوسطه شمس متوهجة، والكرد يعني اسمهم البدو أو سكان الجبل أو ساكن الخيام وقاطنيها. الأكراد هم أكبر أقلية في العالم، يتميزون بامتلاكهم لتاريخ عريق مليء بتراث ثري من العادات والتقاليد أعطت لهذا الشعب التميز والتفرد عبر العصور. وبعيدا عن القتال الدائر والمشاكل السياسية، نخص نتعرف عن بعض عاداتهم وتقاليدهم التي لا تتغير بتغير موطنهم من دولة لأخرى، فهي نفس العادات في العراق وسوريا وتركيا وأرمينيا.

طقوس الزواج عند الشعب الكردي تمثل فلكلورا خاصا به، له طابع مميز عن بقية الشعوب، لم يتأثر بعمليات التطور والتمدن وخصوصا في المناطق الريفية. إذا ما تجاوز الشاب العمر المعقول للزواج ولم يعبر عن رغبته في ذلك، فيعد ذلك نتيجة خجله. لذلك يقوم واحد من العائلة بكسر هذا الحاجز ويفاتح الشاب في هذا الموضوع. إذا كان الشاب يريد الزواج بفتاة معينة، فإن مجموعة من الأقارب ويطلق عليهم اسم داكوخيزيا يطالب بهذا الزواج ويقومون بمفاتحة عائلة الفتاة في هذا الغرض، وبعد انتهاء المهلة الزمنية المحددة يتم إبلاغهم بالقبول أو الرفض. يتم الاتفاق على الذهب والمهر، ويكون الذهب مقدرا بمقدار معين مثل مثاقيل الذهب التي يتم الاتفاق عليها بالتراضي. وجدير بالذكر أن العريس يدفع مهرا لأهل العروس لتزويدها بالملابس والأثاث، وهو ملزم بكافة نفقات الزواج والاحتفالات. ليلة الحنة هي طقس مهم، وهي من أهم طقوس العرس الكردي لدى العروس، لأنها تكون آخر ليلة لها تقضيها في بيت أهلها، وتكون مخصصة للنساء فقط. وقد جرت العادة على أن يقوم العريس بإرسال عدد من أكياس الحنة مع مبلغ من المال من أجل الاحتفال بهذه الليلة. وتقوم الفتيات المشاركات في هذه الليلة بوضع الحنة في أكفوفهن وأرجلهن، وذلك بعد القيام بتحنية العروس ليبدأ بعدها الرقص والغناء.

في بعض الأحيان وقبل مغادرة العروس لبيت أبيها يقوم أحد أخواتها ويكون أكبرهم بربط حزام لها في دلالة على أنها لها سند متين. في العادة تستمر احتفالات الزواج مدة تتراوح بين 3 حتى 7 أيام. يتم تقديم الأطعمة والأشربة من قبل الجيران في سواني كبيرة، ويتم رد الصينية لأصحابها ومعها هدية مقدمة من العروسين. للكرد كذلك الكثير من العادات والتقاليد والأساطير والموروثات الخرافية التي تحكم حياتهم، لكنهم في كل مرة يؤكدون أنها تعود إلى تجربتهم وتكرار حدوثها. فإذا هبط طائر على البيت مثلا وصاح، فإنهم يعتبرون ذلك علامة على قرب وصول رسالة من قريب في الغربة، بينما إذا مسحت قطة وجهها بقائمتيها فذلك يدل على قرب قدوم ضيف. وبالمثل إذا طارت لقمة من يد أحدهم أو قطعة عجين من نادي امرأة تعجن، فذلك دليل على قدوم الضيوف. أما إذا تراكبت أحذيتهم اعتبروا ذلك علامة لسفر قريب، ولعلي أجد في الكثير من هذه العادات صدى في عاداتنا كذلك. إذا شعر أحد منهم بالحكة في كفه اليمنى أيقن أن هنالك مال سيأتيه وفي طريقه إليه، وظهور قوس قزح في جهة ما دليل على أن هذه الجهة ستنعم برخص الأسعار، بينما إذا رأوا ضوءا أحمرا من جهة معينة فذلك إعلان على حرب قادمة. حينما يولد الطفل تتم حراسته لمدة أسبوع عبر وضع سكين أو إبرة كبيرة أو قشرة بصل لتطرد عنه الجن.

بالنسبة للمطبخ الكردي يتميز بمجموعة واسعة من المأكولات المعتمدة على طائفة متنوعة من الفواكه والخضروات، والبذخ في الطعام أحد أشكال التعبير والتقدير للضيف في المجتمع الكردي. إفطار الصباح يكون متكونا في العادة من الخبز والعسل وحليب الأغنام. يقوم الأكراد بغمس لحم الضأن والخضروات في صلصة الطماطم في وجبات الغداء، والمناخ في المنطقة الكردية يصلح للعديد من الزراعات الطيبة كالعنب والرمان والتين والجوز. أبرز مشروباتهم هو الشاي الأحمر المحلى والقهوة المركزة المرة. يحتفلون بعيد النيروز الموافق ل 21 مارس من كل عام، وهو بداية السنة الكردية لديهم، ويتناولون الدلمة

تنزهون في الحدائق جماعات وعائلات وأزواج. مكانة المرأة في المجتمع الكردي: يعتبر المجتمع الكردي مجتمع ذكوري بامتياز، ولطالما كان كذلك منذ أن عرف عبر التاريخ، ولكننا نجد نماذج لنساء تصل إلى أعلى المراتب والقيادة السياسية والعسكرية أحيانا. ويبدو أن معظم الكتاب الذين كتبوا عن تلك الزعيمات المميزات أثناء حياتهن قد اعتبروهن في الواقع ظاهرة كردية بامتياز. إن الأمثلة المتكررة والمتمثلة في سيادة النساء بحكم حقهن الشخصي أمر مثير للانتباه بحد ذاته، ولكن تثير هذه المسألة العديد من التساؤلات حول طبيعة المجتمع الكردي ومكانة المرأة فيه. فالكثير من الكتاب الكرد يفضلون قراءة هذه الحالات على أنها دليل على المكانة المحترمة التي تحظى بها المرأة في مجتمعهم، أو حتى على أنها بقايا من تقليد قديم يقضي بالمساواة بين الجنسين. ويبدو أن أشهر تلك النسوة يتحولن إلى رموزا قومية تجسد السمو الأخلاقية للكرد، والهدف الرئيس من المقالة هو وصف الحالات الموثقة بشكل جيد عن أدوار النسوة القائدات. وقد نشر مقال شهير جدا عن مكان المرأة في التاريخ الكردي، تحدث عن أن هذا التقليد هو عادة جميلة، وتحدث عن بعض النساء الكرديات التي حققن التأثير غير العادي في المجتمعات، وكنا أغلبية عظمى رغم غياب أسمائهن عن الكتب الموثقة. وفي الحقيقة يمكن أيضا القول أن بعض الأجزاء المجتمع الكردستاني تتمتع المرأة فيه بحرية التنقل والحركة، وربما أكثر من أي جزء آخر في الشرق الأوسط، وتتميز كذلك بالحصول على صفات الفروسية والبطولة وتعلمها بشكل جيد ومهني ومتقون. ولكن هذا بالتأكيد ليس متداول في كل الجهات وفي كل العائلات. ففي كتاب عن المرأة الكردية لاحظ الأنثروبولوجي الدنماركي إيرلي آر أن النساء في الأوساط الأستقراطية كن عرضة لنوع من العزلة المطاطية، لكنهن في الأوساط الاجتماعية الأقل تواضعا والبيئات الريفية تمتعن النسوة بمزيد من الحرية وأفضلية القرار وقيادة المجتمعات. الحركة القومية الكردية والتغييرات التي شهدتها في الآونة الأخيرة وحروب الخليج وكل السياقات التاريخية المعاصرة أثرت تأثيرا دراميا على المجتمع الكردي وعلى مكانة المرأة داخله دون شك. وفي هذا السياق يمكن أن نلاحظ تراجع دور القيادة في الحركة القومية الكردية في السنوات الأخيرة وحضورهن في المجتمعات الوسيطة. ولا يمكن الحديث عن مكانة المرأة الكردية دون الحديث عن النساء ذوات القوة المميزة خلف الكواليس القادرات على صنع القرار السياسي، ولعل أشهرهن زوجة الملا مصطفى البرزاني الثانية همايل أو أم سعود البرزاني، التي لم يختلف الأتراك على نبل عائلتها وسلالتها المناضلة. وكذلك يحترم الكرد اليوم كل أبنائها ويعتبرونهم سليلي النبالة وأحفاد المناضلين، وإن كانوا غير فاعلين في حد ذاتهم في التاريخ الحالي في تحسين وضعية الأكراد السياسية والاجتماعية. ومن التقاليد التي رصدها المستشرقون والرحالة عند المجتمع الكردي احترام العائلات القديمة النبيلة لتاريخهم وتباهيهم به، إذ ما زال المجتمع الكردي ينظر بإجلال كبير إلى أحفاد رؤساء الأسر التي ناضلت من أجل الشعب الكردي في القرن 19 ومطلع القرن 20. وظاهرة تعدد الأبناء كذلك ارتبطت بنبل سلالة أمهاتهن وزادتهم قيمة أساسية في المجتمعات الكردية. فالمجتمع الكردي يحتوي على ظاهرة مميزة هي تعدد الأبناء، حضرت في المجتمع الريفي والمدني على حد السواء، وتقاس قوة الأسرة عن طريق أبنائها الذكور. وفي إطار سيطرة هذه القيمة خضعت المرأة لهذه القيمة ولحضورها في المجتمعات، فهي رغم تطور المجتمع الكردي وإيمانه بقيمة المرأة ودورها المهم، إلا أنها ما زالت تطلق إذا لم تنجب طفلا ذكرا في الكثير من الأحيان.

0: رحلنا اليوم مع كرد العالم في عاداتهم وتقاليدهم وحلهم وترحالهم وصراعاتهم مع الحكومات المختلفة والمتعاقبة في مختلف الجهات. شعب شديد الإصرار على البقاء بألوانه وعناوينه الأصلية، يتحدى التغيرات الإقليمية والسياسية ليبقى صلبا رغم الانكسارات. مع تحيات سمية رجب.
1: عادات وثقافات في شعوب وقبائل. شعوب وقبائل.

0: إذاعة قفصة
1: مرايا تتكلم.
2: إذاعة قفصة معك وين ما كنت.

عسلامة ومرحبا بكم في عدد جديد من نغمات منسية. في التاريخ الثقافي والاجتماعي للمنطقة العربية تقف الفترة الممتدة من أواخر عشرينات القرن الماضي وحتى خمسينات القرن العشرين كشاهد على واحدة من أخصب مراحل النهضة والتحديث. لم تكن هذه العقود مجرد فواصل زمنية، بل كانت مرحلة التأسيس الذهبي اللي شكلت الوجدان المشترك وتحولت فيها الفنون والثقافة من الأطر المحلية الضيقة لفضاء عربي واسع وعابر للحدود. تزامنت هذه الحقبة مع تحولات سياسية واجتماعية كبرى كانت فيها المجتمعات تخطو بثقة نحو مدنية حديثة تبحث فيها عن هويتها الخاصة، وكان التحدي الأكبر والمحل